0: طالما هو مطلب إلهي يبقى عدم الغفران فيه مشاكل وخطيرة جدا. وممكن للأمانة يعني يكون في ناس كتيرة جدا عايشة في المشاكل دي ومش منتبهة إن اللي بيعانوا منه والمشاكل دي هي بسبب عدم الغفران. يبدأوا يبصوا على حاجات تانية. ليه؟ لأنه إبليس مش عايزنا دايما نعرف الضربة جاية منين،
1: وعايز يعمي المنطقة اللي جاية لها الحرب.
0: يعمي فعلا. ليه؟ لأنه هو عارف يوم ما ننتبه احنا عندنا أسلحة انتصار وعندنا سلاح الله الكامل وعندنا سلطان عليه، فبالتالي هو عارف ان المعركة محسومة لصالحنا، نحن نتعامل مع عدو مهزوم.
1: هللويا.
0: المؤمن لازم يعرف كده. اللي مكركب الدنيا دي وشاغل بال ناس كتير جدا هو بالنسبة لنا عدو مهزوم، مهزوم على الصليب، سحق رأسه على الصليب. القوة اللي كان بيتحرك بيها إبليس
1: ابطلع مفعولها،
0: ابطلع مفعولها بالنسبة للمؤمنين.
1: بالزبط.
0: مش لأي حد، بالنسبة للمؤمنين. هو مجرد إيه؟ يزأر من بعيد
1: كأسد.
0: يعني يزأر من بعيد. إبليس عدو خصمكم إيه؟
1: كأسد،
0: كأسد زائر. يجول زائر، يجول ملتمسا
1: من يبتلاه،
0: فما ندلوش حجم أكبر من حجمه. ولكن لا نستخف ولا
1: نجهل أفكار،
0: ولا نجهل أفكار. يبقى عندنا إيه؟ الاتزان الروحي. لا نشيطن الأمور ونحس إن إحنا قدام أقولي ونعمل إيه قدام إبليس ده أقوى. لا، هو مش أقوى منك. أصغر مؤمن، أصغر مؤمن له سلطان على إبليس.
1: رب يسوع قال كده، أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرنا شيء. المشكلة إن إحنا لما بنبقى جاهلين، لما بنبقى مش مدركين اللي لنا في المسيح، مش عارفين قيمتنا ووضعنا في كجسد المسيح، وإن إحنا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، إن إحنا لنا سلطان. رب يسوع لما في الآخر قال دفع إلي كل سلطان. كل سلطان على الأرض والسماء،
0: مش جزء، كل سلطان.
1: فمن حقنا
0: وبعد
1: نعيش.
0: كده كمل قال إيه؟ بعد ما قال دفع إلي كل سلطان.
1: فاذهبوا
0: وها أنا أعطيكم
1: سلطانا.
0: يعني السلطان اللي دفع للرب بيدي لنا
1: كما أرسلني الآب
0: أرسلكم أنا.
1: بنفس المقدار السلطان
0: وبنفس شكل الإرسالية وبنفس مقدار السلطان.
1: فلما إحنا بنجهل أفكار إبليس هو عارف زي الكلب، لما أنت تخاف منه هو
0: يهوهو
1: أكتر ويجعجع أكتر. افتكرت جوليات الجبار كان كل اللي بيعمله إيه؟ يقف يعير يجعجع صوت عالي. لكن ساعة الجد يعني
0: بس المشكلة أن شعب إسرائيل بقادته بملكه تأثروا بالجعجعة دي.
1: بالظبط. وده اللي بيحصل معانا.
0: هو صحيح حجمه مرعب، بس انتوا ولاد مين؟ انت نسيت نفسك.
1: ايوه
0: يا مؤمن، ما تنساش نفسك انت ابن مين. يا مؤمن ما تنساش نفسك مدفوع فيك ايه. يا مؤمن ما تنساش نفسك ومكانتك انت ايه بالنسبه للرب، والرب ادالك ايه. فلو كان ابليس زي جليات بضخامته وقوته، لكن انت الاقوى. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، لأن الذي فينا
1: أعظم
0: من الذي في العالم.
1: بس مهم ندرك إحنا مين، وندرك الحرب اللي جاية علينا
0: في أي حتة.
1: إحنا ساعات بنبقى فاتحين ثغرات
0: بالضبط
1: ومش واخدين بالنا منها. فالرب النهاردة يعني يوقظ بالتذكرة ذهننا النقي عشان نقدر نميز الأمور المتخلفة، ونقدر نعرف إن في الفتحات اللي إحنا سواء بسلبيتنا، سواء بمشاعرنا المجروحة، سواء بطريقة تربية احنا كبرنا عليها، سواء بمفاهيم من المجتمع
0: او جهل تعليم كتابي.
1: بالظبط. فلازم نقدر نعرف انه عدم الغفران ده فجوة كبيرة جدا.
0: بالزبط.
1: بيعذبنا بيها إبليس.
0: بالظبط.
1: فالنهاردة عايزين نكمل.
0: لكن انا
1: الخطورة.
0: عجبني قوي الجملة والكلمة اللي حضرتك قلتيها، بيعمي منطقة معينة عشان ما ننتبهش ليها. ليه؟ عشان يفضل يوجعنا بيها، يذلنا بيها، يضايقنا بيها، يجرحنا بيها. وفي نفس الوقت عارف ان المنطقة العامية دي موقفة المية.
1: بالزبط.
0: كنت زمان ساكن في مكان، وكنت ساكن في الدور الثالث وبيت قديم، فبالتالي المواسير بتاع المية قديمة، اللي هي فاكرة المواسير الزمان اللي هي الحديد ده. وفجأة لقيت المية مش طالعة لفوق، مقطوع او بتنزل زي
1: ولا هي ضعيفه
0: ضعيفه جدا. اشاروا عليا ان انا اجيب
1: مطور.
0: جبت مطور.

0: طول. صوت عالي ومع هذا الميه زادت سنه، لكن الميه ايه؟
1: لسه ضعيفه.
0: لسه ضعيفه. فقلت يعني يا رب وانا اتدبست في موتور غلط ولا ايه؟ فجبت واحد بقى شاطر قوي، يعني كنت الاول بجيب ناس كده يعني بساط عايزين يخدموا بتاع، بس جبت واحد شاطر قوي، قلت الموضوع لازم بقى واحد
1: متخصص،
0: متخصص قوي قوي قوي. لقيته عمل ايه؟ عارفه في حاجه اسمها المفتاح الانجليزي الابيض ده الكبير ده، وقعد يخبط على من اول العداد عند الباب تحت في الشارع، وقعد يخبط على يخبط على الماسوره بتاع الميه في، وهي على الحيطه وهي طالعه فوق وهي طالعه في الدور الثاني والثالث،
1: عشان وكان يعرف المشكله.
0: وفجاه جه عند حته وقال ايه؟ هنا القفله.
1: واو.
0: قلت له ازاي؟ قال لي هنا في صدى، بص الرنه دي
1: هنا عامله ازاي
0: غير الرنه دي. قلت له ايه الحل؟ قال لي بص هقول لك على حاجه، انا ممكن اقطع الجزء ده واحط له جزء تاني واعمل من هنا
1: لحام
0: توصيله واحط في النص توصيله، لكن وهنعالج المشكله، بس هنعالجها الوقت، لكن ما لان ده نحاس وقديم وعدى عليه يمكن 40 50 سنه، في مواسير طلع جديده مختلفه، نوع معين من البلاستيك مختلف تماما عن المواسير النحاس دي، لا بتلم صدى ولا بتقفل ولا الصدى بيكاوم ولا بيعمل مشكله ولا اي حاجه. قلت له غير، في قفله ابليس بيبقى عارفها وعارف ان القفله دي تعمل ايه؟
1: تحجب الميه،
0: تحجب الميه، حتى لو نزلت بتنزل ايه؟
1: ضعيفه،
0: ضعيفه جدا. مع ان الله وهب لنا كل شيء بغنى،
1: كل ما هو الحياه والتقوى
0: وكل شيء بغنى لتماته، وبيقول كده في افسس 3 الذي باركنا بكل
1: بركه. طب السؤال في
0: بامانه، السؤال وانا بقول لنفسي بقول لحضرتك وبقول لكل مشاهد، هل نحن فعلا نتمتع بهذا الحق الكتابي ونمتلك كل بركه روحيه في السماوات في المسيح يسوع؟
1: لسه كتير، لسه كتير.
0: في
1: محتاجين ننمو.
0: جمله لبيلي جريهم يعني انا قراتها في كتاب منسوبه لي، قال ايه؟ السماء مليئه بطلبات كثيره
1: لم تستجب
0: وبركات
1: بعد.
0: كثيره مصروفه للمؤمنين لكنهم لم يطلبوها لانهم لم يعلموا عنها شيء. وفي قصة تانية أو كتاب أنا ناسي اسمه للأمانة، كنت فاكره اسمه صلاة يا عبيص، كتاب صغير بعتقد كاتبه الأسيس الأمريكي ريك وارن أو حاجة زي كده. من ضمن القصص اللي موجودة في الكتاب بيقول إن في شخص مؤمن انتقل، فدي تخيل عشان محدش يقول لي يفتكر
1: مش
0: دي قصة
1: حقيقة.
0: فقابله بطرس ويعني او لقى نفسه في السماء، هو مؤمن فلقى نفسه في السماء، فقابله بطرس قال له بقى تعالى اوري لك اورشليم السماويه، وقعد ياخده في جوله جوه مدينه اورشليم، والتاني عمال يتمتع وهنا ابراهيم وهنا ايليا وشيء خارق يعني وشيء ممتع وشيء جميل وروعه جدا. وفجاه جه قدام مبنى جميل جدا، والمؤمن ده لاحظ ان بطرس مش عايزه يشوف المبنى ده، فهو حب الفضول ما زال عنده لان هي قصه. فالراجل بعد ما لف قال له بص انا لاحظت ان في مبنى معين انت بتمنعني وبتخليني بتحجبه عني عشان اما ادخله، مع انك انت ما
1: وريتني كل حاجه،
0: وريتني كل حاجه. قال له انت مصمم يعني؟ قال له انا نفسي اشوف المبنى ده. دخل ليه المبنى عباره عن رفوف رفوف ودرج صغيره درج درج ورفوف رفوف، وهو بيتجول بعينه في المبنى ده والرفوف لقى ناس ادراج مكتوب عليه اسماء ناس من اللي معاه في الكنيسه، وهو متاكد ان هم اتقياء ومؤمنين، هم في فلان موجود، فلان موجود، فين اسمي؟ وهو بيقول فين اسمي لقى درج مكتوب عليه اسمه. فجاي يفتح بطرس قال له بلاش. ليه؟ هو قال في حاجه تزعلني؟ قال له في حاجه تزعلك. قال له بس انا عايز اشوف. قال له خلاص انت في السماء فبلاش، يعني ما تبصش لورا انت في السماء. قال له لا، الفضول هيقتلني، لازم ابص ايه اللي موجود في الدرج. مصمم راح فتح الدرج لقى كشف كبير من البركات
1: كانت من نصيبه
0: لكن لحاجتين
1: لم يحصل عليها
0: لحاجتين، بسبب الجهل او بسبب حاجه وقفت في طريق البركه،
1: معطل
0: وقف في طريق البركة. خطورة عدم الغفران. الغفران بركة كبيرة جدا، ياما بتدفعنا كرامتي.

0: ضايقتني، قرمتي، ده جرحني، ده بتاع. ان احنا نعطل نفسنا روحيا ونحرم نفسنا من بركات كتيرة جدا ربنا صرفها لينا شيك ممضي
1: وباسمنا
0: يصرف لحامله. بس ليه مش قادرين نصرف؟ عشان في معطل، يا الخطية يا الجه يا عدم الغفران.
1: تعرف يا أخي أندرو، أنا بحس أن كل حاجة ربنا بيقولنا عليها هي لخيرنا.
0: بالضبط.
1: يعني ما فيش حاجة ربنا بيوصينا عليها وهي تبقى لضررنا،
0: لأنه إله صالح.
1: بس بنصدق الشيطان في حاجات
0: للأسف
1: عشان كرامتنا، علشان ذواتنا، علشان ما ننجرحش، بنحمي نفسنا حتى من ربنا، ما عندناش الثقة الكافية أن ربنا بيقول لي حاجة علشان مصلحتي، علشان خيري. زي ما حضرتك سألنا في الحلقة اللي فاتت، أن في تأديب يوجد للحزن في المؤقت، لكن في فعلا للفرح
0: يقود للفرح
1: وللبناء
0: ويجعلني مثمر.
1: بالظبط. فخلونا النهاردة يعني نحط ثقتنا حقيقي في ربنا،
0: ناخد خطوات عملية،
1: ولما يقول لنا حاجة بجد نعملها. مش ناخد الكلام بنظري
0: بالزبط،
1: أو حاجة كده يعني أثيرية، لكن حقيقي عملي، إن إحنا نبتدي ندور في حساباتنا، مين أنا مش غافر له، مين أنا شايلة منه، مين أنا يعني بتجرح لما فهم قصدي أقول إيه. يعني نصفي، لأنه
0: نصفي أول بأول.
1: الحاجات دي ممكن تكون بتراكم سنين كمان.
0: بالزبط.
1: بوقت طويل فات وأنا تعودت إن ده خلاص حاجة دفنت. عارف لما يكون عندك فريزر واقف كده، أنت بتحط الحاجات بكتير كتير، وبمرور السنين ممكن تنسى
0: وتتقل
1: وتتقل، في لحمة تحت ولا في سمك
0: وبتعفن.
1: ولا فيه وبتعفن. ليه؟ لأنه ما أول بأول ما
0: حتى لو هي تلجت، لما بتطلع بعد فترة طويلة ريحتها
1: لسه ريحتها،
0: طعمها بتتغير.
1: بالظبط.
0: مش زي ما هي طازة أو فريش.
1: في اسم يسوع.
0: في متى 18 هما في خمس معطلات أو خمس يعني أمور بتجعلنا أن في خطورة على عدم الغفران. لكن قبل ما أحكي الخمس حاجات دول، في متى 18 القصة اللي قالها الرب يسوع المسيح عن أنه يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده. فقدم إليه، شوفي التعبير، قدم إليه عبد مديون بعشر تلاف وزن. يعني إيه قدم؟ فعل مبني، يعني الشخص ده ما كانش حابب يواجه سيده.
1: واضطر.
0: لا مش اضطر، ده تشال.
1: تشال.
0: ده تشال، يعني جه غصبا عنه. يعني في وقت للحساب.
1: صح.
0: في الله بيدي عطايا، بس في وقت للحساب. رقم اتنين، قدم إليه، ده يعني ان في فتره زمنيه عدت على العبد وهو بيعمل ايه؟ بيتهرب من سيده،
1: من المواجهه،
0: يتهرب من المواجهه، يتهرب من اعطاء الحساب، يتهرب من التصفيه اول باول. الفتره الزمنيه دي عملت ايه؟ عملت تراكم، رفعت الدين الى 10000 وزنه.
1: ايوه.
0: 10000 وزنه يعني كام؟
1: 17 مليون حضرتك قلت قبل كده تقريبا،
0: 16-17 مليون دولار. انا عايز اقول لك اجمالي ضرائب اسرائيل كلها 1000 وزنه في السنه.
1: واو.
0: وهي كلمه عبد هنا معناها موظف، ده يدل على ان الراجل ايه؟ قاعد يختلس يختلس يختلس، ويقول لنفسه ايه؟ انا هرجع بعد شويه، هرجع بعد شويه، لحد ما وصل ان المبلغ بقى ضخم جدا،
1: لا صعب. يمكن سداده،
0: صعب واستحالة سداده،
1: لا يمكن سداده.
0: ليه بقى؟ أنا بعتقد أن الرجل ده اختلس مثلا على مدار 10 سنوات، مفيش علاقة مع السيد، مفيش مواجهة، مفيش مكاشفة، مفيش مصارحة، نتج عن ده تراكم. عشان كده وكأن الرب بيحذرنا من حاجتين، التراكم
1: أيوة
0: والهروب. التراكم والهروب. ما تخليش المشكلة تعدي البكرة، لأن بكرة هتزيد.
1: بالضبط.
0: لكن صفي أول بأول. حاجة تانية، ما تهربش، واجه على طول، اقعد قدام الرب حتى لو مش قادر، قول له يا رب أنا مش قادر فعلا أخد خطوة الغفران، يا رب اديني قوة بالروح القدس، أنا حابب لأن دي وصية وعايز أعمل ده، بس اديني قوة يا رب، والرب هيدي قوة. بس اوعى اوعى اوعى ما تغفرش.
1: بالظبط.
0: لان عدم الغفران في خطورة شديدة جدا.
1: وكمان عدم المواجهة وال...

0: حاجة صغيرة أسهل كتير من المواجهة بعد مرور زمن.
1: بالضبط.
0: يعني بتبقى
1: لأنها الفجوة بتتسع والمشكلة بتزيد.
0: بالضبط.
1: عشان كده المسيح قال اذهب وعاتب على طول، ما تأجلش، اذهب على طول، حل صفي أول بأول. خطورة عدم الغفران رقم واحد، عدم الغفران يفقدنا التمتع بالشركة الأبوية. يعني أنا ما غفرتش لفلان، وفلان في بيته بقى أو في بلده أو في محافظته أو في أي حتة وتخصمنا، أول واحد مضرور مين؟
0: أنا.
1: هو بيمارس حياته، هو بقى مضرور مش مضرور، هو يعني يكون صريح مع نفسه، لكن أول واحد مأذي وأصيب بالضرر هو أنا. ليه؟ لأنه الشركة والعلاقة اتقطعت مع الله الأب. أول مشكلة فقدان الشركة الأبوية. في يوحنا الأولى الآيات اللي قرناها كتير في الجزء ده وإحنا بنتكلم عن الغفران، يقول كده الذي رأيناه، تفضلي،
0: الذي رأيناه بعيوننا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.
1: شركتنا، شوف يوحنا عمل إيه، شركتنا
0: كلنا كأولاد الله،
1: كأولاد الله.
0: ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملة.
1: الشركة
0: بتجيب فرح،
1: بتجيب فرح
0: وفرح كامل.
1: بالضبط.
0: هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة،
1: الظلمة هنا معناه خطية أو عصيان
0: مدفونة
1: أو عدم غفران،
0: أو عدم غفران،
1: بس مدفون جوايا.
0: نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية.
1: كلمة شركة كينونيا باليوناني 20 مرة جاءت في الكتاب المقدس. الكلمة بتعني المشاركة بين شخصين أو التشارك أو الملازمة أو العلاقة الحميمة. هذه الشركة التي يدعونا إليها الرب، والشركة دي حساسة جداً وبتتأثر جدا جدا جدا. أي عمل،
0: لأن الله نور وليس فيه ظلمة البتة،
1: ولأن الله قدوس،
0: يعني البتة دي يعني إطلاقا، فأي بؤر ظلمة صغيرة حتى لو ما كانتش بين العين المجردة بتأثر على شركتنا مع الرب.
1: نعم. يبقى رقم واحد انقطاع الشركة مع الله. رقم اتنين ثانيا، عدم الغفران يوقعنا تحت التأديب الإلهي. الآيات الجميلة اللي حضرتك قلتيها في الحلقة اللي فاتت، عبرانيين 12 من عدد 5، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتكر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلده،
0: كل ابن يقبله.
1: إن كنتم تحتملون التأديب، ما في تأديب. عدم الغفران بيوصلني للتأديب. ليه أوصل للحتة دي؟ ليه أوصل أبقى حاسس أن أنا يعني الشغل في دي، الدخل ما فيهوش بركة، الصحة عدمانة؟ التأديب صور مختلفة، التأديب صور مختلفة وأشكال مختلفة. فعدم الغفران الأخ، خطورة عدم الغفران الأخوي، مش بس بتقطع الشركة بيني وبين الله الأب، لكن أيضا خطورة عدم الغفران الأخوي بتوقعني تحت التأديب الإلهي، لأنه يتعامل معي كأب يريد تقويم طريقي ويريدني أن أطيع الوصية، لأن في طاعة الوصية بركة.
0: أمين.
1: رقم ثلاثة، ثالثا، عدم الغفران هو معطل للصلاة والاستجابة. بص حضرتك ماركوس 11 من 22 ل 26 يقول الرب يسوع المسيح، إنجيل ماركوس أصحاح 11 من 22 ل 26، فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح
0: في البحر
1: ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يقول له. عدد 24، لذلك أقول لكم كل ما تطلبون حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون
0: لكم.
1: عدد 25، ومتى وقفتم تصلون. شفت بقى، ومتى وقفتم تصلون. إذن الصلاة ممكن تطلبون.

0: أعطل. ومتى وقفتم تصلون؟ إيه؟ فاغفروا. طب إيه علاقة ده يا رب؟ تقدر تنقل الجبل، ويقدر يتحول الجبل إلى حائط صد وعائق يمنع حركتك. فممكن الجبل يبقى أداة الله يتمجد من خلاله لما تنقله معجزة كبيرة تشجع ناس،
1: وممكن الجبل يكون معطل
0: لحياتك
1: لأن عدم غفران.
0: ده بسبب إيه؟ ومتى وقفتم تصلون
1: فاغفروا
0: إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زل، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. إذن عدم الغفران معطل للاستجابة والصلاة.
1: حتى استجابة صلواتي أنا، يعني بتبقى ساعات إحنا حاجبين عن نفسنا إحنا البركة.
0: بالضبط. أيوب 42:10 يقول كده إيه؟ ورد الرب
1: سبي أيوب،
0: بس لما عمل إيه؟
1: لما صلى إلى أصحابه
0: لأجل أصحابه وأطلقوا، لأنهم تعبوا نفسيا، يعني معزهم متعبون، أطباء بطلون تعبوا نفسيا. رب قال له إيه؟ أيوب أنت على موعد مع البركة، وجاء وقت التعويض، بس في حتة صغيرة أيوب. إيه يا رب؟ صلي لأجل أصحابه، أطلق غفران. وزاد الرب على أيوب إيه؟ على كل ما كان لأيوب ضعفا. مش بس رد له السبي، لكن الرب عمل إيه؟ رابعا، عدم الغفران يحزن الروح القدس. هل نتخيل ان احنا ممكن نخدم او نعيش او ندخل لمحضر الله او نسبح او نرنم والروح القدس حزنان جوانا؟ افسس 4 من عدد 32 عدد 30 ولا تحزنوا روح الله القدس الذي به ختمتم
1: الى
0: اليوم الفداء. يحزن بسبب ايه؟ ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتكذيب مع كله، وكونوا لطفاء
1: بعضكم
0: نحو بعض شفوقين متسامحين
1: كما سامحكم الله أيضا.
0: خامسا، عدم الغفران معطل للبركة. الله عايز يديني
1: وأنا
0: عايز أخد، بس في حاجز في النص. لازم نرفع الحاجز إذا أردنا أن نتمكن. خسارة أن نعيش راضين بالفتات الساقط من على مائدة الأرباب،
1: وإحنا لنا مواعيد العظمى والثمينة،
0: وإحنا لنا خبز البنين.
1: حقيقي
0: واحنا لينا خبز البنين. لما رد داود ما في بوش حفيد شاول، يقول الكتاب ايه؟ صنع معه احسان، ده واحد. اتنين، رد له كل حقول ابيه. تلاتة، واجلسه على المائدة. انت مكانك على المائدة، تتمتع بالبركات الإلهية. شيل الموضوع ده من قدام.
1: عارف يا أخي أندرو، افتكرت الآية اللي بتقول في مزمور 23 ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. يعني حتى الأمور اللي بتضايقني، الأمور اللي مسببة انزعاج في حياتي، الأمور اللي مسببة مرارة، تعال بيها قدام الرب. اجلس على مائدة الملك، اسمح للرب أنه يغسلك وينظفك ويشفيك ويشيل كل أصل مرارة من حياتك، لأن فعلا في مائدة الملك مرتبة ليك. النهاردة قول يا رب انزع مني كل عدم غفران، انزع مني يا رب كل ضيق نفسي، انزع مني يا رب كل شكاية عمال العدو يشتكي بيها على اخواتي في اسم يسوع، وترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. يا رب أنا بطلق غفران وبسامح يا رب كل واحد أخطأ إلي في اسم يسوع. بصلي الحلقة دي تكون لمست قلبك، وأن فعلا النهاردة تكون بداية جديدة في غفران كامل لكل الناس اللي حواليك. ويلا لقاء وحلقة جديدة، وصلوا هكذا.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي براسه ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكر كرب المسيح. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع، ثم نؤكد فيها أيضا معا هدف إعلاننا وهدف كلامنا، إن إحنا عايزين نستعرض معا إيماننا ومفهوم المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم، واللي نتج منها اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا في محبة واحترام لكل مختلف معنا. شعارنا دائما أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائي المشاهدين، في حلقة سابقة تكلمت مع حضراتكم عن إيماننا في شخص الله، وقلت إن إحنا نؤمن بوحدانية الله الواحدة، وقلنا إنه في الطبيعة بنقدر نعرف مين خالق هذه الطبيعة. الله صنع الطبيعة، ريحته فيها، وقلنا أمثلة كثيرة. مش الهدف من الأمثلة دي

صنعت إيديك كلها معمولة كده. الإنسان نفسه وروح وجسد، الزمن ماضي وحاضر ومستقبل، المساحة طول في عرض في ارتفاع، أطول مني أقصر مني، أدي ثلاثة، المية 2 هيدروجين 1 أكسجين، صلب وسائل وغاز، كله كله كله تلاتات تلاتات تلاتات. فأنا بقول له صح إعلانك يا رب معقول، الناس اللي بتقول شرح الثالوث صعب وما أقدرش أخده إلا بالإيمان كأنه مسلمات مش هتتفهم، بقول ده غلط. لأن الله لما بيعلن حاجة لينا للبشر بيعلن على قد مستوى عقلنا وإدراكنا، وإلا إعلانه يبقى ملوش لازمة. والله ما يعملش حاجة ملهاش لازمة، كل ما يعلنه الله له لزوم. فإذا كان من الله يعلن ويقول لي أنا مثلث، يبقى لازم أعقلها وأبص حواليا، أبص لأ كله تلاتات. وقلت حتى اللي بيعرف يكذب ويجي يحلف حلفانة جامدة عشان الناس تصدقه، يقول والله العظيم تلاتة. ولما أسأله بقول له الله ما أنت قلت تلاتة هو، يستغرب يقول أنا معرفش، أنا بقولها كده تعلمناها كده. في ناس تانية تقول تلاتة بالله العظيم، يعني تلاتة. طب ليه تلاتة؟ محدش قال خمسة بالله العظيم ليه؟ محدش قال سبعة بالله العظيم ليه؟ محدش قال والله العظيم خمسة، والله العظيم سبعة. كل الناس اللي بيعرفوا يكذبوا ويداروا وعايزين الناس تصدقهم يقولك والله العظيم تلاتة، تلاتة بس. ليه تلاتة؟ هنا علامة استفهام. الله وضع في الضمير إن هو تكوينه كده، هو شخصه كده، هو يا جماعة كده. وأنا بقول لكم عن شخص أنتم ما تعرفونيش، أنا اللي بعرفكم، وخليت الطبيعة حواليكم كلها تلاتات عشان تعرفوا صنعتي دي من ريحتي. لأن لو ما كانش الله مثلث كده وخلق الطبيعة دي كده، هنقول في إله تاني مثلث خلق الطبيعة والناس من ريحته زيه. لكننا نؤمن أنه الله واحد ما فيش غيره، فيبقى أكيد لازم يكون هو وحدانيته كده، مش وحدانيته بسيطة كده. عشان كده في الحلقة دي عايز أركز مع حضرتك، ومن فضلك ركز معايا عشان أقول لك إيه عقدتي في الثالوث، ونوضح الكلمات الصعبة اللي نتيجتها نشأ الفكر إن إحنا ناس بنؤمن بآلهة كثيرة. حضرتك شخص وأنا شخص والمشاهد التاني شخص، والله خلق كل واحد فينا شخص متميز عن غيره. وما أقدرش أجيب 3-4 أشخاص أحطهم على بعض أطلع شخص جديد، فأنا الشخص متميز متفرد بذاتي، أنا واحد. الله خلق كل واحد فينا لنا ذات. معقول سبحانه اللي خلقنا كل واحد لينا ذات ما يكونش هو جلاله له ذات؟ يعني الوجود، الوجود بذاته الواجب الوجود، كلنا بنقول سبحانه الذات الإلهية، وكلنا بنقول ذات الله الذات الإلهية. أنا لما جوزت جديد والولاد خلفت الولاد والولاد بدأوا يكبروا شوية وعرفوا ينطقوا، سموني باسم تاني غير اسم اللي في البطاقة. اي واحد بيخلف البيبي اول ما ينطق بيقول ايه؟ بابا، مش كده؟ انا مش اسمي بابا، لا ده انا ليا اسم في بطاقتي، مش بابا اسمي، لكن بابا دي صفتي. الولد طلع لاني انا سبب وجوده، انا اللي بعتني بيه، انا اللي برعاه، انا اللي بصرف عليه، انا اللي باخد بالي منه، فنطق على طول بابا. اذا كلمه بابا دي صفه هذا الشخص، سبب وجودي، اللي بياخد بالي مني، اللي بيعتني بي، اللي بيرعاني، اللي بيصرف علي، بقول له بابا. الله بذاته أوجد الوجود، خلق الطبيعة وخلق البشر، يعني هو سبب وجودي، هو بيعتني بي، هو بيرعاني، هو بيحميني، هو بيرزقني. مش أقدر أقول له أنت بابا؟ بابا صفة. وهنا لازم ناخد بالنا حاجة عزيزي المشاهد، إن لما بقول بابا
مش قصدي تزاوج وتناسل ووجود امرأة

وعلاقات جسدية، إن في أب واتجوز فخلف ابن. هذا الكلام وهذا المنطق بعيد كل البعد عن إيماننا وعن فكرنا. لكن أنا بطلق لفظ الآب على ذات الله اللي هي سبب الوجود، اللي هي بتحمي وبتعتني وبترعى. فالأبوة هنا أبوة روحية لا تزاوج فيها ولا تناسل ولا وجود امرأة، زي ما أقول الرئيس أبو الشعب. إيه ده؟ الرئيس اتجوز ستات كتير وخلف الملايين دي كلها؟ لا طبعا، لكن هذا الرئيس بياخد باله من الشعب، بيحمي الشعب، بيعتني بيه، بيتعب عشان الشعب ده اقتصاده يبقى عالي، يبقى عنده جيش قوي يحميه. بس أبو الشعب وسميناها أبو الشعب. أو الرجل الكريم قوي قوي قوي اللي ما فيش زيه، فأقول عليه أبو الكرم. أبو الكرم يعني أبو كرم اتجوز مين عشان يخلف كرم؟ لا تزاوج، لا تناسل، لا وجود امرأة. ده كلام وتعبير مجازي عن أصل الحاجة، أصل الحاجة. ده بقى الكرم كله، هو ده أهو، ده بقى اللي بدع الكرم، ده اللي أوجد الكرم، ده أبو الكرم. زي ما أقول على أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم أبو المؤمنين. لا، أنا أبويا مش اسمه إبراهيم. أيوة، باباك اللي اتجوز مامتك وخلفك ده قضية أخرى ملناش دعوة بيها، ده تزاوج وتناسل وفي علاقات زوجية. لكن أبونا إبراهيم أصل الإيمان اللي جالنا، الإيمان اللي جالنا من أبونا إبراهيم. فبقول إبراهيم أبو المؤمنين. يبقى هنا الأبوة مجازية مش أبوة جسدية. بطلق على الذات الإلهية اللي سبب وجودي أو الوجود الله بذاته، بسميه الآب. هذا الإله الموجود بذاته وسميته الآب خلقني أنا بتكلم. معقول يبقى جلاله ما بيتكلمش؟ بالعكس، ده كلنا نقول وقال الله وقال الله، يبقى الله بيتكلم. عملية النطق دي بديها لفظ مجازي وبسميه الابن. يعني الله اللي بينطق بسميه الابن. ليه بقول الابن؟ عندنا في اللغة العربية نقول الكلمة بنت شفة، يعني الشفايف تلعب كده تدلدق كلام. مفيش تزاوج، مفيش تناسل، مش الشفة اللي فوق اتجوزت الشفة اللي تحت وخلفتني وخلفت لي هذه الكلمة. فيبقى الكلمة بنت شفة وبنات بس، الكلام الشفايف ما بتجيبش إلا بنات بس، مفيش ولاد. لا تزاوج، لا تناسل، لا وجود امرأة. لفظ الابن مجازي على عملية النطق عند الله. لما اجي أدي حضرتك سؤال صعب وتقعد تفكر فيه قوي، تفكر فيه، وبعد ما تفكر تقول بس لقيتها، حلتها من بنات افكاري. ايه بنات افكاري دي؟ وفكره حضرتك ما بيجيبش الا بنات بس، ما فيش ولاد خالص ولا اولاد وبنات، مع ان البنات احلى حاجه في الدنيا، لكن طب مره يجيب ولد. ما فيش تزاوج، ما فيش تناسل، ما فيش وجود امراه. لكن عمليه تفعيص المخ كده عامل زي المخاض للوالدة. الوالدة تولد بيبي والمخ يولد كلمة أو يولد فكرة، يبقى الفكرة وليدة العقل. مفيش ولادة جسدية، عشان كده بنسمي الابن اللوجوس باللغة اليونانية اللي جت منها الكلمة الإنجليزية logic اللي هي المنطق، الحكمة. فالابن هنا مش ابن مولود وواحد ماشي مع بابا، لا لا لا خالص، ده هنا الحكمة، المنطق اللي بيبين لي الشخص ده يبقى مين. من الكلام بتاعي بقدر أعرف الرجل ده مظبوط ولا مش مظبوط، الرجل ده عنده حكمة ولا ما عندوش حكمة. فيبقى الكلام أقدر أسميه العقل مرئي. العقل اللي ما بتشافش ممكن أشوفه في الكلام، أقول الرجل ده عاقل، الرجل ده مجنون. فالبنوية هنا اللي بنطلقها على نطق الله مش بنوية جسدية نتيجة علاقة جسدية ما بين زوج وزوجة، لا، البنوية هنا بنوية روحية ما فيهاش تزاوج ولا تناسل ولا وجود امرأة. زي ما أقول مثلا ابن العلم، واحد طول النهار قاعد يذاكر سميته ابن العلم، واحد طالع من المنطقة دي بسميه ابن البلد، يعني مصدره أساسه جاي من هنا. أو بنقول ابن السبيل،
اللي راجل اللي طول النهار مس

0: سافر ما بروحش البيت، بسميه ابن الشارع. هل معنى ان الشارع جوز الحارة وخلف لي ابن السبيل؟ لا لا لا، لا تزاوج ولا تناسل ولا وجود امرأة. اخيرا بقول هذا الاله اللي خلقني، خلقني حي بالروح، معقول يبقى جلاله كهرباء مغناطيس لا حياة فيه، صنم حجر، ولا تكون له حياة في ذاته؟ حياة الله بسميها الروح القدس. فأنا عندي إله واحد، لكون بقول عليه موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، والآخر بقول إله واحد آمين. الإله اللي عندي عرفته، عرفته أنه له وجود. الإله اللي عندي عرفته أنه عنده حكمة. الإله اللي عندي عرفته أنه له حي وموجود، وأقدر أعمل مع علاقة. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، هنخرج إلى فاصل ونعود لنتابع عقيدتنا في الثالوث.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com، أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنتكلم معا في عقيدتنا في الثالوث، وقلت انه الله اللي خلقنا كل واحد له ذات مش ممكن يكون هو جلاله ملوش ذات، فاكيد له ذات. وانا بذاتي اللي اوجدت الولاد وبعتني بيهم، الولاد سموني بابا، فاذا الابوة صفة وليس اسم. انا سبب وجود الاولاد، انا اللي بعتني وبأرعى وباخد بالي. الله بذاته خلق الوجود وبيعتني بينا وبياخد باله مننا وبيرزقنا. مش هقدر اطلق عليه لفظ انت ابونا، انت بابا. وهنا لفظ الأبوة مش معناه انه الله سبحانه تزوج وخلف عشان كده باسمه بابا. الله روح لا يزوج ولا يتزوج. إذن الأبوة هنا دي صفة مجازية لله، إن هو سبب وجودي اللي هو بيحمي وبيعتني وبيرعى، زي الرئيس أبو الشعب، زي إبراهيم أبو المؤمنين، زي الكريم أبو الكرم. فالأبوة هنا لا تناسل لا تزاوج لا وجود امرأة فيها خالص. وبعدين قلنا تاني إنه الله اللي خلقني أنا بتكلم وبنطق بالكلمة، معقول جلاله يبقى إله صامت، إله ما عندوش كلمة خالص، ولا إله ناطق بالكلمة؟ عملية النطق بالكلمة عند الله بطلق عليها لفظ الابن. وهذا لا يعني أيضا أن هناك تزاوج وتناسل وفي خلفة لابن، لا لا لا خالص. لكن البنوية هنا بنوية روحية مجازية، زي ما قلت ان احنا لو في مشكلة بقول حلتها من بنات افكاري، يعني الفكر اخرج، العقل اخرج فكرة سمتها وقلت الفكرة وليدة العقل. هل العقل تزوج وخلف لنا بنت؟ لا. لكن العقل لما بيغعص كده عشان ينتج فكرة، زي الماما اللي بيجيلها المخاض، يجيلها المخاض تولد بيبي، العقل يتمخض فيلد فكرة، تبقى الفكرة وليدة هذا العقل. زي ما بقول في البنوية ابن البلد، ابن النيل، ابن السبيل. فالبنوية هنا بنوية مجازية لا تناسل ولا تزاوج، ونسميها في اللغة اليونانية لوجوس، اللي جت منها الكلمة الإنجليزية لوجيك اللي هي المنطق الحكمة. فالابن هنا مش في أب وماشي ماسك بيبي معاه، فأنا بقول

قول آدي الآب وآدي الابن، لا لا لا خالص. أنا بقول هذا الوجود الذاتي عنده منطق، عنده حكمة، يعني عقل. وكلنا نقول الله كلي الحكمة، الله عقله كلي الحكمة. عقله ما بيبانش زي ما عقلي أنا ما بيبانش، لكن العقل يرى في الكلام اللي خارج. إذا كان الكلام اللي خارج مظبوط يبقى هذا الشخص عاقل، مش مظبوط يبقى هذا الشخص غير عاقل. هذا الإله الموجود بذاته وقلت عليه الآب، خلقني أنا بتكلم والكلام اللي عنده سميت الناطق بكلمته بقى الابن. هذا الإله خلقني حي بالروح، مش ممكن يكون هو إله غير حي لكنه حي بروحه، أعطتها اللفظ الروح القدس. يبقى كأن الإله الواحد أنا عرفته عن قرب نتيجة إعلانات الله لي عنه، أنا ما عرفتش الله من ذاتي. وده اللي بيتوه ناس كتير، إن الناس فاكرة إنها تبحث عن الله. عشان كده طلعت أديان كتيرة، لأن كل فريق عمال بيبحث عن الله ما بيوصلش، لأن الله عالي وكبير وقدوس. كل ديانة بتبحث عن الله ما لقيتوش، فاخترعت لنفسها آلهة، عشان في الضمير أنا لازم يفب لي إله أعبده. لما بحثت ومش لاقي اخترعت لنفسي إله. عشان كده نلاقي أديان وثنية كثيرة، الضمير جوه بيزقني أبحث عن إله وبيخليني أبص لفوق. لما ببحث ما بلاقيش بخترع أنا إله عشان أهدي ضميري وابتدي أعبده وأقول هو ده إلهي. المسيحية الله تنازل وجه لحد عندي، كشف لي عن ذاته، عرفت إنه إله وحدانيته مش كده لكن وحدانيته كده، في آب وفي ابن وروح قدس. ده الاختصار، لكن عشان ما نتوهش المشاهد الكريم عايز أقول الله الموجود بذاته له وجود. تحب إلهك يبقى موجود ولا فكرة ولا أفيون الشعوب؟ إله موجود، لابد أن يكون إله موجود. طيب تحب هذا الإله الموجود ما يكونش حكيم؟ لا طبعا، أنا عايز يكون كلي الحكمة. أمال أبقى إله إيه واسمع كلامه إزاي ويبقى عارف وكلي العلم؟ أنا عايز يبقى إله كلي الحكمة. طب تحبه يبقى حي ولا تحبه تبقى صنم وحتة حجر تتعبد ليها؟ لا طبعا عايز يبقى حي عشان ياخد ودي معايا، أعرف أكلمه ويعرف يكلمني ونتواصل مع بعض. إله حي. عشان كده بقول أنا عرفت الإله الواحد إنه له وجود في ذاته، إنه ناطق بكلماته يعني عنده منطق وعنده حكمة، إنه إله حي. ما قلتش ثلاثة آلهة، أنا بقول إله واحد وعرفته عن قرب. زي ما أقول على رئيس الدولة، رئيس الدولة هو الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الحزب الحاكم. أنا اتكلمت على ثلاث ملوك أو ثلاث رؤساء، أنا بتكلم على رئيس واحد وعرفت وظيفه. هو رئيس الدولة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو رئيس الحزب الحاكم. ما بقولش ثلاث رؤساء، ده أنا قلت رئيس واحد وفصصت شغلته إيه. فأنا عندي إله واحد موجود بذاته عنده حكمة حي بالروح، واختصرت الجملة دي كلها في الآب الابن الروح القدس. أنا جبت الكلام ده منين؟ هل أنا ألفته عشان يلا الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح؟ لا لا لا خالص، أنا جبته من إعلانات الله لينا في الكتاب المقدس. عندي شواهد كتيرة بتتكلم عن هذه الأفكار، وإن الله كده مش كده، وكده مش منفصلين، ده كده. يعني وحدانيته بنسميها الوحدانية الجامعة، الوحدانية اللي فيها كتير، مش الوحدانية البسيطة الهايفة اللي ما فيهاش حاجة. من أول سفر في الكتاب المقدس، سفر التكوين والأصحاح الأولاني والعدد الأولاني، بيقول هذه الكلمات: في البدء خلق الله السماوات والأرض. مين في

الشرح بتاعي قلنا إن هو ده اللي أوجد الوجود، قلنا الموجود بذاته، الله الموجود بذاته هو اللي خلقني. فيبقى في البدء خلق الله، يبقى هنا الله ده الآب، الذات الإلهية التي هي سبب الوجود، يبقى دي الآب موجود. وبعدين العدد الثاني يقول إيه؟ وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. يبقى أنا الله عنده روح، يبقى الله حي بروحه اللي أنا بقول عليها الروح القدس. في تكوين بعدها في تكوين واحد والعدد الثالث يقول وقال الله ليكن نور. الله ده الله يتكلم، قال الله، يبقى الله ناطق بكلمته، ده اللي سميتها الإبن. يبقى أنا عندي الثالوث موجود من أول ثلاث سطور في سفر التكوين، عشان هناك معترضين كتير بيقولوا عقدت الثالوث دي تأليفكم، انتوا غشينها من حد تاني، دي مش موجودة صراحة في الكتاب المقدس. لا موجودة هي في أول ثلاث أعداد من أول كتاب في العهد القديم اللي هو سفر التكوين الأصحاح الأول، عدد واحد واثنين وثلاثة، بيقول على الآب، بيقول على الابن، بيقول على الروح القدس. عندي شاهد تاني في سفر المزامير مزمور 33 والعدد 6، بيقول بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فمه كل جنودها. أدي الكلمة، الله الناطق بكلمته، الرب اللي هو الآب، صنعت السماوات وبنسمة فيه الروح القدس، ثلاثة موجودين هم. يعني أنا ما ألفتش وجبت من عندي. شاهد تاني أشعياء 48:16 بيقول منذ وجوده، ده الابن بيتكلم، بيقول منذ وجوده أنا هناك، والآن أرسلني السيد الرب وروحه. هذا الابن بيقول منذ وجود الآب أنا معاه، والآن أرسلني السيد الرب مع روحه. يبقى دي الثلاثة موجودين، الابن بيقول، الآب موجود، الروح القدس موجود، الثلاثة موجودين. في العهد الجديد في معمودية السيد المسيح لما كان بيتعمد مع يوحنا المعمدان، بيقولوا ان السماء انفتحت، رأى روح الله نازل مثل حمامة وجاي على السيد المسيح اللي بيتعمد في المية، وصوت من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب فوق، الروح نازل مثل حمامة، الابن موجود في الماء في المعمودية، أدي الآب وأدي الابن وأدي الروح القدس موجودين. شاهد آخر متى 28:19 الإرسالية العظمى، بيقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لو التلاتة دول تلاتة كان عيب قوي يقول باسم، كان المفروض يقول بأسماء، أنا عندي دول جمع، ازاي يقول باسم؟ لكن بما انه قال باسم يبقى الثلاثه دول واحد، وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. عندي شاهد تاني لوقا، البشاره على حسب البشير لوقا اللي كتبها في اصحاحه الاولاني والعدد 35، لما جه الملاك جبريل للقديسه العذراء مريم قال لها الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك، أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يبقى عند الروح القدس جه على القديسة العذراء مريم، قوة العلي الآب من فوق، والمولود منك يدعى ابن الله، مش أنا اللي قلت عليه ابن، ده الكتاب هو اللي قال والوحي والله هو اللي قال إن هو ابن. في كورنثوس الثانية 13:14 يقول نعمة ربنا يسوع المسيح، أدي الابن، ومحبة الله، أدي الآب، وشركة الروح القدس مع جميعكم، آمين، التلاتة واحد. يبقى عندي شواهد كثيرة بتحكي على إيماننا في الثالوث، إن الله الواحد المثلث الأقانيم، الموجود بذاته اللي قلت عليه الآب، الناطق بكلمته وقلت عليه الابن، الحي بروحه وسميته الروح القدس. عزيزي المشاهد، وقت الحلقة انتهى، لكن لنا لقاءات أخرى لنكمل فيها عقيدتنا في الثالوث وأسباب إيماننا بالثالوث الأقدس.
فانتظرونا.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. نرى بنعمة ربنا بعض الأعداد من الرسالة العبرانيين إصحاح 11 عدد 1 وعدد 6. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وعدد 6 ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يسألونه. والمجد لله دائما أبديا في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. هنأكم بعيد القديس نياحة القديس أثناسيوس الرسولي العظيم في الإيمان وحامي الإيمان.

القديس أثناسيوس الذي كان العالم ضده كله، وقالوا له العالم ضدك يا أثناسيوس، قال وأنا ضد العالم. بإيه؟ بالإيمان. تحدى العالم كله بالإيمان الساكن في قلبه بروح الله القدوس، واستطاع بهذا الإيمان أنه يحمي الكنيسة والمسيحية من بدعة أريوس ويجعلها تعيش الإيمان الحقيقي. وأيضا هو الذي نطق على لسان الروح القدس بقانون الإيمان الذي لكل المسيحيين بالحقيقة نؤمن بإله واحد إلى آخره. نريد الرب أن يحدثنا في هذه الليلة عن هذا الإيمان. وما هو الإيمان؟ زي ما سمعنا، الإيمان هو الثقة بما يرجى. يعني الإيمان أثق أو أصدق بشيء بترجاه إن أنا خدته. الإيمان هو ثقة بما يرجى، لسه ما حدث لكن حدث بالإيمان. والإيقان التيقن واليقين بأمور لا ترى كأنها حدثت قبل أن تحدث، هو ده الإيمان. لكن بيقولنا في عدد 6 في نفس الرسالة، يقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. أي لغة التعامل مع الله هي لغة الإيمان. لغة التعامل مع الله هي لغة الإيمان. تيجي لله وما عندكش إيمان مش هتاخد، ومش ممكن تتعامل مع ربنا. عشان كده بيقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. عشان أرضي ربنا وأتعامل معاه يبقى لغتي تكون الإيمان. الإيمان، وما كانش في إيمان يبقى ربنا زعلان مني ومش هرضيه ومش هيسمع ليا ومش هيستجيب ليا، وكل حياتي وصلواتي ملهاش قيمة. عشان كده بقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاء. ليه؟ لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه إيه؟ موجود. اللي عايز يجي لربنا لازم يؤمن بأن الله موجود، وإن ما كانش يؤمن بأن الله موجود يبقى مش هينفع. الذي يأتي، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بوجوده، إن السماء كرسيه والأرض موطن لقدميه ولا يخلو منه مكان ولا زمان، هو الخالق العظيم، هو اللي في سلطانه كل شيء والقادر على كل شيء، والغير مستطاع عندنا مستطاع على دي، وأنه الآله القادر على كل شيء والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند مين. هذا هو الإيمان. عشان كده يجب عليا ان انا لغتي تكون هي الايمان مع ربنا بدون ما يمكن ارضاه، ويجب الذي ياتي الى الله يؤمن بانه موجود. مش موجود، وعشان كده شعار قداسه البابا ربنا ايه؟ موجود. ربنا موجود، ربنا موجود في كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا زمان. عشان كده ربنا يساعدنا ان احنا نعيش هذا الإيمان، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أن الله موجود. ودم يؤمن أن الله موجود يبقى ياخد اللي عايزه. عشان كده يقول وأنه يجازي الذين يطلبونهم. يعني إيه؟ يعني أنه يعطي

أو يكافئ الذين يطلبونه. اللي عايز حاجة من ربنا وعنده هذا الإيمان هياخدها. وطوبى الذين آمنوا ولم يروا. وفي الأيام دي بنشوف متى اللي شك وقال ما كنتش أحط إيدي مكان المسمار، صبعي مكان المسمار وإيدي مكان الجنب المطعون في الحربة، مش مؤمن. لما قال له ربي وإلهي قال له لأنك رأيت يا توما أمنت، طوبى الذين آمنوا ولم يروا. عشان كده ربنا يساعدنا أن احنا نعيش حياة الإيمان مثل هذا الرسول العظيم في الإيمان أثناسيوس الرسولي، حامل إيمان والذي أنقذ المسيحية من بدعة أريوس. لازم يكون لنا حياة إيمان. لغة الإيمان مع المسيح هي لغة الإيمان. لكن اللي يجي ربنا وما عندوش إيمان موجود مش هياخد طلبه، لأنه يجازي أو يكافئ الذين إيه؟ يطلبونه. اللي يطلبوه بإيمان وعندهم يقين وعندهم ثقة وعندهم رجاء ربنا هيكافئهم ويديهم اللي هم عايزينه. وبيورينا في إنجيل معلمنا مرقس الصح 9 في شفاء الغلام اللي كان به روح نجس. قال له يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم أيها الجيل غير المؤمن. أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. وده اللي بيقول لنا المسيح النهاردة، أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ فقدموه إليه. في الوقت صرعوا الروح الشرير فوقع الأرض يتمرغ ويزبد. فسألوا أسأل أبوه قال له كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ قال منذ صباه. قال له كتير بيلقيه في المية وفي النار عشان يهلكه. لكن الغريب جدا قال للمسيح كلام صعب قوي. فقال ليسوع قال له فقال ليقولك لكن إن كنت تستطيع، بقول المسيح إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا وأعنا. يعني هو مش عارف المسيح يستطيع كل شيء، وإن الغير مستطاع عند الناس مستطاع لديه. وقال الرسول بولس أستطيع كل شيء في مين؟ في المسيح الذي إيه؟ يقويني. كل شيء معنا بولس. طب قول بعض الأشياء 50% يعني 60-70 كده، لا كل شيء. إيه ده؟ إيه الإيمان ده؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي يكون. ولكن الشخص ده أبو الولد ده أو الشاب ده أو الغلام ده ما كانش عارف المسيح لسه، وكان ما عندوش إيمان. عشان كده قال له إيه؟ إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا وأعنا. رد عليه الرب يسوع رب المجد قال له كده إن كنت تستطيع أن تؤمن. وده اللي المسيح دايما بيعمله معانا. في طلب عايزه منه، في مشكلة عايز يحلها، في مرض عايز يشفيني منه، في معجزة عايز يصنعها المسيح، في أمر خطير

عايز الرب يتدخل فيه. في أمور كثيرة لازم أجيله وأنا عندي إيه؟ إيمان. قال له كده هوت: إن كنت تستطيع أن تؤمن. الشرط الأساسي للطلب بتاعك إنك تعمل إيه؟ لكن مش هتؤمن مش هتاخد. وده الطريقة اللي بيتعامل معانا المسيح فيها. لما يجي واحد مريض وعايز يشفى مهما كان نوعه أو دينه أو صنفه، بنقول له كده: أنت تؤمن إن المسيح حي؟ ونثبت له المسيح حي إزاي؟ ونقول له المسيح اللي بيشفي وهيشفيك حسب إيمانك، تصديقك، تصدق؟ إن قال أصدق هيشفي المسيح. لأن المسيح ده نقول له هو الإله العظيم القادر على كل شيء، اللي يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، اللي جعل الصم يسمعوا والخرس يتكلموا والعم يبصروا والمرضى يشفوا والشياطين يخرجوا والمشلول والمرضى يقوموا والموتى يقوموا. ده هو اللي يقدر عليك. تؤمن ولا أؤمن؟ قل لكم لك حسب إيمانك. نصلي له وبالإيمان المسيح يشفيه. وبعد نشفي نقول له: مش ممكن أبدا حد هيحميه غيره، لأن الشيطان أو خرج منك أو شفاك المسيح. فما كانش المسيح يدخل ويملك القلب، الشيطان هيرجع تاني ويجيب سبعة معاه. فأول ما يجي يلاقي المسيح في قلبك مش هضرب، عشان كده اقول له مهما كان نوعه برضه تاني قلنا او صنفه او الى اخره، يقول له: يا رب يسوع المسيح ادخل واملك قلبي وسامحني وقوي ايماني. فعلى طول زي واحده خرج منها الروح الشرير والمسيح ملك زي ما قال الكتاب، جه خبط تاني، قالت: مش هرد عليك، رد عليه يا بابا يسوع يا صاحب القلب. اول ما سمع كده عمل ايه؟ انتهى انتهى. هو ده الإيمان، إن المسيح الذي في قلبي يستطيع أن يحميني ويحرسني ويحفظني، فهو قائم في قلبي وعن يميني فلا أخاف وأمامي فلا أتزعزع. عشان كده قال له: إن كنت أنت إن كنت تستطيع أن تعمل إيه؟ أن تؤمن. قل له النهاردة: يا رب أعطيني هذا الإيمان. إن كنت أستطيع أن تؤمن. كلام جميل جدا. كل شيء مستطاع لمين؟ للمؤمن. يا سلام، كل شيء، حاجة جميلة جدا. إذن يا أحبائي، زي ما قلنا، لغة التعامل مع مسيحنا وإلهنا مع الرب يسوع المسيح هي لغة الإيمان. وكل شيء مستطاع لدى مين؟ كل شيء. يبقى في فرمان قدامك السماء النهارده، في شيك على بياض، تطلب اللي انت عايزه وتؤمن وتمضي تاخد اللي انت عايزه. كل شيء مستطاع لمين؟ للمؤمن. طب كان رد هذا ابو الغلام ده ايه؟ كان رده عجيب جدا. فالوقت صرخ ابو الولد بايه؟ دموع، دموع التوبه، وقال: أؤمن يا سيد فأعن إيه؟ مش ضعف إيماني، خلي بالكم، عدم، أنا ما عنديش إيمان خالص، لكن أمنت فأعن عدم إيماني. يا سلام يا أحبائي، نتعلم من هذا الشخص في هذا المساء وفي هذا اليوم العظيم أن إحنا لازم نعيش بهذا الإيمان. كل شيء مستطاع لمين؟ مش قالوا: إن كنت تستطيع أن تؤمن. إن كنت تقدر تؤمن كل شيء مستطاع لدى المؤمن. قال له: أؤمن يا سيد فأعن عدم. لك علاج في هذه الليلة ولك علاج في هذه الليلة. ما فيش إيمان، قل له: أؤمن، أؤمن إنك موجود،
قوم ان حاضر في وسطنا، قوم ان وعدك صادق وامين.

أنك تملأ بيتك، قوم أنك قلت إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. أؤمن يا رب يسوع المسيح النهاردة أن القلب اللي بتخبط عليه هفتحه لك، وأؤمنك ادخل فيه وهتغيرني وهتديني قلب جديد. زي ما كل ساعة نصلي نقول قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد فين. ده ايه ده اللي قاله داود النبي والملك، مزمور التوبة اللي هتطلق الكنيسة عشان نعيشه، عشان نعيشه. هو ده الإيمان. عشان كده ربنا يساعدنا النهاردة أن نصرخ مع هذا الشخص بدموع ونقول أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. فلما رأى يسوع هذا طبعا شفى الولد وأخرج منه الروح الشرير، وقال له حاجة جميلة جدا، قال له أيها الروح الأخرس الأصم أنا آمرك، أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. مش بس تخرج وخلاص ما رجعش تاني، لأن الراجل ده ما كانش عنده إيمان أبوه واعترف بعدم إيمانه وآمن، ولما آمن خد الشفاء اللي هو عايزه من الرب يسوع المسيح. عشان كده يا أحبائي ربنا يساعدنا النهاردة علشان نعيش هذا الإيمان اللي الرب يسوع عايزه منا. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، والإيقان بأمور لا ترى. والمرأة الكنعانية الرب يسوع شفاها، ايه اللي حصل؟ المرأة الكنعانية الرب يسوع شفى بنتها. درد برينا دي بقى قوة الإيمان شكله ايه، ولجاجة الإيمان والتصميم على اللي احنا عايزينه بإيمان رغم انها امرأة ايه كنعانية. الست دي قاعدة تصرخ والرب يسوع المسيح وقائلة له ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. ما جابهاش المسيح بكلمة، لم يجبها بكلمة. التلاميذ تقدموا إليه وقالوا له يا سيد اصرفها لأنها تصيح ورانا. الكلام صعب أو رب المجد. أجاب الرب يسوع كده وليه، لم أرسل إلى إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت قدامه قائلة يا سيد أعني. إيه ده، أنا مش جاي عشانك يا بنتي، أنا جاي مش عشان، أنا جاي عشان حاجة تانية. أجاب وقال ليس حسن يؤخذ خبز البنين ويطرح لمين. إيه ده، يعني كلام صعب جدا. لكن رب يسوع عايز يوريهم إيمان هذه الشخصية الجبارة القوية في الإيمان. فقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الساقطة من مائدة إيه، يعني أكل مش مشكلة بس برضو هأكل، وأكل من فتاة الساقط مائدة أربابها. رد عظيم جدا. حينئذ أجاب يسوع وقالها يا امرأة عظيم إيمانك، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. اللي انت عايزاه خلاص هتاخديه. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. الإيمان يا أحبائي يعطينا ما نطلبه من الرب يسوع المسيح. المرأة التي تقدمت للرب يسوع المسيح نازفة الدم وصرفت كل معيشتها واللي وراها واللي قدامها وخلاص ومشي على ايديها ورجليها وقالت آه

بعدت عن المسيح، قالت آه لو لمست هدب بصوبه، بس كده بس كده، هو ده الإيمان. آه لو لمست هدب بصوبه، آه لو لمست هدب بصوبه، وجت وسط الناس وسط الزحمة، ده يزقها وده يشدها وده يدوس عليها. الرب يسوع وقف وقال من منكم قد إيه؟ إيه يا رب يسوع؟ ده اللي بيشدك واللي على كتفك واللي هنا والآلاف اللي حواليك، إيه ده؟ إيه لمسنا؟ لا ده فيه لمسة وفيه قوة، جعلت قوة هذه اللمسة قوة، خرجت مني قوة شفاء. من الذي لمسني؟ قال أنا الذي لمستك، وعندما لمستك جف ينبوع الدم في الحال. لمسة، هذه الإيمان. أنا خطري لمسة من يسوع، لمسة منك، لمسة كلمة. ده جاله واحد وقال له أنا قائد وعندي غلمان وعندي وعندي وعندي، لكن أقول عندي الغلام مريض، كل كلمة، لأن لست مستحق تدخل تحت سقف إيه؟ ما يجيش حط إيديه عليه ويشفيه ويصلي له، لا لا لا لا لا لا، كل كلمة. فيبرأ غلام، قال له خلاص إيمانك قد شفى ابنك، شفى هذا الغلام. وفعلا لما راح قال الولد شوفي، قال الساعة كام؟ قال الساعة نطق بها رب المجد يسوع المسيح. يا أحبائي، ما أحوجنا إلى حياة الإيمان؟ إحنا عايزين حاجة ملموسة، عايزين حاجة نشوفها، عايزين حاجة. ما كانش واحد يقول ما كنتش أشوف المسيح مش هتوب. عمرك ما هتوب، فالمسيح موجود بالإيمان، والمسيح موجود في كل مكان، ولا يخلو منه مكان ولا زمان. وإن حبيت تعرف هو موجود فين، واقف على باب قلبك وبيقرع، ولها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل أتعشى معه وهو إيه؟ معي. هو ده الإيمان. ربنا يدينا نعمة نفتح قلوبنا للمسيح ليدخل جوه قلوبنا ونعيش بالإيمان، والإيمان يصنع العجائب والمعجزات، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه بمشيئة ربنا. بقانا ربنا وعشنا النهاردة، ربنا بيكلمنا عن الإيمان اللي حمى الكنيسة والمسيحية من بدعة أريوس، وغدا بمشيئة ربنا ربنا يكلمنا عن الإيمان الذي حفظ الكنيسة من السيف والإسلام وترك الدولة، إيمان نقل الجبل اللي الرب استخدم فيه القديس سمعان الخراز. ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى أبد الآبدين، كلها أمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

سند الرب عظيم لشعب شعب السودان، هيجي ويملأ أرضنا سلام، وأمانويل يزلزل كل سكنات العدو. فيا رب تعطع سماواتك وأنزل، ألمس الجبال فتتقن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم كما أزعجت فرعون وجيشه في البحر الأحمر. أرسل معونتك إلينا، فنحن نحتاج قوتك ولمستك فينا. فلا تخافي يا شعبي، قريبا سنرنم ترنيمة الحتاف والإطمئنان. أمانوئيل الله معنا في كل ظروفنا وحمومنا، في كل أوجاؤنا، المعطي الخلاص للملوك. أنقذنا من البنادق والصواريخ، تحت ظل جناحيك نحتمي من كل سحم للعدو. ولما بتجينا يا إلهنا تشلل كل قوة العدو في بلدنا، ويجيف كل نزيف من الدم، وكل دموع بتسيل، وكل صراخ من الغم يتحول إلى فرح وضحك. فقريبا يا بلدي أنت موعودة بالنصر، يا أرض كوش قريب إلهك يسد عوزك. فنحتف ونقول بقرنا محملة، لا اقتحام ولا حجوم ولا شكوى في شوارعنا.

أهلا بك عزيزي المشاهد، يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنشوف إحنا موجودين هنا ليه على وجه الأرض. سألتك في البرنامج ودايما بسألك في كل حلقة، بسألك يا ترى مرة وقفت مع نفسك وقفة تفكر فيها، أنت عايش لمين وعايش ليه؟ الحاجات اللي أنت بتعملها، كلنا بنجري وبنسعى بنعمل أعمال مشغولين فيها يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، من غير ما نكون بنفكر إيه اللي أنا بعمله ده ورايح بحياتي لفين؟ إيه فايدة الحاجات اللي أنا بعملها؟ يا ترى ايه الحاجات اللي انا لازم اركز على اني اعملها لو انا عارف ان مش فاضل في حياتي غير يمكن 10-20 سنة؟ ايه الحاجات اللي هي اعملها علشان اكون راضي عن نفسي ويكون الخالق راضي عني؟ النهاردة عايزين نشوف الحياة بعينين الله. النهاردة عايزين نشوف الحياة من وجهة نظر الله، مش من وجهة نظر العالم، مش زي ما احنا اتعودنا ان احنا نبص لها. احنا لما بنبص للحياة بنشوفها بطريقة معينة، يمكن المجتمع، يمكن الثقافات اللي حوالين منا علمتنا ان احنا نبص للحياة بالطريقة ديت، لكن الكتاب بيقول لنا ايه عن الحياة بتاعتنا ديت؟ الكتاب فيه آية حلوة، يعقوب بيقول ما هي حياتكم؟ عايزين نسأل ايه هي حياتنا في عينين الله. هنعرف ازاي حياتنا بعينين الله الا لما نرجع للكتاب المقدس. هنشوف من الكتاب المقدس، من القصص اللي بيحكيها لنا عن ناس مذكورة فيه، عن الامور اللي هي عاشوها في حياتهم، ازاي ربنا بيعلق عليها في كلمته، نفهم هو بيشوف حياتنا ازاي. لما نشوف حياتنا بعينين الله هنقدر نشوف انه لما بيبص على حياتي بيشوفها على اعتبار انها امانة، بيستأمني على امور معينة في السنين اللي ادهالي علشان اعيشها، وبيشوفني انا ازاي بتصرف في الامانة ديت. الله لما بيبص على حياتي بيشوفها برضو على أنها اختبار. في أثناء السنين اللي أنا بعيشها على وجه الأرض بيشوفني أنا بتفاعل إزاي في الأمور اللي بتمر في حياتي، بيشوف اختبار لإيماني، لطاعتي، لمحبتي، لمعدني. والكتاب كمان بيعلمنا ان ربنا لما بيبص لحياتنا بيشوفها على انها مهمة مؤقتة لفترة محدودة، بيطلب مننا ان احنا نعمل اعمال وبيشوف هل احنا نفذنا الحاجات اللي هو عايزها تتعمل ولا لا. زي ما قلت لك مرة في حلقة من الحلقات، حياتي ديت عبارة عن جزء من خطة الله الشاملة للكون ده كله، فأنا مطلوب مني أن أنا ألعب الدور الصغير اللي بيدهولي علشان خطته للبشرية وللكون تكمل.

الطريقة اللي بتبص بيها للحياة أنت بتشكل حياتك. يعني إيه؟ يعني المنظور اللي من خلاله أنت بتبص على الحياة بيأثر في طريقة استثمارك للوقت، طريقة إنفاقك لأموالك، طريقة استخدامك للمواهب، علاقاتك مع الآخرين. لو أنا سألتك أنت بتشوف الحياة إزاي؟ لو أنت قلت لي الحياة دي عبارة عن سيرك، في ناس لما تسألهم أنت بتشوف الحياة دي إزاي بيقول لك الحياة دي عبارة عن حقل ألغام، الحياة دي عبارة عن قطر سريع بيجري بسرعة. ناس تانية لما تسألها أنت بتشوف الحياة إزاي، واحد يقول لك الحياة دي دوامة، مرة بتاخدك لفوق ومرة بتنزل بيك لتحت ومرات بتدور بيك. في ناس تقول لك الحياة دي عبارة عن لعبة كوتشينة، عليك أنك تلعب بالورق اللي الحياة ادتها لك. نظرتك للحياة بتأثر بطريقة غير عادية على تصرفاتك. لما أنت بتشوف الحياة بطريقة معينة ده بيتحكم في تصرفاتك مع الآخرين، بيتحكم في أولوياتك وفي علاقاتك وفي طرق استخدامك لوقتك والمالك والحاجات كتيرة جدا. يعني إيه الكلام ده؟ أدي لك مثل. لو أنت مثلا بتشوف أن الحياة عبارة عن حفلة، لو الحياة حفلة بالنسبة لك يبقى الحاجة المهمة قوي في حياتك اللي أنت بتقدرها هي المتعة، عايز تحصل على متعة. لو أنت بتبص للحياة على أنها سباق عدو قصير، هتلاقي أن القيمة اللي أنت بتحترمها قوي وبتقدرها أنك بسرعة بسرعة تنجز. لكن لو أنت فاكر أن الحياة عبارة عن سباق ماراثون، هتبص تلاقي أن القيمة بتاعتك هي قوة التحمل والمشوار طويل، أنت عايز تصمد لغاية الآخر. لو اعتبرت الحياة معركة، لو أنت شايف الحياة عبارة عن لعبة، يبقى القيمة اللي أنت بتقدرها وبتحترمها قوي الفوز، أنت عايز تكسب. ممكن تكون أسست حياتك على طرق غلط، لكن أنا عايزك دلوقتي تشوف حياتك عن طريق الكتاب. الآية بتقول لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية. ممكن الدهر، العالم، الثقافات اللي أنا عايش في وسطيها تكون شكلت رؤيتي للحياة، لكن أنا عايزك تتمسك بنظرة الكتاب للحياة. إزاي الله بيشوف حياتنا؟ الله بيشوف حياتنا على أنها امتحان وأمانة ومهمة لمدة مؤقتة. عايز أخد المواضيع دي معاك بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. تابعنا وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: خلاص يعني.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

من هم القادة الدينيين في أيام يسوع المسيح؟ ولماذا اصطدم المسيح مع هؤلاء القادة؟ ما هو نوع تعليمهم؟ ولماذا رفضوا أسلوب وتعليم يسوع المسيح؟ ابقوا معي من جبل الزيتون، رح أتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل.

0: المسيح والقادة الدينيين من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، مسرح الأحداث الكثيرة في أيام المسيح، وطبعا مسكن معظم الفئات الدينية الموجودة في هذه البلدة. رح أتكلم عن من هم القادة الدينيين، ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير.
1: ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي: يا رب من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا إلي قال الرب فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع.
0: المسيح والقادة الدينيين، رح أتكلم في هذه الحلقة عن اصطدام وصراع المسيح مع هؤلاء القادة. وقبل ما أبتدي أتكلم عن أنواع هذا الصراع أو الاصطدام، خليني أعطي فكرة عن من هم القادة الدينيين في أيام المسيح. كان في عدة فئات. الفئة الأولى هي فئة الصدوقيين، والصدوقيين تعتبر الطبقة الأرستقراطية من علية القوم في هذا المجتمع. هذه الجماعة آمنوا في التوراة لكنهم رفضوا التقاليد، كانوا بيركزوا على التفسير الحرفي للتوراة، كان عندهم شغف واهتمام في الطقوس اللاويين والشرائع الطقسية. هذه الجماعة لا تؤمن بالأرواح ولا الملائكة ولا تؤمن حتى بالقيامة. والغريب إنه هذه الطبقة هي الطبقة الحاكمة في أيام يسوع المسيح، منهم حنان الكاهن، صهره قيافة، أولاد حنان الخمسة وحفيده الأصغر، كلهم عائلة طبعا اللي كانوا بيحكموا في أيام يسوع المسيح. لكن الطبقة الثانية الأكثر شهرة والأكبر مجموعة في أيام المسيح هي طبقة الفريسيين. الفريسيين آمنوا بسلطان مش بس التوراة طبعا والمزامير والأنبياء، لكن أيضا آمنوا بسلطان التقاليد أيضا. كانوا حرفيين، ناموسيين، كان بيركزوا على العبادة الظاهرية والشكلية، أضافوا قوانين كثيرة للحفاظ على المجتمع، وطبعا ركزوا على الأخلاق. يعني بالنسبة للأخلاق بالنسبة لهم اعمل أو لا تعمل. لكن أحبائي يعني مثل الصدوقيين كانوا بيركزوا كمان على الشرائع الطقسية. المسيح مبدئيا وافق على معظم تعليم الفريسيين، لكن رفض التقاليد ورفض الأعباء والأحمال اللي كانوا بحطوها على كاهل الناس. وهي هاي المجموعة اللي كانت بشكل مستمر تصطدم مع يسوع المسيح. الطبقات الأخرى يمكن مش مذكورة بشكل كبير، منهم الإسينيين. هاي الطبقة رفضوا حياة البذخ في أورشليم والفساد الديني اللي كان موجود في هذه المنطقة، وراحوا للصحراء وشكلوا مجموعة بسموها إخاد أو ياخد اللي هي الوحدة. وهاي الجماعة كانت بتمارس الطهورات والغسلات، كانوا بيسموا أنفسهم أبناء النور. وفي آخر الأيام بيتكلموا عن معركة أبناء النور مع أبناء الظلمة. هذه المجموعة طبعا بعد هدم أورشليم اشتركوا مع الغيورين واندثروا في آخر معركة في مسادة في جنوب البحر الميت. احنا مديونين لهاي الجماعة لأنهم اللي كتبوا معظم أصفار الكتاب المقدس اللي اكتشفت في سنة 1947 ما تسمى مخطوطات قمران. الفئة الرابعة هي فئة الغيورين، هذه جماعة ثورجية ضد الرومان، بآمنوا أنه لازم يطلعوا العدو بالمقاومة وبالعنف وبالسيف. فهذه الطبقة ما كانتش كبيرة لكن كانت إلها فعلها أيضا بين الناس. وفي طبقة خامسة اللي هي الهيرودسيين اللي موالين لهيرودس أكثر، يعني متقبلين القوانين الرومانية والتعايش مع النظام الروماني. هذه الأنظمة اللي كانت في أيام يسوع المسيح.

المسيح كان بيصطدم مع المجموعتين الرئيستين، المجموعة الصدوقيين ومجموعة الفريسيين، والسؤال لماذا كرهوا يسوع المسيح؟ في أسباب كثيرة. مثلا إحنا على جبل الزيتون ورانا بيت عنيا، من هذا الجبل دخل المسيح في أحد الصعف، دخول المسيح الظافر، وهتفت الجماهير ليسوع: أوصنا لابن داود، أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي في اسم الرب. وطلبوا من يسوع المسيح أنه تسكت هاي الناس، قال: وإن سكت هؤلاء فالحجارة

الحجارة تتكلم. ومع هذا دخل المسيح الهيكل إلى دار الأمم وصنع صوت وطرد الباعة والصيارفة، طردهم من هذا المكان، وكان بيتكلم بسلطان: بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فاللي كان بدور في ذهنهم: من هو هذا الشخص اللي عم تتبعه الجماهير من كل مكان؟ الجماهير جاءت من الجليل مع يسوع المسيح، شافوا معجزات خارقة، وسمعوا تعاليم مميزة، تعاليم فريدة، تعاليم بسلطان. السؤال: ليش كرهوا المسيح؟ أولا الحسد والغيرة، ذهاب الجماهير وراء المسيح، كان بيعلم في سلطان، فالناس كانت تنجذب إليه مثل المغناطيس. حتى مرة الكهنة بعتوا الخدام إنه يجيبوا يسوع وما أحضروا يسوع، سألوهم ليه؟ قال: لم نسمع إنسان يتكلم قط مثل هذا الإنسان. كان عندهم حسد، كان عندهم غيرة بسبب إنه كانت الكاميرا مسلطة على يسوع المسيح، يعني كانت الجماهير منجذبة إلى هذا المعلم اللي جاء من الجليل. شيء ثاني، هذه الفئات كانت تتميز بالغضب، وأقصد مثلا تعليم يسوع المسيح بعظته على الجبل. هذه التعليم فضحت رياء وكبرياء الفريسيين والصدوقيين. مثلا قال المسيح: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، لا تزني، وهكذا، لكنه قال: أما أنا فأقول لكم. فإذا المسيح عم بيتكلم بسلطان، عم بيكشف وبيفضح الرياء في المواضيع المتعددة. متى صمتم فلا تكونوا عابسين، يعني أنت بتصوم ركز على العبادة الحقيقية القلبية، لم يركز على مظاهر وشكليات التدين الخارجي. أنت بتصوم، بتصوم للرب مش للناس. وطبعا هاجم طريقة الصلاة، بيكرروا الكلام كباطل كالأمم، وعم بيصلوا في زوايا الشارع حتى تشوفهم الناس، يعني الفكرة عم بيصلوا للناس مش عم بيصلوا للرب. فكان عندهم غضب ضد يسوع المسيح. شيء ثالث، هذا الغضب وصل إلى يعني إلى الحقد وإلى العنصرية، إنه في معلم جاي من الجليل، وطبعا كل الربايز هي من أورشليم، وعادة في عندهم كفاءات، عندهم كريدنشلز. الرباي اتعلم أو تدرب تحت قدمي، مثل مثلا شاول الطرسوسي تدرب عند رجلي جملائيل، بيفتخروا أن أنا تدربت في هذه المدرسة أو تحت قدمي هذا الرباي أو هذا المعلم. لكن المسيحي جاء من منطقة ريفية، منطقة بسيطة من الجليل، حتى اللغة واللهجة الجليلية بتختلف عن لهجة القدس. فلهذا السبب يعني مين أنت جاي من الجليل أمام كل هذه العمالقة والعبقرية الموجودة في أورشليم؟ وصل إلى حد الحقد وإلى العنصرية لأنه يسوع المسيح جاء من الجليل. شيء رابع، كان بيصطدم معهم يسوع المسيح لسبب عدم الإيمان، عدم إيمانهم في يسوع المسيح. المسيح عندما وقف في مجمع الناصرة قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، قال: قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم. حاولوا أنه يقتلوا يسوع المسيح. وفي يوحنا إصحاح 12 مكتوب، اسمع هاي آية كتير كتير مهمة: ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به. ليه؟ لأنه أعلن أنه المسيح. اتهموه بالتجديف. في مرة قال لشخص المفلوج اللي دلوه: مغفورة لك خطاياك. قالوا: من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ قال يسوع: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال لهذا المفلوج، لهذا المريض: قم احمل سريرك وامشي.

أثبت أنه فعلا الله وأنه يقدر أن يغفر الخطايا. في إنجيل يوحنا مرارا كانوا يحاولوا يقتلوه، قالوا له لسنا نتهمك من أجل عمل حسن بل وأنك أنت إنسان تجعل نفسك إله، كانوا بيتهموه بالتجديف. المسيح فضح رياءهم، والرياء يعني التمثيل اللي هو ممزوج بالكبرياء، وأنه عم بيظهروا عكس الصورة. يعني في متى 23 قال لهم يسوع ويل لكم ويل لكم، سماهم قبور مبيضة بسبب الكبرياء وحبهم للمال، سماهم قادة عميان، وقال اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. طبعا وصل الحد للفريسيين، كانوا بيكرهوا يسوع المسيح جاي من الجليل، في حسد، في غيرة، في غضب ضده، عدم الإيمان في المسيح كان عم بيكشف وبيفضح كبريائهم ورياءهم أمام المجتمع. لكن أكثر شيء اصطدم فيه المسيح مع الفريسيين هو موضوع السبت. السبت قال يسوع أنه خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت، وقال عن نفسه أنه هو رب السبت، أنه يحل فعل الخير وأنه إظهار الرحمة يوم السبت. لكن مثل ما ذكرت أنه الفريسيين وضعوا قوانين كثيرة حتى يحموا السبت، لدرجة أنه صار التركيز على القوانين الخارجية بدل ما أنه يفهموا جوهر ولب موضوع السبت. مثلا في أورشليم مش بعيد عن هذه المنطقة جنب بوابة الأسباط في بركة اسمها بيت حزدة، شفى هناك مفلوج 38 سنة وقال له قم احمل سريرك وامشي. فطبعا صار غضب الفريسيين والمتدينين لأنه قال لهذا المريض أنه يحمل سريره يوم السبت بدل ما أنه يسبح ويشكر الله على شفاء هذا المريض. مرة تانية المولود أعمى وفتح عيون أعمى، يعني يسوع خلق عينان جديدتان لهذا المولود أعمى بحسب إنجيل يوحنا إصحاح 9، وقال له أن يذهب ويغتسل إلى بركة في بركة سلوام. فعلا أطاع وراح اغتسل ورجع بصير، وقامت الدنيا وقعدت لأنه المعجزة كانت يوم السبت، مع أنه صحح مفاهيمهم. يعني منذ الدهر لم يسمع أنه فتح يعني شخص مولود أعمى، أنه هذه المعجزة تمت من القديم. فتح العيون كانت دلالة إلى الخلاص، ففتح عيون الأعمى، ولكنهم بسبب عماهم الروحي لم يبصروا أهمية فتح العيون، أنه هو المسيح، هو الذي يستطيع أنه يكون هذه القوانين، أنه السبت خلق للإنسان. في الجليل شفى امرأة منحنية فاستقامت، وبعدين شبه الموضوع أنه مين منكم بجيب حماره يوم السبت بحله وبفكه حتى يجي يشرب من دلو المي، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط. فأعطى المفهوم الصحيح، الطريقة الصحيحة للشفاء في يوم السبت.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

كما قال أحدهم بينما يتجادل علماء اللاهوت في أمور اللاهوت يتسلل البسطاء إلى ملكوت الله. المسيح اصطدم مع القادة الدينيين، كرهوه من أول لحظة، مش يسمعوا شو هذا التعليم الجديد لعلهم يخلصون، لدرجة إنه شافوا معجزات ورأوا قوات وأدركوا إنه هذا الشخص عجيب متميز فريد، لكن الكراهية والحقد أعمت أذهانهم وقلوبهم أيضا. في مرة هنا في منطقة الهيكل جابوا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني، وعمالين بجربوا يسوع المسيح أنه ينبغي أن مثل هذه ترجم، والمسيح علم الشيء الصحيح وساند وساعد هذه المرأة الضعيفة. السؤال، أين الرجل؟ لماذا لم تحضروا الرجل؟ ما هو الدافع من هذا السؤال؟ كانت الفكرة أن يجربوا يسوع حتى يقع في إشكال مع الإمبراطورية الرومانية. المسيح قال لهذه المرأة اذهبي ولا تخطئي، لكن من ناحية تانية فضح العدالة العرجاء والرياء الملون المبرقع في حياة هؤلاء الفريسيين، لدرجة أنه من نفس هذا الجبل، جبل الزيتون، أقام ألعازر في بيت عنيا، أقام ألعازر من بعد ما أنتن 4 أيام، وكل البلد عارف عن المولود أعمى، لأنهم قالوا أليس ألم يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت. وقف المسيح أمام قبر ألعازر وقال ألعازر هلما خارجا، بدل ما يؤمن بالمسيح تصوروا ابتدأوا يدبروا المكائد للتخلص من المسيح، والأخطر أنه حاولوا بدهم يتخلصوا حتى من ألعازر اللي أقاموا من الأموات، لأن الناس كانت تؤمن بيسوع المسيح. فعلا سماهم المسيح عميان، قادة عميان، سماهم قساة القلب الغير مؤمنين، وبخ عدم إيمانهم، وهذا الصراع اللي كان مستمر بين المسيح والمتدينين. من هذا الجبل وقف يسوع وقال أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي. حكم على هذه البلدة العاصية الغير مؤمنة، حكم عليها طبعا بالدمار، وفعلا اتدمرت في سنة 70 ميلادي، إذ قال هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. هذا البيت اللي عم بتقوموا فيه كل النشاطات الدينية من ذبائح وتعاليم وإرشادات، أيها المرائين، هذا البيت رايح يتدمر، وفعلا تمت نبوة يسوع المسيح. في إنجيل لوقا قال لهذه البلدة لأنك لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. قال يسوع ليس كل ما يدخل فم الإنسان ينجسه، قال يسوع من القلب تخرج الأفكار الشريرة، من جوة شو هو الدافع. وهذا المسيح فضحه في حياة هؤلاء القادة الدينيين، لكن المسيح تكلم مع الجموع، قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. ليس

نير الفريسيين أحمال أعباء حطوها على كاهل الناس، وقال يسوع ولا حتى بدي حركوها في إصبعهم، لكن نير المسيح خفيف وهين. وهي الدعوة لإلك، ألا تقبل إلى يسوع المسيح؟

0: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر.
1: ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. أما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين.

الجدير بالذكر أنه في بعض الفريسيين وبعض من القادة الدينيين آمنوا بيسوع المسيح اللي هم من مجمع السنهدريم، نيقوديموس اللي تقابل مع المسيح في يوحنا 3 ويوسف الرامي. وفي سفر أعمال الرسل منشوف أنه كتير من الكهنة طاعوا الإيمان، وهذا الاصطدام مش بس كان مع يسوع، كان مع تلاميذ المسيح. بتشوف هذا الاصطدام مع بطرس ويوحنا عندما أخذوا للاستجواب والمحاكمة، لكنهم قالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. والجدير بالذكر أنه شاول الطرسوسي اللي كان راضي بقتل استفانوس الشهيد الأول للمسيحية في مكان مش بعيد عن هون، بوابة استفانوس، هو اختبر يسوع المسيح وتقابل مع الرب يسوع على الطريق إلى دمشق. لكن رسالة المسيح هي رسالة لكل العصور ولكل الأزمان. إلى يومنا هذا كتير ناس بتحاول ترضي الله، سواء بالمجيء إلى القدس أو الحج أو بالصوم والصلاة، وبيعملوا فرائض كثيرة، لكن للأسف فرائض كانت عبارة عن مظاهر تدين حتى تشوفهم الناس. لكن الرب يسوع بينظر إلى القلب وإلى الدافع الحقيقي لهذه العبادة. المسيح قال أبطلتم وصايا الله بتقليدكم، عندما تصل التقاليد إلى الحد التي تلغي كلمة الله عندها يكمن الخطر. من أجل هذا كثير ناس اللي بتركز على مظاهر التقليدية بتهاجم الذين يحبون كلمة الله ويحبون يسوع المسيح. أنا بصلي من خلال الرسالة اللي تعلمناها إنه تكون رسالة تذكير لكل واحد منا، ومن ناحية أخرى رسالة تحذير ننتبه. المسيح هاجم الرياء، هاجم الكبرياء، هاجم الدوافع الخاطئة، هاجم التقاليد البالية. المسيح ركز على الإيمان، مع أنه قال لم آتي لأنقض الناموس بل لأكمل، بل حتى وضع شيء أهم، قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. فإذا كانوا بمارسوا أنواع البر، لكن المسيح طلب الكمال الأدبي والنضوج الروحي والتشبه بيسوع المسيح. أنا بصلي اليوم لكل مشاهد إنه الرب يفتح عينيك، يفتح قلبك ويفتح ذهنك.

انت شخص مخلص، عم بتصوم، عم بتصلي، عم بتقوم بفرائض كثيرة، لكن السؤال هل غير المسيح حياتك؟ واليوم هل تضمن أبديتك؟ وإن لا سمح الله مت، هل تعرف نهايتك وين راح تكون؟ قال يسوع: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فإذا أعطى الضمان وأعطى التأكيد، أنا أدعوك أن تؤمن بيسوع المسيح.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، بشكرك وقناة الكرمة وفريق العمل اللي معانا على المجهود الرائع اللي بتبذلوه في الحلقات.
0: بنشكرك جدا يا حلقة السيس لمجهودك معانا ووجودك معانا.
1: يباركك الرب.
0: أعزائي المشاهدين، الروح النهاردة بيكلمنا من رؤيا يوحنا والإصحاح الثالث والعدد 14، وبيقول: وأكتب إلى ملاك كنيسة اللاودوكيين، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مذمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل بكحل لكي تبصر، إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب، هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرش، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. آمين. هنا بيكتب لملاك كنيسة لاودوكية. يا ترى عايزين نعرف فكرة أو نبذة مختصرة عن مدينة لاودوكية.
1: نعم، مدينة لاودوكية من المدن المشهورة، كانت في الإمبراطورية الرومانية اللي في آسيا، وهي الآن غرب نهر تركيا، ووجدت في القرن الثالث اللي أوجدها واحد اسمه سيلوس أنتيخوس الثاني.

مثل أوديكية على اسم زوجة هذا الوالي أو الحاكم أنطيخوس الثاني، وبالتركية الآن اسمها أسكي حصار. موقعها مركز تجاري ناجح جدا في فترة حكم الرومان، لكن تم تدميرها بزلزال شديد سنة 60 ميلادية وأعيد بنائها، وفيها طريق هام جدا للتجارة في العاصمة الرومانية، وكان

0: مكية، وكانت مدينة من أكبر المدن التجارية، واشتهرت بالملابس وصناعة الملابس الصوفية والعقاقير الطبية والبودرة. والعيب الوحيد اللي في المدينة دي انه ما كانش في مصدر للمياه، فكان المياه بتصل عن طريق انابيب، يا يعني ما تيجي سخنة جدا او باردة جدا، وده السبب انه الرب قال له لست بارد ولا حار، انا مزمع ان اتقياك، لان الموقع اللي كان تيجي منه اسمه لوكورم، وهو الان اسمه كان مهجور، اسمه مدينة دنزلي، والمية كانت تبقى مرفوضة لأن كان طعمها بيبقى مش مقبول بسبب الحاجات اللي قلناها.
1: إذا عرفنا نبذة مختصرة عن مدينة لودوكية، لكن نحب نعرف أيضا نبذة مختصرة عن كنيسة لودوكية وحالها.
0: نعم، لا هي زي ما قلنا لأنها كانت على طريق تجاري، وكان التجار في ذلك الوقت بيعدوا في مدن آسيا، في تقريبا على ممر الكنائس السبعة اللي احنا قلناه، فكانت ايضا بلد للسفر والتجارة. وبولس الرسول اللي كان بيعيش في افسس قعد مدة سنتين هناك، بيقول حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في اسيا من يهود ويونانيين. فالمدينة دي سمعت كلمة الله على في ذلك الوقت، وآسيا كلها سمعت عن طريق بولس وتأسست الكنائس. أيضا أبفراس اللي كان بيشتغل مع بولس في الخدمة كان يجاهد معه في الصلوات، وأيضا يقول أن غيرة الكثيرين أشهد أن لها غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية والذين في هيرابوليس. والكنيسة بقت مغلقة في علاقتها مع الكنائس المجاورة في هيرابوليس.
1: إذا مهم قوي نعرف إنه الكنيسة كان اللي بشر فيها أبفراس أو بولس الرسول، ممكن نقول يعني أبفراس ده كان تلميذ طبعا بولس.
0: نعم.
1: بولس الرسول. لكن ماذا أيضا عن الرسالة إلى لودوكية؟
0: الرسالة بتشير إلى شخصية وأحوال هذه المدينة. فالمدينة اللي كان فيها المياه، مصدر المياه مش مظبوط، اللي بتشير لكلمة الله وروح الله، فهي لم تنطق قوة شفاء الماء الحار، لأن الماء السخن كان أيضا بيستعمل أحيانا في الشفاء لما ياخدوا حمام مياه سخنة أو مياه معدنية. والكنيسة زي المدينة، من غير مياه الروح القدس ومياه كلمة الله تكون غير نافعة، واعتبرت أنها غير محتاجة لشيء، وبينما في الحقيقة أن هذه المدينة التجارية الغنية كانت تحتاج للذهب والثوب الأبيض والكحل الذي يكحل عينين، وكان في ذلك الوقت بيعتبروا الكحل أيضا في التجارة وفي العلاج، وأكثر من احتياجاتها للبنوك اللي كانت قائمة وبائع الأقمشة واللي اشتهرت به المدينة أيضا من الطب. الكنيسة أغلقت أبوابها وتركت تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وحفروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء.
1: من بداية الرسالة لكنيسة لودوكية نقدر نفهم أنها كنيسة كانت محتاجة لإيه؟
0: محتاجة أنها تثبت في الإيمان في صخر الرب يسوع، ومحتاجة للحق الحقيقي اللي هو الكلمة والروح القدس الموجود في المياه اللي هي بيقولوا لست بارد ولا حار. الكنيسة كانت غير قادرة أنها تقاوم التجارب ومحبة العالم، ولودوكية مدينة كانت من أقل المدن السبعة معرفة في التاريخ، من حيث أيضا الحراس والأبواب، كانت مدينة مفتوحة ما عليهاش حراسة كافية، لكن انتشرت فيها اللغة اليونانية والثقافة اليونانية، ولم تنجح الحاجة الوحيدة اللي هي رغم التجارة الكبيرة اللي كانت فيها، لكن لم تنجح في تسديد الاحتياج. والمدينة دي كانت ناجحة زي ما قلنا في التجارة، لكن يوحنا الحبيب قال عن هذه المدينة أنها في حالة عطش، في حالة جوع، في حالة عري، وكانت مباحة لكل الأجناس وشعوبها، كان بيمر عليها الجنسيات المختلفة، لكن النجاح ده كان نجاح ظاهري ونجاح مؤقت.

0: علاقته غير حقيقي بسبب برود محبتها.
1: ده صحيح القسيس. إذن المدينة دي كانت عندها تجارة كتير، فكانت بتحاول يعني زي ما تقول تكيف نفسها مع الآخرين، عشان كده ما كانش ليها طعم خاص، يعني بمعنى أنه معاهم زي ما بيقولوا عليهم. فإذا ما كانش ليها شخصية خاصة، وما كانتش واقفة زي كنائس كتير كانت واقفة قدام الباطل وقدام الاضطهاد بقوة، لكن هي كانت يعني بتمشي أمورها زي ما بيقولوا علشان خاطر تكون تجارتها ناجحة. لكن للأسف هي فقدت محبتها وفقدت فقدت طعمها المختلف، وإن هي تكون ملح للأرض ونور للعالم في المكان اللي هي
0: لتجارتها خير من الأهالي.
1: بالضبط كده. طيب مدينة لودوكية تعرضت وكنيسة لودوكية تعرضت أيضا للاضطهاد، ماذا فعلت؟
0: لما هدد الإمبراطورية أو الإمبراطورية الرومانية هددتهم بالعساكر، وأحاط الكنيسة بالعساكر وبالغزو، وكان على المسيحيين أنهم يختاروا يا ما يطيعوا الإمبراطورية الرومانية أو الموت، حتى ما كانش في سجن، يعني يا إعدام يا حياة، يا موت يا حياة. فالكثير منهم لم يكن قادرا على مواجهة الموت أو الإعدام دون، وتم حرق عدد من المؤمنين بالكامل. يوسابيوس المؤرخ وجد عبارات مكتوبة فوق قبورهم تقول اللي اختاروا الموت واختاروا أنهم يموتوا لأجل الرب الله فوق الكل، فوق الذات، فوق الأنا، فوق الجسد. وده بيبين لنا قوة الكنيسة الأولى والمسيحية. المخطوطات دي وجدت في سنة 240 ل300 ميلادية، وبتنقل لنا أي تضارب بين الثقافة اليونانية والمسيحية. فلم توجد علامات بغض أو كراهية، لكن أيضا المخطوطات بتوري أنه كان في بعض الفئات المختلفة متصالحة ما بين العالم والمسيحية والحضارة اليونانية والكنيسة.
1: ده صحيح حضر القسيس. إذن في وقت الاضطهاد في ناس وقفت فعلا ووقفت وضحت بحياتها علشان خاطر هي ثابتة في المسيح وإيمانها بالمسيح. لكن في بداية المسيحية كان الكنيسة دي كانت قوية، وكانت المسيحية منتشرة في المكان ده بشكل قوي جدا. لكن وقت الاضطهاد في حصل شرخ كبير، في ناس سبتت وفي ناس للأسف ارتدت. ده اللي هنتكلم عليه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، ابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا مشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بنا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات دكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة ليديا.
1: أهلا بحضرتك. احنا استكمل حديثنا من كنيسة لودوكية، وزي ما احنا قلنا في الجزء الأول قلنا يا ترى إيه هي لودوكية، واتكلمنا عن الموقع الجغرافي بتاعها، وأيضا اتكلمنا عن ظروفها وقت وأثناء الاضطهاد، وزي أنه كان في ناس بيضحي بحياتهم من أجل الإيمان بالمسيح. هنستكمل حديثنا حضر القسيس بعد زلزال، حصل زلزال مدمر في سنة 60 ميلادية، ترى إيه اللي حصل؟
0: طبعا الكنيسة دي كانت بتعاني من اضطهاد أيضا كبير جدا، بيوصل لتشويه الأعضاء وقطع الأيادي وقطع الأرجل. وبعد الزلزال وتدبيرها في زلزال سنة 60 ميلادية، ده دمر أغلب بلاد أسيا. لكن لودوكية رفضت الهبات من الإمبراطورية الرومانية لإعادة البناء، لأن هي كانت ناجحة في التجارة وكان فيها بنوك وكانت تعتمد على نفسها، وظنت انها غير محتاجه لشيء.

0: لم تأخذ شيء من الإمبراطورية، لم تقبل معونات، وصفها الكتاب أو الرب بأنها فقيرة وعمياء. وكان بيكلمها الرب أنها تكف عن الثقة بنفسها، لأنها كان يجب أنها تدرك أنها فقيرة وتبحث عن الغنى الحقيقي في ربنا يسوع، مش في البنوك ولا الأموال الكاذبة. وبيشير الروح على ملاك كنيسة أو الكنيسة أنها تأخذ ذهب مصفى بالنار لكي تستغني. والذهب ده اللي بيقول عنه الكتاب هلما كله اشتروا من الرب ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنوا. لكن ده ما يعني كان الرب يعطيه مجانا للكنيسة، والكنيسة كانت أيضا في احتياج، مش الملابس اللي بتصنعها لأنها كانت مشهورة جدا في صناعة الملابس، ومش لبس الملابس البنفسجية أو الألوان اللي كانت بتعملها، لكن تلبس الرب يسوع وتلبس الثياب البيضاء اللامعة التي تشير إلى النقاوة والقداسة.
1: ده صحيح، ويمكن الذهب ليه علاقة حضرة القسيس دايما في الكتاب المقدس بالمجد، وهي كانت فاكرة ان هي عندها يمكن مجد في ان هي تكون بتعمل تجارة وتجارة رابحة جدا، وان هي غنية بالذهب المادي او الغنى المادي العادي، لكن الرب بيقول لها لا، في غنى تاني، في مجد تاني، والمجد ده كان ليه علاقة طبعا بالتضحية وثبات في الإيمان والأمانة والاستشهاد. لكن أيضا زي ما حضرتك كنت بتقول والكتاب بيقول لنا أن هي ركعت وطلبت أنها تلبس، لأنه الهدوم اللي هي لابساها ديت مش مكفيها، مش بالعربي مش سترة العري بتاعها، العري اللي علاقة بالخزي والعار والخطية. فبيقول لها أنه مهم قوي أن تكوني بتلبسي، والكتاب بيقول لنا ثياب خلاص ألبسني ورداء البركة ثاني. هو ده الرداء الحقيقي اللي لازم كل مؤمن يكون بيتحلى بيه.
0: وكان فيها عمى كمان روحي، لأنه العمى اللي عندها لما قال لها عن هذا العمى الروحي، ما كانوا بيستعملوا كحل العيون للتجبيل، وبرضو كان في علاجات طبيعية مشهورة هناك، لكن التهاب العينين في ذلك الوقت لم يكن له علاج. والعلاج اللي بنحتاجه هنا هو اللي قال أن يشرق نور من ظلمة، يشرق فينا لإنارة معرفة وجه الله في يسوع المسيح. فالاستنارة اللي كانت موجودة ما كانش فيها أطباء عيون ولا كحل ولا أي شيء ينفع له غير أن الرب ينور العينين.
1: ده صحيح، وهو الرب دايما هو اللي كان بيشفي العمى وما زال بيشفي، بس العمى أيضا الروحي مش الجسد، عشان نقدر نشوف مجده بوجه مكشوف. الروح وصف نفسه بحبة أوصاف، هذا يقوله الأمين. لماذا وصف نفسه بالأمين؟
0: لأن الأمانة تعني الحق أو تسديد احتياج هذه الكنيسة. فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق، الله الآب، الله الإبن، الله الروح القدس. ووردت الحق في شخص الرب يسوع أنه هو الطريق والحق والحياة. وأيضا مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم والأمين. فالحق تعني أنه الحق الأمين اللي بينفذ المواعيد السماوية في حياتنا بكل أمانة. اسم الرب يسوع أيضا الشاهد الأمين الصادق، والشاهد بتعني الشهيد اللي هو كان ميت وصار حيا. وأيضا مهما كلفته الشهادة أو تقديم حياته للآب إلا أنه أتى بأبناء كثيرين إلى المجد.
1: ده صحيح للأسيس. يبقى إذن الشاهد الأمين اللي هو الصادق الصادق ده بيتكلم عن الله، وعايز يقول أنه أيضا الكنيسة كمان لازم تكون بتشهد بأمانة أو عن صحيح. الرب، وهي دي رسالة كنيسة أنها تكون بتشهد بأمانة عن الرب وعن صلاحه وعن أمانته. لكن بعد كده بيقول بدء خليقة الله، ماذا يقصد بهذا؟
0: رأس الخليقة وشخص ربنا يسوع هو اللي أخضع كل شيء تحت قدميه، وأيضا إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. فده معناه دايما لما يكون في أي حاجة في أي شركة بيروحوا للرئيس، بيسألوا الرئيس أنت رأيك إيه في الموضوع وفي أي اتجاه بتختار. فهو رئيس أيضا لجسده اللي هو الكنيسة، ملء الذي يملأ الكل في الكل. ففي أفسس واحد بيهب لجسده القوة.

0: القوة ويا بالنمو ويا بالحياة، ويهب أيضا جسد كله مقترنا معا بيحصل نمو في المحبة، فينجينا من الفتور، وكل النمو غرضه نحو الرأس اللي هو شخص الرب يسوع.
1: ده صحيح القسيس. إذن الرأس هو مصدر القيادة، مصدر الأمان، مصدر الفكر، وهو اللي بيقود كل الجسد للمشيته. لكن كمان بيقول له أنك لست باردا ولا حارا لكنك فاتر، وبيقول كلمة قوية قوي: أنا مزمع أنا أتقيأك من فمي. إيه هو لكنك فاتر؟ ماذا يعني بكلمة فاتر؟
0: ما احنا قلنا المياه اللي كانت تيجي لهذه المدينة من مكان بعيد عبر الأنابيب كانت مياه غير مقبولة، وكانت مياه بتشير إلى الفتور اللي بيتكلم عنه. فالفاتر ما هوش لا قادر يعيش مؤمن مخلص للرب ولا قادر يعيش في العالم، هو الإنسان يعني الشخص الحقيقي اللي الرب عاوزه إنه يكون لا بارد ولا حار، لكن عاوز نكون حارين في الروح عابدين الرب. فالرب بيملأ حياتنا وبيحذرنا من الخداع، ان احنا نعيش له بس ساعتين في الاسبوع وباقي الاسبوع عايشين لنفسنا، لانه بيقول له مزمع ان اتقيأك من فمي.
1: ليه يا ترى بيقول له يتقيأ من فم؟
0: يعني عارفه الانسان لما بيعرج بين الفرقتين زي ايام ايليا وقال لهم لا تعرجوا بين الفرقتين، لكن الرب قال بيقول لنا دايما اختاروا اليوم من تعبدون. التشكيلات الكتيرة والأشكال الكتيرة، يعني الرب لما بيجعل لي قلب بيوحد قلبه لمخافة اسمه، تعرف تحب الرب من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك. ما بيحبش ربنا أسلوب الدلع وسعى ربك وسعى قلبك، لكن عاوز نوحد قلوبنا وانفسنا لمخافة الله.
1: ده صحيح على القسيس. إذا مهم قوي إن أنا أكون أمين، ويعني فكرة اللي هو لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وما جيت لأدعو أبرارا بالخطاة أن أتوب. هم حاسين هم أغنياء واستغنوا ومش محتاجين حاجة، ودي أخطر حاجة، إن أنا ما كنش حاسس إن أنا محتاج لربنا، أنا عندي كل حاجة. لكن للأسف تقرير الله عني بيقول إنه الشقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. إذا مهم قوي ان يكون لي علاقه بالرب، وان انا احس باحتياجي ليه، لانه لو ما حسيتش باحتياجي ليه دي كارثه كبيره قوي قوي. رب يدينا النهارده قلوب ونفوس تكون بتحس بالاحتياج لينبوع المياه الحي وللغذاء الروحي. لكن هو بيقدم له حل، زي ما تعودنا في كل كنيسه بيقدم له حل، مش بيقول له انت عندك ايه وتشخيص المرض، لكن مش بيقدم له العلاج. ترى هنا ايه العلاج؟
0: لما بيشير عليه يشتري منه ذهب مصفى بالنار لكي يستغني، ده هو الحل للفتور، الحل للبرود، انه الرب بيقدم لينا الغنى، وبيقول كده ان احنا زي حقل اقتناه الرب ومن فرحه مضى وباع كل ماليه لكي يقتنينا. والذهب ده دايما قوة الأمم وقدرات الأمم بتقدر بمخزون الذهب، مش بيقيس عندها كم مليون دولار ولا جنيه ولا كده، لكن كل مخزونات الدول والدول الغنية والفقيرة بيتوقف على مخزون الذهب. فاللي بيغنينا الذهب المصفى اللي بالنار هنا هو ده الألم اللي اجتازه المسيح على الصليب لأجلنا، فأنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. فالذهب هنا بيشير إلى الصبر والخلاص المقتنى بآلام الرب يسوع، واللي بيلبسنا الثياب البيض، واللي بيكحل عينينا بالروح القدس والامتلاء بالروح الله والامتلاء من كلمة الله.
1: ده صحيح على الأساس. ويمكن ثياب البيضة بتفكرنا بسفر الرؤيا، أما قال هؤلاء الذين بيضوا وغسلوا ثيابهم في دم الحمل. ما ينفعش نلبس ثياب بيض من غير دم الحمل. ما ينفعش نكون لنا حياة أبدية من غير دم الحمل. مهم قوي أن أنا فعلا ألبس ثياب اللي الرب بلبسهاني، عشان في المدينة الصناحة وبريئة الله ما ينفعش نخش غير باللبس الرسمي وهي الثياب البيضاء. يمكن وسخنا هدومنا ومن تراب وقاذورات العالم، لكن الرب النهاردة بيقول لنا بيض ثيابك في دم الحمل. الوحيد هو اللي يقدر يبيض، وزي ما قالوا كده اغسلني فأبيض أكثر من السلج. ويمكن كحل عينيك لكي تبصر اللي هو امتلاء بالروح القدس.

0: كلمة أخيرة في الرسالة دي حضرة الأسيس.
1: الله بيهمه جدا الحياة الحقيقية، الحياة المثمرة، الحياة اللي في المسيح اللي هي بتنم على مش مرة فوق ومرة تحت، لكن ان احنا نثبت انظرنا زي ما الرب ثبت نظره نحو اورشليم وانطلق، وفي الطريق كانوا يفرشون الاغصان والثياب، فالرب عاوز يثبت نظرنا على وطننا الاساسي ونقف ونثبت، لان في الوقوف والثبات بننظر خلاص الرب العجيب في كل الاتجاهات.
0: ده صحيح القسيس، ويمكن بينهي الرسالة للاودوكية بيقول: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الله دايما بيقرع أبواب القلوب، ومهم قوي إن احنا نكون بنسمع، مش بس بنسمع وخلاص ونسكت، لكن نسمع ونفتح الباب قدام ملك الملوك ورب الأرباب عشان يخش ويسكن في قلوبنا ويتعشى معه، ويبقى لينا علاقة أبدية تبتدي هنا في الأرض وتنتهي فوق في السماء. شكرا لك حضرة القسيس لوجودك معنا في كنائس السبعة. ربي يبارك حياتك ويستخدمك لمجد اسمه وامتداد ملكوته.
1: شكرا لحضرتك.
0: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا اليوم أحبائي من البرنامج برنامج أكثر من رأي بتقول الآية أخذناها من أفسس 4: لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. وجسد المسيح بحسب الكتاب هو الكنيسة، والكنيسة التي تدعى أيضا عروس المسيح، وأيضا أحيانا يدعوها الكتاب امرأة الحمل، أي المسيح الذبيح الذي ذبح، الذي صلب يعني لأجل كل واحد منا. أنا سعيد جدا أحبائي يكون معنا بالاستوديو خادم الرب الفاضل الدكتور والبروفيسور أيضا والأسيس طبعا الأسيس ميشيل عوض. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: أهلا بك أسيس جون، وأهلا بحضرتك، وشكرا لأجل هذه الدعوة الكريمة، وإن كانت بعيدة المدى بسبب ظروفي الخاصة،
0: ظروف صحية شوية،
1: لكن نشكر الله لأننا نلتقي في عرش النعمة دائما.
0: أمين.
1: وقد التقينا النهاردة أيضا في عرش نعمة الاستوديو اللي موجودين فيه، منتظرين أن الرب صاحب هذا المنبر العظيم أن يبارك حضرتك ويبارك هذه الخدمة ويبارك هذه القناة ويبارك كل وعمل نعمة الله في حياتنا، وأيضا يعطينا كلاما نافع عن البنيان.
0: آمين آمين. رب يباركك ونشكر رب لأجل سلامتك وسلامة الأخت فوزية كمان.
1: شكرا رب.
0: طبعا أحبائي طبعا الإنسان لما بيتقدم شوية بالحياة بده يضل شوية رايح لعند الدكتور وجاي من عند الدكتور، فالشيء طبيعي بنعمة الرب، لكن نشكر رب يجدد كالنسر شباب.
1: شكرا
0: سيجون. ودائما أنا بقول للحبايب اللي شوي شوي عم يتقدموا بالعمر بقول لهم ممنوع تمشي، نحن كلنا لازم نطلع مع بعض.
1: بس sometimes الرب انتظار.
0: امين. بس sometimes الرب بيحاول انه يعني مش بيحاول بيعمل مشيئته
1: لتكن
0: لكن رغبتنا نحن اكيد
1: لكن في النهايه جميعا سنلتقي.
0: صحيح صحيح. سنكون مع سنكون حول الحبيب، حول العرش العظيم المجيد. امين. واين حبيبي كمان بحب رحب بخادم الرب الفاضل الاسيس الدكتور فرج حنا. الاسيس فرج هو طبعا راعي الكنيسة الأسقفية بملبون. هو مش معنا بسيدني بس هو بملبون على الزوم. أسيس حضرت مخرج أنا مش قادر أشوف إذا كان معنا الأسيس. أهلا وسهلا، شفت حضرتك، ربي باركك أسيس، إزاي حضرتك؟
2: أهلا بك أسيس جون، وأهلا بالدكتور ميشيل،
1: وحشتوني،
2: بركة كبيرة يعني أشوف حضرتك وأشوف الدكتور ميشيل، ده امتياز عظيم يعني.
0: ربي باركك،
2: ربنا يباركك أسيس.
0: أشكرك جدا، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا أخذ التعليق الأول من الدكتور الفاضل الدكتور ميشيل، وبعدين متابع مع حضرتك لو سمحت أسيس.
2: أتفضل. أمين يا رب.
1: أستهل هذه الحلقة بتعريف الرسالة إلى أفسس.
0: نعم.
1: فأفسس مدينة كبيرة عظيمة خدم فيها الرسول بولس 3 سنين متتالية، وكان خادم شعار خدمته في هذه الكنيسة هو أنه يعلن الحق الكتابي، لأن أفسس كانت ممتلئة بالأصنام. وكان فيها أكبر معبد ديني وثني وهو معبد أرطميس أو ديانا.
0: نعم.
1: وهو التمثال اللي بيظنه أنه نزل من السماء. ولما نقرأ في أصحاح 19

0: من سفر الأعمال بنجد إنهم قاوموا بولس كثيرا وحتى إن عملوا مظاهرة ضده، لكن الرب حفظه. وكان شعار الرسول بولس إني أخدم الرب بكل تواضع ودموع، وكتب لنا الشعار القانوني المبارك اللي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحتذي به وأن يتمسك به، عدد 34 من أعمال 20. لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي.
1: نعم.
0: وكتب هذه الرسالة إلى كنيسة أفسس من الرسائل المعنونة باسم رسائل السجن.
1: نعم.
0: وكتب بولس 4 رسائل وهو في سجن روميا. الرسالة الأولى اللي كتبها إلى فيليبي، كولوسي، أفسس، ورسالة شخصية إلى صديقه فيليمون يوصيه بابن أنسيموس الذي ولده في قيوده. وهذه الرسالة لا يمكن لمؤمن أبدا أن ينسى العدد 3 من الأصحاح الأول، وهو يقول فيه: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. تنقسم هذه الرسالة إلى قسمين. القسم الأولاني وهو القسم الروحي، أصحاح 1 و2 و3، والقسم الثاني هو القسم العملي وهو أصحاح 4 و5 و6. ولا يمكن لمؤمن أبدا أن ينسى أن محاربتنا هذه التي نحاربها في العالم ليست مع جسم، مع دم ولحم، لكنها في أجناد الشر الروحية في السماويات. تكلم عن علاقة الزوج بالزوجة، تكلم عن علاقة المؤمنين بعضهم وبعض، كتب كثيرا في هذه الأصحاحات 4 التي لا يستطيع الإنسان أن يلمها بمجملها في هذه الفترة القصيرة. لكن لما كتب أصحاح 4 وهو الجزء الأولاني، كان الهدف من كتابة هذا الأصحاح هو هدف واحد كتبه لنا في بداية هذا الأصحاح، وهو وحدانية الكنيسة. وهذه الوحدانية المباركة لأجل وحدة الكنيسة، ولأجل أنه يأتي بها كما قيل في أفسس 5: كنيسة مجيدة لا دنس ولا غضن فيها. كتب ليها أن الله أعطى البعض في الكنيسة أن يكون رسل، ويكون بعض أنبياء، ويكون معلمين، كل هذه النعم التي أعطاها الله للمؤمنين، والاستخدام المبارك الذي يستخدم فيها الله المؤمنين هو لأجل، كما نقرأ في هذا الجزء المبارك اللي أمامنا اللي هو في أصحاح 4 في العدد 12، هدفه كلمة 3 أشياء مهمين جدا. أول حاجة لتكميل القديسين. ولنلاحظ أن لكلمة القديسين يعني معناها أن ليس القديسين ناقصين، لا لكنهم كاملين. وسنتكلم عن هذه النقطة باستفاضة فيما بعد، أن لكن لأجل تكميلهم يعني بهذا أن تكميل عدد هؤلاء القديسين. هذا هو الهدف الأساسي. القديسين في المسيح يسوع مكملين في المسيح، وبدون المسيح فليس لهم كمال، كما ستذكر وسأذكر حضرتك فيما بعد. بدون المسيح لا كمال لنا، وبدون المسيح لا وجود لنا، وبدون المسيح لا حياة لنا. إذن الله يريد أن يكمل عدد المؤمنين، ثم في نفس الوقت يجعل المؤمن يصل إلى ما قاله المسيح في عظته على الجبل: كونوا كاملين. فالكمال هنا معناها أنني أعرف الشخص الكامل لكي ما يكملني، أو لكي أستمد كمالي منه. إن كان المثل عندنا بيقول هذا الكلام: من جاور السعيد يسعد. يعني لما واحد يمشي مع واحد غني أكيد هينوبوا منه حاجة، ومن جور واحد سعيد هيكون مبسوط زيه. فما بالك عندما تلتصق مش بالسعيد لكن بصاحب السعادة وبالكامل الذي يستطيع أن يكملكم. وأشار هذه الكلمات إليها الرسول بطرس في أقواله المباركة التي ذكرها بطرس في رسالته الأولى والأصحاب

0: الإصحاح الخامس بيقول هذه الكلمات للكنيسة، وهو الكنيسة المتغربة، لأن بطرس لم يكتب إلى كنيسة محددة، لكنه كان يكتب إلى المتغربين الذين في الشتات. فهو يقول: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم. يعني بدونه لا نستطيع أن نقول على أنفسنا أننا كاملين، لكن الكمال الحقيقي هو في وجودنا في شخص ربنا يسوع المسيح. قداستنا فيه، كمالنا فيه، حياتنا فيه، وجودنا فيه، تحركاتنا به وبدونه. قال لنا في أصحاح 15 من يوحنا: بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيئا. إذن الرسول بولس هنا بيتكلم للكنيسة كوحدة واحدة، وأنها لتكون كنيسة ليست كنيسة منقسمة أو ناقصة، لكن الله إن وجد شيء في ناقص أو في أي مؤمن شيء ناقص، فهو يستطيع أن يكمل هذا النقص لنكون في كمال نعمة الله المباركة.
1: آمين. ربي باركك. أسيس فرج، لو سمحت بتحب تعطينا التعليق الأولي حتى نبتدي نوسع الأسئلة لو سمحت.
2: أنا بشكر ربنا لأجل الدكتور ميشيل في البداية الرائعة لفكرة عن رسالة أفسس. إحنا عارفين رسالة أفسس في الثلاث أصحاحات الأولانيين في رسالة أفسس بيقول لنا عن الامتيازات اللي لينا في الرب يسوع المسيح، واتكلم باستفاضة عن البركات اللي تنتظرنا وعن امتياز كل مؤمن في الرب يسوع. وفي بداية الإصحاح الرابع بيتكلم عن المسؤوليات اللي علينا، السلوك الواجب ان احنا نظهره للعالم حوالينا كمؤمنين. عشان كده لما بيتكلم هنا لأجل بنيان الكنيسة وتكملة القديسين، هو عايزنا نظهر كمؤمنين امام الكل وامام الله ان احنا قلب واحد وفكر واحد ورأي واحد، وانه الناس اللي حوالينا بدل ما تتعثر مننا لا تيجي للرب من خلال الشيء ده، لان الرب بدأه. احنا مش شيء، الوحدة دي مش شيء احنا هنخلقها من جديد، هي موجودة، لكن احنا نجتهد ان احنا نحافظ عليها. عشان كده انا برأيي ان ده موضوع مهم جدا ويتطلب سلوك مسيحي مبني على كلمة الله. حلو خالص ان انا اكون مؤمن، لكن الأهم أن سلوكي يبرهن ويطبق إيماني للآخرين. ده اللي ربنا يقودنا ليه. عشان كده لما بدأ بولس أطلب إليكم بطريقة رائعة وبطريقة مهذبة، أطلب إليكم، يعني طلب أنا الأسير في الرب، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم ليها. ربنا يدينا وقت طيب ويدينا فهم، لأنه ده موضوع حساس وموضوع حلو جدا.
1: آمين. الرب يباركك أسيس. طيب دكتور، أنا رح بقرأ الرسالة، مش الرسالة كلها طبعا، رح بقرأ مقطع من رسالة أفسس الإصحاح الرابع، بيتكلم فيه طبعا عن الموضوع اللي نحن بصدده. بيقول الكتاب المقدس، بولس الرسول بيتكلم على الكنيسة، بيقول: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. عم يتكلم عن روح الوحدة من كل الجوانب، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. بيقول لك جسد واحد وروح واحد، هو الروح القدس طبعا، والجسد هون إشارة لجسد المسيح الكنيسة. روح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. حتى اختصر لأن الموضوع طويل، بوصل لعدد 8. بقول الوحي المقدس: لذلك يقول إذ صعد إلى العلاء، المسيح صعد لما مات وقام، سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. العطايا هي المواهب. وبيقول: وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. يعني المسيح كان موجود في السماء، معناها هو الله، مش أنه بمعنى خلق وصار في شيء اسمه الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. لا، الله موجود، الله مثلث أقانيم، لكن إله واحد. بعدين بيقول الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يمي

0: لا الكل يملأنا ببركاته ونعمه، وهو أعطى البعض في الكنيسة أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكمين القديسين. فإذا الكنيسة من اللحظة اللي بيقبل فيها الإنسان المسيح بصير قديس، وعليه أنه يصير في خطوة الكمال. لكن نحن كمالنا رح نتكلم مع حضرتك أسيس أنه كمالنا ناخده الكمال من جهة الخلاص والتطهير، تطهير خطيئنا بناخد كمالنا في المسيح
1: طبعا.
0: سنتكلم عن الموضوع. بيقول لك لكي يملأ الكل وهو أعطى البعض طبعا. بعدين بيوصل يقول لك كل هذه المواهب لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، هو الله لكن أيضا هو إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. بيقول لك بعدين كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. طبعا الآيات الأخيرة شوي فاتت بعضها مش واضحة إلا ما تنشرح، لكن إذا بقي معنا وقت ممكن نشرحها.
1: أمين.
0: طيب الفكرة كلها أنه نحن في هدف أنه الرب عطى المواهب حتى يكمل القديسين من خلال المواهب المعطاة.
1: أيوه.
0: تفضل.
1: الرب يعرف ما هي الكنيسة.
0: نعم.
1: ويعرف المؤمنين، وده بحسب علمه السابق.
0: نعم.
1: لكن في وقت تجسده على الأرض كان هدفه أنه يجمع هؤلاء كلهم ويعلن لهم عن عمل الروح القدس. وفي هذا الجزء البسيط اللي هو في أفسس 4 بنجد عطايا الله المبارك اللي مكتوب عنها: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. وهنا في هذه الآية، الآية دي اقتبسها الرسول بولس من مزمور 68. فمزمور 68 يقول لك سبى سبيا وقبلت عطايا من الناس. وده بيمثله بشخص فاز في مسابقة معينة أو انتصر في الحرب، والناس جات تبارك له علشان وبتدي له هدايا. فالمنتصر دايما زي ما قال علي بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 9 إنه لأن المنتصر بيأخذ الجعالة، يأخذ المكافأة. لكن ربنا يسوع المسيح من أجل محبته العظيمة التي أحبنا بها فهو لا يحتاج إلى أن يأخذ مكافأة، لأن الآب أعطاه أعظم مكافأة، وهي الموجودة في كولوسي 1 عفوا في كولوسي 2 عندما قال عنه، سوري أنا آسف، في فيليبي 2:9 عندما قال لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. فالمسيح لا يريد عطايا من الناس مادية لكي تمدحه أو توصله إلى مراكز عالية
0: أو تصفيق
1: أو هتافات أو خلافه، لأن المسيح دخل إلى الأقداس فارتجت السماء كلها وسمع الصوت العظيم القائل: اتفتحي أيتها الأبواب ليدخل ملك المجد. فاهتزت السماوات كلها والملائكة هتفوا بدخول ربنا يسوع إلى الأمجاد،
0: وسجدوا له.
1: نعم، وسجدوا له ويستحق كل السجود والإكرام. ولذلك عند دخوله إلى السماء وجلوسه على عن يمين عرش الله في العظمة كما قيل عنه، يقول الكتاب عنه في أعمال الرسل أصحاح 2 وعدد 33: وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس سكب هذا الذي أنتم الآن تسمعونه وتنظرونه. نعم. فجلس الرب يسوع المسيح في عظمته نعم. بعد أن أكمل الفداء العظيم، نلاحظ أن هذا الفداء الذي عمله الرب يسوع المسيح كان

0: سببا أساسيا في تكميل القديسين والكنيسة.
1: نعم.
0: لذلك كتب عنه في عبرانيين 10:14 لأنه بقربان واحد قد أكمل المقدسين. إذن نحن مكملين في المسيح يسوع منذ اللحظة التي فيها قبلنا خلاص الله.
1: نعم.
0: أو نلنا خلاص الله أو أعطينا خلاص الله أو منحنا خلاص الله
1: أو
0: وهبنا كما تقول قول لأنه ليس من أعمال كي يفتخر أحد.
1: نعم.
0: لكن كل شيء هو من قبل إلهنا العظيم المبارك.
1: نعم.
0: لكن معنى كلمة أنه يكملنا أو يكملكم أن يصل بنا إلى الحالة الروحية الأعلى وإلى الحالة الروحية الأسمى لكي ما تمجد الله وتسلك في سلوك إلهي مبارك. إذن نلاحظ هنا أنه لما جلس عن يمين العظمة وأخذ موعد الروح القدس وسكب علينا روح الله، هذا الروح لم يأتي بفراغ ولم يأتي جزافا، لكنه جاء بمواهب روحية مباركة. هذه المواهب يمكن أن يذكر منها كما قيل عنها في كورنثوس الأولى أصحاح 12، لكن تلاحظ إنها لا نستطيع أن نقول مواهب 9 لأن موهبة واحدة منهم اسمها مواهب، مواهب شفاء، مواهب قوات، فما نقدرش نقول 9 لأن واحدة متعددة والتانية متعددة بالضبط كده، لكن نسميها مواهب الروح القدس. صحيح هو لما نيجي عند ثمر الروح يبقى دي محددة،
1: لكن غلطي خمسة.
0: لكن المواهب هي مواهب الروح القدس. هذه المواهب الله أعطاها بحكمة لأناس في الكنيسة. نخلي بالنا من هذا الكلام المبارك، وهو عدد 11 ومن أفسس 4، وهو أعطى البعض، يعني موهبتي غير موهبة حضرتك، أو ربما نتشابه فيها ونختلف في مواهب أخرى. وبيقول بعد كده وأعطى البعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. وهنا بيتساءل، ممكن واحد يتساءل ليه ما يدنيش الرب زي ما ادى فلان، ليه الرب ما يدنيش أعمل زي ما عمل مؤمن آخر. نقول له في هذا المقام المبارك ما قاله بولس في الرسالة الأولى لكورنثوس أصحاح 12، عشان بس ما حدش يقدر إن هو يفتح فمه أمام الله ويتكلم أمامه كلام ليس بحسب الحكمة. عدد 27 من كورنثوس الأولى 12. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاءه أفرادا، فوضع الله أناسا في الكنيسة أولا رسلا، مش كل المؤمنين رسل، ثانيا أنبياء، مش كل المؤمنين أنبياء أو بيتنبأوا، ثالثا معلمين، ومش كل المعلمين لأن في رومية 12 المعلم ففي التعليم، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدابير، ألسنة. ألعل الجميع رسل؟
1: لا.
0: ألعل الجميع أنبياء؟
1: لا.
0: ألعل الجميع معلمون؟
1: كلا.
0: ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ ولكن جدوا للمواهب، عاوز مواهب اطلب مواهب، الله يستطيع ان يعطيك مواهب، لكن قبل ان تطلب مواهب، والحته دي جايه عرضا كده في السكه، مش في الموضوع، لكن هي جايه عرضا، فقبل ما حضرتك تطلب مواهب وعاوز تبقى من الرسل والانبياء والمعلمين، عليك حاجه مهمة جدا انك تقرا اصحاح 13، لان هذا هو الطريق الاعظم وهي المحبة التي توصلنا الى كل هذه المواهب.
1: يعني لو جاء واحد وقال له يا رب انا عايز اكون رسول، لو صلى من هون
0: لحد الأبدية الأبد.
1: مش هيعطيكم،
0: مش هيديك،
1: لأنه الرسولية خلاص صارت،
0: لا
1: لأنها يعني أعطيت 12 رسول،
0: ليست في الخطة الإلهية حاليا، واخد بال حضرتك، لكن

0: لكن ممكن أن يطلب ويأخذ، لأن قال اطلبوا إن كان إن كنتم تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة.
1: نعم.
0: فكان بالحر أبوكم يهب الروح القدس للذين يطلبونه. فاطلبوا خذ، لأنه قال الرسول بولس في كورنثوس
1: 14. يعني حتى لو طلب رسولية؟
0: الرسولية كالرسول بولس لا، أو كالرسل الاثنى عشر لا، دول رسل لإداء مهمة معينة، لكن ممكن تكون مرسل كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
1: يعني موضوع مختلف.
0: مختلف. أي ممكن يكون مرسل رايح أفريقيا، رايح أمريكا، رايح مصر، رايح لبنان، رايح أي مكان، لكن ليس الرسول كملهم بالروح القدس زي الرسول بولس أو الرسول بطرس. لكن عطايا الله وعطايا الله وهباته هي بلا ندامة. لكن اطلب فتأخذ، مواهب كثيرة اطلب. إيش معنى دي؟ يعني متلكك عليه وعاوز انك انت تحط العقدة في المنشار. اطلب، لكن اعظم من المواهب جميعا هي الموهبة العظيمة جدا اللي موجودة في روميا 5، لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. هذه المواهب كلها الله ما أعطاهاش للكنيسة جزافا، ولا أعطاها علشان كل واحد يمشي يقول أنا بتكلم بألسنة، والتاني مع احترامي اللي بيتكلموا بالألسنة اوعوا تاخدوها على محمل آخر يا بتوع الألسنة. لا، فأنا أشكر الله أني مش هقول، لكن معروفة الآية. لكن نشكر الله لأن إلهنا أعطانا وعنده الكثير ليعطي إن أردت أن تأخذ. فليس للإختيال يعني للشهرة أو للعظمة، لكن المواهب التي أعطاها الله ليك هي من أجل أنها تعمل فيا وفيك أولا، وتساعد الآخرين على خدمة الله لكي ننمو جميعا في سلوك حسن كما سمعنا، وفي نعمة الله المباركة لكي ما نكون جميعا جسد واحد في المسيح. لا يقول هذا أنا لبولس ولا أنا لأبولس ولا أنا لصفا، لكن لتكون الكنيسة كلها وحدة واحدة ملكا للرب يسوع المسيح.
1: آمين آمين. لأنه بس يتشتت الجسد صار مشكلة، وبنجيب العار
0: طبعا
1: على اسم الرب. حاشا. طيب أشكرك دكتور. السيس فرج الرب يباركك. منتابع الموضوع لأنه نحن عندنا الثلاثية المهمة بحسب العنوان. بيقول لك أنه لأجل تكميل القديسين، إذا بتحب تضيف نقطة صغيرة عليها. ومنتابع لعمل الخدمة، وعمل الخدمة هدفه الهدف تبعه أنه لبنيان جسد المسيح. فبتحب تدخل على هذا الخط لو سمحت.
2: أمين أمين.
1: فضل.
2: طبعا بالنسبة لأجل تكميل القديسين ولأجل عمل الخدمة، عشان تكون خدمة مقبولة عند الله من أي مؤمن أو أي خادم، لازم يكون في تواضع وداعة وفي محبة وفي قبول الآخر. فالرسالة بتبدأ، هذا الإصحاح بالذات يعني بيبدأ في التحريض على الاهتمام بوحدة الجسد اللي هو الكنيسة يعني. فكلنا لازم نهتم بالموضوع ده، والعناصر الموجودة لأعضاء الجسد عدد 4 و5 و6، وكيف انه اعضاء الجسد يتبنوا من عدد 7 ل16، ومسؤولية اعضاء الجسد. فالكنيسة غالية على الرب يسوع المسيح، اسلم نفسه لاجلها، جعلها رأسا فوق كل شيء زي ما اتفضل الدكتور ميشيل. وانه الكنيسة بالنسبة للرب اللي هي جسده يعني بيعلن فيها كل الحب. الرأس اللي هو يشعر بالجسد ويقود الجسد ويحافظ عليه، قال كده الكتاب، لأنه لم يبغض أحد جسده بل يقود ويربيط. الرب عمل كده مع الكنيسة. فالحب والاهتمام فقط مش كفاية، لكن وحدة الجسد بالرأس. وده اللي عايز يقوله ربنا النهاردة، إن الكنيسة واحدة من جهة تكوينها ومن جهة تفردها. فالكنيسة فريدة جدا، وكنيسة الله، الله هو اللي قال عنها إن هي لؤلؤة وجدها تاجر لآلئ باع واشتراها. فالكنيسة تكونت من 2000 سنة من اليهود ومن الأمم. عشان كده الرب حب يقول لليهود والأمم أنتوا واحد، يعني الله في المسيح صالح الكل لنفسه، فإحنا بقينا واحد في المسيح. فأي شخص ينضم لجسد المسيح هو بقى عضو في جسد المسيح، أي في الكنيسة، وصار واحدا في جسد المسيح. عشان كده قال صاروا راعين

0: واحدة وراعي واحد، يعني جميع أبناء الله المتفرقين إلى واحد جمعهم الرب في صنف ونوع حياة واحد. إيه النوع وصنف الحياة اللي موجود في الكنيسة؟ اللي هي حياة الرب يسوع المسيح، وده نوع وصنف من الحياة يختلف عن حياة بني البشر، حياة الله، لأن المقدس والمقدسين جميعهم هم واحد. عشان كده الكنيسة اسمها عروس المسيح، خطبتكم لرجل واحد. اللي صنع الوحدة هو الروح القدس، والوحدة مش حاجة زي ما أنا قلت في الأول إحنا هنبدأها أو هنخلقها أو إحنا بنسعى عشان نأسسها، لا، عشان المشاهدين ما يفهموناش غلط، الوحدة موجودة، ووجود الوحدة هو لتكميل. عشان كده قال مجتهدين تحفظ وحزنية الروح برباط السلام. المؤمنين جسد واحد، وده معنى يا حضرة القسيس، معنى شمولي ومعنى زماني ومعنى مكاني، يعني من يوم 50 إلى يوم الاختطاف الكنيسة واحد. في معنى زماني يعني كل المؤمنين الموجودين في كل العالم في كل زمان هم كنيسة المسيح، كنيسة مقدسة، مدعوي قدسين. المعنى المكاني كل كنيسة محلية هي تتمتع بجسد المسيح، يعني كلنا في كل مكان وفي كل زمان. يقول الكتاب عننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. فعشان تكميل القديسين وعشان الكنيسة تثبت وتنهض وتنمو، ربنا دعينا للوحدة، داع المؤمنين للوحدة، مش لأنه إحنا طوائف مختلفة أو متعددة معناته إحنا مش واحد، لا، إحنا واحد لأن إلهنا واحد، لأن إيماننا واحد، لنا قانون إيمان واحد، لنا سماء واحدة، اللي اتصلب عشاننا رب واحد، لنا صليب واحد. كل ده بيدعو لينا إن إحنا نعزز هذا الموضوع. إزاي؟ بسلوكنا، طبيعة السلوك اللائق لينا كمؤمنين. إزاي؟ بكل تواضع ووضاعة وبطول أنا، محتملين بعضنا بعض في المحبة، مجتهدين أن نحفظ وحدانية الروح لرباط السلام. عشان كده لما بيقول مجتهدين يعني إحنا علينا دور، إحنا علينا دور لازم نعمله. الهيكل اللي وضع الرب يسوع في إن إحنا واحد، لينا شركة واحدة ورب واحد وإله واحد، ما ينفعش إحنا دلوقتي نقول ده من هنا زي ما قال الفاضل الدكتور ميشيل، لا يقول أحد أنا لبولس أو أنا لأبولس أو أنا لصفا، لأننا جميعا في المسيح. من هو بولس؟ من هو صفا؟ من هو أبولس؟ إحنا كلنا عينينا وقلبنا وإيماننا على المصلوب، شخص ربنا يسوع المسيح. فعلى فكرة الكنيسة لم تذكر في العهد القديم، لم يوجد اليهود اللي هم الرب مشي معهم مشوار طويل، ما قالش عنهم ان هم جسد المسيح، لكن اتقال عن جسد المسيح على كل من اختبر الرب يسوع المسيح وقبل الرب مخلص، انضم لجسد الرب يسوع. ومين اللي بيضم؟ اللي بيضم هو الله. الحفاظ على الوحدة موجود، لكن احنا علينا دور نجتهد ان تبقى هذه الوحدة لينا كمؤمنين مع بعض، نكون جسد واحد روح واحد، نتمتع بالوحدانية بفضل اللي بنشترك فيه في المسيح يسوع. احنا مشتركين في جسد واحد روح واحد، رجاء دعوتنا الواحد، رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحدة، كل دي مجالات مشتركة وعلى فكرة موجودة في كل طائفة. لو في مؤمنين، طالما في مؤمنين معناته الرجاء الواحد والإيمان الواحد موجود في كل طائفة، موجود في كل كنيسة، لكن إحنا لازم نحافظ عليه ونبعد عننا كل انشقاق أو كل روح تعصب، وده اللي إحنا هنكمل فيه في بداية الحلقة بنعمة ربنا.
1: شكرا، الرب يباركك أسيس، نشكر من أجلك. طيب أسيس، بنحاول نغطي موضوع إنه لعمل الخدمة،
2: نعم،
1: وبعدين بقلك لبنيان جسد المسيح، ما هو المقصود بلعمل الخدمة؟
2: نعم،
1: لأنه في خدمات متنوعة وحددتها حضرتك، تفضل.
2: المقصود بالخدمة وهي خدمة الرب، وفي نفس الوقت
1: لأنه حط بالمفرد،
2: طبعا، وفي نفس الوقت خدمة القديسين، يعني الاثنين يمشوا مع بعض.
1: نعم،
2: وقال الرب يسوع المسيح له كل المجد إني اللي بيكرمكم يكرمني والشخص اللي بيضطهدكم يضطهدني. إذن هذه خدمة مقدسة أولا تشمل خدمة الرب الذي دعانا لخدمته وده امتياز.
1: أنا أخدم الرب حضرتك وأنت بتخدم الرب
2: طبعا. حتى إن الرسول بولس في أصحاب

0: صحاح 15 من روميا ذكر تعبير عظيم جدا، قال أنا ذاهب لأورشليم لأخدم القديسين، لأخدم القديسين. وأي خدمة
1: أخذ معه عطايا وتقديمات
0: طبعا للفقراء. هو رايح الخدمة خدمة القديسين، فقراء
1: أقول القديسين اللي ماتوا يعني.
0: لا فقراء القديسين الأحياء، القديسين اللي رقدوا هؤلاء هم وشأنهم،
1: هم مش عايزين فلوس طبعا
0: ولا عاوزين

0: مدحناهم أو لم نمدحهم لكننا نكرمهم ونكرمهم
1: ونتعلم من سيرتهم
0: طبعا، فهذا حقهم، ينبغي أن يأخذوا حقهم. نعم. حتى لا نتجنى على أحد.
1: نعم.
0: أو يعتبرنا البعض أننا نتكبر عليهم.
1: نعم.
0: نحن لا نتكبر منهم، لكنهم كانوا مرشدين وأباء أفاضل ومعلمين وأنهوا خدمتهم ووصلوا الأبدية.
1: والكتاب أوصانا أن يعني ننتبه إلى
0: اذكروا مرشديكم.
1: نعم. اذكروا مرشديكم وبعدين لازم ننتبه إلى نهاية سيرتهم
0: واذكروا
1: ونتمثل بإيمان.
0: طبعا. نعم. هو ده ضروري، ده. نعم. ضروري، يعني من منا يستطيع أن ينكر الرسول بولس وخدماته الطويلة العريضة في أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا؟ من يستطيع أن ينكر خدمة القديسين الذين ذاقوا المرار والأتعاب والاضطهادات ودماء، والأرض امتلأت من دمائهم بل ارتوت من دمائهم؟ لا ننكر هذا أبدا.
1: صحيح.
0: فهذا واجب علينا نحن الأحياء، لا تتكبروا على أحد. أنا بقولها هنا من على هذا المنبر، لا تتكبر على أحد. أوعى تقول أنا أفضل من فلان اللي مات. لا، أنت لا تعرف كيف عاش ولا تعرف حياته، لكن أنت على الأقل إذا سمعت شيء حسن عنه فعليك بأنك تتبعه، وأيضا اسلك بنفس المسلك الذي سلك
1: كما
0: فيه.
1: كما قال بولس: تمثلوا بي كما أنا في المسلك.
0: بالضبط كده، هذا واجبنا. فنحن لا نقلل من شأنهم على الإطلاق،
1: ولا يجب
0: ولا نؤلههم.
1: نعم.
0: عشان بس ناخد بالنا
1: كمان، هاي نقطة مهمة.
0: نحن لا نقلل من شأنهم ولا نؤلههم.
1: يعني الألوهة للثالوث الأقدس الواحد،
0: لأن هم بشر مثلنا.
1: نعم.
0: لكن عاشوا في قداسة، في تواضع، في آلام، في اضطهادات، في
1: حكمة، وحملوا المشعل حتى وصل للمشعل.
0: بالضبط كده. ولو لم يكنوا قد سلموا لنا هذا المشعل لما كنا بقينا نحن حتى الآن لكي نتكلم بكلمة الله.
1: نعم.
0: فالرب يحسن إليهم، وهو أحسن إليهم. نعم. بأنه أخذهم معه إلى المجد. فالخدمة هنا خدمة الرب أولا، وخدمة الرب مهمة جدا. أنني أعرف تماما أن هذا هو امتياز. امتياز أن المؤمن يخدم الرب.
1: نعم.
0: امتياز أن الرب يحمل النير كما قال الكتاب عنه: احملوا نيري لأن نيري هين وحملي خفيف. امتياز أنني أصل إلى يوحنا 12:29: إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحتى حيث أكون أنا هناك يكون خادمي. وهنا على الأرض: إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. فهي خدمة مميزة، لكن لا يأخذ أحد هذه الخدمة إلا المدعو من الله. أركز عليها مرة تانية. فليس كل من ادعى الخدمة أنه مدعو من الله،
1: لأن المواهب معطاه بحسب قياس قامة المسيح.
0: طبعا.
1: بحسب الروح القدس يعني.
0: ولخدمة فئات المؤمنين المختلفة.
1: نعم.
0: فالمؤمنين فئاتهم مختلفة، من هو متعلم ومن هو غير متعلم، من هو يعني قديس، لا أقول قديس لكنه في قداسة، وآخر يعني تنقصه أشياء كثيرة. على أي حال، إني الخادم هو الخادم المدعو من الله. وإن كان بيتقال على الكهنوت في أصحاح 5 من العبرانيين أنه لا يأخذ أحد هذه الوظيفة إلا المدعو من الله، وظيفة الكهنوت، فأقول أن الخدمة ليست وظيفة لكنها دعوة من الله،
1: مش مركز نشوف حالنا على بعض.
0: والخادم الراعي على المنبر ليس موظف. وهذه النقطة أركز عليها باستمرار، لأن في البعض بيعتبروا أن طالما الخادم رضي بأن يكون موجود خادم وراعي وأنه يتقاضى
1: أجرا،
0: يبقى يعتبر أن موظف في مكان. والخادم ليس موظف عند أحد، لكنه هو عبد يسوع المسيح
1: كما قال بولس.
0: بالضبط كده. وأيضا أنه مطيع ليسوع المسيح وأنه موجود ليقدم قرابين روحية أو صلوات روحية أو يقدم خدمات روحية لشعب الرب بناء على الدعوة التي دعاه فيها المسيح. فيجب علينا أن احنا نعلم أنني أولا أخدم الرب بحسب الدعوة التي دعاني إياها.

0: بدون دعوة فإنني زي ما بقول كده إنه لا يصلح لشيء، لا يصلح لشيء. يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، هذه هي الدعوة. فلما مر يسوع له كل المجد على التلميذين بطرس وأخوه أندراوس وقال لهما اتبعاني تبعا، أو ليوحنا ويعقوب أيضا بمثل هذه الحالة. وعندما مر على توما على متى وقال له اتبعني، قيل له عنه هذه الكلمات، فللوقت ترك كل شيء وتبعه. إذن لابد أن نحن نعلم تماما هذه الدعوة المباركة، الذي دعانا مش لمجده الأسنى وبس، لكنه لأجل خدمته هو أولا، والشيء الثاني لأجل خدمة القديسين. وفي هذا الصدد وهي خدمة القديسين لا يمكن أبدا أن أنسى أو يتناسى أحد ما هي الشروط الواجب علينا أن نعملها لأجل خدمة القديسين. وهذا الكلام موجود في أعمال الرسل أصحاح 20، حيث يقول الكتاب هذه الكلمات في عدد 19. أخدم الرب، ده اللي عاوز يخدم بقى خدمة القديسين هنا. أخدم الرب بكل تواضع ودموع، مش عشان الرب اداك انك انت تفهم سفر الرؤيا يبقى انك انت تتكبر على اخواتك، لكن عليك ان اللي خدته من الرب توصله للرب. وهذا ما جاء فيما بعد، وبتجارب اصابتني كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم به. على الخادم الأمين إن يخدم إخواته يوصلهم أو يديهم كل الأخبار الطيبة. بس كده يا رسولنا المبارك قال لا يا ابني، قال إن لابد إن يكون عندنا إننا نخدم الله ونعلم جهرا بين المؤمنين بكلمة الله المباركة. يخدم القديسين خدمة سماها خدمة مرضية عند الله، مش عبادة مرضية فقط لكن خدمة مرضية. ممكن أحشر نفسي في الخدمة وحط نفسي في الخدمة، لكن هناك صوت يقول لي انتظر، قبل أن تتسرع انتظر. انتظر إلى متى؟ الممكن أنك تطلع 3 سنين تقعد في العربية زي بولس وتتعلم، لحد ما تتعلم تيجي تخدم إخواتك، لحد ما تتعلم المحبة يجب أنك أنت تيجي بعد تعلمك المحبة أن تخدم إخواتك بكل محبة. يجب أن تخدم إخواتك بتواضع، إلى أي درجة تواضعي؟ إلى أن أنحني عند رجلي إخواتي وأغسل أرجلهم وأنشفها وأكون مثل سيد المبارك. لم نتعلم هذه الخدمة في بعد، لكننا في حاجة إلى أن نتعلمها لكي ما تستمر هذه الخدمة، ولكي نصل إلى حياة مباركة. أخدم الرب بكل تواضع بكل تواضع ودموع. وده اللي قاله هنا إن هو لأجل عمل الخدمة. فالخدمة عايزة عمل وعايزة نشاط وعايزة عدم توقف وعاوزة مثابرة وعاوزة حياة مرضية لخدمة الله.
1: آمين. الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب أسيس فرج رح تابع مع حضرتك، بس ارجع قليلا للخلف لأنه ما غطيناش الموضوع اللي بيقول لك مثلا لتكميل القديسين. حابب أنا أني أدخل على خط نوضحه شوي حتى الناس اللي عم تسمعنا لعل روح الرب هيك يستجيبوا لروح الرب ويتوبوا. لأنه بيقول الكتاب المقدس بسفر دانيال الإصحاح الخامس، بيقول له دانيال النبي للملك بيلشاصر، بيقول له وزنت في الموازين فوجدت ناقصا. فبالتالي انه الانسان الذي يريد ان يكون في حضرة الله كاملا لابد ان يكون تائبا، طبعا في العهد القديم تائب، والرب طبعا عنده تدبير خاص لما قبل المسيح، لكن في المسيح بعد ما مات المسيح وقام لابد انه الانسان يكون لازم يكون إذا بده يوقف في الحضرة الإلهية لازم يكون كامل. لهذا الكتاب المقدس بيقول لنا إنه الجميع أخطأ

0: واعوزهم مجد الله. يعني بالنتيجه نحن ناقصين بدون المسيح. تفضل يا محبوب.
1: اكيد حتى الاسيس انا معاك في الراي لاجل تكميل القديسين. كمان في مفهوم تاني، يا ترى مين هم القديسين؟
0: نعم.
1: هل القديسين دي نقطه مهمه جدا؟ اللي انا عايز اقوله مع اخويا الدكتور ميشيل وحضرتك ان القديسين هم شعب الله، كل مؤمن امن بالرب يسوع وقبل الرب يسوع مخلص شخصي هو قديس في المسيح، والقديس اللي هو سلم حياته لربنا وقبل دعوه المسيح. وكلمه تكميل القديسين الرب عايز يقول عن شعب الله المؤمنين ان هم يكونوا مجهزين لعمل الخدمه، to be ready for ministry. يعني تكميل القديسين معناها انه انا بتعلم وبجتهد وبصلي وبيكون في ناس قدوة ليا من خلال المواهب يعلموني لتكميل القديسين. ليه؟ عشان يتم بناء جسد المسيح. يعني بناء جسد المسيح، جسد المسيح يوسع ويمتد ويمتد، زي ما قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فالمواهب اللي بتعطى بحسب مشيئة ربنا يسوع المسيح، والمواهب دي تتعمل بواسطة الروح القدس، المواهب الأربعة أو الخمسة اللي موجودين في أفسس هنا، إنه الرب يسوع هو اللي بيعين المناصب. ومهمة القيادة في الكنيسة أو المسؤولين في الكنيسة عدم عرقلة أو منع المواهب اللي ربنا، لأنه في ناس كتير بتعرقل هذا الموضوع. وانا الخدمه اللي دعاني ليها ربنا انا مش بختارها بنفسي، زي ما قال الفاضل الدكتور ميشيل، قال كده بولس الرسول في كولوسي 4: قولوا لأرخبطس انظر الى الخدمه التي قبلتها في الرب لكي تتممها. فالخدمه الصحيحه هي تكليف من الرب ورؤيه ربنا بيعطيها للخادم او المؤمن، مش تكليف من الناس. وممكن التكليف بتاع الناس ده يبعدني عن فكر الرب او يبعدني عن الخطة اللي ربنا رسمها لي، وكمان ممكن الفكر ده ما يناسبنيش كمان. لكن الخدمة اللي انا باخدها من ربنا خدمة هتكون مناسبة في اللي بيجهزه ربنا، في المواهب اللي ربنا هيديها لي بحسب القدرة اللي انا اتحملها. والمواهب لما يديها لي ربنا واستلمها من ايد ربنا انا هكون فرحان فيها. و عايز اقول لحضرة القسيس ان الخدمة مش انا اعمل اشياء صحيحة لربنا، مش انا هعمل لربنا الاشياء الصحيحة، لا، لكن انا هعمل في الخدمة الاشياء اللي ربنا عايزني اعملها. عشان كده الخدمة هي تثقل من الرب، وهي مش هواية ولا تسلية ولا ترفيه، لكن الخدمة. وكمان الخدمة مش تقليد، يعني انا مش بقلد الاخرين، لان الكتاب قال كما قسم الله لكل واحد. فأنا ما ينفعش أتقمص شخصية حد، ما ينفعش زي ما قال أخويا الدكتور ميشيل إنه أنا يعني ده عنده موهبة أغير منه يبقى أنا لازم أعمل زيه، لا، بل زي ما أنا بقبل نفسي زي ما الفخاري صنعني وزي ما هيأني وشكني، وأنا بقبل ده من إيد ربنا. ربنا مش عايزنا أواني مكررة، مش عايزني أنا مش لأني بشوف واحد بيصلي مع ناس عشان يشفوا يبقى أنا لازم أعمل كده، مش لازم عشان أنا أشوف واحد بيتكلم بألسنة يبقى أنا لازم أعمل كده، مش لازم أنا عشان أشوف لا مش لازم. إحنا مش أواني مكررة، ربنا بيستخدمنا بالإمكانيات. عشان كده لما بيقول لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، دي ثلاثية متكاملة. تكميل القديسين هو تجهيز القديسين عشان يكونوا مستعدين. وإيه هم القديسين؟ المؤمنين اللي بيخدموا في حقل ربنا. كل مؤمن اختبر نعمة ربنا لعمل الخدمة عشان أتم مشيئة ربنا، وأقول له يا رب هانا ذا ارسلني لبنيان جسد المسيح لكي يمتد جسد المسيح. يعني الكنيسة تصل إلى أقصى الأرض، الناس كلها تعرف عن الرب يسوع، ده بنيان جسد المسيح. فهنا الرب لما بيكلمني عن إعطاء المواهب فهو بيقول لأجل تكميل القديسين، نمو القديسين، نضوج الروح عند القديسين، ودي إرادة ربنا نحو كل مؤمن موجود في الكنيسة، وده موجود من في العهد الجديد من أول إنجيل متى لسفر الرؤيا، وربنا بيتكلم عن إزاي الخدام يرسلوا وإزاي ياخدوا المسحة من الله بالروح القدس. عشان كده لو

0: في حالة ضعف، لو أنا حاسس إن أنا يعني محتاج أركع أصلي وأقول له يا رب أنت مد إيدك عليا، أنت اللي تكمل كل نقص فيا، ومحدش يعرف الإنسان إلا روح الإنسان، عشان تكون خدمتي لبنيان جسد المسيح. والمواهب اللي ربنا بيديها لنا مش مواهب للتفاخر ولا مواهب للتظاهر، لكن مواهب لبنيان جسد المسيح اللي هي الكنيسة اللي غالية على قلب ربنا.
1: امين. الرب يباركك، اشكرك جدا. طيب دكتور، انا معنا الاخت نهال، ومعنا سؤال من الاخ مصطفى. سؤال مصطفى جد انه مش راح اقدر احكي معه على التليفون لانه ما راح يقدر يقرا لي، لانه هو ما بيقرا كثير عربي ظاهر، فراح بقرا لك
2: السؤال عشان المستمع يشوف. نعم. المشاهد يشوف.
1: فبيقول اذا كان مصطفى بعد بالفيسبوك هذا السؤال. مصطفى على الخط. طيب يا مصطفى انت معي على الخط، بس انا مش راح اخذ منك الكلام لانه انا بدي اقراه افضل تكون واضح للناس، اوكي؟ فخليك معنا على الخط. اذا عندك بعد ما نتكلم شيء نقطه زياده بسرعه بناخذها منك، بس انه لانه في كثير رساله طويله. فبيقول الاخ مصطفى: اذا كان الله يريد هدايه الناس فكيف يكون اختلاف الكنائس، يعني قصده فكيف يكون هناك اختلاف بين الكنائس في فهم النصوص الاساسيه متوافقا مع فكرة وجود تعليم إلهي واضح. إذا كان بولس بيقول أن الخدمة هي لتكميل القديسين، فمين المقصود بالقديسين هون؟ هل هم جميع المؤمنين أو فئة روحية خاصة داخل الكنيسة؟ تفضل.
2: أولا لابد أن احنا نعرف الكنيسة.
1: نعم.
2: ما هي الكنيسة؟
1: نعم.
2: حضرتك تفضلت وقلت يا جسد المسيح.
1: نعم.
2: لكن المفهوم العام وإحنا موجودين في هذا العالم، كل كنيسة محلية اعتبرت نفسها أنها الكنيسة.
1: نعم.
2: وكل جماعة مؤمنين اعتبروا أنفسهم أنهم الكنيسة.
1: نعم.
2: ولكن في المفهوم العام أن الكنيسة هي كنيسة واحدة من كل المؤمنين.
1: نعم.
2: المطهرين والمغسولين بدم المسيح.
1: نعم.
2: وهدية ترنيمة الكل: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. هذه الكنيسة هي منتشرة في كل العالم، موجودة هنا أو موجودة هناك. هذا الانتشار لا يعني أن فئة معينة تدعي أنها هي الكنيسة، لكن الكنيسة هي جماعة الرب المؤمنين المنتشرين في كل أنحاء العالم.
1: بس على شرط الكنيسة لازم تستوفي الشروط المطلوبة بحسب كلمة الله.
2: لا يوجد شرط مطلوب في كلمة الله.
1: معنى الحديث يعني حتى تتوضح الفكرة.
2: نعم معنى الحديث: الشرط المطلوب لهذه الكنيسة هي أنها تقبل الرب يسوع المسيح مخلص، ومخلص واحد وليس آخر، وأن تبني عقيدتها على يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، زي ما حضرتك بتتفضل وتقول دايما الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الملاحظ هنا أن الكنيسة ليس فيها زوان. الكنيسة أعيتها مرة تاني، لأن أحيانا بنغلط بنقول ما هو ساب الحبل على الغارب. لأن الكنيسة فيها زوان وفيها حنطة. كنيسة الرب ليس فيها زوان، لكن بالمفهوم الكنسي اللي موجود في العالم هو ده اللي بقي في زوان. لما أقول إن المسيحية فيها تعدادها 2.8 مليار واحد، هل 2.8 مليار شخص كلهم مؤمنين مغسولين بدم المسيح؟ أقول كلا، فيهم من يؤمن وفيهم من لا يؤمن، فيهم من هو مؤمن حقيقي وفيهم من هو مؤمن مزيف، مش كلهم. لكن الكنيسة هي جماعة قديسين اتكتب عنهم هذه الكلمات في أفسس أصحاح 1، ونقرأ هذا الجزء المهم في هذا الكلام: إلى القديسين، نقرأ مع بعض بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. أي أن المؤمنين في المسيح يسوع سواء كانوا في أفسس أو خارج أفسس فهم جميعا قديسين في شخص واحد وهو المسيح. وعشان كده أما اختلاف التعليم فيختلف فيها منذ القرن الثالث أو الرابع.
1: بس هو الاختلاف مش اختلاف جوهري.
2: نعم، هو
1: الجوهر واحد،
2: ليس اختلاف عقائدي.
1: نعم.
2: و ولكنه اختلاف تفاسير معينة.
1: بس مش الرئيسية والأساسية. يعني الثالوث الأقدس ما فيني أنا أتفلسف وأعمل أطلع وأنزل. إذا تفلسفت أنا خرجت عن.
2: لا لا ما أنا هرتقب. ما أقدرش ولا يمكنني أبدا أن أنا أبعد عن الثالوث الأقدس لأن هذا نص كتابي. وعلموهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.
1: إله واحد.
2: حتى وإن كان لم يذكر إله واحد لكن ذكرها في البداية. وعلموهم باسم عندما يقول بأسماء الآب والابن والروح القدس يضطر أن يكتب بعد ذلك إله واحد لكن لأنه قال باسم فهو اسم واحد وهو الله مثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس
1: اسم الواحد.
2: لازم ناخد بالنا من هذا الكلام لأن البعض يقول لك طب ما هو مش مكتوبة إله واحد لا مكتوبة بس أنت ما خدتش بالك
1: وأيضا كتاب مقدس بيقول لك اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد
2: نعم
1: يعني الوحي جزم أنه الله واحد بس الله في جوهره
2: ثلاثة أقانيم
1: نعم ثلاثة أقانيم إله واحد
2: نعم. نعم هذا الإيمان لا يمكن أبدا أحد أن ينكره لكن ربما نختلف في المواهب
1: نعم.
2: أنت عندك مواهب تختلف عن مواهبي وأنا أيضا كذلك
1: لكن هي مش جوهر
2: لكن هي مش جوهر أو صلب الإيمان المسيحي
1: نعم.
2: صلب الإيمان المسيحي هو معرفتنا بالرب يسوع المسيح المخلص الوحيد والآب الذي أرسل ابنه إلى هذا العالم مخلصا والروح القدس الذي سكن في الكنيسة لكي ما يعينها ويعطيها المواهب إلى أن يجيء
1: ويخبرنا بكل ما يسمع من الآب
2: ده, ده, ده عمل الروح القدس
1: نعم عمل الروح القدس طيب أمين أشكرك جدا بناخد حضرة المخرج الأخ الأخت نهال لو سمحت أخت نهال سوري طولت عليك بس الموضوع لأنه لازم بعضه فمش قادر أني كنت أخترق الموضوع
3: لا ما فيش مشكلة حضرة القسيس نعمة وسلام
1: نعمة وسلام ربي باكي
3: وبالضيوف المباركين برحب بيهم الدكتور ميشيل وألف سلام على حضرتك
2: وحضرة
3: القسيس فرج اللي دايما بيباركنا بالحق الكتابي بطريقة بسيطة وعميقة في نفس الوقت ونقدر نعيش هذا الحق بطريقة عملية فكرة بنيان جسد المسيح فكرة جديدة من نوعها ومش كتير بنسمع عنها في البرامج
1: نعم.
3: لكن ده أنا مش مستغربة لأن حضرتك يا قسيس جون إنسايكلوبيديا أو موسوعة متحركة في الكتاب المقدس ودايما بتقدم لنا الجديد المتجدد وده طبعا بقيادة الروح القدس فبالإضافة للحاجات الرائعة اللي ذكرتوها لمسني جدا ولمس قلبي حتة الوحدانية وأنا كونت خلاصة أحب أقولها إنه جسد المسيح لا يبنى بالعدد فقط لكن يبنى بنمو المؤمنين مع بعضهم البعض
1: نعم.
3: نمو في الإيمان وفي المحبة وفي القداسة ولو كل عضو في هذا الجسد استخدم موهبته دون النظر لمواهب الآخرين وتمسك بالفعل بالحق الكتابي هيخدم بجد الآخرين بمحبة 100% النتيجة هتكون أنه في نمو للجسد كله والكنيسة حتما ستبنى حسب قصد ومشيئة الرب وفي رأيي المتواضع أهم شيء لهذا البنيان هو الثبات في المسيح لأن الكتاب بيقول اثبتوا فيا وأنا فيه لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء فكل بناء حقيقي يا حضرة القسيس بيبدأ من علاقة حية بالمسيح اللي هو رأس هذا الجسد وأكيد حضراتكم هتقولون إزاي بقى نثبت في المسيح هوقف هنا لأنه كان عندي سؤال عن الوحدة يعني بطريقة عملية بس يمكن حضرة القسيس فرج رد عليه وأنا في الانتظار لأنه ما أحلى الوحدة بس سؤالي إزاي ده يتم على أرض الواقع في كنائس الغربة اللي بتضم جنسيات مختلفة بطوائف متعددة وبالتالي يعني معتقدات مختلفة
1: بتم إذا كنا ممتلئين من الروح القدس وعندنا مخافة الرب وعندنا خضوع لكلمة الله وتوصيات الله في الكلمة فإذا كنا
3: فعلا لكن إذا ما
1: كناش ممتلئين من روح الله كله على كله كل واحد بيغني على مواله
3: أيوة صح رائع بس أنا كمان كنت عايزة أستفسر عن حتة تبدو يعني في أذهان المشاهدين لما قال بولس الرسول للشيوخ أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمتي القادرة أن تبنيكم يعني هنا التعليم الصحيح بين المؤمنين مهم جدا لبنيان الجسد واتقال أنه كلام المسيح لازم يسكن فيكم بغنى واضح قوي أنه التعليم الصحيح بكلمة الله وهو ده اللي هيبني الكنيسة طب أنا بقى كمؤمن بسيط مبتدئ في معرفة الرب إزاي أقدر أميز أن هذا التعليم الذي يقدم لي حاليا سواء في كنيستي أو على شاشات التلفزيون هو التعليم الصحيح لأنه بصراحة الخرافات والبدع زادت جدا في هذه الأيام.

0: دايما
1: وعارف التوضيح
0: دايما
1: وربي
0: اسئلتك
1: يبارك.
0: حلوه بس خطيره. ربي يباركك. ربي يباركك. طيب أسيس فرج, بتحب تجاوب الموضوع يعني بسرعه حتى نكمل موضوعنا لو سمحت, الموضوع اللي شرحته الاخت نهال.
2: امين.
0: تفضل.
2: شكرا. شكرا اختي نهال. في نفس الاصحاح اللي قراه الفاضل الدكتور ميشيل في عدد 14 و15 بيقول لكي لا نكون فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيله الناس بمكر إلى مكيدة للضلال, بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذلك الذي هو الرأس المسيح. أكيد أي مؤمن لما بيجي للإيمان جديد هو بيبقى طفل في الإيمان. وظيفة القادة والمسؤولين المتعلمين في كلمة الله المختبرين اللي بيبنوا جسد المسيح, لما بنقول لبنيان جسد المسيح يعني لامتداد جسد المسيح, لاتساع جسد المسيح, لوصول رسالة الإنجيل الحقيقية لجسد المسيح. لما الدكتور ميشيل علق على سؤال أخويا مصطفى, إحنا كمسيحية في العالم اسمنا ملكوت السماوات, قال كده الرب في متى 13 سبع مرات في الأمثال يشبه ملكوت السماوات, ومن ضمن الأمثلة اللي قالها ملكوت السماوات يشبه واحد زرع جيد اللي هو الحنطة, وجي واحد والناس نيام زرع الزوان لكن قالوا له طب نقلعهم, قال لا دعوهما ينميان معا. فالمسيحية مش هي الكنيسة, المسيحية مش هم المؤمنين اللي هيروحوا السماء زي ما قال وزي ما سمعنا. الكنيسة اللي افتداها الرب بدمه كل شخص قبل الرب يسوع المسيح مخلص والرب ضمه. طب دول موجودين فين؟ موجودين في كل الطوائف, موجودين في كل كنيسة, الله لا يترك نفسه بلا شاهد. والاختلافات السياسية خلينا أقول مش العقائدية اللي موجودة في كل طائفة دي مش اختلافات جوهرية في الكتاب المقدس. كل الطوائف بلا استثناء المسيحية تؤمن بالآب والابن والروح القدس, تؤمن بعمل الرب يسوع المسيح الكفاري على الصليب, تؤمن ان مفيش طريقة للدخول للسماء الا بقبول الرب يسوع المخلص. لكن لو في اي حديث جانبية الناس وضعوها بمكر بحيلة الناس بمكر وكيلة مكيدة الضلال, ده لا يعني ان المسيحية يعني منقسمة او فيها اتجاهات مختلفة, لا نحن واحد في المسيح. لكن دورنا ايه؟ دورنا احنا في وحدتنا ان احنا نصلي كمؤمنين ونتعمق في كلمة الله اللي هي بتبنينا زي ما قالت اختي نهال, لانه غاية ربنا انه اعطى المواهب عشان المؤمنين ينمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ربنا مش عايزنا نفضل اطفال يعني لا استقرار ولا ثبات لنا ومحمولين بكل روح تعليم, لكن ربنا عايزنا نثبت في الكرمة. وزي ما قال الفاضل الدكتور ميشيل والأسيس جون, الثبات في الرب هو من خلال دراسة, من خلال الصلاة, من خلال ان انا اثبت مع جماعة مؤمنين في جسد المسيح, وان انا كمان اشهد واعلن الحق الالهي بكل امانة وانا موجود في اي طائفة. اقول لك مثل يا اختي نهال, مثلا انا موجود في الكنيسة الاسقفية ومثلا في تعليم لا تليق وانا بقف وبقول ده ضد الكتاب المقدس وما سبتش مكاني وما زلت واقف, وبنعمة ربنا في قديسين معايا بيحاربوا عشان النور يوصل والحق الالهي يوصل. فإحنا ربنا مش عايزنا نكون أطفال لكن عايزنا نكون مؤمنين أقوياء, وكل ما نشتر على كلمة الله وندرسها ونتعلمها وتنور جوانا, قال الكتاب سراج لرجل كلامك ونور لسبيله, هو ده اللي هيقوي الوحدة وهيعزز الإيمان المسيحي بنعمة ربنا.
0: آمين. ربي باركك. أشكرك. طيب الدكتور طبعا نقطة حلوة ذكرها الأسيس فرج ربي باركه, انه هو بالكنيسه الاسقفيه بس ما ممكن بعض الشعب بغير كنائس مش بكنيسه اللي هو عم يرعاها الكنيسه المحليه يمكن بيطالب باشياء تحرريه دون التوسع بالموضوع, فهذه الامور التحرريه هذه مش بحسب كلمه الله. فما بيجي واحد من برا مثل مثلا مصطفى عم يسال هذا السؤال انه ما فيش اتفاق, اكيد في ناس دخلوا خلسه كما قال بولس الرسول بيقول لك أنه في ناس دخلوا خلسة لكي يتجسس وليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح يسوع، لكن لم نذعن لهم ولا ساعة واحدة حتى يبقى عندكم

0: حق الإنجيل. فإذا الكلمة هي الأساس، اللي بده يعمل يطلع وينزل مش مهم يطلع وينزل، ما خصنا نحن، لكن المهم كلمة الله هي الأساس. تفضل.
1: في يوحنا 17
0: نعم،
1: الرب لما صلى صلاته العظيمة
0: ليكونوا واحد،
1: قال أريد أنهم يكونوا واحد.
0: نعم،
1: هذه الصلاة هي واحد عند جميع المؤمنين اللي الرب خلصهم وصيرهم فعلا وما زالوا بيبنوا أنفسهم على الإيمان الأقدس علشان يكونوا واحد.
0: وحضرتك قلت أنه ما فيش زوام بالكنيسة المسيح خالص،
1: لا يمكن،
0: لأنه هذه الكنيسة المعروفة لدى الله
1: مقدسين.
0: بس نحن ممكن يلتبس علينا الأمر
1: بالضبط.
0: نعم.
1: إحنا مش فاهمين الموقف،
0: ما بنعرفش كل واحد
1: والتعليم مع احترامي للجميع.
0: نعم.
1: التعليم ينقصها الكثير. نحن لا ندعي ولا غيرنا يدعي ولا يستطيع أن يدعي أن احنا وصلنا إلى كمال التعليم.
0: نعم.
1: فإحنا ما زلنا نبحث عن حصوات بسيطة من كلمة أو ذرات رمل بسيطة من كلمة الله المباركة لنستنير بها.
0: نعم.
1: ونأمل أن نصل إليها، لكن بنعمة الرب يستطيع أن يكشف لنا عن كلمة المباركة اللي قال فيها ادعوني فأجيبك وأخبرك عن عظائم وعوائص لم تعرفها.
0: نعم.
1: إذن الرب صلى من أجل وحدة الكنيسة. لكن هنا بنرجع إلى شيء معين وهو المعلمين، وأنا عاوز أركز على هذه النقطة.
0: نعم.
1: بالذات قالت الأخت نهاد أني لو واحد جديد في الإيمان يعرف إزاي كلمة الله ويتعامل الله معاه إزاي بهذه الكلمات.
0: نعم.
1: لابد أن يكون في المعلم في الكنيسة، والكتاب ذكر لنا شيء مهم جدا في أصحاح 3 من تيموثاوس الثانية، أصحاح 3 عدد 10، يقول الرسول بولس لابنه تيموثاوس.
0: طبعا ابنه بالإيمان، حتى ما يقولوا أنه بولس كان عنده أولاد.
1: لا، ده ابنه في الإيمان.
0: نعم.
1: وابنه عزيز عليه كمان.
0: الناس من بره ما بيعرفوا الكتاب.
1: لا لا. نعم. احنا بنتكلم على ابني في الإيمان.
0: نعم.
1: وهذا قال عليه في كلمة الله المباركة الابن الصريح في الإيمان.
0: نعم.
1: اسمع ماذا يقول الكتاب عنه، هذه الكلمات المباركة التي ذكرها كما قلت في تيموثاوس الثانية 3:10، وأما أنت فقد تبعت تعليمي. يبقى إذن كان الرسول بولس بيعلم تيموثاوس كتلميذ. مش بس بيوعظه في الكنيسة، لكن كأنه بيديله درس خصوصي. لكن في نقطة مهمة جدا جاية في العدد اللي بعده، وهي هذه الكلمات أو في هذا العدد نفسه، ولما بيقوله عالما ممن، عدد 14، وأما أنت فاثبت على ما تعلمت عارفا
0: ممن تعلمت.
1: أنت تعلمت من مين؟
0: أيه.
1: أنت ما تعلمتش من الناس اللي جايبة أفكار من برة مستوردة جايبها علشان ويلثي وهيلثي عشان تعيش بيها. مش جايب أفكار من برة يقولك الكنيسة الكنيسة ليس لها رجاء. أنت مش جايب أفكار من برة علشان تتكلم بيها. عارفا ممن تعلمت، أنت تعلمت من مين؟ أنا تعلمت من الروح القدس، بس كان ليا مرشدين.
0: حضرتك رائع، بتجيب الكلمة في محلها.
1: رب يباركك.
0: عن جد رب يباركك.
1: فإذا لابد أن أنا أحط نفسي في هذا الموضوع، وأن كل واحد يعرف مقامه ويعرف معلمه ويعرف ممن عارفا ممن من مين من مين.
0: طيب سؤال، طبعا النقطة اللي حضرتها الأخت نهاد رائعة، بمعنى أنه شخص جديد بعده ولد بالإيمان أو بعده يعني غر في الإيمان، فإزاي حيعرف أنه هو عم يأكل صح ولا عم يأكل غلط؟
1: هل
0: في دور للروح القدس؟
1: أقول لحضرتك.
0: نعم.
1: هو دخل الكنيسة والرب استلمه في الكنيسة.
0: نعم.
1: وتخلص من الكنيسة. هنفرض إنها في كنيسة جيلفورد، هفرض.
0: نعم.
1: وإن كنيسة جيلفورد فيها راعي اسمه جناب الفاضل الدكتور القس جون نامور. إذن أنا عارف إن كنيستي فيها معلم، وأنا أثق تماما في هذا المعلم. إزاي ما أثقش فيه وأنا أصبحت عضو في الكنيسة أو تخلصت في الكنيسة أو نلت الحياة الأبدية في الكنيسة؟ كيف لا أثق في حضرتك؟ فإني أثق في ثقتي فيك، علمتني بأن كل ما تعلمه لي هو من كلمة الله، وفي نفس الوقت أن الروح القدس يقودني.

0: فيقول لي قارنيني الروحيات بالروحيات. يعني ممكن الأسيس بتاعك مع احترامي لحضرتك,
1: أنا بدي أقوله, أنا
0: مش بتكلم,
1: أنا عوججت بركسر عندي,
0: أنا عارف عوجت شوية وأنا يقول لي الروح القدس الأسيس جون بتاعك, عفوا بلاش الاسم, يعني أن الراعي بتاعك حاد عن التعليم, وأن الروح القدس أقنعني تماما بأن الراعي حاد عن التعليم, فلا بد علي أني أنا عزه كأب وكلمه كأب. يا حضرة الفاضل أن تعليمك حاد عن كلمة الله, والدليل هو هذا وهذا وذاك.
1: فإذا مثل ما عملوا أهل بيريا فحصوا الكتب
0: في كل يوم,
1: بولس عم يحكي وعم بيعلم
0: فاحصين,
1: وهذا العظيم العظيم بولس قعدوا يفحصوا الكتاب المقدس.
0: طبعا
1: إذن على كل شخص, وأرجو أنهم اللي عم يسمعونا يعملوا هذا الكلام, أنت لو سمعت دائما خليك مدقق, راجع وتأكد أنه كلمة الرب عم تعلم هذا, هذا ما تعلمته, لأن ممكن المعلم أحيانا يجمح.
0: ليس هناك مبرر أن لا يجمح, لأن كلنا في الموازين إلى فوق. والرسول بولس كمان ذكر حاجة مهمة جدا في كلامه لتيموثاوس في أصحاح 4:5, أما أنت فصحى. المؤمن دايما لازم يكون دايما صاحي وفاهم واعي وعارف كلمة الله. صحيح في البداية حضرتك هتخليني أنمو شيئا فشيئا, لكن فيما بعد لابد أن أصل إلى هذه المعرفة اللي قال عنها الرسول بطرس وسمعناها من شوية, أنه أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. علي أن أنا أدقق في كلمة الله وأفحص, أنا أفحص كلمة الله وأصلي في الروح القدس أن يفهمني روح الله وأن يعلمني وأن يكشف لي الحقائق الروحية المباركة, واستند على ما قاله لي في مزمور 32:8, أعلمك. فيعني أعلمك يعني أعلمك, ويكون الجميع متعلمون من الرب.
1: أنا أسألك سؤال لو تأخرت قليلا على يعني حضرتك, بدي أسألك سؤال لو تأخرت على دكتور فرج.
0: اتفضل.
1: بيقول أنه عندما بيقلك إلى أن ننتهي, أفسس 4:13, إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله, إلى إنسان كامل, إلى قياس قامة ملء المسيح. شو قصده فيها إلى إنسان كامل؟
0: السؤال, السؤال هذا يجيب عليه الرسول بولس في رسالته إلى فيليبي.
1: نعم.
0: لأعرفه. فالمؤمن كل يوم بيزداد معرفة. إذ أنا نفسي أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام, أسعى, غرضي أن أعرف هيحقق لي الهدف, غرضي أن أتعلم هيحقق لي الهدف, هذا غرضي أن أجادل, فالرجل المجادل والمبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين اعرض عنه, مش هتجيب منه نتيجة, ضيع وقتك على الفاضي. لكن إذا أراد أن يتعلم فمرحبا بي, مرحبا بي في حضرة الله, مرحبا بي في قوة الروح القدس وتعليم الروح القدس. يبقى يلازم يكون يعمل هدف لحياته, وهو أنه يريد أن يتعلم,
1: يعني مش عم يدفي المقعد.
0: لا لا,
1: مش في بعض الأشخاص ممكن يجي على الكنيسة,
0: ده كمالة عدد,
1: تكميل واجب,
0: ده كمالة عدد, ده ما تاخدش منه راجع.
1: طب ماذا تقول لهم بسرعة حتى أنت إلا
0: أقول له افحص نفسك ولاحظ نفسك والتعليم. وإن احتجت أن تفعل مثل ما قيل على كنيسة أفسس في رؤيا 2, اذكر من أين سقطت وتوب. يمكن في خطية في داخلك, خطية منعك عن التعليم, خطية منعك عن القداسة, خطية منعك عن النمو, خطية منعك عن الشركة, خطية منعك عن المحبة. ورغم أنك عضو في الكنيسة, سوري مش عاوز أتجنى على أحد, وأنا بقول أنا بحب الجميع وعلاقتي مع الكل طيبة, أشكر الله لأجل هذا, لكن افحص نفسك. بولس قال لتيموثاوس لاحظ نفسك, لاحظ نفسك وإيه؟
1: والتعليم,
0: والتعليم. خلي بالك
1: وداوم على ذلك,
0: ولأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. أنت مش عاوز تنمو, خلاص هيعمل لك رب, هيجيب لك كاس ويكتب لك عليه انمو بالنعمة ويسقولك من حنكك, ما هيعملش الله كده.
1: أشكرك جدا, أشكرك ربي باكك. طيب أسيس فرج ربي باكك, بتحب تضيف بعض النقاط على الذي نحن تأملنا به؟
2: أكيد حضر الأسيس, لما حضرتك سألت إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان, ده الهدف الأول

0: الأول لعمل الله، وبسببه أعطى المناصب أو المواهب في الكنيسة، إنه الله بيجهز ولاده في الكنيسة عشان نصل إلى وحدة الإيمان. والتصريح بوضوح هنا بأن وحدة الإيمان، يعني بولس الرسول الروح القدس ما قالوش اعمل هيكلية أو اعمل تنظيم في الكنيسة، لكن قال له وحدة روحية تدور حول الإيمان المشترك. ولما حضرتك قلت لمعرفة ابن الله، المواهب والمناصب اللي بتعطى بصورة صحيحة والقديسين يكونوا مجهزين، المؤمنين يكونوا مجهزين بصورة صحيحة، النضج المسيحي ونضج المؤمن بيصير عنده نضج وينمو في العلاقة مع الله. يعني إيه إلى إنسان كامل؟ إلى قياس قامة ملء المسيح. يعني إيه؟ يعني هل المسيح بيشيخ؟ المسيح لا يشيخ، المؤمن لا يشيخ، المؤمن دايما جددا وعتقاء من كلمة الله، المؤمن دايما في حالة روحية منتعشة، دايما في علاقة حية تتجدد كل يوم مع ربنا. عشان كده لو أنا ركزت على إنسان كامل لقياس قامة ملء المسيح، المسيح ملهوش حدود، unlimited. فأنا طول ما أنا عايش أنا نظري على الرب يسوع اللي لا بيقل ولا بينقص ولا بيغلط ولا بيعلمني حاجة غلط. عشان كده أنا عيني على الرب، أنا بلهج وبتعلم في كلمة الله. لو أنا عملت كده كفرد في جسد المسيح أنا هتبني، وجسد المسيح هينمو ويتبني، لأنه المسيح لا يشيخ أبدا، وإحنا كمؤمنين لا ينبغي لنا أن نشيخ. يعني لا نكون فيما بعد أطفال مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. أنا موجود في كنيسة بدرس كلمة الله، بتعلم كلمة الله بقيادة الروح القدس، الكلمة هي اللي بتبنيني، الكلمة هي اللي بتوبخني، الكلمة هي اللي بتدربني. لو أنا فعلا عندي اشتياق، لو أنا مشتاق على ده بالروح القدس، كلمة الله هي اللي هتخليني. وإلا لو أنا ما انتبهتش لنفسي، عاد أسيس إحنا في زمن صعب، زمن مليان بالتعاليم الغريبة، زمن مليان بالضلالات، وأبدلوا حق الله، يعني بدلوا حق الله وشالوا الحق وحطوا الباطل، والتأثير بقي قوي جدا جدا، حيل ومكر مكيدة الضلال. يعني عارف الترجمة لكلمة حيل ومكر مكيدة الضلال؟ يعني زارعين ألغام أرضية، يعني الألغام موجودة قدام المؤمنين في كل مكان. يعني الكلمة دي بتستخدم مضطربين زي بحر الجليل لما كان يهيج ويضطرب، في اضطراب حاليا في العالم كله ضد الكنيسة وضد أولاد الله. ومرة تاني قبل ما نختم في آخر الحلقة، مش كل واحد مسيحي هو عضو بجسد المسيح، مش كل المسيحية هي كنيسة الله، لكن المؤمنين موجودين في كل طائفة، ودول لما يجي الرب يسوع لاختطاف الكنيسة هياخدهم من كل طائفة، من كل طائفة مؤمنين اتغسلوا وأمنوا بالرب يسوع المسيح لكل المجد. ده اللي أنا عايز أقوله في ختام الحلقة.
1: أشكرك جدا. طيب دكتور، شو بتقول للأحبة اللي زي ما تقول نحن تكلمت حضرتك عن المواهب، وكل موهبة معينة لأشخاص من الله بالروح. طب ممكن تلاقي أشخاص على الفيسبوك وعلى اليوتيوب،
2: نعم،
1: وممكن في أي أمكن معينة، كل واحد داخل على أمور ممكن عم يعمل فيها تشويش وما عم يجيب بركة،
2: نعم،
1: عامل حاله معلم، عاملي حالة معلمة وتوبيخ وطالع ونازل، والناس مش عم تتقبل كل شيء. ماذا تقول لهؤلاء؟
2: أقول إن إحنا في آخر الأيام،
1: نعم،
2: وطالما إحنا في آخر الأيام فسماها الرسول بولس في تيموثاوس الثانية 3 أزمنة صعبة.
1: نعم.
2: وصعوبة الأزمنة عند المؤمنين الحقيقيين، أنا بتكلم عن المؤمنين الحقيقيين والمعلمين الدارسين والمنقادين بروح الله،
1: نعم،
2: إن عندهم هذه المشكلة، إن بيجدوا المضاد دائما باستمرار، وهو ضد الحق. والمضاد لا يأتي أو الضد هذا لا يأتي إلا بعمل الشيطان. وكتب عنهم يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2 إن من يوم ما بدأت الكنيسة وإني
1: يوجد
2: أضداد كثيرين للمسيح. ففي تعاليم كثير غريبة كثيرة، ليس كل ما هو يقال هو من كلمة الله، وليس كل ما هو يوعظ به هو من كلمة الله. لكن في أناس الله اختارهم أن

0: توصلوا الحق الكتابي. ليست كل الميديا، علشان برضو أكون صريح مع حضرتك، ليس كل الميديا ولا كل البرامج التي تقال هي بتعلن كلمة الله المباركة
1: بنقاوة.
0: طبعا
1: تعلن بس مش ضروري يكون في نقاوة.
0: لا نقاوة ولا إخلاص.
1: نعم.
0: معلش الحتة انت أقول لحضرتك آية يعني تأكيدا لهذا.
1: نعم.
0: عدد 15، بل صادقين في المحبة.
1: يس.
0: لما يكون عندهم صدق بأنهم يقدموا كلمة الله بكل محبة وإخلاص، واخد بال حضرتك، يقدر يوصلوا إلى الهدف الأساسي، وهو أنهم يوصلوا الكنيسة إلى كمال النمو المبارك. أما كلمة إني في الرأس أن نصل إلى المسيح، فنحن لا ننسى ما قاله الرسول بولس في روميا، في روميا 8، عندما يقول لنا إن احنا نصل إلى الرأس أو مشابهين صورة ابنه، مشابهين صورة ابنه
1: بحسب ايه؟
0: بحسب روميا 8
1: 28 نزول
0: 29 لكي نكون مشابهين صورة ابنه. احنا هنا بنحاول بقدر المستطاع جاهد ونجاهد.
1: نعم.
0: ما لا يمنع المؤمن، احنا مش بنجاهد بسلاح، لا، احنا بنجاهد جهاد روحي بصلاتنا، بتعبدنا للرب، بقراءة كلمة الله، بفهمها، بتدريسها، بدراستها.
1: نعم.
0: مجاهدين. هذا الجهاد هو عشان نصل إلى قياس قامة ملء المسيح، لكن في يوم من الأيام سوف نصل إلى الرأس نفسه. ألا وهو المسيح الذي دعانا وصيرنا خليقة جديدة فيه. هذه هي النقطة المهمة، إن الهدف إننا نصل إلى النهاية. عاوز بولس يقول أنتوا يا جماعة يا مؤمنين، سواء كنتوا في أفسس أو خارج أفسس، اعتبروا أنفسكم تجاهدوا في الحق الكتابي إلى أن تصلوا إلى ربنا يسوع المسيح. وقريبا سوف نصل، سواء كنا بتعب أو بألم أو بخلافه، لكننا سوف نصل. وهذا هو الهدف، أننا نخدم الرب ونخدم بعضنا البعض ونعمل من أجل خدمة الله إلى أن نصل إلى الرأس، وليس بمجهودنا، أكرر مرة ثانية، وليس بمجهودنا ولا بقدرتنا ولا بإرادتنا، لكنه بعمل روح الله القدوس في حياتنا، لكي نعيش جميعا في وحدانية الروح وفي كنيسة واحدة متحدة في الجسد المبارك وهو ربنا يسوع المسيح.
1: رب يباركك أسيس. طيب أسيس، عفوا أسيس فرج، آخر كلمة لو سمحت، أكيد دقيقة إلا نأخذ من حضرتك هيك تعليق سريع ونودي حضرتك لو سمحت، تفضل.
2: أمين. وإحنا بنتكلم عن الوصول إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كمال بمعناه الحقيقي، إن أنا أعرف الرب يسوع المسيح معرفة اختبارية، ويكون الرب هو هدفي الوحيد، يكون هو كل شيء في حياتي، موضوع فرح قلب زي ما قال الدكتور مشير. صح، احنا هنتمتع في المجد لما نشوف الرب، وده قصد الروح القدس لينا، لكن ربنا عايزنا النهاردة ما نكونش أطفال. الرب علمنا النهاردة ان غاية المواهب هي ان احنا ننمو في النعمة وننمو في معرفة ربنا يسوع المسيح، صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس المسيح. دي إرادة الله، اللي منه كل جسد مركب، كنيسة المسيح اللي هي جسده، كل عضو فيها في الكنيسة ليه عمله المعين، والرب يسوع هو الرأس، وكل عضو بيقوم بدوره زي ما الرب يسوع عين لكل واحد فينا، لكن لازم الدور ده يقام بمحبة وتواضع عشان يكتمل جسد المسيح وتبقى فيه وحدانية. والوحدانية مش احنا اللي هنعملها، هي معمولة، لكن نجاهد ونبذل جهد عشان نظهر ده للمجتمع من حولنا.
1: الرب يباركك، شكرا أسيس دكتور فرج حنا راعي الكنيسة الأسقفية طبعا بملبون، الرب يباركك ويستخدمك أيضا وأيضا، شكرا، مودعك بنعمة الرب. وطبعا دكتور ميشيل هيك آخر كلمة صغيرة، لأنه نحن لازم نبلش نغلق الحلقة.
0: هو الكلمة الأخيرة هي زي ما قال الرسول بولس، أن نحفظ وحدانية الروح ونسلك بالروح وننمو بالروح ونعلم بالروح ونتعلم بالروح، وهذا هو القصد من أننا نصل إلى قياس قامة ملء المسيح.
1: يعني طبيعتنا نحن طبيعة

0: مشاجرة معاكسة
1: طبعًا
0: مشاكسة
1: طبعا
0: لازم نستسلم
1: الخضوع
0: أمين.
1: أكرر تاني الخضوع
0: وعندما كل واحد منا يقول في نفسه أنه أنا لست أعلم كل شيء وأنا لا أستطيع أن أعمل كل شيء
1: أما إذا قال أنا غني وقد استغنيت فنقول له باي باي خليك في غناك
0: هيخرب
1: وإحنا سيبنا كفقراء نقول للرب كفقراء ولكننا نحن نغني كثيرين
0: أمين أمين ربي باكك دكتور ميشيل نشكرك من أجل حضرتك فعلا وفي الشيبة يكونون دساما وخضرا وأنا شايفك الليلة مرتاح والرب عم يعطيك أكثر وأكثر ربي يزيدك
1: لما بشوفك يا سي جون
0: ربي يزيدك
1: في بركات النعمة بمتلئ من
0: نستفيد من حضرتك طبعا. جدا
1: ربي باركك
0: حقيقة بصلي بكل قلبي أنه كل التعليم الذي قيل أنه يثبت في قلوبنا ونعيش نحن أولا لأنه على المعلم مسؤولية كبيرة حتى الرب يساعدنا أن نوصل الرسالة بأمانة باستمرار أمين طيب أحبائي أنا بشكر رب لأجل كل اللي تواصلوا معنا بالفيسبوك ما بنقدر نقرأ كل شيء لكن أنا كنت عم تابع قليلا مع حضرتكم رب يبارككم جميعا بشكر رب من أجل اللي تواصلوا أيضا على الهاتف وأحب اللي ساعدونا بالاستديوهات إن كان بسيدني أستراليا أو كان بالأوفرسيز بصلي من كل قلبي أنه هذه الحلقة تكون مفيدة للجميع لكن أيضا ممكن تكون مسيحي لكن مش مختبر خلاص المسيح كما سمعنا من أحبائنا الأفاضل الخدام ممكن تكون مسيحي بس ما خصك بالمسيح الباب لازال مفتوح الفرصة مفتوحة ممكن تكون غير مسيحي من خلفية غير مسيحية وانت يمكن عم تعاند والرب عم يكلمك رجاء صلي بأمانة يا خيم هو ما فيش إلا إله واحد هذا الإله الواحد بيسمع وإذا هذا الإله الواحد ما بيسمع المصلين له والطالبيه مشكلة كبيرة لهذا صلي قل له يا رب اكشف عن عيوني افتح لي ذهني حتى افهم حقيقة سر المسيح وخلاص المسيح هلأ إذا كنت مخلص من كل قلبك متجرد عن أي باكراوند خلفية لك الله بيساعدك الله بيتكلم إليك حتى ممكن يجيك بأحلام برؤى يتكلم إليك من الكلمة فقل له يا رب إذا عن جد كنت أنت المسيح الإله المتجسد بحسب النبوءات الأنبياء كلها قالت إذا كنت أنت المسيح اللي أخذ جسد بشري وقدم نفسه بجسده البشري على الصليب فدية كفارة لأجل خطايانا حتى يغفر خطايانا يا رب كشف لي عن عيوني ساعدني أريد أن أخلص أنت إنسان بتصلي وبتركض وبتجاهد بس أنت ما عندكش رجاء ما عندك يقين أنك طالع على السماء اسأل أبسط مؤمن أبسط قديس على الأرض بعده أنه أنت بتأكد أنه طالع على السماء إذا عنده علاقة صحيحة مع الرب وبيفهم كلمة الله وعنده إعلان الروح القدس في نفسه بيقلك أنا 100% مخلص مش لفضل فيا ولا لاستحقاق لكن هي نعمة الله التي صارت لنا في المسيح يسوع فمن أجل ذلك اللي عم يسمعني وبحب يطلب الرب قل له يا رب ارحمني أنا خاطي اقبل توبتي غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك أيها السيد الرب يسوع المسيح وأيضا اسكن في بالروح القدس واعطيني نعمة واهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد لكنه مثلث أقانيم له الكرامة وله كل المجد إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم

يحلو الكلام في الكتاب المقدس عن المائدة الوليمة. هناك شيء ما عن المائدة. يحكي لنا المسيح عن الاحتفال ودعوة الناس للوليمة. وقصة الابن الضال تنتهي أيضاً بذبح العجل المسمن والأكل والفرح والوليمة. كذلك دعانا المسيح لصنع ذكراه بالعشاء معاً. هناك شيء خاص عن الالتفاف حول المائدة مع الأحباء، والمسيح كان يدعونا لذلك، كان يحب هذا وطلب منا أن نفعله ونتمتع به أيضا. المائدة كانت دائما في طيات كلمات

جالك خبر ان في شخص عزيز عليك زعلان منك، والموضوع متطور شوية اكتر، مش مجرد زعل، لا ده خصام خصمك. ولو عرفت انه

الموضوع متطور أكتر، لا ده تقريبا بيفكر يرفع عليك قضية. ولو عرفت أن الشخص العزيز ده هو في نفس الوقت شخص مهم جدا وشخص عظيم جدا وله مكانة مرموقة جدا، ممكن يكون رد فعل

الله وبيننا، وإنه في احتياج لمصالحة والسلام يرجع لموقفنا بيننا وبين الله. يا ترى ده ممكن يحصل إزاي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض، بس بعد ما نسمع ترنيمة من الفرق.

دعوة إلى المصالحة والسلام. دعوة إلى المصالحة والسلام. يا ترى إيه اللي ممكن يكون بيخلي ربنا يخاصم الناس؟ طبعا احنا عارفين ان كلمة الله هي كلمة إلهية 100%، لكن هي مكتوبة بأسلوب بشري. فكتب أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، أي مقادين ومحكومين بوحي الروح القدس علشان فايدتنا وتعلمنا. فاستعار الكتاب هذا التعبير، لكنه تعبير مهم جدا محتاجين ان احنا نفكر فيه مع بعض. علشان كده في سفر ميخا اصحاح 6:1 بيقول كده: اسمعوا ما قاله الرب، قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك. اسمعي خصومة الرب ايتها الجبال ويا اسس الارض الدائمة، فان للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. عارفين كلمة إسرائيل هنا جاية بمعنى شعب الله، أي إسرا كلمة شعب وإيل اللي هو الله. للرب خصومة مع شعبه، وربنا بيشهد الجبال والتلال على هذا الأمر. يا ترى ليه؟ بيقول لهم في سفر ميخا إني الله أعلمك كل اللي هو ما يطلبه منك: تصنع الحق، تحب الرحمة،

0: رحمة، تسلك متواضع مع إلهك. وانت الثلاث حاجات دول ما عملتهمش. الحق ضاع، بيقول كده كلمات ممكن تكون شكلها غريب شوية بس هنشرحها مع بعض. بيقول الرئيس طالب، القاضي بالهدية، الكبير متكلم بهوى نفسه فيعكشونه. يعني ايه الرئيس طالب؟ يعني الرئيس اللي هو في مجال العمل اللي لما تبقى عايز الحق تروح له طالب، يعني اديني علشان انا اقدر اعمل لك الحق ده. والقاضي بالهدية، يعني لو رحت بقى للقاضي عشان هو اللي يحكم عايز هدية، عايز رشوة. والكبير، لو تروح مثلا لكبير العيلة مش هيقول الحق، هيتكلم بهوى نفسه، هيقول هم كلهم يسمعوني خليني أقول الحاجة اللي فيها مصلحتي. والكبير متكلم بهوى نفسه فإيه؟ فيتآمروا على الحق. ويستخدم الكتاب نفس التعبير اللي بيتقال على العنكبوت لما ينسج خيوطه حوالين الفريسة بحيث يصبح من المستحيل أن تهرب. بيقول أنتوا عملتوا كده في الحق. طب والرحمة؟ بيقول جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكة. الناس قاعدة مع بعض يكمنون، عارفين الكمين اللي هو بيبقى بتاع البوليس ده مستخبي كده علشان محدش يشوفه. جميعهم يكمنون للدماء، وكأن كل واحد فينا عامل كمين للتاني. ليه؟ علشان يخليه يسفك الدم. يصطادون بعضهم بعض بشبكة. ويوصل ان الرحمة تلاشت وأصبحت فيها مشكلة حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، لحد ما يوصل في ميخا 7:6 ويقول لأن الابن مستهين بالأب والبنت قائمة على أمها والكنة على حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. يعني عايز يقول أن المخاصمة اللي بين الإنسان وربنا واللي نتج عنها ان اللي بيطلبه ربنا منه مش قادر يعمله، او يعني هي نتيجة ان اللي بيطلبه منه ربنا مش قادر يعمله، نتجت كمان مخاصمة مع الانسان واخيه الانسان. ابتدى يفتقد السلام اللي مفروض يكون موجود مع خالقه، وابتدى يفتقد السلام اللي مفروض يكون موجود مع الناس اللي هو عايش معهم. اعزائي المشاهدين، انتوا مش معايا ان دي حقيقة واقعة في عالمنا النهاردة؟ ان احنا بنشوف ان كل واحد فينا فعلا مفتقد السلام حتى مع نفسه، مش قادر يعيش الابعاد اللي ربنا خلقنا علشان نكون موجودين فيها. وابتدى يشك حتى في اقرب الاقربين ليه. وكل يوم بنسمع عن قصص، وكل يوم بنفتح الجرايد نفاجأ بحوادث بتؤكد هذه الحقائق، انه في مشكلة كبيرة، في خصومة كبيرة بين الانسان والله، ودي بتنتج خصومة كبيرة بين الانسان واخيه الانسان. ففي ظلم، مفيش حق، في عنف، وفي قتل، وفي كراهية، وفي ذنب، وفي كل حاجة ممكن بنواجهها في واقع حياتنا اليومي.
1: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل.
0: الرب اتكلم مع الشعب بتاعه في سفر إشعياء أصحاح 1 بكلمات مهمة قوي، هروح ليها والنص بتاعها عشان تقدروا تتابعوا معايا، من إشعياء 1 ابتداء من عدد 11. بيقول لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب، اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات، وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أصر. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل. لست أطيق الإثم والاعتكاف، رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآنة دما، اغتسلوا تنقوا

0: اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة، هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. كلمات بتلخص اللي كنا بنتكلم عنه من أول ما ابتدينا، بتؤكد إنه في محاولات فاشلة للتواصل مع الله لإرضاء الله، لكن الناس دي مش فاهمة. ربنا عايز يقول لهم أنا مخصمكم. القديس أغسطينوس، قديس معروف في تاريخ الكنيسة، قال كلمات مهمة قوي. قال يا الله، لقد خلقتنا لذاتك ولن نجد راحتنا إلا فيك. مش هنرتاح غير أما نتصالح معاك. عايز أفكركم بموقف، أو أقول لكم على الموقف اللي ما كناش نعرفه قبل كده، حصل في حياة الشعب لما الشعب راح يعبد الآلهة الأخرى اللي هي الأصنام والبعل والكلام ده، في وقت أخاب وإيزابل. الرب كان في الوقت ده إيليا هو نبي الله. إيليا صلى صلاة ألا تمطر 3 سنين و6 أشهر فلم تمطر، فصار كدر وصار مشاكل لأن الشعب معتمد اعتماد كلي على الأمطار. الملك أخاب اللي هو مسؤول عن كل ده، اللي هو أدخل عبادة الأصنام، اللي هو سبب الخصام، راح لإيليا وقال له كلمات مهمة قوي في ملوك الأول 18 وعدد 17. قال له إيه؟ قال له أأنت مكدر إسرائيل؟ أنت بقى اللي قرفنا كلنا، ما هو أنت اللي صليت، مش أنت اللي صليت قال تمطر، يبقى أنت اللي كدرتنا. إيليا كان رده مهم جدا لكل واحد فينا النهاردة، لأنه حط صباعه على الجرح. قال له انتوا دايما تفكروا في الاسباب الغلط وفي الظروف الغلط وفي الاحوال الغلط. فقال له ايليا انا لم اكدر اسرائيل، بل انت وبيت ابيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. هو ده السبب الحقيقي، هو ده اللي عمل الخصام، هو ده اللي عمل الكدر، هو ده اللي عمل التعب. ودي حاجة مهمة نعرفها، إذا كنت مش قادر تلاقي سلام مع نفسك، مش قادر تلاقي سلام مع اللي خلقك، مش قادر تلاقي سلام مع الناس اللي بتشتغل معهم في الشغل، مش قادر تلاقي سلام مع جيرانك، مش قادر تلاقي سلام مع أفراد عيلتك، مش قادر تلاقي سلام مع الناس اللي بتتعامل معاهم، مش هم السبب، مش حد فيهم السبب، لكن السبب إنه في خصومة بينك وبين ربنا. لازم يحصل تصالح، ولما يحصل التصالح ده يعود السلام إلى كل علاقاتك مع الله، مع الآخرين، ومع نفسك.
1: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل.
0: طب الحل؟ ماشي، موافقين على المصالحة دي، عايزين نتصالح معاه، عايزين نتصالح معاه الإله العظيم ده، ما يعز علينا زي ما قلنا في البداية إنه اللي يرفع علي القضية يكون حد غالي قوي عليا، ويكون في نفس الوقت حد عظيم جدا زي ربنا. أنا مش عايزه يفضل زعلان مني، أنا كمان مش مرتاح وهو زعلان مني. ممكن أعمل إيه؟ بيقول زي ما قرينا مع بعض في إشعياء، بعد ما قعد يقول لهم كتير قوي عن الحاجات الغلط اللي بيعملوها، بيقول هلما نتحاجج يقول الرب، هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. يعني هو المبادرة جاية من عنده، رغم إن هو اللي زعلان وهو اللي عنده الخصومة، لكن هو اللي بيقول يلا نتصالح، وأنا مستعد أغفر خطاياكم اللي هي عاملة هذه الخصومة، وأرجع تاني للمصالحة. عارفين في ميخا 7 في الجزء اللي قريناه من شوية، اللي بيقول إن أنتوا سبتوا الحق وسبتوا الرحمة، والرئيس طالب والقاضي بالهدية ويعكشونها ويلتفوا حواليها كده ويقتلوا الحق. بيقول بعد شوية في عدد 9 أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه حتى يقيم دعواي ويجري

يعني ايه؟ هو اللي هيعمل الدعوة، هو اللي مش بس هو اللي كان المتخاصم قدامي، يعني هو بيمثل هنا النيابة اللي بتقدم ليا الاتهام، لكن هو في نفس الوقت هيكون المحامي اللي بيقوم بالدفاع وهيجري حقي وسيخرجني إلى النور وسأنظر بره. لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم. حتى لو في خصام فهو خصام مؤقت، لأن الرب عمل تمن المصالحة ومادد إيده للمصالحة وعايز يدافع عني. فهو في عدله رافع علي القضية وحاكم علي، لكن هو في محبته بيحامي عني ومادد إيد المصالحة. عشان كده قال الكتاب في رومية 5-8 من 8-11 إيه الأساس اللي على عليه اتبنت المصالحة دي؟ بيقول ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء، ما بيتكلمش هنا على العداوة بمعنى حرب، لكن بيتكلم عن العداوة بمعنى الاختلاف في الموقف الفكري، الخصومة اللي بنتكلم عنها دي، عدم قبول الخطية. ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. يبقى موت يسوع المسيح على الصليب هو اللي دبر الطريق وعمل الأساس لهذه المصالحة. إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. تقدر تقول الكلمات دي مع الرسول بولس؟ تقدر تقول أني أنا نلت بالرب يسوع المسيح المصالحة مع الله الآب؟ وطبعا إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. يرجع السلام تاني، تتم المصالحة، يروح الخصام، وبالتالي يرجع السلام لعلاقتي مع ربنا ولعلاقتي أيضا مع الآخرين. بيقول في أفسس 2:13 ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. بعد ما كنا غرباء نزل بلا إله ولا رجاء في العالم، صرنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله، بقى لينا الحق ده. تحب تاخده النهاردة؟ هل تود المصالحة؟ هل تود أن علاقتك ترجع تستقيم مع الله ومع نفسك ومع الآخرين؟ مد إيدك للإيدين اللي ممدودة ليك منه بالمصالحة النهاردة، وقول معانا الكلمات اللي جاية دي.

مصدق معانا فعلا ان الرب ليس عنا ببعيد، ان هو فعلا قريب من كل واحد فينا. اذا كانت دي فعلا احاسيسك تقدر تشترك معانا واحنا بنطلب الطلبة اللي جاية، ونقول له يا رب احنا عايزينك تأتي بالسلام لعلاقاتنا زي ما كنا بنتكلم مع شخصك، مع نفوسنا، مع الآخرين. أنت يا رب اللي بتمنح السلام. إذا كان في أي بحور غير هادئة في حياتنا، بيك النهاردة تهدأ البحور. كلمه بثقة واشترك معانا وخليك مصدق إن هو هيسمع ويستجيب.

كنت تشتاق فعلا للمصالحة والسلام تقدر تشترك معانا في الصلاة دي. صلي معانا صلوات بهذا المعنى قريب من الكلمات اللي هنكون بنصليها دلوقتي. قل له كده، قل يا رب أنا بشكرك لأنه بعمل المسيح بقت المصالحة ممكنة. يا رب فعلا أنت من حقك تخصمني، من حقك يا رب لأنك عيناك أطهر من أن تنظر للشر، وأنا عوقت المستقيم قدامك. فعلا يا رب أنت بتشاهد الجبال والتلال علينا أن ليك خصومة مع شعبك، لكن بنشكرك أيضا لأنك أنت اللي بتحامي عنا، وأنت اللي بتدافع عنا، وأنت اللي بتجري حقنا وتخرجنا يا رب إلى النور. عشان كده النهاردة بنتمسك بيك وبنقول لك عايزين نتصالح وياك، عايزين يا رب نرجع تاني للسلام بيننا وبينك، وبالتالي السلام بيننا وبين نفسنا، وبالتالي السلام بيننا وبين على كل علاقتنا. قل له كده، قل له بسلمك يا رب بيتي، بسلمك يا رب علاقتي مع مراتي، علاقتي مع أولادي، بسلمك علاقتي في عملي، بسلمك علاقتي مع إخواني، مع جيراني، مع كل الناس يا رب، لتسد بسلامك على كل جوانب حياتي، ولتغفر يا رب كل شرور علشان يا رب أستمتع بهذه المصالحة وهذا السلام. وأثق أنك تسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين.

أحبائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من المركز العربي بكاليفورنيا. بحييكم وبقدم لكم حلقة جديدة من السلسلة الجديدة اللي بنعملها بعنوان الحجارة تتكلم. وزي ما بقول في كل بداية، اللي دفعني قوي أن أنا أعمل الرحلة دي وأن أنا أجي للأماكن الأصلية هو كمية الهجوم اللي حصل اللي يمضي على كلمة الله والتشكيك في صحة الوحي والتشكيك. ورغم أن التشكيك ده مش جديد وحصل على مدار السنين اللي فاتت، لكن في كل مرة دلوقتي بالذات مع السوشيال ميديا ومع الفضائيات الموضوع بقى أقوى. وهم جم في يوم من الأيام قالوا للمسيح: سكت هؤلاء، سكت الوعاظ، سكت المرنمين، سكت اللي بيكلموا عنك دول. فلهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. إحنا النهاردة في كنيسة ساردوس، واحدة من الرسائل اللي الله بعتها من السبع كنائس. وكنيسة ساردوس زي ما أنتوا شايفين المعبد اللي ورايا ده، المعبد اللي ورايا ده أول معبد كان يتبني في الحضارة الرومانية من الرخام الأصلي. الرخام الأصلي لو تبصوا على الأعمدة بتاعت المباني دي معمولة من الرخام، وده بس بيديكوا فكرة من البداية إن احنا جايين عند مكان ومدينة كانت غنية جدا، وكانت زي ما التاريخ بيقول إن ساردوس كانت أول مدينة يحصل فيها موضوع سك العملة اللي احنا دلوقتي بنعرفها، زي ما عندنا فلوس بكل في كرنسيز في كل العالم، في مصلحة اسمها مصلحة سك العملة اللي بتعتمد العملة. أول مرة كان يحصل هذا الاعتماد في الوقت ده كان في كنيسة ساردوس، مش كنيسة ساردوس، في بلد ساردوس. ساردوس على يعني في الطريق وانت جاي من برغاموس لثياترا لساردوس. وبالمناسبة طبعا في ناس بتسألني تقول لي هي الكنائس دي جنب بعض؟ لا، الكنائس دي مش جنب بعض. يعني احنا عشان نيجي ساردوس سوقنا بتاع 3 ساعات بالعربية، فالموضوع مش بسيط زي ما انت متخيل. الموضوع ان في سفريات طويلة ما بين كل بلد وبلد، واحنا طبعا بندور على المكان اللي فيه الآثار اللي كانت موجودة في الكنائس. وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت، الناس بتسألني ليه الأماكن دي متروكة كده مهجورة، مش معمول لها دعاية كبيرة قوي، بسبب انه كأنك بتحاول تطمس التاريخ. انت مش عايز تقول ان هنا المسيحيين الأوائل وهنا الناس اللي استشهدت من أجل المسيحية ومن أجل عمل الله، وكانت في كنائس قوية لأنه كان بيكتب لها الوحي، وكان بيكتب لها الرسول يوحنا. لكن راح حتى لو حاول البعض أنه يطمس التاريخ، زي لما أنا خدتكم في اسطنبول عند آيا صوفيا، حاول تغطي الآيات وتغطي الأيقونات، استيل المكان بيشهد عن وجود جماعة مؤمنة بالله ومؤمنة بالرب يسوع كانت موجودة. النهاردة عايز أقرأ معاكم اللي حصل في ساردوس في إصحاح 3 في سفر الرؤيا. إصحاح 3 بيقول كده: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردوس، هذا يقوله الذي له 7 أرواح الله وال7 كواكب: أنا عارف أعمالك، أنا لك اسم أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي للذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في ساردوس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح.

روح للكنائس. كنيسة ساردوس كنيسة خطيرة جدا، لأن زي ما قلت لحضراتكم هي الكنيسة أو المكان اللي كانت موجودة في وسط بلد غني، بلد بيعمل العملة، فبلد عنده استعداد أنه يعمل كل حاجة في المعابد بالجرانيت بالرخام، التفاخر والعظمة، ومع التفاخر والعظمة والفلوس الماديات بيجي على طول الفجور والزنا الروحي. على طول بيحصل كده انه الانسان بيحس انه انا معايا كل حاجه، انا عندي كل حاجه، انا غني زي ما هنشوف في كنيسه لودوكيه بعد كده. انا غني، عندي فلوس، انا عندي كل حاجه، انا ايه اللي يخليني اعيش لربنا، ايه اللي يخليني امشي ورا ربنا. هنا بيقول له اكتب الى ملاك الكنيسه التي في سردس. مره ثانيه عايز افكركم مين هو ملاك الكنيسه. اسهل حاجه انك تقول ملاك الكنيسه هو القسيس بتاعنا، عشان لو في لوم، لو في عتاب، لو في اي حاجه، انا كعضو الكنيسه انا مالي، القسيس هو اللي يتحمل كل حاجه. لكن واقعيا انه ملاك الكنيسه في تفسيرنا الروحي دلوقتي للزمن اللي احنا عايشين فيه واحنا بنقرا سفر الرؤيا، هو انه بيكلم كل واحد واحده فينا على حالته الروحيه مع الله. انا لما بقرا الرسائل دي النهارده مش ببص لها على انها تاريخ بس، انا ببص لها وبقارن حالتي كأسيس، كهشام، كخادم، كمؤمن، كمتعبد، وبشوف انا ترى انا فين في الكلام ده. طبعا بيبتدي مع كنيسه ساردوس، بيقول له، بيقدم نفسه هنا وبيقول له انت صحيح في مكان فيه غنى، في مكان فيه ماده، في مكان فيه فلوس كتيره قوي، بس ده عمره ما يديك الشبع ولا يديك القوه. الناس طول عمرها كانت فاكره ان المال بيعطي قوه، ففاكر ان انا بلد قويه، كنيسة قوية، لأن أنا عندي فلوس. هو قال خد بالك بقى، أنا بيقدم نفسه لي بيقول له إيه، عندي حاجتين مهمين قوي عايز أعرفك عليهم بيا. أنا سبعة أرواح الله، وعايز أقف معاكم دقايق على كلمة سبعة أرواح الله. في بعض التفسير بتقول أنه كلمة سبعة أرواح الله بيكلم عن روح الله، لكن في الكمال، في الكمال، لأنه رقم سبعة زي ما حضراتكم عارفين هو رقم الكمال، فبيقولوا سبعة أرواح الله بيتكلم عن روح الله، بس روح الله الكامل. وكأنه بيقول له خد بالك إذا كان العالم اللي حواليك بيعتمد على قوة المال، لكن قوة الروح، فاكرين لما قال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، فبيقولوا أنا اللي عندي سبعة أرواح الله اللي بتعطي قوة تقهر ممالك العالم وتقهر كل قوات العالم وقوات العدو. التفسير الثاني بيتكلم عن سبعة أرواح الله اللي بيرجع لإشعيا إصحاح 11، سفر إشعيا إصحاح 11، لما بيقول له يحل عليه روح الرب، روح الرب، روح الحكمة والفهم والمشورة والإعلان والقوة، السبع صفات الموجودة. وأنا عايز أقول لك إن أنت بتتعامل مع روح الله، للأسف في كنايسنا وفي بعض الكنايس بقينا أول ما تتكلم عن روح الله مخ الناس على طول يروح للتكلم بألسنة، للشفة، للنبوات، وكأننا بنحد الله في المظاهر وفي المواهب بتاعته. لما بتتكلم عن روح الله أنت بتتكلم على الأقنوم الثالث، بتتكلم عن الله نفسه، بتتكلم عن سلطان الروح القدس، بتتكلم عن روح الفهم والقوة والمشورة. يا ترى مين فينا لما بيصحى الصبحية ما يبقاش عنده استعداد أنه يركع ويصلي يقول ربنا النهاردة محتاج روح فهم، روح مشورة، روح إعلان، روح قوة، علشان أقدر أعيش في الزمن ده واخد القرار الصح واسلك الصح. أنا بشجعك النهاردة أنك قبل ما تنزل رجلك من على السرير، قبل ما تنزلي رجلك من على السرير، غمض عينيك وغمض عينيك وقولوا رب النهاردة مليان بروح المشورة، بروح الفهم، بروح الإدراك، وروح القوة، روح الإعلان. يا رب اعلن لي مشيئتك في حياتي. صدقني وصدقيني حياتك هتتغير تماما لو أنت تعاملت مع الله بالمنظر ده. لكن لو أنت بس كل تفكيرك ناس بيعلموا مع المواهب وناس بتعلم ضد المواهب، ده اللي الشيطان عايز يعمله، إن احنا نختلف على النتيجة. لكن الأهم من الاختلاف على النتيجة هو أنك تمتلئ بروح الله. لما الكتاب بيقول أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، أنت ليك مسحة في روح الله من حقك تاخدها، من حقك تاخدها. وقال لهم كده كثوا في أورشليم حتى تلبسون قوة من الأعالي، ففي قوة من الأعالي تحل عليك وعلى خدمتك وعلى حياتك وعلى بيتك وعلى قراراتك لما بتفتح قلبك وتتملي من روح الله. كمان بيقول له الممسك سبع كواكب، السبع كواكب بترمز طبعا للسبع كنائس، لكن أنا شايفها كمال روح الله في كمال الكنيسة، كمال روح الله في السبع أرواح، وكمال الكنيسة ووحدة الكنيسة في السبع كواكب، وكله مضمون في إيد ربنا. فأنا عايز النهاردة أطمن كل أسيس وكل رئيس طائفة وكل كاهن وكل خادم في كل مكان في العالم، اوعى تفتكر أنك أنت اللي بتحمي الكنيسة، واوعى تفتكر أن أنت بقوتك وبذكائك وبحكمتك

حكمتك المسؤول عن حماية الكنيسة. الكنيسة دي ليها رب هو الممسك السبعة كواكب في يمينه، هو المتحكم في الأمور، هو اللي فوق العالي عالي والأعلى فوقهم. إحنا لينا إله عظيم. بحب أقول تاني بتقول بغني بين الناس إن لينا إله عظيم. فعلا لينا إله عظيم، بيقول عنه كده الممسك والسبعة كواكب وسبعة كواكب. عايز أشجعك النهاردة إنك تتملي بروح الله ملء كامل، وتصدق إنه الله بيحمي كنيسته حماية حماية كاملة. طيب بعد كده بيقول له الكلمة المشهورة اللي بتتكرر في كل الكنائس، أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. وزي ما هفضل أكرر وأقول إنها ليها معنى سلبي أو معنى يخوف ومعنى يشجع. المعنى اللي يخوف إنه بيقول لك أنا عارف أعمالك اللي بتعملها في الدرة واللي أنت مخبيها على الناس، أنا عارفها كويس قوي. ده يخوف لو أنت مش عايش حسب ملكوت الله. لكن لو أنت بتعمل أعمال كتيرة في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، فبيقول لك قد يمكن الناس ما تمدحكش على أعمالك، ما تسقفلكش على اللي أنت بتعمله، لكن في نفس الوقت تأكد تأكد وتأكدي أن ربنا عارف أعمالك، عارف إمتى طبطبت على حد، وإمتى شجعت حد في الخفاء، وإمتى صليت وركعت على ركبك من أجل ناس، وإمتى نزلت وبشرت. الرب بيقول لك أنا عارف أعمالك. يمكن مش محطوط أنت في القوائم الأولانية وأوائل الناس، يمكن اسمك ما بيتذكرش من على المنابر ولا أي حاجة، لكن ربنا بيقول لك أنا عارف، أنا عارف أعمالك. طيب أمال إيه بقى المشكلة؟ المشكلة اللي عند ملاك سردس، المشكلة أنه بيقول له أنت عايش بلونين، لك اسم أنك حي، لكن واقعيا أنت ميت روحيا، أنت ميت روحيا. دلوقتي في ناس كانت أموات روحيا وتقابلت مع المسيح فحيت، فحيت. كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، كنا قبلا في الظلمة، كنا قبلا مطروحين، لكن لما بتتقابل مع يسوع بيحييك بيعطيك حياة. هنا كنيسة في سردس بيقول له لك اسم أنك حي، أنت خادم، أنت أسيس، أنت واعظ، أنت مرنم، أنت قائد اجتماع، أنت عضو متقدم في الكنيسة، أنت مؤمن، مؤمن بقالك سنين، لكن يا ترى الحياة الروحية والحرارة الروحية؟ ما بصوا كلمة حياة معناها أنه جسمك سخن، الميت بارد، وده نتكلم عنه في لودوكية أكتر، لكن الميت شخص بارد فقد الحياة. فبيقول له أنت ليك اسم أنك حي، بتخرج وبتسافر وبتعمل وبتوعظ وبترنم وبتدفع عطاء وبتعمل، لك اسم أنك حي، لكن واقعيا في العلاقة بينك وبيني أنت ميت، أنت ميت، أنت ميت. وترى النهاردة علاقتك بالله ميتة، علاقتك بكلمة ربنا ميتة، علاقتك بالصلوات ميتة، علاقتك بإخواتك في الكنيسة ميتة. كام مرة إبليس رمى على الكنيسة ورمى على المؤمنين روح موت، روح موت، روح موت، يخلينا حاجات كتيرة كنا بنعملها زمان ماتت، اشتعال روحي كان جوانا ومات زي الفتيلة. بس الرائع في يسوع والرائع في ربنا بتاعنا انه فتيلة مدخنة لا يطفئ، لا يطفئ. بيقولوا لك اسم انك حي بس انت ميت، انا عايزك مرة تانية ترجع لمحبتك، زي ما هنتكلم في كنائس تانية، ارجع لمحبتك الاولى، ارجع للحياة معايا، ارجع تواصل معايا عشان تبقى روحك حية ونفسك حية. لك اسم أنك حي وأنت ميت. عشان كده بيقول له خد بالك، كن ساهرا وشدد ما تبقى. أنت كأنك واقف على شعراية، كأن الخط الرفيع اللي فاضل ده، كن ساهرا. وهنا بيدعوني وبيدعوك وبيدعوك وبيدعو كل مؤمنين العالم إن احنا نسهر لأن الوقت أصبح قريب. قل كن ساهرا وشدد ما تبقى الذي هو عتيد أن يموت. لو أنت ما صحتش إبليس هيسرق كل حاجة. إبليس عايز يسرق حياتك ويسرق بيتك ويسرق عيلتك ويسرق ولادك ويسرق أحفادك ويسرق خدمتك ويسرق كنيستك. إبليس يجول كأسد ملتمس من يبتلعه. فبيقول خد بالك الموضوع مش بسيط، إحنا في حرب روحية، في حرب روحية، واللي هينام سلاحه هيروح منه. زمان لما كنا في الجيش كان أخطر حاجة في الدنيا إنك تنام وأنت عندك نقطة حراسة. لما تبقى واقف في حراسة ويجي حد يسرق البندقية بتاعتك فيها محاكمة عسكرية لأن أنت ضيعت شرف العسكرية. فأنت لما بتقف حراسة لازم تبقى واقف ساهر سهران متشدد. عشان كده بيقول كن ساهرا وشدد ما تبقى، لأنه أنت خد بالك أنت في حرب روحية. إبليس منتظر أنك تنام روحيا، أنك تنامي روحيا، هيجي يسرقك وهيجي يسرق اللي عندك. كن ساهرا، كن ساهرا. وأنا بصلي من كل قلبي أنه الكنائس اللي بتسمعني النهاردة نبتدي نسهر. بصوا العبد اللي قال سيدي يبطئ قدومه نام وقام ليضرب العبيد رفقاؤه. اللي بيحصل النهاردة بين الطوائف وبين الكنائس أن احنا كلنا بنضرب في بعض لأن احنا نسينا أن الرب قرب يجي. بيقول كده
قال في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فقام بدل ما

شجع اخواته ويعددهم، فقام ليضرب العبيد رفقائه. انا مش عايزك النهارده تكون واقع في الفخ ده، ومش عايزك النهارده تكوني واقعه في الفخ ده. يا اخي كل طائفه هي حره تعبد زي ما عايزه، كل مؤمن يعبد طالما ليه علاقه مع الله. انا مش مسؤول، انا مسؤول ان انا اعيش صح وان انا اعلم الناس كلمه ربنا الصح. كن ساهرا وشدد ما تبقى. ربنا بيقولك لسه عندك، انا لسه محافظ على البقيه الصغيره دي عند، لانه لسه كمان بعد كده بيقول له عندك مجموعه قليله في الكنيسه، للاسف قليلك مجموعه قليله في الكنيسه، دول لم يتنجسوا، دول ما سمحوش لمحبه المال ومحبه العالم والزنا والفجور انها تدخل جواهم، عشان كده دول مميزين جدا، دول مميزين جدا. وربنا بيفكرنا اوعى تفتكر ان ربنا يترك نفسه بلا شاهد، ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد، حتى في قلب البلاد اللي فيها مليانه فساد ومليانه زنا ومليانه نجاسه ومليانه عهار، الله برضه عنده ناس بتسجد ليه. فاكرين لما قال إليا بيقول بقيت أنا واحد، قال له لا لا أنت مش لوحدك، في 7000 ركبة بس أنت مش شايفهم، أنا شايفهم. فهنا بيقول لملاك كنيسة ساردوس، بيقول له خد بالك، خد بالك أنه في عندك لسه ناس لم ينجسوا ثيابهم، ما دخلوش في الاحتكاك وما سمحوش أنهم يختلطوا بمحبة العالم وبالزنا بتاع العالم وبفجور العالم. طيب هنا بينصح ملاك ساردوس بشوية حاجات، فبيقول له إيه؟ بيقول له خد بالك، خد بالك، اذكر كيف اخذت وسمعت، كانه بيقول لك رجعك لمحبتك الاولى، اذكر كيف اخذت البركه الروحيه من ربنا، اذكر انت ازاي سمعت عن محبه الله وعن الملء بروح الله ودقت المواهب السماويه ودقت التغيير ده، اوعى تضيع التغيير ده بانك تمالئ العالم وتنافق العالم وتعيش بازدواجيه مع اللي بيسهروا وبيسكروا وبيعملوا الحاجات دي كلها. انا دينا قاعدين طالما يا اخي قعدت بساطه بس بننبسط مبسوطين مع بعض، وتلاقي ناس تانية قاعده بترنم وبتصلي. ما ينفعش العروج بين الفرقتين ده، مش هينفع. عشان كده بيقول له خد بالك، خد بالك الموضوع محتاج سهر، اذكر اللي انت سمعته، فاكر اللي انت سمعته، فاكر يوم انا ربنا خبط على باب قلبك وانت فتحت قلبك وقبلت يسوع، فاكر اليوم ده، افتكر اليوم ده، افتكر يوم ما تعهدت قدام ربنا انك تعيش له، افتكر يوم ما قلت ربنا لو غفرت خطاياي هعيش لك للابد، هعيش ليك، همجد اسمك، هرفع اسمك. بيقول له اذكر اللي انت سمعته واللي انت اخدته، اللي انت اخدته، انت اخدت عطيه العطايا الرب يسوع، لما فتحت قلبك وقبلت الرب يسوع في قلبك انت قبلت اعظم عطيه. فبيقول لك اذكر كيف اخذت وسمعت ودقت كده، عشان كده بيقول له ارجع مره تانية بقى وتوب، بيقول له كده ارجع مره تانية احفظ وتوب، لانك ان لم تسهر اتي كلص. بيقول له انا عايزك تتوب بقى دلوقتي النهارده يا جماعه، استخدم الرساله اللي ربنا بيكلمك بيها النهارده من ساردوس من امام المعبد ده ومن امام الاثار دي كلها العظيمه دي. الله بيقول لك اسهر بقى وتوب، توب، ارجع لربنا، ارجع جدد عهدك معاه، ارجعي جددي عهدك معاه، ولا تنتهي كده، ولا لانه بيقول له ان لم تحفظ فاني اقدم عليك كلص والموضوع هيبقى انتهى. لكن الرب النهارده بيوجه الرساله دي بمنتهى الوضوح، بيقول لك اذكر اللي انت سمعته واللي انت خدته، اللي انت خدته ده غالي قوي، اللي انت خدتيه ده غالي قوي، المسحه الروحيه اللي انت خدتيها، فاكر لما كنت بترنم، فاكر لما كنت بتصلي، فاكر لما كنت بتنزل قوافل، فاكر لما كنت بترنم وانت فرحان، فاكر لما كنت تقعد تصلي باوقات كان في ترنيمه زي ما تقول يطيب ساعات بها. الناس النهارده لو قعدت دقيقتين تصلي بيبقى يا سلام عمل عمايل كبيره. ربنا بيقول لك اوعى تضيع اللي انت اخدته واللي انت اختبرته واللي انت عشته. وساعات كتير بقابل الناس يقول لي من 20 سنه الرب عمل معايا، من 30 سنه الرب عمل، تقول له يعني من 30 سنه ما عملش حاجه جديده؟ مش معقول، ده عطايا الرب جديده في كل صباح. وكل ما عينيك تكون مفتوحه تقول زي المرنم وجعل في فمي ترنيمه جديده، كل يوم ربنا بيعمل معاك معجزه وربنا بيعمل معاك عمل، بيديك ترنيمه جديده في قلبك وترنيمه جديده في حياتك. عشان كده يقول كثيرون يرون ويخافون ويرجعوا ربنا. تخيلك بتروح شغلك كل يوم بترنم ترنيمه جديده، الناس تقول لك ايه ده انت بتقول ايه، اصل النهارده ربنا عمل معايا كذا. ثاني يوم تروح بترنم ترنيمه ثانيه يقول لك هو ايه انت مالك النهارده، اصل ربنا عمل معايا حاجه جديده. المؤمن هو اللي بيعيش سلسله من الاختبارات الرائعه مع ربنا، فالرب يجعل في فمه ترنيمه جديده. هنا بيقول مره ثانيه لملاك ساردوس، بيقول له خد بالك اذكر، زي ما كان في زمان يقول له اذكر من اين سقطت، وتوب، اذكر يوم ما سلمت حياتك ليا،
اذكر يوم ما جيت وانت خاطي

بماضي أثيم وماضي مليان خطايا وشرور، وكنت ميت بالخطايا، وجيت أذكر أذكر أذكر اللي أنت خدته. أنا أديتك فرح وسلام وغفران للخطايا، أديتك حياة جديدة. أذكر أذكر ده كله وحافظ عليه بقى، أسهر وشدد ما قد تبقى، ما تضيعوش من إيدك، حوط عليه كده زي الدخان الصغير علشان يرجع مرة تانية يشتعل بنار الروح القدس، روح القوة والفهم والمشورة والحكمة والإعلان. ارجع مرة تانية، افتحي قلبك وقبلي لمسة من الروح القدس جديدة تحيي. لما بيقولوا ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك، رب لك أنا عايز، دي شهوة قلبي إن أنا أحييك. فيقول فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا فإني أسمع وأشفي أرضهم وأبرئ خطيتهم. وربي يعمل حاجة كتيرة قوي لو أنت النهاردة جيت له بتوبة. بيقول له أذكر أذكر وتوب توب توب. كآخر مرة وقفت، ما حدش يقول لي يا سيس احنا انجليين احنا التوبة احنا توبنا مرة خلاص وقبلنا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يقول الكتاب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. أي مرة أنا بعيش في العالم وماشي بحتك في العالم اللي حواليا، بقع في الخطية غصب عني، عينيا بتروح غصب عني، فكري بيروح غصب عني، لساني بينطق بكلمات لا تليق غصب عني، كان بيبقى عندي حاجات وعملتها وبقع في الخطية، أنت محتاج كمسيحي مؤمن إنك يوميا وأنت بتصلي لربنا تتوب عن خطاياك وتتوب عن السهوات التي لم يشعر بها، السهوات اللي اتعملت في السر، والسهوات اللي انت اتعملت من غير ما كنت حاسس انها خطيه. لما بتقف قدام الله بالليل قبل ما تنام وبتتوب عن كل حاجه، عن كل كلمه بطاله، عن كل فكره، عن كل مره اديت ودنك انك تسمع وشايه على اخوك او على اختك، بتتوب توبه حقيقيه. فبيقول له انا عايزك تتوب، انا عايزك تبقى حياتك حياه توبه، حياه توبه مستمره، عشان يفضل مع التوبه في غفران مستمر وملء ملء ملء مستمر. بيجي بعد كده بيقول له في ناس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون، من يغلب سيلبس ثيابا بيضا ولن امحو اسمه من سفر الحياه. عايز اقف معاك قبل ما اختم الجزء ده على حاجتين. الثياب البيض، الثياب البيض يقول هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم بكلور، لا بغسلوها في غسالة أوتوماتيك، لا لا لا أبدا. أمال إزاي القلب الخاطي، القلب المليان خطايا ومليان عيوب يبقى ثيابا بيضا إزاي؟ حاجة معجزة غير عادية، معجزة غير عادية، إنه اللي يبيض الثياب دي الدم، مع أن الدم يبقع والدم يعمل حاجات كتير قوي، لكن دم الحمل، دم يسوع المسيح. عشان كده يقول الكتاب ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يا حد يقول يا سيس هشام أنا زنيت، أنا طلقت، أنا بعدت عن ربنا، أنا عملت كذا وعملت كذا، أنا بكذب، أنا بحلف، أنا بعمل، أنا معرفش خطاياك شكلها إيه، أو أنت متعرفش خطاياك شكلها إيه، بس أعرف حاجة واحدة أنا متأكد منها تماما، مهما كانت خطاياك كميتها قد ايه، عملتها على مدار سنين قد ايه، متمسك بعاده من العادات، قد تكون شرب، قد يكون اي حاجه تانية، ربنا يحميك. يسوع النهارده دم يسوع، نقطه واحده من دم يسوع تطهر قلبك وتخليك ثيابك بيضاء. وده وعد الرب لينا، انه احنا عايشين في العالم قد نتلوث بحاجات كتيره في العالم، بس اللي هيجاهد وهيغلب وهيسمع لصوت الروح. عشان كده هو بيختم دايما يقول من له اذن فليسمع ما يقوله الروح. الروح النهارده بيكلمك، مش انا اللي بكلمك، ومش انا عامل الرحله دي كلها علشان انا استعرض عليك انا موجود فين، لا ابدا، انا جاي برساله واضحه جدا من ربنا. روح قول للناس ان الحجاره دي بتتكلم، فكلام ربنا مبعوث ليك انت وليك انت شخصيا. بيقول لك كده لما تقبل يسوع دم يسوع يطهرك، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض تبيض. هو ده العمل العجيب بتاع دم يسوع، بتاع دم يسوع، ان يجي على لبسي الملطخ، لبسي اللي تشوه في العالم، ويعطيني ثيابا بيضاء. الحاجه الثانيه هو انه بيكتب اسمك في سفر الحياه، وهنا انا عايز اقف لانه ده اخطر حاجه في الموضوع ده. اسمك مكتوب في سفر الحياه ولا لا؟ يا اسيس انا متعمد، كتر خيرك. يا أسيس أنا دائق على إيدي صليب، كتر خيرك. يا أسيس ده أنا لابس لبسة صليب كبير قوي قد كده، كتر خيرك. ده مش هيوديك السماء، ده مش هيوديك السماء. يا أسيس ده أنا بحضر الكنيسة، ده أنا ما بفوتش اجتماع حتى لو بيت في الكنيسة. تخيل كده حضرتك أو حضرتك لو بيت في ماكدونالد مش هتصبح الصبح تلاقي نفسك سندوتش، لو بيت في الجراج مش هتصحى الصبح تلاقي نفسك عربية، ولو بيت في الكنيسة مش هتلاقي نفسك مسيحي. اللي يعملك مسيحي انك

تقبل يسوع ويتكتب اسمك في سفر الحياة. طب يا أستاذ ده أنا بعمل معجزات. في مرة التلاميذ رجعوا للرب يسوع وقالوا له يا معلم حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ده احنا في البلد اللي كنا فيها نقول بس اسم يسوع الشياطين تجري، نقول باسم يسوع المرضى تقوم، نقول باسم يسوع الأعرج يمشي والأعمى يفتح. ده احنا عملنا معجزات قد كده باسم يسوع. ورب يسوع يبص لهم كده ويقول لهم بصوا انتوا فرحانين قوي بكل ده؟ اه طبعا رب دي حاجة تفرح. قال لهم لا، افرحوا بالأحرى أن أسماءكم قد كتبت في سفر الحياة، في سفر الحياة. ويجي بيقول انه في اخر سفر الرؤية انه كل اللي مش هيكون اسمه مكتوب في سفر الحياة هيطرح في البحيرة المتقدة بالنار. الحاجة الوحيدة اللي تضمن دخولك السماء هو ان اسمك يتكتب في سفر الحياة، مش في قوائم الكنيسة، ومش في قوائم الشرف للمتبرعين، ومش في قوائم الناس اللي بتعمل اعمال فظيعة. الضمان الوحيد، عشان كده قال لن يمحى اسمه من سفر الحياة. أنا بشجعك النهاردة أنك قبل ما تقفل الحلقة دي معايا اسأل نفسك، يا ترى أنا اسمي اتكتب في سفر الحياة ولا لا؟ مفيش قوة في الدنيا ممكن تكتب اسمك في سفر الحياة ولا تشيل اسمك من سفر الحياة غير اسم يسوع. ويسوع قال الذين في يدي مش هيمحوا اسمه من سفر الحياة. النهاردة تقدر تفتح قلبك وتفتحي قلبك وتقبل يسوع مخلص شخصي في حياتك فيكتب اسمك في سفر الحياة. كل ده الضمان الوحيد. بتقول يا هشام يعني لو انا وقعت عليا قنبله، لو انا مت دلوقتي وانا بكلمك انت عارف هتروح فين؟ اه عارف هروح فين، هروح السماء لانه كتب اسمي في سفر الحياه، مش لان انا كويس ولا استاهل، لكن لان هو اله صالح وهو اللي وعد. ربنا يبارككم، وانا بشجعك تكتب لنا، ولو عندك اي سؤال ولو عندك اي اقتراحات وتابع معانا بقيه الحلقات واحنا بنكمل مع بعض سلسله ان سكت هؤلاء فالحجاره تتكلم. ربنا يبارككم كلكم ومنتظر أسمع منكم.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

في تكوين 17 عدد 6 بيقول: وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. ده كان وعد الله لسارة اللي كان اسمها سراي. سراي معناها أميرة، أميرتي كمان، لكن بعد كده لما غير اسمها خلى اسمها أميرة، أميرة لكل الناس، لأنه هيخرج منها ملوك كثيرة، واللي كان طبعا من نسلها يسوع. لكن سارة للأسف ما صدقتش في الوعد، وقررت إن هي تتدخل في خطة الله وتساعده، كأن الله عاجز ومش هيقدر يكون بيتمم الوعد بتاعه. فاضطر إبراهيم إنه يكون بيخلف من هاجر إسماعيل. وبعد كده لما الله قرر إن هو يتمم وعده، تممه بأحلى صورة، صورة معجزية، وجاء منها من سارة إسحاق اللي هو الوعد اللي الله اداه. اوقات كتيره بنحاول نتدخل في خطه الله وكانه هو عاجز ان هو يتمم وعده لحياتنا، وبنصدقش ان هو يقدر حتى لو الواقع بيقول عكس كده، لكن هو بيتمم وعوده بطرق معجزيه فوق اي عقل وعمرنا ما كنا نتخيلها. اصلي ان كل واحده فينا تكون بتعيش وبتشوف نفسها بنظره الله ليها، وبتعيش الدعوه اللي الله على قلبه لحياتها.

كلنا بنتمنى تدخل ربنا في حياتنا وفي حياة أسرنا وأولادنا وعملنا والشؤون اللي تهمنا. عايزين نختبر قوته وخيره في أيامنا على الأرض. عايزين تدخله في مشاكلنا لحلها. إذا كان ده احتياجك النهاردة أنا بدعوكي تنظري معايا.

مكتوبة في الكتاب المقدس في سفر ملوك الثاني أصحاح 4. قصة قريتها كتير جدا قبل كده، لكن لأول مرة اتفتحت عناية لشيء جوهري فيها، هو عامل أساسي في نوال ما نرجوه ونحلم به. النبي إليشع في العهد القديم كان راجل معروف بمعجزاته، عاش في فلسطين في القرن التاسع قبل الميلاد. أكبر عدد من المعجزات اللي حصلت في وقته كانت على أيديه. قصة معجزتين منهم هتكون محور كلامنا النهاردة، وهنتعلم الدرس الأساسي بتاعنا من بطلة القصة. إليشع كان بيسافر كتير في خدمته كنبي، وفي سفره كان بيمر من حين لآخر بمدينة اسمها شونم. في المدينة دي عاشت سيدة، الكتاب بيقول إنها كانت عظيمة، يعني سيدة لها مكانة مرموقة. هي وزوجها عاشوا هناك. في الوقت ده ما كانش فيه تصور ان شخص عادي يقدر يكون ليه علاقة مباشرة بربنا. النبي كان هو ممثل الله على الارض، كان الشخص اللي بيتكلم الله من خلاله، وكان الشخص اللي الله بيعمل من خلاله معجزات وسط الناس. لو قضيت وقت في محضر نبي الله فده بمثابة وقت في محضر الله نفسه، لانه عامة ما كانش فيه فكر او طريقة للشخص العادي ان يكون ليه شركة مباشرة ومستمرة مع الرب. في نظر الناس وقتها تواجد رجل الله مثل حضوره المباشر في المكان. فكل مرة إليشع النبي زار شونم، المرأة دي دعته لبيتها عشان يأكل معاهم، كانت عايزة تكون في محضر ربنا، ودعوتها الرجل الله كانت طريقتها لكده. وبعد شوية أقنعت زوجها إن هم يبنوا له غرفة سموها علية ويفرشوها عشان كل ما يمر بالبلد يقعد عندهم ويستريح شوية. بتهيلي كان فكرها أنا نفسي رجل الله ممثل الله وسطينا يكون في بيتي أكبر قدر ممكن. إليشع بعد ما شاف الكرم والتعب ده كله من طرفها ناداها وقال لها إيه اللي ممكن أعمله لك؟ تحبي توصلي رسالة للملك أو لرئيس الجيش؟ إيه طلبك؟ وأنا بقرأ القصة دي تاني السؤال الخطير ده استوقفني. فكروا معايا كده، ده رجل الله، نبي الله، صوت الله في الأرض، صانع معجزات الرب وسط الناس، الراجل اللي ليه نفوذ مع الملك وقادة الجيش، بيقول السيدة دي اللي انت عايزاه بس قولي. بتهيالي أي حد مننا يتمنى يتسأل السؤال ده من حد على اتصال مباشر بربنا وبأهم القادة. ردها الغريب كان لا شكرا، أنا مش ناقصني حاجة. الحاجة الوحيدة لحد دلوقتي في القصة اللي طلبتها وسعيت وراها هي حضور ربنا المتمثل في حضور رجل الله في بيتها. خلقت مكان في بيتها وحياتها لاستضافة الحضور ده. ولما النبي صاحب أكتر معجزات سألها أعمل لك إيه؟ قالت له أنا مستكفية. ما خطرش على بالها أنها تطلب حاجة خالص، أو يمكن ما خطرش على بالها أن في معجزات متاحة ليها. إليشع راح سأل خادمه جحزي وقال له نعمل لها إيه؟ قال له الست دي ما عندهاش ابن وزوجها شيخ. فراح دعاها وقال لها في نفس الوقت السنة اللي جاية هتكوني شايلة ابنك. معجزة أي واحدة بالذات في مجتمعها وفي عصرها كانت تتمناها، وربنا قال أنا هديكي المعجزة دي. الطبيعي لينا كمؤمنين هو أننا نقول أنه عشان الواحد ينال معجزة من ربنا لازم نصلي بحرقة ويكون عندنا إيمان. أنا 1000% مع الصلاة والإيمان، لكن قصة السيدة دي بتوريني شيء أعمق كمان. السيدة الشونامية ما صلتش، الحقيقة ما كانش عندها إيمان. لما رجل الله قال لها أنا أتنبأ لحياتك بمعجزة فتح الرحم والإنجاب، رد فعلها في لحظتها كان لا ما تكذبش عليا، أوعى تكون بتضحك عليا، دي مش كلمات إيمان. وبالرغم من كده اتحققت المعجزة وحبلت وجابت الولد. فإذا كان ما خطرش على بالها تطلب من ربنا وما كانش عندها إيمان الاحتياج ده ممكن يتسدد، إيه اللي جاب معجزة عظيمة كده لحد عندها؟ الشيء اللي ميز الست دي حسب ما ورد في القصة هو اشتياقها لربنا نفسه ولحضوره في حياتها وفي بيتها. أفسحت مكان في حياتها لاستضافة حضوره. أحب أشجعنا كلنا النهاردة بالمبدأ ده. السر لنوال معجزات الله في حياتنا هو أننا نطلبه هو أكتر من المعجزة، إن حضوره في حياتنا يكون أهم بكتير عندنا من الشيء أو الأشياء اللي ممكن يعملها عشاننا. الموضوع مسألة قلبية، إيه اللي في قلبك تجاهه؟ وهل عندك جوع وعطش للرب نفسه ولا لا؟ أعتقد إن المعجزة اللي حصلت في حياة السيدة الشونامية أثرت على إيمانها وكبرته وعمقته.
لما الولد كان طفل صغير حصل له حاجة زي التهاب في المخ نتيجة ضربة شمس،

ومات. أبوه معرفش. الولد مات على حجر أمه، لكنها ما حصل لهاش حالة ذعر. بكل ثبات وإصرار قصدت إليشا على النبي، لأنها كانت واثقة أن ربنا يقدر يعمل معجزة تانية. وفعلا إليشا صلى له وقام الطفل من الموت. في القصة طبعا بنعرف أن ليها زوج، لكن هي اللي كانت وراء كل قرار وكل اختيار ليه علاقة بالرب. هي اللي دعت إليشا يأكل معهم، هي اللي أصرت على بناء الغرفة لي، وهي اللي راحت له علشان يقيم ابنها من الموت. في كل موقف كانت عارفة هي عايزة ايه وسعيت وراه، والرب تجاوب معاها مباشرة وعمل معجزات في حياتها. بعض السيدات بيشتكوا ان ازواجهم ملهمش في الامور الروحية ومش عايزين يكونوا القائد الروحي للأسرة. اعتقد ان ده كان وضع السيدة دي، لكنها ما خلتش الموضوع ده يعطلها او يقلل من طلبها لربنا والسعي وراه بكل الطرق العمليه. قصتها بتشجعنا انت وانا وانتي اننا نطلب الله اولا ونخلي حضوره في حياتنا الاولويه العظمى. كرسي ليه مكان في حياتك، وحتى اختاري مكان خاص تتقابلي فيه معاه كل يوم. قولي له يا رب انا بديلك قلبي النهارده، بملكك حياتي. وصلي معايا كلمات مزمور 73 عدد 25-28. الكلمات دي بتقول: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

0: الحياة زحمة جداً والضغوط كتيرة، بالذات على الأمهات في وسطينا اللي بيحملوا مسؤولية البيت والأولاد والمذاكرة، وأحياناً كمان مسؤولية العمل بره البيت. كتير من الأمهات اللي معاهم أولاد صغيرين أو في سن المدارس بيلاقوا صعوبة كبيرة جداً في أنهم يجدوا وقت أو طرق علشان يقضوا فترة هادية مع ربنا، يصلوا ويطلبوا وجهه ويدرسوا كلمته. في اللحظات القليلة اللي جاية هنصلي مع بعض عشان أخواتنا اللي حياتهم مليانة بالزحمة والمسؤوليات، وهنطلب الرب معاهم وبالنيابة عنهم علشان يتمتعوا ببركة الوقت معاه والفرصة لتنمية علاقة حية وقوية بيه. خلونا نصلي مع بعض. يا رب، برفع لك يا رب كل أخواتي اللي حاسين الأيام دي إن هم مضغوطين جداً وشايلين مسؤوليات كتيرة. يا رب بطلب زيارة خاصة ليهم، بطلب إنك تخاطبهم بطريقة واضحة ومريحة ومشجعة. يا رب كلمتك بتقول اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. يا رب بعترف في وسط إخواتي إن إحنا بدونك لا نستطيع أن نفعل شيئا. يا رب الثمر الحقيقي بيجي فقط لما بنثبت فيك، والثبات بيجي لما بنقضي وقت في محضرك. يا رب ساعد إخواتي إن هم بذكاء وبطرق خلاقة يوجدوا فرص للكلام معاك والصلاة والشركة مع شخصك. خرجنا كلنا يا رب من الإطار التقليدي إن إحنا لازم نكون في مخدعنا ولازم نقرأ الكلمة ونصلي بشكل معين. نور علينا يا رب لكل الأوقات، سواء كنا جوه البيت أو براه، اللي نقدر نختنمها عشان نقضي وقت معاك. ساعدنا يا رب إن إحنا نسخر أدوات متاحة لينا دلوقتي، زي رب الكلمة المقدسة المقروءة، زي الراديو المسيحي، زي الترانيم على السيديهات، وموارد أخرى يا رب نقدر بيها نتقابل مع كلمتك ومع حقك في خلال يومنا. بصلي كمان يا رب إنك تزود في قلوب إخواتي يا رب الاشتياق ليك. كبر جوانا يا رب الحب ليك. خلينا يا رب فعلا مشتاقين إن إحنا نقرب منك ونتمسك بيك، عشان نقول مع داود النبي: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك يا رب هي فعلا أفضل من الحياة. بنشكرك يا رب. آمين.
1: الحقيقة أنا طول عمري من وأنا صغيرة بحب الغناء، بحب أرقص، بحب أبقى منطلقة، الطفلة اللي دايماً على المسرح وفي الكنيسة وفي المدرسة وكده. فالموضوع كان يعني ابتدى وأنا صغيرة جداً جداً، ولكن اتنمى لما كبرت. يعني لأن في الأول كنت حاسة أكيد مش هحترف في مجال الموسيقى، يعني ده حاجة المفروض حاجة ترفيهية وحاجة كده زي هواية يعني. بس لقيت أنه مع الوقت شغفي للموسيقى كبر جدا جدا، وربنا فتح لي مجال ان انا ادرس بشكل احترافي يعني. وحتى لو وقتها الناس كانوا بيقعدوا يقولوا لي يعني انت دحاحه وبتحبي مذاكره واصلا علوم سياسيه ويعني ممكن تخشي سلك الدبلوماسي والحاجات دي، بعد كده بعد الثوره حسيت لا، انا بحس ان الفن وكده مثمر اكتر بكتير جدا من الشغل في السياسه وكده. فيعني مشيت ورا قلبي وربنا بصراحه فتح البيبان الصح في الوقت الصح.

بجد بجد اكتر ناس كانت بتدعمني في حياتي هي مامتي اولا وخالتي اكتشلي الله يرحمها، جدتي الاثنين يعني كانوا ستات قوي اللي حواليا اللي كانوا بيدعموني.

في الأول لما كنت في علوم سياسية كان فارق معايا جدا إن أنا أكون عنصر إيجابي، عنصر مؤثر، أكون بعمل أي حاجة ليها لازمة يعني في المجتمع بتاعي. وده أرجع أقولك أخدته برضو من مامتي، وأخدته من طبعا والدي كمان فنان تشكيلي ملهم جدا وبرضو موسيقار. فأنا قصدي الشغف موجود إن إحنا نكون يعني زي ما يقولوا ملح ونور، يعني مش بس إن إحنا شغلنا وخلاص، إن أديني بعمل شغلانة وأكل عيش وخلاص، لا، فكرة إنه شغلي جزء من خدمتي أو جزء من رسالتي أو جزء من يعني علاقتي بربنا، حاجة أنا أخدتها من أهلي ومن كل ست في حياتي يعني.

المجال الفني ده بحر، انا بغني برقص بخرج بألف اغاني بطلع على المسارح مختلفه في مصر وبره مصر. وارد قوي قوي تشوفي يعني كل حاجه في الدنيا، تشوفي العجب يعني. ولكن اللي دايما بامانه كان زي الحمايه عليا ودايما يخليني ابقى رجليا ثابته على الارض، انه قبل ما اطلع على المسرح انا راكعه. اللي يركع قدام ربنا يقف قدام ان شاء الله مين؟ جمهور. صعب قوي ان انت تحاولي تثبتي نفسك قدام والدك لان انت شايفاه فنان عظيم وبيقولك لا بلاش تخشي المجال ده. ده كان اول تحدي يعني كده في الاول. تاني تحدي هو انك ايا كان بقى انت حاسه بايه، عيانه تعبانه، ايا كان الاحباطات اللي في حياتك الشخصيه، انت لازم تحطي ميك اب تبقي في اكمل وجه وتطلعي تعملي شغلك، لانه حياتك على المسرح ملهاش اي دعوه بحياتك الشخصيه.

انا عندي 30 سنه دلوقتي ومش بقى مشهوره والحاجات دي كلها، بس حاسه ببركه في حياتي، وده لانه كل خطوه بصراحه هو شالني فيها. يعني انا صليت وهو شالني، وحتى لو في ايام بتقعي وانت بتشتغلي وبتتجرحي وفي وجع بكل انواعه، اقول لكل بنت انك في الاول اعرفي ايه شغفك بجد، اختبري قلبك. يعني اختبر قلبي يا رب، هل انا عايز اكون فنان عشان الشهرة، ولا هل انا شايف ان انا عندي موهبة وان الموهبة دي انا عايز اشغلها؟ هل انت اولويتك وسوق لقلبك ان انت فعلا فعلا تبقي بتعملي حاجه حقيقيه، تكون حاجه بتعكس صوره الله ايا كان مجالك، حتى لو انت مش بتشتغلي، خلي عينك عليه وتحركي.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. يا ترى ماذا ستفعل لو أصبت بحادث؟ يا ترى ماذا ستفعل إذا سمعت عن صديق لك شبت النار في بيته؟ ماذا ستفعل إذا كان واحد من أهل بيتك مريض لا سمح الله؟ ما هو أول شيء تفعله؟ هل ترفع دعاء سريع لله وتقول له يا الله

0: تدخل في هذا الموضوع، يا الله من فضلك احمي صديقي، يا الله من فضلك اعمل هيك، ثم أجري كل ما يجب أن تقوم فيه، ماذا تفعل؟ هذا سؤال يتعلق في موضع قلبنا، موقفنا القلبي. الصلاة أو الدعاء أيها الأحباء هو صلة، صلة ما بينك وبين الله. عندما تكون هذه الصلة موجودة فأنت على اتصال مستمر بالله، أنت ترسل والله يستقبل، وعندما الله يرد هو يرسل وأنت تستقبل. هذا مهم جدا أن نعود أنفسنا على حياة الدعاء المستمر، الصلاة المستمرة. في قصتنا التالية، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما، سلسلة من النيران الهائلة شبت في منطقة جنوب كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل 24 شخص ودمر أكثر من 3500 بيت. إيدي ليفاس كان بيته في وسط هذه المنطقة وكان يمكن أن يحترق تماما. البيوت التي كانت قريبة منه احترقت واشتعلت، ولكن على بعد 10 أقدام فقط من بيته توقفت النار. كيف ولماذا؟ ما الذي حصل؟ إليكم هذه القصة الرائعة، كيف تدخل الله وحمى بيته.
1: لم أتصور أن النار ستبلغ بيتنا. ظننت أن رجال الإطفاء سيخمدونها. لم أتصور أن تخلف هذا الدمار.
2: سان برناردينو، طالت النيران الجبال المحيطة بالمدينة، لكن إيدي ليفاس آمن أنها لن تمتد إلى أسفل التلة ولن تصل النيران إلى بيته الجديد الجميل، لذا غادر متجها إلى لوس أنجلوس تاركا زوجته وأولاده في البيت. بعد ساعة تلقى إيدي اتصالا من زوجته، فقد تلقى التعليمات بإخلاء البيت.
3: أصبت بصدمة إذ كنا قد انتقلنا للتو، والآن أوشكنا أن نخسر بيتنا. بدأنا نحزم أغراض ابني أولا.
2: لم تكن المهمة سهلة، لأن أندرو طفل ذو احتياجات خاصة، ما يعني أنه كان يستخدم تجهيزات خاصة وكان عليها أن تأخذها كلها.
3: بدأت أتسبب عرقا ورح قلبي يخفق أسرع فأسرع، وكان علي أن أتصرف بسرعة، لكن قدمي لم تطاوعانني فورا. كان أمامنا حوالي 8 أو 10 دقائق في البيت لنجمع الأغراض الأساسية ونصعد في السيارة ونهرب.
2: وإذ غادرت إيرما إلى بيت نسيبها، بدأت رحلة إيدي المضنية إلى بيته، وتحولت 3/4 ساعة إلى 4 ساعات، وبدأ إيدي يرى علامات الدمار التي خلفتها النار إذ بلغ جوار سان برناردينو.
1: كان الهواء مشحوناً بالدخان، وبدأ لي الناس وكأنهم يصورون فيلماً. أقصد، رأيت النار تلتهم المباني الخشبية ولم أصدق عيني. وصلت أخيراً إلى شارعنا على مسافة قريبة من البيت. استوقفني الشرطي وقال لي عليك أن تبتعد عن المكان، فقلت له علي أن أدخل إلى منزلي لإحضار بعض الأغراض لابني. عندئذ قال أتعلم سأصعد إلى هناك، وإن وجدت المرور آمناً سأعود لاصطحابك. وبالفعل عاد بعد حوالي 1/4 ساعة وكنا بانتظاره، وقال لي لا مجال لصعودك إلى فوق، لم يستطع حتى القيادة إلى البيت. اضطر لإكمال الطريق مشيا، وقال إن هناك أسلاكا كهربائية والنار تحيط بكل مكان، وقال إن البيت المقابل لبيتي والآخر المحاذي له قد احترقا، فالنار القوية التهمتهما، لكن بيتك ما زال بخير.
2: وإذ رأى النار تهب ضمن 10 أقدام من بيته من 3 جهات، تساءل إيدي كم سيصمد بيته. في الليلة نفسها، فيما يسميه البعض فعل غباء، ذهب إيدي ليتفحص الأضرار.
1: كان الدمار شاملاً، وأذكر أنني فتحت النافذة ولم أستطع التنفس. بدأ الأمر وكأن حرباً قد دارت للتو. بدأت عيناي تدمعان ووجدت نفسي كئيباً، ورحت أفكر بأندرو وسارة وجاكلين وزوجتي وماذا عسانا نفعل. احترقت بيوت الناس، أناس أبرياء مثلي.
2: لكن في عقله وعلى شفتيه كان يردد صلاة بسيطة.
1: صعدت إلى التلة ورأيت ألسنة النار تلتهم البيت المحاذي لبيتي، ورحت أسأل الله، أرجوك يا رب ارحمني أرجوك. كان الدخان كثيفا جدا، ورحت أفكر بالله باستمرار. كان طيبا جدا مع عائلتنا، وكنا نحاول أن نؤسس منزلا هنا، وفجأة وصلت إلى أعلى التلة ورأيت بيتنا، وكل ما استطعت قوله يا يسوع

0: فقلت هو يا يسوع، فدخلت إلى الحديقة ورحت أردد يا يسوع، وشعرت على الفور بقوة الله. كان هذا لا يصدق، كان أقصد الله يسمع صلواتنا، صلوات جميع الناس.
1: لقد حفظ منزلهما سالما. رحلة إلى جوار منزله في اليوم التالي أظهرت له كم إن القصة مدهشة. لقد امتدت النار إلى أسفل الجبل محرقة كل بيت تقريبا، وقد حطمت كليا البيت المواجه لبيت آدي. وكما أرانا آدي، فالبيت المحاذي لبيته قد اختفى تماما.
0: علينا أن نخرج من هنا بسرعة، هيا.
1: البيوت من الغرب والجنوب قد تضررت أيضا.
0: أهذه بقايا ألومنيوم؟ كيف عرفت ذلك؟ بالفعل إنها بقايا ألومنيوم.
1: ومن ثم كما ترون في هذه الصورة، يبدو أن النار قفزت فوق بيت آدي وحرقت كل بيت تقريبا على طول الخط إلا بيته. إذن ما الذي حال دون أن تخدش النار حتى طلاء جدران بيت آدي؟ تقول إيرما إنها تؤمن أنها قوة الصلاة، الصلوات التي رفعوها قبل أيام فيما كانت النار ما زالت على الجبل.
2: اجتمعنا معا وأنا قلت علينا أن نصلي. اجتمعنا في دائرة وصلينا وطلبنا من الله أن يرحمنا ويحمي منزلنا.
1: وهذا ما فعله الله بالضبط، فقد مد لهما يد الرحمة.
0: الله يسهر علينا ويحفظنا، هو يحفظنا بين يديه ويحمينا أيضا. هذه قوة الصلاة، هذا ما تفعله الصلاة. نحن نقرأ عنها في الإنجيل لكننا نعيشها الآن، إذ اختبرنا معجزة للصلاة فعالية كبرى، والصلاة تنفع حقا.
2: أول كلمة فكرت بها كانت الله مدهش، هذه معجزة. قلت ملائكة الله أحاطت بنا وحفظت بيتنا وحمت.

0: يا ترى ما الذي تفعله إذا سمعت عن صديق مصاب بمرض؟ ما الذي تفعله إذا كان سمعت عن إنسان عزيز أصاب بمرض؟ وماذا لو كان هذا المرض مرض خطير؟ ماذا تفعل؟ هل تعودت نفسك على أن ترفع الصلوات إلى الله؟ أن ترفع الدعاء إلى الله؟ من الصعب أن نتصور كيف يمكن الإنسان أن يحتضر، أن يكون على فراش الموت، ولكن هذا ما حصل في قصتنا التالية مع هذا الشاب الذي عندما ذهب إلى الطبيب شخصه بأنه مصاب بمرض السرطان. كان مصدوما، لم يصدق، وأخيرا أصيب باليأس وكأنه أسقط في يده. ولكن عندما كان في وادي ظل الموت وجد مخرجا، ومخرجا رائعا. إليكم قصة هذا الشاب.
1: سنة وستة أشهر ظن الطبيب أنها فترة حياة متبقية قبل أن يعاودني المرض، وكان علي أن أخضع للعلاج نفسه مجددا.
2: إذن كان يقول مبدئيا ستموت في غضون سنتين.
1: بالضبط.
2: لم يفكر مارك جرافيل قط بداء السرطان، إذ لطالما عاش معافى. على كل حال كان في الثلاثين من عمره فقط. إذن عندما بدأ يتعب في عمله كعامل تسليم في مينيابوليس مينيسوتا لم يعر الأمر انتباه، ومن ثم لاحظ ورما تحت ذراعه اليمنى، ومذ ذاك تغير كل شيء.
1: بدأ الأمر بورم جلدي في الواقع وراح ينمو، وفي الحقيقة لو لم يؤلمني وراح ينزف لما كنت لأقصد الطبيب أبدا.
2: استؤصلت عينة من الورم وأرسلت للفحص. عندما صدرت النتائج أصغى مارك لطبيبه بدهشة كبيرة. سرطان جلدي في مرحلة متقدمة.
1: أفاد الطبيب أن التشخيص بات واضحا، وأن الورم كان خبيثا، وأنه كان متفشيا.
2: ساءت الأخبار. الفحوصات الإضافية كشفت أن السرطان تفشى في كبد مارك وطحاله وعظامه. كان المرض متقدما، حتى الدراسات الحديثة لم تجد علاجا له.
1: لأنني انتظرت طويلا قبل أن أعاين الطبيب، تفشى المرض كثيرا، حتى أن العلاجات، كل العلاجات تقريبا كانت قيد التجربة.
2: والدا مارك لين وفاي لم يتقبلا الخبر.
3: شعرت أن قلبي تفتت إلى مليون قطعة، وحياتي قد انهارت تماما، لأنه كان ابننا الوحيد وكنا نخاف أن نخسره.
4: جلست وتحدثت إلى الطبيب وقلت إن قمنا بتلك العلاجات التي تقترحها كم سيزيد من مدة حياته؟ فقال الطبيب: حسنا، لا أعرف بالضبط. قلت: هل نتكلم عن شهر أو عن بضع سنوات؟ فقال: بضع أشهر كحد أقصى.
2: لكن مارك تمسك بإيمانه، وبخاصة بآية شعر أن الله أعطاه إياها كوعد، المزمور 23.
1: عندما أشعر بالإحباط أو أشعر بالخوف، هذا ما كنت أتمسك به، وهو ما قاله الله بأن كل شيء سيكون بخير. وأن أقصد بالفعل شعرت بأن شبح الموت يخيم على حياتي، ولكنني آمنت بالله.
2: عندما واجه سلسلة من العلاجات قرر مارك أن ينتظر. هو وأهله انصرفوا للصلاة، طلبوا من كل معارفهم في الوطن والخارج، لكن صحة مارك استمرت بالتدهور. كان لا يرغب في الأكل ويتناول المورفين ليخفف الألم.
1: كنت أتألم جدا عندما أتحرك. كنت أتألم في أسفل ظهري وفي حوضي، شعرت أن عظامي تتكسر.
2: كانت كل المؤشرات سلبية، لكن والدي مارك شعرا أن لديهما وعدا من الله.
4: كنت جالسا أصلي وقلت لله: لا أريد أن أخسر ابني. فأجابني قائلا: لقد خسرت ابني أنا أيضا. فقلت: نعم بالفعل، لكنك أقمته مجددا. فقال: ابنك سيحيا أيضا.
2: في الكنيسة سمعت فاي قصة عن لاعب شطرنج شهير كان يشرح لوحة اسمها موت الشاه.
3: أعلن قائلا:

0: هذه اللوحة خاطئة للملك. حركة واحدة بعد، ومن ثم استدار الراعي نحو الحضور وقال: هناك أحد الليلة يشعر أنه في موضع الخطر، لكن الله يريد أن يعلمك أن الملك لديه حركة واحدة بعد.
1: لكن حالة مارك ساءت. كبر الورم ليفوق حجم طابة. كان طريح الفراش وقد شلت ذراعه اليمنى. في الليلة السابقة لموعد العلاج الكيميائي تزعزع إيمان مارك.
2: تمكنت من التمسك بإيماني حتى النهاية، وقال لي باحث السرطان: عليك أن تخضع للعلاج الكيميائي غدا، عليك أن تخضع لهذا العلاج حالا إن كنت تريد الشفاء. وفي الليلة السابقة للعلاج انهارت كليا، لم أستطع الصمود أكثر.
1: طلب مارك مقابلة مرشد والده فصليا معا، ومن ثم في خطوة إيمان وضع مارك القرار بين يدي الله.
2: سأمنح الله ليلة بعد، هذا ما قلته بتصميم، لكنني علي أن أشعر بتحسن كبير، علي أن أشعر بشيء غدا صباحا، وإلا سأخضع للعلاج الكيميائي.
1: ذاك الصباح بدأت المعجزة.
2: شعرت بتحسن كبير ذاك اليوم، كنت أتناول المورفين لتخفيف الألم وأدوية ضد الغثيان، وكنت أتناول عدة أدوية أخرى، وقد شعرت بتحسن فلم أتناول هذه الأدوية. كانت هذه المرة الأولى منذ حوالي 3 أشهر التي لم أتناول فيها المهدئات. كانت حالتي بهذا السوء.
1: في الأسبوع نفسه حضر اجتماع صلاة حيث وضع الله اللمسات الأخيرة على شفاء مارك.
0: الألم زال تماما من العظام على الفور، ومن ثم عاد إلى المنزل وأكل، وللمرة الأولى منذ 6 أسابيع عاد وقام بكل نشاطاته.
1: لقد زال كل أثر للمرض، وسرعان ما عاد مارك إلى العمل. لقد زال الورم كلياً، ومؤخراً حصل على فحص جسدي كامل يؤكد على تمتعه بصحة جيدة. يؤمن مارك أن أمرين ساهما في شفائه: الإيمان بالله والصلاة.
2: كانت هذه نقطة التحول الأساسية عندما بلغت اليأس في نفسي، وكان علي أن أقوم بخطوة أخرى بعد، والله رثى لي حالتي وكرم إيماني. لكن عندما نتكلم عن قوة الصلاة، هي تنقل الجبال، لأنني صادفت جبلاً وقد زال وألقي في البحر.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
1: حقا الله له في الموت مخارج. عندما وصلت الأمور إلى نهايتها، عندما أغلقت الأرض أبوابها، باب السماء كان مفتوحا. نشكر الله أيها الأحباء، لأنه إن طلبنا الله من كل القلب فهو يسمع وهو يستجيب. المسيح له كل المجد قال: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، قرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. الإنسان إذا مر في ضيقة يصرخ إلى الله. هناك في سفر المزامير في العهد القديم يتحدث عن أناس مروا في أمور صعبة، جياع، عطاش أيضا، أعيت أنفسهم فيهم، فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم. ثم أيضا عصوا كلام الله، أهانوا مشورة العلي، أذل قلوبهم بتعب، ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. مرة أخرى كرهت أنفسهم الطعام، اقتربوا إلى أبواب الموت، صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. وماذا فعل الله؟ أرسل كلمته فشفاهم. عندما يمر الإنسان في ظروف صعبة، لا أعتقد أنه يفكر كيف يضع الصلاة بطريقة منمقة أو الدعاء بطريقة منمقة، مفقطة، مرقطة، منقطة بلغة عربية فصحى. لا، عندما يكون الإنسان بحاجة يصرخ إلى الله، يقول: يا الله إن نجدة، أسرع يا الله، أنا بحاجة إليك. الصلاة صلة أيها الأحباء، الصلاة هي صلة، ليست أشياء نقوم ونجلس عليها. لا، الصلاة هي نابعة من كل القلب، من قلبك إلى الله. عندما تمر في ضيق أنت لا تضع الأمر بلغة عربية فصحى، تقول: أنقذني. كنت مرة في أحد المحاضرات وقال واحد: أنا أريد أن أكلمكم بنوع من الصلاة أو الدعاء الذي سيصل إلى قلب الله، وأرجوكم أن تكتبوه جيدا، أرجوكم أن تنتبهوا، أحضروا أوراقكم، أحضروا أقلامكم، واكتبوا هذه الصلاة المضمونة أنها ستستجاب. فأنا جهزت الورقة وجهزت القلم، وإذا بالشخص يقول: النجدة. فقلت: ما هذا؟ قال: هذه هي الصلاة التي يسمعها الله. أصرخ من قلبك، قل له: يا رب أنا بحاجة إليك. عندما تغلق الأرض أبوابها أيها الأحباء، تذكروا أن باب السماء مفتوح. ومن هو هذا الباب؟ ليس ما هو هذا الباب، من هو هذا الباب؟ المسيح قال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويخرج ويدخل ويجد مرعى. المسيح هو الباب. متى قرعت آخر مرة على هذا الباب لكي ما تدخل؟ متى كانت المرة الأخيرة التي صرخت فيها من كل القلب: يا رب أنا بحاجة إليك؟ أقول لكم أيها الأحباء أن الصرخة الأولى والأهم عندما تأتي إلى الله وتقول له: يا رب أنا خاطي، خلصني، أنا بحاجة إليك، انقذني. لعلكم تذكرون المسيح عندما كان على الصليب مصلوبا، كان شخصا لصا مصلوبا قربه، ماذا قال هذا اللص؟ قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لم يضع صلوات منمقة ومفقطة ومرقطة، لكنه قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وماذا قال المسيح له المجد؟ الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. استجابة أكيدة، استجابة سريعة. وعندما تطلب من الله، الله يستجيب بسرعة. اطلب باسم المسيح، لأن المسيح قال: مهما طلبتم من الآب باسمي فذلك يكون لكم. أنا كنت أعتقد أن الصلوات يجب أن تمارس بطريقة معينة، أن تجلس أو أن تركع أو أن تفرش نفسك على الأرض. لا، الصلاة هي الدعاء الذي ينبع من كل القلب. خبر الله بمشكلتك: رب أنا خاطي، اغسلني يا رب، ارحمني، أنا عبدك الخاطي. هذه صلاة رفعها أحد الأشخاص اللي قال عنه المسيح، واحد إجا إلى الهيكل وقال: أنا يا رب أشكرك أنه

لست كباقي الناس الزناء الخاطفين، أنا أصوم مرتين في الأسبوع، أنا أعشر كل ما أقتنيه، وأنا أفضل من هذا العشار اللي موجود هناك. لكن العشار وكان جابيا للضرائب ماذا كان يفعل؟ لم يشأ أن يدخل إلى الداخل، بل قرأ على صدره وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أربع كلمات: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. إن أنت أتيت إلى الرب كما أنت بخطاياك بوضع كل، يا رب أنا خاطئ، أشكرك لأن المسيح مات من أجلي، أشكرك لأن المسيح جاء لكي يخلصني، جاء لكي يعطيني حياة جديدة، أنا آتي إليك يا رب، اقبلني يا رب، ارحمني اللهم أنا الخاطئ. عندما تطلب من كل القلب الله يتدخل. نشكر الله إنه الله يتدخل في الأمور الصغيرة كما في الأمور الكبيرة. داود قال في العهد القديم: أما أنا فصلاة، أي بمعنى حياته كانت تتميز بأنها صلاة، صلاة مستمرة، صلاة في الصباح، صلاة في الظهر، صلاة بالليل، صلاة في أيضا في منتصف الصباح، صلاة أيضا في منتصف بعد الظهر، في كل أيام حياته كانت صلاة. دعونا أيها الأحباء أن نعود أنفسنا أن نرفع الدعاء في كل حين. وأنت تركب السيارة أدعو إلى الله، وأنت تحرك من البيت أدعو إلى الله، ارفع دعاء في كل حين، هو يسمع وهو يستجيب. لكن أهم دعاء أيها الأحباء هي أن تصرخ تقول: يا رب أنا خاطئ، ارحمني، غيرني، غسلني من كل خطية، أعطيني قلب جديد، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. الله يسمع، الله يستجيب. وقد عمل المسيح عمل الفداء من أجلك، مات نيابة عنك، ليس تحديا لك ولكن من أجلك، من حبه لك، اقبله كما أنت، عندئذ يغيرك لتصبح كما يريدك هو أن تكون. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

منتشر جدا في وسط الناس في العالم، بالذات مع السيدات. الروح ده هو الروح اليائسة، أو المرادف بتاعه النهاردة في عالمنا هو الاكتئاب. الكتاب بيقول لنا وبيوعدنا إن المسيح جه علشان يدينا جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. الروح اليائسة دي أو روح الاكتئاب دي حاجة مختلفة عن الواحد يكون زعلان عشان ظروف وحشة حصلت له، لأن مع الظروف السيئة اللي بتحصل للواحد أو للناس المقربين ليه بيعدي الظرف والواحد بيخرج من الحزن دون. الروح اليائسة أو روح الاكتئاب بتبقى حاجة بتلازمنا لمدة طويلة جدا، نبقى حاسين بفقدان الأمل، باليأس من الحياة، إن إحنا مش عايزين نكمل الطريق، إن مفيش حاجة حلوة في الدنيا نتطلع ليها أو نبص ليها في المستقبل، كأن في ثقل على حياتنا طول الوقت. ده الروح اليائسة.

إيه أسباب وجود الاكتئاب ده أساساً؟ أنا أعتقد إن في 4 أسباب أساسية. السبب الأول بيكون عضوي، إن في الجسم بيعتمد على توازن دقيق جداً للكيمياء اللي فيه والهرمونات اللي فيه. لو في عدم اتزان للكيمياء اللي في الجسم والهرمونات، ممكن الواحد يجيله اكتئاب. لو عندك اكتئاب مزمن او حاسه بالثقل وبقالك مده طويله جدا، انا اقترح عليكي او اقترح عليك لو انت حاسس كده انك تستشير طبيب وتعرف اذا كان السبب عضوي ولا لا، اذا كان محتاج علاج ولا لا. تاني سبب للاكتئاب هو الارهاق النفسي الشديد. بالظبط زي ما الجسم بتاعنا ممكن يستحمل ضغط لمده معينه وبعد كده يعيا لانه مش قادر يستحمل اكتر من كده بسبب الارهاق، بنفس الطريقه مشاعرنا عقلنا بيقدر يستحمل إرهاق لمدى معين وبعد كده يقول خلاص مش قادر أكمل مش قادر أكمل ويبتدي يكتئب. الحل هنا هو إن أنا أتبع وصية ربنا اللي موجودة في كلمته، إن أنا أخد راحة. رب أوصانا، ودي من أكتر الوصايا اللي متجاهلها سواء كنا مؤمنين أو غير مؤمنين، من نتجاهل وصية ربنا إن إحنا ناخد يوم نريح فيه نفسنا بالكامل، نقدس اليوم ده لربنا، نستريح، ما نفكرش، ما نعملش حاجات فيها إرهاق لنفسنا. ربنا عايزنا نريح نفسنا عشان نقدر نشحن البطارية من تاني. لو حاسس بإرهاق نفسي شديد، أنصحك أنت تتبع وصية ربنا وتاخد وقت الراحة دوان. تالت سبب للاكتئاب هو نظرتنا للحياة. بعض الناس نظرتهم الحياة سلبية جدا جدا، صعب عليهم قوي ان هم يشوفوا اي حاجة حلوة بتحصل، دايما تفكيرهم في الحاجة الوحشة اللي هتحصل بعد كده، دايما يفكروا في اي موقف اسوأ حاجة ممكن تحصل ويتأملوا فيها يتوقعوها. التفكير السلبي بطريقة مستمرة ده ممكن يجيب لواحد اكتئاب، ده شيء منطقي طبعا. عشان كده النصيحة هنا ان احنا نتبع كلمة ربنا اللي بتقول ان احنا نستأثر كل فكر لطاعة المسيح. هنا الآية دي لو طبقناها على الموقف ده هيكون معناها ان في كل موقف في كل معادلة في اي حاجة انا بواجهها بحط يسوع المسيح في وسط المعادلة دي، هين ان ربنا مش سايبني مش بعيد عني، بل بالعكس هو في وسط اللي انا بمر بيه. نستأثر كل فكر، اي حاجة بفكر فيها، اي حاجة بتأمل، اي حاجة بتصور انها ممكن تحصل، احط ربنا في المعادلة دي هين، احط ربنا في الصورة واعرف ان ربنا معايا ومش سايبني. في بعض الأحيان سبب الاكتئاب مش بيكون أي حاجة من الحاجات اللي قلناها، مش بيكون سبب عضوي إن في لخبطة في كيمياء الجسم أو في الهرمونات، مش بيكون الإرهاق النفسي الشديد، مش بيكون نظرتي السلبية للحياة، لكن بيكون حاجة تانية. بيكون سبب الاكتئاب أو سبب الروح اليائسة دون هجوم من إبليس، بيكون السبب روحي مش نفسي. طب إزاي أعرف إذا كنت الحاجة اللي أنا بواجهها دي هي حاجة روحية ولا حاجة نفسية؟ اولا لو لقيت ان انا عندي اكتئاب مزمن بقاله مده طويله جدا ومش مسببه اي حاجه من الحاجات اللي تطرقنا ليها، يبقى قد يكون السبب روحي، دي اول حاجه. تاني حاجه، لو موضوع الاكتئاب دون او النظره او طريقه الحياه دي هي اللي فيها ثقل اللي فيها ياس موجوده متوارثه في العيله ومنتشره في عيله بحالها، او متوارثه يمكن عن اب او جد لغايه الاولاد، قد يكون السبب روحي. تالت حاجة، احنا بقالنا كام حلقة بنتكلم على أبواب مفتوحة لإبليس. لو أنا عارف إن في باب

في حياتي مفتوح لإبليس، باب خطية، عدم غفران، أي حاجة من الحاجات دي، قد يكون دي هجمة من إبليس بيهجم بها عليا بروح الاكتئاب أو روح اليأس. إذن الموضوع ساعات بيكون روحي مش نفسي، عشان كده لازم نواجهه في الوقت ده ولازم نعالجه في الوقت ده.

0: هاجمنا الهجوم الروحي بتاع إبليس بأسلوب روحي. طب إزاي أحارب حرب روحية في الموقف ده؟ أجي ربنا بكل اتضاع وافتح له قلبي وأقول يا رب أنا حاسة بضغط إبليس عليا، حاسة إن في هجمة من إبليس بروح الاكتئاب وروح اليأس. يا رب أنا بسلم لك نفسي بالكامل، والآن باسم يسوع المسيح وفي سلطان المسيح الحي أنا بنتهر روح الاكتئاب وروح اليأس من حياتي. أنا بأيدها وبطلب يا رب إن أنت تشيلها من حياتي تماما، وانت بدل روح اليأس وروح الاكتئاب تديني روح فرح، روح سلام، روح طمأنينة، وروح ثقة بيك في اسم المسيح. بتذكر قصة سمعتها من خادم أعرفه وأثق فيه جدا، قال لي الحكاية دي وحاجة حصلت بحقيقي. ألف مرة جت سيدة تزورني وجات قالت لي أنا جاية لك للمشورة لأن ابني المراهق حاول يموت نفسه، أنا حاسة أن حياتي خلاص انتهت، مفيش أمل مني، لكن من فضلك ساعد ولدي. قال لها يعني إيه مفيش أمل منك؟ قالت له الحقيقة أنا بقالي 20 سنة تقريبا عندي حالة اكتئاب مزمن. قال لها طب حكي لي يعني عن إيه اللي بيحصل في حياتك؟ قالت له كل يوم بصحى الصبح وبلاقي نفسي مش قادرة أطلع من السرير، مش قادرة أواجه الحياة، أروح واخدة حباية منومة وغطي راسي وأخش أنام تاني، يقوم جوزي ويقوموا أولادي ويستعدوا للشغل والمدرسة وكده وينزلوا وأنا في السرير وبنام. أصحى متأخر الظهر الساعة 2-3 أبقى حاسة بالذنب قوي إن أنا ضيعت اليوم بحاله في النوم ومش قادرة برضو أواجه بقية اليوم، فأروح أخش أنام تاني وأفضل نايمة لغاية لما يرجعوا ويتعشوا ويبقوا قاعدين يعني بيتسامروا وكده وبيستعدوا للنوم. وقتها أصحى ومش حتى مش عايزة أغير قميص النوم، بمشي كده في البيت لغاية لما كلهم يناموا وأفضل سهرانة طول الليل أتفرج على أي حاجة في التلفزيون وأنام على وش الصبح وتاني يوم أعمل نفس الحكاية من تاني. حياتها لمدة سنين كانت كده مش قادرة تواجه ولا يوم في الحياة. الخادم قال لها مش لازم تعيشي كده، مين قال لازم تكملي بقية حياتك بالطريقة دي؟ هي عرف بإرشاد الروح القدس إن اللي هي فيه ده هجمة من إبليس، إن السبب أو جذر المشكلة عندها ما كانش نفسي بل كان روحي. يوميها صلوا في المكتب بتاعه وانتهر روح الاكتئاب دون وطردوا باسم المسيح وصلى لها إن رب يعمها بالسلام وبالفرحة بالطمأنينة بالإحساس إن الحياة بخير، وفعلا خرجت من عنده إنسانة جديدة. أنا بشارككم القصة دي هنا علشان نتشجع إن ربنا قادر النهاردة إن هو يحررك، قادر إن هو يحررك من روح اليأس وروح الاكتئاب. تعالي لي النهاردة وقول يا رب أنا بفتح لك قلبي، لو السبب مش عضوي، لو السبب مش نفسي، يا رب أنا بطلب إن أنت تحررني من أي جذر روحي لروح الاكتئاب وروح اليأس في حياتي. انتهر الاكتئاب، انتهر الاكتئاب، أيده باسم وبسلطان المسيح يسوع. ربنا النهاردة ممكن يطلقك بحرية، التجئ لي، تعالي لي، ما تسيبيهوش لغاية لما يحررك فعلا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقة النهاردة بيقول: هل المرأة بتختار الراجل اللي طموحه المادي هيعيشها في مستوى كويس؟ الحقيقة أن الإحصائية كانت مفاجأة بالنسبة لي، شبه إجماع من النساء بالموافقة، لكن 13% بس هما اللي مش موافقين، و16 بين البنين. الرجالة برضو أجمعوا بالموافقة، لكن 17% بس هما اللي مش موافقين. هشارككم بشوية آراء اتقالت على الموضوع ده. النساء قالوا في الزمن ده فعلا البنات بتحب الراجل الغني. رأي تاني قال ده يبقى مقلب. رأي تالت قال المرأة

0: بتحب الأول وبعدين بتفكر في كل حاجة تانية. أما الرجالة فرأيهم كان الست قليلة الخبرة فقط هي اللي بتختار الرجل الغالي. رأي تاني قال الست بتحب أوي المظاهر، فالراجل الغني طبعا هيهتم بموضوع المظاهر ده، فعشان كده هي بتختار الراجل الغني. لو كنتي لسه ما اتجوزتيش فكري كويس قوي، ولو كنتي اتجوزتي اتمنى انه المال والحال يكونوا لسه قاعدين.
1: احنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، او الاصح نقول ان احنا بنحاول نعيش.
2: 57% مننا ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا.
1: الموضوع مو انه احنا ما نريد نتعلم، اكو واحد ما يريد يتعلم او ما يهم ما يتعلم،
2: لكن ما عندناش فرصة، او بيفضلوا يعلموا اخواتنا الولاد.
3: 82 مليون مننا هيتجوزوا قبل ما يتموا 18 سنة.
4: اغلبيتنا في مصر والسودان اتعملت لهم عملية الختان بالعافية.
2: 82% مننا بيتضربوا من جوازهم وابهاتهم واخواتهم وولاد خالاتهم وولاد عمتهم وكل ملوش انا.
4: هو الراجل لازم يبقى حمش
5: سلو بلدنا، والناس دايما بتقول اه من حوا، اكيد هي اللي استفزته، اصل كده النساء غلب كده الرجال.
2: 79 دولة في العالم ما فيهاش قوانين تعاقب العنف ضد المرأة.
1: 2 من كل 3 ستات من المصابات بالإيدز في العالم العربي أصيبوا بالفيروس من خلال خيانة الزوج.
3: يعني هو يعيش حياته عادي جدا تبقى هي الضحية في الآخر.
4: إحنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو الأصح نقول إننا بنحاول نعيش.
3: في مننا اخترقوا حاجز الصمت ووقفوا وقالوا واعترضوا،
1: وفي مننا أصبحوا وجوه بتمثل تحرير المرأة العربية، ليهم وش معروف واسم زي النار على العالم.
5: لكن أغلبنا بس بنحاول نعيش.
2: أسامينا مش مهمة، أم فلان أم علان.
3: احتياجاتنا ملهاش دعوة خالص بالكلام الكبير والحقوق والقانون.
5: عايزين نصحى الصبح في يوم نحب فيه الحياة والدنيا والناس اللي حوالينا،
1: نخرج نفرح نرقص من غير خوف من كلام الناس.
3: عايزين نضحك بصوت عالي من غير ما حد يقول عيب يا بنت.
5: عايزين نعمل كوباية شاي بالنعناع ونشربها ساعة العصرية.
2: نفسي ما تضربش،
6: نفسي أقف وأقعد في أي حتة في الشارع من غير ما كل الناس تبصلي كأني أعجوبة.
2: نفسي أحس إن إنسانة بيتاخد رأيها.
3: نفسنا ببساطة
2: نفسنا نعيش.

كيف تكوني وأنت في مرحلة الشباب وفي مرحلة المراهقة والشباب المبكر، كيف تكوني علاقات صحية مع الفتيان ومع الرجال؟ العلاقة الصحية تتكون من جزئين، تتكون من التواصل وتتكون من قدرتي على إدراك حدودي وإدراك استقلاليتي وإدراك ذاتي، وبالتالي العلاقة الصحية هي بناء جسور بدون تداخل وبدون انفصال أو استقلالية، أي علاقة صحية. والعلاقة الصحية بين الفتى والفتاة تتضمن المحبة الأخوية، تتضمن الصداقة، تتضمن الشركة الروحية، تتضمن الزمالة، تتضمن الخدمة، أن تخدم من يعني خادم أو أن تخدم خادم إلى آخره. لكن في كل هذه الأشياء هناك عنصر التواصل وهناك عنصر الحدود أو الاستقلالية. التواصل يعني إدراك مشاعرك، أن تدركي أكثر ماذا يدور في داخلك وإدراك أفكارك ثم التعبير عنها، ودي رحلة مستمرة، أن تميزي الاحترام وتميزي المودة وتميزي اللطف وتميزي الاستئناس إلى آخره، ثم تستطيعين أن تعبري عن هذا. وأيضا التواصل يعني القدرة على الاستماع، الاستماع لمن هو الآخر، لمن هي لما هي خلفياته، فربما هناك اختلاف في الثقافات وربما هناك اختلاف في الخلفيات. لو رجل من أصول ريفية مثلا محافظة جدا، ربما يسيء فهم بعض الإشارات أو بعض التعبيرات ويفهمها بصورة خاطئة، ربما يسيء فهم بعض الكلمات غير رجل من أو شاب من خلفية يعني حداثية، خلفية غربية، خلفية أكثر تعليما، خلفية مدنية أو حضرية أكثر.

0: كل هذا يجب أن تدركيه، ويجب أن تميزي الإشارات اللي بتخرج منك. ليه؟ لأنه في هذا عايزين نوصل الدقة، لأنه التواصل بيعني الدقة، دقة في أنك تعرفي أنت حاسة بإيه وبتفكري في إيه، وفي الدقة أنك تعبري. فعدم العلاقة الصحية دايما فيها سعي مستمر للدقة، للأمانة، للصدق، للرغبة في إنشاء الجسور. من ناحية تانية، العلاقة الصحية بتتضمن الحدود. فإحدى الصديقات العزيزات كانت بتشتكي أن زميلها يسيء دائما فهمها وهو مذنب، يعني هو ليس تبرير لما يفعله، هو مخطئ. لكن أنا نصحتها أن عندما تتحدث إليه مثلا يجب أن يكون وضع جسدها بيوحي بأنه أنا مش مفتوحة للتلامس الجسدي، فبدل ما هو كل شوية يلمسها كده، هي لو قفلت إيديها كده هيصعب عليه أنه هو يلمسها. نصيحة زي كده بسيطة بتدي حدود. لو شخص معين يتخطى الحدود يجب تنبيهه بوضوح وباحترام وبصرامة، ده أمر بيحتاج تدريب. فإذا الحدود تتضمن ما نسميه التوكيدية، تتضمن عدم التنازل عن حقي مع عدم الاعتداء على حقوق الآخرين وعدم اتهامهم بالباطل، وفي نفس الوقت عدم السماح لهم بتجاوز الحدود. ويجب أن تتعلمي كيف تقولين لا بالكلمات، وكيف تقولين أنا لا أحب هذا النوع من الكلام، أنا ما بحبش الطريقة دي في الكلام، أنا سامحني، أنا عارفة أنه جايز ما تقصدش حاجة، لكن يعني أنا ما بحبش الأسلوب ده، وهكذا. ويجب أن تعبري أيضا بحركات الوجه، بحركات الجسد عما تقصدين. ده يحتاج تدريب، يحتاج تدريب مع الفتيات ويحتاج تدريب مع الرجال. لكن هناك صراع دائما، يعني هناك صراع ما بين ان انا اريد ان ابني جسور ومن ان انا اريد ان احافظ على حدودي. هناك صراع ما بين ان انا بحترم الشخص ويعني عندي مودة وعندي معزة وعندي محبة لي، وفي نفس الوقت اخشى ان هذا الشخص يسيء فهمي. فهذا صراع طبيعي. فاذا يجب ان تقومي بالتدريب وربما المشاركه المستمره لكي يتحسن تواصلك مع الاخرين. وطبعا اي تدريب بيخلي فيه احساس بالاصطناعيه في الاول، ان انا بقيت مصطنعه وبقيت واخده بالي من نفسي الى اخره، لكن مع الوقت ده هيبقى طبيعه ثانيه، لانك تستطيعين ان تقومي، ومن واجبك ان تقومي بعلاقه صحيه، علاقه محبه اخويه وصداقه وزماله مع كثيرين لصالحهم ولصالح نفسك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سند الرب عظيم لشعب شعب السودان، هيجي ويملأ أرضنا سلام، وأمانويل يزلزل كل سكنات العدو. فيا رب تعطع سماواتك وأنزل، ألمس الجبال فتتقن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم كما أزعجت فرعون وجيشه في البحر الأحمر. أرسل معونتك إلينا، فنحن نحتاج قوتك ولمستك فينا. فلا تخافي يا شعبي، قريبا سنرنم ترنيمة الحتاف والإطمئنان. أمانوئيل الله معنا في كل ظروفنا وحمومنا، في كل أوجاؤنا، المعطي الخلاص للملوك. أنقذنا من البنادق والصواريخ، تحت ظل جناحيك نحتمي من كل سحم للعدو. ولما بتجينا يا إلهنا تشلل كل قوة العدو في بلدنا، ويجيف كل نزيف من الدم، وكل دموع بتسيل، وكل صراخ من الغم يتحول إلى فرح.

وضحك. فقريبا يا بلدي أنت موؤودة بالنصر، يا أرض كوش قريب إلهك يسد عوزك، فنحتف ونقول بقرنا محملة، لا اقتحام ولا حجوم ولا شكوى في شوارعنا.

وقت لما تكون صعابي حاجبة عن عين السماء. بيحصل لنا ده ولا ما بيحصلناش؟ كتير. لكن بنكتشف ان هو خلف الغيمة وان هو اله المستحيلات، حتى واحنا لو لخبطناها زي ما هنسمع يمكن في ابراهيم راح لجرار والرب امسك الامر، ملك جرار كده يقول له احنا انا بسلامة قلب عملت كده، العيب عندك انت اللي ما قلت ليش. الرب قدر يفصل وبيقدر يعمل حاجات فعلا فوق العقل. وقت لما تكون صعابي حجبة عن عين السماء.

ποδητήρια δεν τένει. ما لي سواك يحميني من كل شر قائم أنت إلهي لا سواك.

حاجة تطمن، إحنا لنا إله مثله ما بيتخلاش عنا أبداً. اطمن خايف ليه؟ دناقش اسمك على كفي.

يعني أنا بتهيأ لي دي آخر ترنيمة، وبعديها يعني عشان إحنا على الهواء ممكن الأخ كمال تقودنا في صلاة بعد الترنيمة دي.

نعظمك ونباركك من كل القلب، أشكرك لأنك في نعمة غنية بتتنازل علشان تحضر معانا، تحضر في وسطنا وتتكلم إلينا. أشكرك لأنك قبلت أنك تموت على الصليب لأجلنا حبا فينا، ولما مت وقمت يا رب ظهرت لتلاميذك عشان تعالج احتياجاتهم المتنوعة، وإحنا عندنا احتياجات كتير مفيش غيرك اللي يقدر يسددها يا ربنا يسوع. لما أظهرت نفسك للمريم المشتاقة إليك طمنتها واديتها أعظم الإعلانات، وإحنا أمامك وننتظر أنك تعلن ذاتك لينا وتظهر ذاتك لينا يا رب. ظهرت لتلمذي عمواس المتحيرين العابسين وغيرت حالهم، خلتهم يطلعوا ويقولوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا. عايزينك تلهب قلوبنا بكلمتك يا رب، وعايزينك تطمننا وتريحنا زي ما عالجت التومة الشكاك وقلت له علشان لا يكون غير مؤمنا بل مؤمنا. بنقول لك زود إيماننا فيك وإحنا أمامك، دينا كل واحد وكل واحدة يطلعوا بشفاء إلهي، بعلاج، بنصرة جديدة، عشان أنت اللي قمت وانتصرت وبنعمتك بتحضر معانا. ادينا إصغاء من عندك وادينا قلب خاضع وطائع لكلمتك ولاسمك المبارك كل الحمد.

صباح الخير. أشكر رب جدا لأجل مؤتمرنا الجميل ولأجل فرصة جديدة رتبها الرب لينا نوجد من حوله وحول كلمته. واضح أن الرب يعني قصد لنا بركة كبيرة المؤتمر ده، وفرصة امبارح كانت فعلا فرصة متميزة، والرب خاطب قلوبنا، وعندنا ثقة أن في هذه الفرصة أيضا الرب سيتكلم إلينا بنعمة الرب. يبقى لنا تأملات مشتركة في واحد من أحلى وأجمل بيوت الكتاب المقدس، وهو بيت إبراهيم. فتعالوا مع بعض نقرأ من سفر التكوين أصحاح 18 من العدد الأول. تكوين 18 وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر، وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعلوا كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميزا، اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. وقالوا له: أين سر امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم والسيدي قد شاخه؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا

أنا قد شخت، هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة لم أضحك لأنها خافت، فقال لا بل ضحكت. آمين. يبارك الرب هذه الأقوال ويدينا انتباه واستفادة قصوى بنعمة الرب. ممكن الصوت يعلى شوية خيمة لو سمحت. هنتكلم بنعمة الرب النهاردة عن زي ما قلت عن واحد من أجمل بيوت العهد القديم،

هنقف قدام كتير قوي من الدروس الإيجابية العملية اللي أتمنى أنا وإنتم تبقى موجودة في بيوتنا، وطبعا في الآخر هنقف شوية صغيرة قدام القليل من الدروس السلبية برضو علشان نتحذر منها. تعالوا بنشوف معا هي الدروس الإيجابية المهمة في بيت إبراهيم. أول درس إيجابي إن البيت ده بيت مملوء من مخافة الرب. في الحقيقة ده مش بشهادة الناس، لكن ده بشهادة الرب نفسه. في تكوين 22 الرب نفسه شهد عن إبراهيم وقال له: الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. أجمل حاجة في البيت إن البيت يكون الطرفين اللي فيه الراجل والست بيخافوا ربنا. في أمثال 31 الكتاب بيقول لنا: الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. تخيلوا لما طرفي البيت راجل بخاف ربنا وست متقية الرب، البيت يبقى شكله ازاي؟ في ملوك الثاني 4 أرملة من نساء بين الأنبياء، رغم ان جوزها مات وسب لها مشكلة كبيرة جدا، المداين جاي علشان ياخد الدين لياخد الولدين عبدين، وتشهد عن هذا الزوج وتقول لأليشع: أنت تعلم أن عبدك زوجي كان يخاف الرب. ما أحلى أن تمتلئ بيوتنا بمخافة ربنا. مخافة ربنا مش بس وإحنا في الاجتماعات والمؤتمرات، لكن مخافة ربنا حتى بعيدا عن عيون الجميع وإحنا لوحدنا بنراعيه وبنراعي مشاعره. تعرفوا في مزمور 112 بيتكلم عن الشخص التقي اللي بيخاف ربنا، الرجل التقي المسرور جدا بوصاياه. ايه البركات للراجل ده؟ نسله يكون قويا في الارض، جيل المستقيمين يبارك، وبعدين رغد وغنى في بيته. عايز بيتك يمتلئ بالبركه؟ عايز تلمس البركه في بيتك؟ عليك ان تعيش في مخافه الرب. يبقى دي الصفه الاولى الجميله اللي بتميز بيت ابراهيم واللي اتمنى انها تكون موجوده في بيوتنا، مخافه الرب. الصفة الثانية الحلوة إن في هذا البيت رجل يحب، زوج بحب بكل معنى الكلمة. من أقوى الأدلة إن إبراهيم بحب سارة جدا، موقف من المواقف الجميلة قوي. في تكوين 23 المرة الوحيدة في كل تاريخ إبراهيم اللي بكى، رغم إن إبراهيم في الحقيقة تعرض لمواقف صعبة قوي. يعني لما الرب طلب من إبراهيم أنه يترك أهله وعشيرته وبيت أبوه يروح لأرض ما يعرفش عنها حاجة، الكتاب ما قالناش أن إبراهيم بكى رغم أنه فارق العيلة والعشيرة والأهل والأحبة. لما الرب طلب من إبراهيم في تكوين 21 طلب صعب قوي، ابنه إسماعيل اللي كبر وعاش وتعلق بيه وطلب من ربنا قال له: ليت اسماعيل يعيش امامك، قال له: اطرد الجاريه وابنها. ما بكاش ابراهيم. تكوين 22 امتحان هو الاصعب بكل المقاييس، لما الرب قال لابراهيم: خد ابنك وحيدك اللي بتحبه اسحاق، اصعده محرقه على احد الجبال الذي اقول لك. ما قرناش ان ابراهيم بكى. المره الوحيده اللي فيها ابراهيم بكى تكوين 23 لما ماتت سارة، بكى إبراهيم عليها. هذا البكاء الفريد المتميز في حياة بطل الإيمان بيعبر لنا قد إيه كان بيحب الست دي، وقد إيه كان متعلق بيها، وقد إيه كان لها قيمة كبيرة جدا في حياته. أعتقد لما الزوج يحب ده اللي بيفرق قوي. في ناس زي ما نشوف بيوت تانية بعد كده، في ناس بتدي عطايا مادية، في ناس بتغدق بالعطاء، بس من غير المحبة ملوش لازم. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. يبقى الصفة الأولى بيت مليان مخافة ربنا، الحاجة الثانية بيت فيه زوج يحب، الحاجة الثالثة البيت فيه زوجة خاضعة. تفتكروا الرسول بطرس لما كلمنا في بطرس الأولى 3 عن النساء القديسات المتوكلات على الله، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعي

إياه سيدها. الخضوع مش يعني الوحدة بتنفذ اللي بيطلب منها على مضض وهي متضايقة، لا، بنفس راغبة تجد المتعة في أنها تطيع اللي بيؤمر بجوزها. في هذا الأصح الجميل، والرب هيفيض أكيد على أخويا دكتور محب، الإبراهيم لما جولهم الثلاث ضيوف يقول لسارة السرعي واعملي ثلاث كيلات دقيق سميز خبز ملة. ثلاث كيلات دقيق، الكيلة كيلة القمح بتشيل يمكن 13 كيلو قمح. كيلو القمح لما بيصفي بتشيل منه الردة بيعمله 800 جرام دقيق. فتخيلهم لما يبقى ثلاث كيلات، تضربهم بقى ثلاث كيلات 13 في 3، عارفين الكيلو الواحد كيلو الدقيق طبعا في المخابز بتاعتنا بيعمل مش أقل من 14 رغيف من العيش البلدي. فعلى الأقل الثلاث كيلات دول يعملوا ما لا يقل عن 450 رغيف. إيه ده؟ طب ما تخلي حد من الجواري، ما أنت عندك ما شاء الله عبيد وجواري كتير قوي. أنت عندك من العبيد يوم ما روحت تحارب خدت 318، يبقى أكيد عندك جواري كتير قوي. أي حد من الجواري يخبز، بس لا، عايز هي اللي تعمل ثلاث كيلات دقيق سميز خبز ملة. عندها قد إيه هي في الوقت ده؟ 89 سنة. ده مرات يبقى الواحدة عندها 29 سنة مش 89 وبتستثقل طلبات جوزها. لكن الست دي 89 سنة، واللي تقوله يا إبراهيم أوانر. ما أحلى أن تكون الزوجة خاضعة، لأنها بخضوعها بتعكس صورة كتابية جميلة قوي، هي صورة خضوع الكنيسة للمسيح. ربنا يحفظنا من التمرد والعناد اللي بنشوفه في بنات العالم. احنا مش عايزين نبقى زي بنات العالم، لكن احنا عايزين نبقى زي القديسات المتوكلات على الله. الرسول بولس لما وصى تيتوس في تيتوس 2، من ضمن السبع وصايا الجميلة للحدثات انهم يكونوا خاضعات لرجالهن. يبقى بيت فيه مخافة ربنا، بيت في زوج يحب، بيت في خضوع، لكن كمان في مهابة. مش بس خضوع لكن بتهابه. يقود الكتاب وقال لنا الرسول بطرس داعية إياه سيدها. هي قالت في باطنها كيف يكون هذا وسيدي قد شاخ. ما أبعد الفارق بين سارة وبين ميكال ابنة شاول. داود لما حب يرجع التابوت من بيت أدوم، من بيت عبيدية، من بيت عبيد الجتي اللي مدينة داود، كان كل ما يمشي حامل التابوت ست خطوات كان بيذبحوا تور وعجل، كمان ست خطوات يذبحهم تور وعجل. وداود فرحان قوي وكان بيرقص بكل قوته أمام الرب. لما وصل لمدينة داود وميكال بتبص بقى من الشباك وشاف داود فرحان بكل قوته وبيرقص قدام ربنا، احتقرته في قلبها. ولما روح البيت قالت له كلام زي الرصاص: مالك عمال ترقص كده بكل قوتك وتتكشف امام عيون اماء عبيدك وصرت كواحد من السفهاء؟ ايه ده كلام يتقال لملك اسرائيل؟ ده كلام بيعبر عن عدم الاحترام وقلة التقدير. فارق بين ميكال اللي بتحتقر داود وبين سارة التي تقول عن إبراهيم أنه سيدها. ربنا يساعدنا أخواتنا المباركات أن نتعلم أن نعطي الهيبة لرجالنا. نرجع تاني، قلنا قد إيه دلوقت؟ أول صفة جميلة مخافة الرب، الصفة التانية زوج بيحب، الصفة التالتة الخضوع، الصفة الرابعة المهابة، الصفة الخامسة الجميلة إضافة الغرباء. في عبرانيين 13:2 يقول لنا لا تنسوا، ما قالش ما تنسوش الوعظ لا شطار في الوعظ، ما قالش ما تنسوش الترنيم، لا بنرنم كويس قوي، لكن لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. طبعا كان قصد مين هنا بقى؟ إبراهيم، لأن إبراهيم لما ضافهم
ما كانش عارف انهم

الملائكة والرب معاهم. هو راجل متعود بطبيعته أن يضيف الغرباء، فأضافهم على اعتبار أنهم ثلاث رجال غرباء. بس كانت المفاجأة الجميلة أنهم اثنين ملائكة ومعاهم الرب نفسه. بالمناسبة دي كانت المرة الوحيدة في كل الكتاب المقدس اللي الرب قبل أنه يضاف ويأكل عند إنسان. كان فين؟ عند إبراهيم. لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. إضافة الغرباء بغض النظر عن الأسماء، لأن مرات بيبقى التكالب على الناس المشهورة المعروفة، وتلاقي 100 واحد عايز يضيف فلان، لكن لما يجي واحد مش معروف، مش اسم لامع، أخ عادي، قلما ما تلاقي حد يسأل فيه. لا، إضافة الغرباء بلا تمييز، بغض النظر معروف ولا مش معروف، لكن ده يبقى توجه جوانا. الرسول بولس بيمدح في رومية 16 أخ محترم اسمه غايوس، ويقول مضيفي ومضيف الكنيسة. والرسول يوحنا يقول في يوحنا الثالثة عن الأخ المحترم ده: أنت تفعل كل ما تفعله بالأمانة إلى الأخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة. يبقى لما يكون في أخ غريب، بغض النظر معروف أو مش معروف، مشهور أو لا، علينا أن نتحلى بفضيلة إضافة الغرباء. بالمناسبة الفضيلة الجميلة دي، إضافة الغرباء، واحدة من الفضائل اللي مكافأتها فوريا. ليه بقول كده؟ لأن الرب هو بيتضايف عند إبراهيم، قال له نحو زمان الحياة أجيء ويكون لسارة ابن. أليشع وهو يضاف عند المرأة الشونامية قال لها نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. فربنا يساعدنا علشان بيوتنا ترجع من جديد تتفتح لبعض ونضيف الغرباء. طيب تعالوا نشوف صفة 6 جميلة في بيت إبراهيم: الاكتفاء. رجل مكتفي. بالمناسبة الاكتفاء ملوش ارتباط بالغنى أو الفقر. ياما ناس فقراء ما عندهمش اكتفاء، وياما ناس أغنياء ما عندهمش اكتفاء. يقول لك البحر يحب الزيادة وزيادة الخير خيرين. مرة رجل مستشار مرتشي والجهات الرقابية بتتابعه، واكتشفته هو بيرتشي كان بياخد الكلام ده من فترة كبيرة، 300,000 قبل الحكم و 700,000 بعد الحكم. فرجعوا من الأرصدة بتاعته، اكتشفوا ان أرصدته تقارب 990 مليون. يا اخي طيب 10 مليون وكفاية، 50 مليون وكفاية، 100 مليون، 200 مليون، لكن مش شبعان. كل الأنهار تجري الى البحر والبحر ليس بملأ. لكن إبراهيم رجل يعيش الاكتفاء. نعرف دي منين بقى؟ من تكوين 14، لما ملك سدوم بيعرض عليه: يا إبراهيم خد الممتلكات كلها وسيب للنفوس. اوعوا تفتكروا ان ممتلكات سدوم حاجة قليلة. سدوم من المدن الكبيرة قوي، مدن الدايرة في الوقت ده حاجة ضخمة جدا، ممتلكاتها رهيبة قوي. قال له مش عايز حاجة، لا أخذن منك لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، لألا تقول أنا قد أغنيت إبراهيم. نفسنا نعيش حياة الاكتفاء، رئنا ما يجريش على أمور العالم، لكن يبقى قلبنا مكتفي فعلا بالرب. يفرق إبراهيم في دي عن عيسو. عيسو في تكوين 33 لما يعقوب حب يعرض عليه الهدية، وطبعا هدية مش قليلة، لما تحسبهم مش أقل من 580 راس من البهايم. إيش معيز على غنم، على بقر، على جمال، على قطن، على حاجات كتيرة قوي. قالوا لا يا أخويا مش أخذ منك حاجة، لي كثير ليكن لك ما لك. يقول الكتاب ألح عليه فأخذ. جيحزي لما جري ورا نعمان وقال له معلش جالنا 2 ضيوف من جبل أفرايم، ادينا وزنة فضة وحلتي ثياب،
قالوا لا اقبل وخد

بدل وزنه وزنتين وحلتي ثياب، ألح عليه فأخذ. لكن إبراهيم يفرق، يفرق عن عيسو، يفرق عن جيحزي. إبراهيم رجل مكتفي. كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. النقطة السابعة، في بيت إبراهيم بيعرف إزاي يتعامل كويس قوي مع الذين هم من خارج، بيتعامل مع الناس اللي برا دايرة الإيمان إزاي. في موقفين رائعين. رجل ما بيأكلش حق أحد، رجل محترم حقاني منصف. في تكوين 23 لما سارة ماتت والرجل ما عندوش مقبرة، فحب يشتري مقبرة، راح لبني حس قال لهم يعني بلتمس منكم تقولوا للرجل اللي اسمه عفرون ان يبيع لي المغارة بتاعة المكفيلة. عفرون شاطر بقى، قالوا لا مش المغارة لوحدها، ده المغارة والحقل بتاع المكفيلة وهبتك إياه، وهبتك الحقل، وهبتك كمان المغارة، ادفن ميتك. قالوا لا لا، أنا ما أقبلش إن أخد أي حاجة هبة، أنا كنت عايز المقبرة بس أنت هتدينا المقبرة كمان والحقل، هشتريهم هشتريهم بتمن كامل. يعملوا قد إيه؟ قالوا لا يا راجل بلاش، على العموم يعني إيه مغارة وحقل بربعمائة شاقل، هي بينه وبينك. رد إبراهيم وقال له إيه؟ خلاص تمام، ودفع له 400 شاقل فضة جائزة عند التجار. ما يقبلش إنه ياخد حاجة وبس، لكن راجل حقاني دفع 400 شاقل وخد الحقل وخد المقبرة. في تكوين 14 زي ما أشرنا، الحرب اللي إبراهيم دخلها علشان يحرر ابن أخوه لوط، راح وحارب وانتصر. لما ملك سدوم عرض عليه ياخد الممتلكات، قال له لا مش هاخد حاجة، لا أخذن منك لا خيطا ولا شراك نعل، لألا تقول أنا قد أغنيت إبرام، ولكن نصيب الرجال اللي راحوا الحرب معايا، عابر وأشكول وعنر وأشكول وممرة مالهم ياخدوا حقهم. فده راجل حقاني مش بياكل حق أحد، ونتيجة لذلك مش غريب ان بني حس يقولوا لإبراهيم انت رئيس من الله بيننا. قالوش كده عن لوط؟ لا لا لا، ده لوط يعني لما راح سدوم والناس قالت ايه الراجل ده بقى، ايه اللي جاي بيتغرب وهو يحكم حكما، ده حتى اقرب الليلي يا اخي. لما راح يحذر اسهاره من النار اللي جاية والدينونة اللي جاية، كان كمازح في أعينهم. النقطة الثامنة بكل سرعة، وده نقطة مهمة، إن هذا البيت بيت إبراهيم في ابن مطيع، ولد ولا كل العيال إسحاق بيطيع للدرجة اللي فيها على استعداد يطيع أبوه حتى ولو كلفته طاعته حياته. يعني بالتأكيد إبراهيم في تكوين 22 أكيد أخبر إسحاق يا ابن المرة دي ربنا مش عايز نقدم خروف، لكن عايز نقدمك أنت، لأنه قال لي خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق واصعده محرقة على أحد الجبال. إيه رأيك إسحاق اللي ربنا قاله أوامر يابا تحت أمرك أنا هطيع؟ يا سلام، مفيش حاجة تسعد قلب الأب والأم قد ما يكون أبنائهم يطيعون والديهم، يحترمون ويقدرون الوالدين. مش دي وصية الرسول بولس في أفسس 6؟ أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. يعني الواحد بيتعجب من عكسة، بيتعجب أسف من ابنة يفتاح وهي تطيع أبيها في أمر في غاية الخطورة. لما نجيب قضاة 11 تعالوا بقى نشوف الموقف الرهيب ده. قضاة 11 من عدد 30 نشوف يفتاح عمل ايه وهي قالت ايه بقى. قضاة 11-30، ونظر يفتاح نظرا للرب قائلا ان دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقاء عند رجوعي بالسلامة

من عند بني عمون يكون للرب واصعده محرقة. ثم عبر يفتح إلى بني عمون لمحاربتهم إلى آخره. وبعدين في عدد 34 ثم أتى يفتح إلى المصفات إلى بيته، وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص وهي وحيدة لم يكن لها ابن ولا ابنة غيرها. وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال: آه يا بنتي، قد أحزنتني حزنا وصرت بين مكدرية، لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. ردت قالت إيه؟ بصوا بقى. فقالت له: يا أبي، هل فتحت فاك إلى الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيك، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون. عينت تفرح قوي إذا كان بنت يفتاح أو إسحاق ابن إبراهيم اللي عندهم استعداد تام لطاعة الوالدين حتى الموت. على النقيض من ذلك، ما فيش حاجة تكسر قلب الأب أو الأم قد الابن المتمرد. لما يكون ابن عاق متمرد بيكسر قلب الأب والأم. علشان كده الكتاب يعني أفرد شريعة كاملة اسمها شريعة الابن المتمرد، اللي بنقرأ عنها في سفر التثنية أصحاح 21. تعالوا نقرأ الأعداد الجميلة دي علشان تعرفوا خطورة الأمر. من عدد 18: إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون. على جبل عبال في لعنات كتيرة قوي، من ضمن اللعنات دي يقول الكتاب: ملعون من يستخف بأبيه أو أمه ويقول جميع الشعب آمين. شيء صعب قوي أن يكون الابن أو الابنة متمرد على أبيه أو أمه بيكسر قلبهم زي ما حصل مع داود في تمرد أبشالوم، رغم أن داود كان بيحبه قوي على فكرة. واضح قوي محبته ليه للدرجة اللي فيها أدي بكاؤه عليه ورثاؤه ليه وهو يقول: يا أبشالوم يا ابني، يا أبشالوم يا ليت نفسي كانت عوضا عنه. لكن من أكرام الرب لإبراهيم إن كان عنده ابن مطيع. الصفة التاسعة والأخيرة في الصفات الإيجابية إنه بيتتميز بالحكمة. وضحت حكمة إبراهيم في موقف من المواقف الصعبة وفي أزمة كبرى، عندما نقرأ في تكوين 13 إن من كتر الممتلكات بتاعة إبراهيم ولوط لم تحتملهما الأرض معا أن يسكن معا. حصلت خناقة بين رعاة مواشي لوط ورعاة مواشي إبراهيم. إبراهيم يقول للوط بقى إيه؟ مش ياد يا لوط اختشي عيب، لم يا واد رعاتك، ده أنا عمك يا ولد، ده أنا الكبير، ده أنا في مقام أبوك، ده أنا اللي احتضنتك، ده أنا يا واد صاحب الدعوة. ما قالش كده: لا يكن مخاصمة بين وبينك لأننا أخوان. الحكمة تبان في الأزمات اللي زي دي، مع السلايف، مع القرايب، مع الحما، مع الكنة، ازاي نعد الامور، مش نوسع الفجوة ونزود الخصام. لكن الحكمة تخلينا ان احنا نعيش في اجواء سلام ونفوت ونعرف نعد الازمة. يبقى 9 صفات جميلة اتكلمنا فيهم عن بيت ابراهيم، نرجعهم تاني: مخافة الرب، زوج يحب، الخضوع من جانب الزوجة، مهابة سارة لجوزها، إضافة الغرباء، الاكتفاء، التعامل مع الذين هم من خارج،
الابن المطيع

الحكمة اللي بتعرف ازاي تتصرف في الازمة. اختم ببعض النقاط السلبية البسيطة اللي اتمنى ناخد بالنا منها. نقطتين والاخ محب بنعمة الرب يديره مزيد من الكلام. اول نقطة مهمة قوي في بيت ابراهيم، قرارات خاطئة ينتج عنها نتائج وخيمة. اشار باسم لتكوين 12، واحد من القرارات الخطيرة. انحدر ابراهيم الى مصر، ولما راح لمصر اضطر ابراهيم يكذب يقول عن سارة انها اخته، واتخذت لقصر فرعون. ولولا الرب الامين العظيم تدخل وضرب الرب فرعون وبيته علشان خاطر ابراهيم وسارة. والراجل يوبخ ابراهيم يقول له ليه ما قلتش انها مراتي؟ ليه لما سالوك تقول اختي؟ ماذا صنعت بي؟ خد يا عم مراتك وامشي. يا نتائج وخيمه لقرار خطا. تكوين 16، يعني في تكوين 12 هي جملته، قولي انك اختي فقالت انا اخته فعلا. تكوين 16 هو جاملها بقى لما بتقول له شوف بقى ربنا طول باله مش باين لها، ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنين. حاضر من عينيا. دخل على هاجر وجاب اسماعيل، وانتوا عارفين بقى النتائج الكارثيه لما جه اسماعيل. جملته فغلط في تكوين 12، جملها وغلط في تكوين 16. قرارات غلط نتائجها وخيمه. في قرارات مصريه لازم ندقق فيها قوي قوي. جوازات اولادنا وبناتنا، نهاجر ولا ما نهاجرش، ادخل مشروع ولا ما ادخلش، لاني ممكن ادخل مشروع مش فاهم فيه وضيع فلوسي واتعب بيتي. لازم القرارات الخطيره دي ما تتخذش الا بتأني وتروي، ونسال ربنا بدل المره مرات. قرارات خطيره بتجيب نتائج وخيمه. لكن الدرس السلبي الثاني للاسف الشديد، مش بنتعلم من اخطاء الماضي. تكوين 12 غلطة كبيرة قوي. قال عن مراته انها اخته، قلبه كان بيتقطع ومراته في قصر فرعون. طب يا راجل تيجي مرة تانية في تكوين 20 وانت في قرار تكرر نفس الغلط وتقول انها اختي وياخدها ابي مالك والرب العظيم برضو يتدخل. شوفوا يا حبايب الرب، في حاجات لما عملناها وكان لها نتائج غلط، شيء يعني من الغباء ان احنا نعمل نفس الحاجة ونتوقع نتائج مختلفة. شيء طبيعي ان المعطيات ستؤدي لنفس النتائج. فالرب يساعدنا علشان نتعلم من اخطاء الماضي فلا نكررها. والرب يدينا اكتر ان احنا نركز على ايجابيات بيت ابراهيم. بيوتنا محتاجة للصفات دي فاتمنى نعيشها، فبيوتنا تنور واللي داخل لبيوتنا يشوف قوة الحضور الإلهي فيها. له كل المجد. آمين.

بجد ممتع. أعتقد كلنا متفقين الأفكار السلسة الجميلة المرتبة العملية، كلنا اتلمسنا وتشجعنا والرب يثبتها جوانا، فنطلع من المؤتمر ده بحصيلة مباركة. إزاي نعيش؟ إزاي نطبق؟ إزاي الكلام ده يفعل في حياتنا وفي بيوتنا؟ يعني كنت أتمنى أنه يكمل في السياحات الجميلة دي، لكن على قلبي بعض الأفكار البسيطة استكمالاً لنفس الخط. واضح أن بيت إبراهيم بيت مثالي، نظرات الرب تستقر عليه بكل الارتياح. أصل ده بيت خليل الله، ده مش واحد وبس، إبراهيم ده دعية خليل الله كم مرة؟ 3 مرات، وما جوش في التكوين لكن

جم في أخبار الأيام الثاني عشرين وإشعياء 41 ويعقوب 2. خليل الله، والرب كان يصر جدا زيارة الخل للخليل اللي قريناه ده في تكوين 18. امتى الزيارة دي حصلت؟ بعد تكوين 17. وإيه اللي حصل في تكوين 17؟ كان سن إبراهيم 99 سنة بعد ما جاب إسماعيل في تكوين 16 زي ما سمعنا، وده كان انتكاسة خطيرة للإيمان. يعني إبراهيم ده أبو المؤمنين، ينفع يبقى أبو المؤمنين أبو إسماعيل؟ لكن على أي حال الرب صمت فترة طويلة، 13 سنة اللي كان عمال يظهر له ويتكلم معاه. الرب صمت 13 سنة، وإبراهيم كان قلقان إن جيتوا على الجد، لأنه هو ما بينه وما بين نفسه حس إنه أنجز وجاب الابن الوارث واتحلت المشكلة واستريحنا، الحمد لله جبنا الابن الوارث. وبعدين أنا ما عملتش حاجة يعني شر، ده أنت وعدتني إنك هتديني الابن الوارث، بس الحكاية طولت شوية والدنيا معقدة شوية، وسارة مسكينة عمالة تكبر، واضح إن يعني المشكلة في سارة. فأنت من ناحيتك وأنا من ناحية، ما أنت لو مش عايز ما كنتش عطتنا، بس الحمد لله اتحلت المشكلة وأنا ارتحت كده. كل الناس بركت له ما عدا ربنا، ما بصش في وشه. ألف مبروك أبو إسماعيل، ويزعوا شربات إن إسماعيل جه. ما تفرقش مع الكنعانيين إنه هو إسماعيل ولا هو إسحاق، الراجل الكبير المحترم ده اللي احنا كلنا بنحبه ومتعاطفين معاه، ربنا كرمه يا جماعة واداله الابن الوارث، ألف مبروك. بس هو الآن إنه الصمت الإلهي مخيف. طب قول لي ليه عملت كده؟ واللي عملته ده ما كانش في محله، هقبلها وهتضع وهقول لك سامحني، بس انك مش راضي تقول ولا كلمة لا حلو ولا وحش، ده شيء مرعب. صمت ايه 13 سنة والوقت عمال يكبر، بس ربنا ما بصش في وشه. جاله في تكوين 17 لما وصل سنه كام بقى؟ 99 سنة. بيت المشكلة مش في السارة، لكن المشكلة بقيت كمان فيه هو. قد صار مماتا والدنيا خلاص أخيرا ظهر، بس إبراهيم مش فرح بالظهور، اتخض وحس إيه الموضوع. يعني أنت هتقول لي إيه؟ طب دلوقت اوعى يكون مش إسماعيل، لأن ده خلاص وأنا خلاص، فأنا قد صرت ممات. مش معقولة هنخوض تجربة وهنعيده من تاني؟ الحمد لله الواد كبر وزي الفل، وهو هيكون هيموت، ليت إسماعيل يعيش أمامك. قال له أنا مش جاي أقولك أنت إيه ولا اللي عملته إيه، لكن أنا جاي أقولك أول آية في تكوين 17، مش أنت لكن أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. القدير ده بقى بيعمل إيه؟ رومية 4:17، إبراهيم آمن بالله القدير الذي يحيي الموتى. من الموتى؟ إبراهيم وصار يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. تقول وتوفي وليك سلطان، ده القدير. الترانيم كلها اللي خدناها النهاردة مشيت في السكة الجميلة دي، اللي يصعب على الجميل.

0: يبقى عندك مستطاع. قد ايه ترنيمة قوية جدا، كل سطر فيها معبر جدا ويلمس ويتعاش بيه. انا الله القدير، بغض النظر عن انت ايه او سارة ايه، بس انا لما بوعد عن وعدي ما بيرجع، ما برجعش. عطاله في اليوم ده علامة الختان، أصل الكلام ده مهم قبل تكوين 18، قبل الزيارة. علامة الختان، الختان معناها إيه؟ الختان معناه إدانة الجسد، قطع الجسد، الحكم على الجسد. الجسد لا يفيد شيئاً، إنه بعد كل السنين وبعد كل الإنجازات كل اللي عملته مشطوب عليه. وده اللي الرب قاله في العهد الجديد في يوحنا 15، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. كل اللي هتعملوه، ما انتوا تعرفوا تعملوا حاجات، بس نتاج الجسد ونشاط الجسد ولا لي أي قيمة وما يعيش. مش جاي يوم وقال له اطرد الجارية وابنها، يبقى الدرس اللي اتحفر في إبراهيم أن الجسد لا يفيد شيئا، وإن الجسد لابد أن نحكم عليه، وده الدرس بتاع الختان. وتعلم إبراهيم الدرس، وإحنا عشان نتمتع بالزيارة الإلهية. أنا عايز أسألكوا سؤال، كل أخ وكل أخت وكل بيت، آخر مرة الرب زارك في بيتك زيارة للشركة كده واستمتعت بيه وما كنتش عايزه يمشي، آخر مرة إمتى؟ هو بيزورنا ولا مش بيزورنا؟ واحنا نقدر نقول له تعال بيننا، أقم عندنا، وخذ من بيوتنا لك مسكنا، تعال بيننا. قالتها العروس في آخر نشيد 4، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. تعال يا حبيبي وأنا مستعد أستقبلك وارحب بيك، وستجد ما يسرك. مش هتلاقي ولا حاجة واحدة تزعل ولا حاجة مش متزبطة، كل شيء على ما يرام. هي الزيارة بتاعة تكوين 18 دي كانت بمعاد مسبق ولا فجائية؟ فجائي، يعني ما بعتش ملاك لإبراهيم وقال له مثلا بعد شهر رب المجد اللي انت شفته، إله المجد اللي ظهر لك من السماء، من مجد المدينة السماوية. بصوا المسافة كانت قد ايه وبيظهر لك، بس كلها ظهورات بعيدة. رب المجد هيجي لك يزورك في الخيمة في صورة إنسان. على فكرة ده الظهور السادس، ورقم 6 يرتبط بالإنسان. الرب هنا زاره في صورة إنسان، وعلى فكرة ده بالضبط اللي الرب قاله في يوحنا 8، أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح. الأرجح أنه هو البعض بيقول تكوين 14، البعض بيقول تكوين 22 والكبش، بس أقرب حاجة أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يوم. المسافة البعيدة بينه وبين الرب هو بيفرح جدا، بس حاسس أنه فين أنت وفين أنا الغلبان. يجيش يوم كده وأنا لسه عايش على الأرض وأشوفك جاي تهل عليا وتقضي معايا يوم، نبقى كده وجها لوجه
1: وب

قريبين جدا من بعض ونتكلم مع بعض واستضيفك وتشرفني في الخيمة المتواضعة دي. ممكن ده يحصل، أشوفك بس مش من بعيد قوي، لكن إنسان تيجي وتحكي معايا قريب قوي مني. حقيقي هو ده اللي حصل بالظبط، بس الرب ما بعتش ملاك بإشعار إنه بعد شهر في اليوم الفلاني هيجيلك ومعاه ملكين، اعمل حسابك ورتب أحوالك إن رب المجد جاي. لكن ما فيش كده، الزيارة كانت زيارة فجائية، وإبراهيم مستعد، أيوة، وعروس النشيد كانت مستعدة، أيوة، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. الجنة جنتك، أنت اللي غرست، أنت اللي أحطها بسياج، أنت اللي تعبت فيها، ومن حقك من تعب نفسك ترى وتشبع. فتعال يا حبيبي وستجد ما يفرحك وما يشبعك وكل شيء على ما يرام. ساكن فين المكان؟ يعني بعد الختان خلاص اتعلمت درس إدانة الجسد والحكم على الجسد، وإن الجسد لا يفيد شيئا، وما عدتش أعمل اللي عملته ولا أتكل على الجسد أبدا. سأدين الجسد ونشاط الجسد وأرفضه. المكان في باب الخيمة. يعني في باب الخيمة؟ يعني الرجل ده عايش بفكر ايه؟ غريب، سماوي، انا مش من هنا، انا غريب ونزيل سائح. أبرام العبراني، ده العبراني الأول في تكوين 14، أبرام العبراني. يعني إيه عبراني؟ عابر، مسافر، رحال. وزي ما قلت مبارح أنه أول ما وصل أرض كنعان وتأكد أن هي دي الأرض وهو ده الوطن اللي الرب دعا لي، والرب ظهر، يقول الكتاب اجتاز أبرام في الأرض. يعني اجتاز زي ما رب المجد اجتاز، كان لابد له أن يجتاز السامرة. رحلة، غربة، احنا مش من هنا، احنا مواطنين سماويين، نحمل الجنسية السماوية، فإحنا هنا في رحلة مؤقتة بنتعايش مع الأوضاع المؤقتة هنا. أنا لست إلا غريبا هنا. الرب وعده بالنسل وهو عنده 70 سنة، وأكد الوعد كذا مرة، يمكن 4-5 مرات، ويقول له كلام كبير وهو مصدق، بس لسه. يعني لغاية تكوين 18 دي كان عنده الابن الوارث؟ لا، حقيقي لا. وهو في انتظار ان سارة هتجيب الابن الوارث، وقال له ويكون اسمه اسحاق، بإسحاق يدعى لك ناس. يبقى لسه ما فيش الابن الوارث، بس هو لانه غريب عايش بالفكر السماوي بيتعايش مع الأوضاع المؤقتة، حتى لو كانت مش هي اللي كان يرجوه. يا إخوة، احنا كده برضو، ما احنا مش كل حاجة في حياتنا هي بالضبط اللي كنا نتمنى. في حاجات كتير حصلت وتحصل مش هو ده اللي كنت أتمناه، بس خلاص راضي وصابر، راضي وشاكر. مادام انت عاوز كده هتعايش مع الأوضاع لأنها أوضاع مؤقتة مش مستديمة،
ومتغير

مغيرة وأغني في حياتي عالما أني غريب ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب في باب الخيمة. والسؤال فين سارة مراتك؟ حلوة سمعنا من الأخ الحبيب الدكتور عادل. عارفين لما نزل مصر لو الرب راح لإبراهيم حتى في حلم وقال له فين سارة مراتك؟ المدام فين؟ يعني انت قاعد وحديك كده غلبان، هيقول له ايه؟ اصل المدام عند فرعون، اصلها في القصر. تعمل ايه حبيبي في القصر واللي وداها عند فرعون؟ وما الفرعون بيك؟ دي مراتك. اللي وداها عند فرعون ان انت جيت مصر. من الغلطان؟ ابراهيم اللي غلطان. مين اللي خد القرار وبالأسباب؟ من الضحية؟ سارة. بس لأنها أميرة، انتوا عارفين كلمة سارة معناها ايه؟ أميرة. وكانت أميرة فأم البكى عليها كده، دي أميرة جد، دي بتضحي بحياتها وبنفسها وبكل حاجة عشان الراجل ده. أميرة. فين سارة؟ خرجت راحت فين؟ عند أصحابها. مين أصحابها؟ أو فين سارة؟ يقول مش عارف صدقني، أصلا هي بتخرج كتير وأنا مش بعرف هي بتروح فين. طب هو ده وضع صحيح؟ أتمنى أن كل حاجة تبقى مترتبة زي ما الرب عاوز. لا هي في بيت فرعون وهو عارف أنها هناك، ولا انها خرجت عند اصحابها وهو ما يعرفش مين اصحابها، ولا انها بتخرج وهو مش عارفها خالص راحت فين ولا هترجع امتى. يا حاجه ترفع قالها بفخر، ها هي في الخيمه اهي، انا عايش غريب ويا معايا، احنا ما بنسيبش بعض ابدا ولا نفترق عن بعض ابدا. أكيلة وبرسكيلة جم في الكتاب كم مرة؟ 6 مرات. كم مرة جاء أكيلة لوحده؟ ولا مرة. طب برسكيلة لوحدها؟ ولا مرة. مين الأول؟ الحقيقة 3 مرات أكيلة وبرسكيلة، وثلاث مرات برسكيلة وأكيلة. بس إيه الحلاوة دي؟ هم متوافقين مع بعض، هم بيزهقوش من بعض، لا هما ما يزهقوش ابدا من بعض. والحقيقه ابراهيم وساره هنا الوضع مثالي جدا، محترم جدا، عايش غريب ونزيل وهي معاه في نفس الخط وفي نفس الفكر. الزياره فجائيه زي ما قلت، بس كانت بعد درس الختان نمرة 2 في باب الخيمه. ناس سماويين والرب يصرب دول. نمرة 3 زاروا بالليل ولا بالنهار؟ وقت حر النهار. وقت حر النهار يعني في الشمس الساطعة، يعني في النور. الرجل ده عايش في الظلمة ولا عايش في النور؟ عايش في النور، ومش خايف ان النور يكشف حاجة هيتكسف منها. ما هو العروس اللي كانت في أسمى حالة في نشيد 4:16 ليأتي حبيبي إلى جنتي ويأكل ثمرة ونبي. أول أصحاح 5 على طول، يعني ده آخر أصحاح 4، أول أصحاح 5. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبي، بيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. أهلا بيك يا حبيبي، أنت نورت وشرفت. طبعا أفتح لك، أمال أنا أفتح لمين؟ فتحت؟ لا ما فتحتش، أنا أسفة ما أقدرش أستقبلك دلوقتي، أنا مش مستعدة، الدنيا مش متظبطة وما ينفعش انك انت تيجي

0: تلاقي الدنيا متلخبطة وفي حاجات كتير ما نعرفك. ان انت لو جيت وانا في الوضع ده انت هتزعل، وانا مش عايزك تزعل، فانا اسفة مش هقدر استقبلك دلوقتي. لو الرب فاجأنا بزيارة في بيوتنا هيجد ما يسره وهيبقى كل شيء على ما يرام، ولا في حاجات هتزعله؟ هو موجود، عينه بتلقط، يبص كده يبص كده يبص كده يبص كده، ايه كل ده؟ ايه كل الحاجات المتلخبطة دي؟ مش هيلاقي راحته. ترنيمة بتقول له ندي لك راحتك في كياننا ليكن قلبي لك العرش المريتب. ده انت يا رب مش مرتاح في العالم ومش مرتاح في المسيحية الاسمية، في اقل من ان احنا ندي لك راحتك في كياننا وتاخد مكانك يا رب، ونقدم ليك حبنا تكرسنا تقدرنا. هبني الان اعرف حق قدرك. زيارة في النور، عايش في النور مش في الضلمة. انت يا رب شايف كل شيء، انت تعلم كل شيء. نقدر نخفي عن بعضينا بعض الحاجات، محدش بيقدر يمشي ورا التاني. معرفش، وقالها لبان يعني عمر ما لبان يقول حاجة تطلع عدلة، بس صدقوني الآية دي بالذات حقيقية جدا. وهو بيفترق عن يعقوب في تكوين 31 الآية 49، يراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض. انت هتمشي في سكة وانا مش هشوفك، وانا همشي في سكة وانت مش هتشوفني، بس الله شايفنا احنا الاثنين. يراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض. الآية دي بتجسم مخافة الرب، اللي هي أول نقطة الأخ عادل اتكلم فيها. أنا عارف أنه شايف كل شيء. ده بالضبط ببساطة هو السلوك في النور. ليس شيء عنك يخفى. لما جم الضيوف ركض لاستقبالهم ورحب بيهم وهو لسه مش عارف، بس جواه أشواق كده وتعطش، وشاف دول جايين أول مرة بيقابلهم ومسك فيهم مسكة منتهى الجدعنة والشهامة والكرم. بس بصوا بقى على سارة، ما احنا سمعنا ان الست المحترمة دي واقفة في ظهره. هو كان يقدر يعمل كده لو هي زي مرات لوط. طب ما مرات لوط كثافته قدام الملكين، ويعني كان يوم مش معدي. وهو اللي عمل، هو شفته راجل يعرف يعمل فطير، وهو اللي يعمل كل فين مراتك يا عم وفين بناتك؟ ده البيت ده مليان ستات وبنات، في ايه؟ هو لوحده؟ اصل دول ضيوفك انت، انا مالي بيهم دول؟ انا ما اعرفهمش يا بنت الحلال، دول ضيوف سماويين ولا ليه دعوه بيهم. سارة قالت له طب انت ما قلتليش قبلها، انت عايز نعمل عجل وثلاث كيلات و400 رغيف ولا 450 رغيف يا عم؟ وهم جايين وقت حر النهارده، عايزين يتغدوا بس بعد ساعتين ثلاثه، كل ده يتعمل؟ طب ما قلتليش ليه من قبليها؟ قالت له كده لا لا، هو يركض وهي تركض والغلام يركض والدنيا كلها تتشاد. امال ايه يا حبيبي؟ بيت منتدب لخدمة الرب، وهي في ظهره وهي في ظهره. طب قول لي قبليها كنا نحضر حالنا، يعني انا محتاجة يومين مثلا اشتغل علشان نعمل الوليمة الكبيرة دي. لا خلاص، اللي انت تقوله يا سيدي
1: على عيني

وعلى رأسي. وهو واقف وبيخدم عليهم أكلوا. هو كان فرحان والرب كان فرحان طبعا. النتائج الحلوة للزيارة دي، هو أنعش الرب والرب جدد الوعد وحدد الميعاد وأنعش إيمان سارة. هو رايح، ما هو راح في أصح 17 وأنعش إيمان إبراهيم وقال له أنا الله القدير وخلاص، وزي اليومين دول هيجي إسحاق وسارة وسيبك من إسماعيل، بس ليت إسماعيل يعيش. قال له هيعيش، هيعيش ما تقلقش، بس مش هو ده الابن الوارث. الأمر اتحسم وإبراهيم فرح جدا أنه أخيرا الرب ظهر، والرب قال وهو يقول ويطول ملتزم بكل كلمة نطق بيها، لا ينقض عهده ولا يغير ما خرج من شفتيه. الزيارة بقى بتاعت 18 صح 18 مش عشان إبراهيم، الموضوع اتحسم مع إبراهيم، لكن هيتحسم مع مين؟ مع سارة اللي لسه إيمانها مش جايب كده. خدمت بيدين راضيتين فرحانة بالضيوف واقفة في ظهر جوزها، بس فين سارة امراتك؟ ها هي في الخيمة، بس ملفت للنظر ايه ده؟ ده هي من جوه، هي مطلعتش ولا مرة. انت عارف ان انا مراتي عايشة؟ وانا راجل كبير اهو نحو 100 سنة، ما ممكن تكون ماتت. لا، واللي بيخدموا دول العبيد اللي جوه. لا لا، وعارف ان اسمها سارة؟ ده انا ما بقولش اسمها دي خالص حبيبي، انا عارف كل حاجة. اين سارة امرأتك؟ نحو زمان الحياة ارجع. وانت ضامن؟ اي ضامن، مش تحتضنين ابنا زي أليشع؟ لا مش تحتضنين، انا ارجع ويكون لسارة ابن. سمعت، ولما سمعت ضحكت، ضحكت. ده ايمان ولا عدم ايمان؟ عدم ايمان. بس عبرانيين 11 يقول لنا حاجة غير كده، بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل، فبعد وقت السن ولدت، إذ حسبت الذي وعد صادقا. هدف من أهداف الزيارة. بس أنا عجبني قوي الرب هو بيحتوي الموقف بتاع سارة. هي اللي ضحكت بصوت مسموع، ولا حتى بالشفتين كده في صمت، ده ضحكت في باطنها قائلة في باطنها. يا حبيبي انت بتسمع اللي ما تقلش، ليس كلمة في لساني، يعني انا لسه ما قلتهاش الا وانت يا رب عرفتها كلها اللي في الداخل. وهو جاي عشان كده، وعارف هو بيرمي الكلمة وهو يعني ما يقول، وعارف رد الفعل. بس أنا جاي بقى علشان أشجع إيمان سارة. لماذا ضحك سارة؟ هي لما ضحكت قالت في نفسها، أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. وزي ما سمعنا الكلام الجميل، بطرس قاري وفاهم وقراء، واحنا بنحب القراية، انا مبسوط قوي ان معظمكم متابع وفاهم وحافظ وجدعان جدا في الكتاب، ودي حاجة تتشال على الراس. بطرس كان احسن مننا كلنا وقاري وقرا تكوين 18. بصوا الاصحاح ده احنا ممكن ناخد فيه مؤتمر. ايه اكتر حاجة لفتت نظر بطرس وهو بيقرأ تكوين 18؟ الكلمة اللي قالت اثر، شئت محترمة جدا داعية اياه سيد. يا عم الاصحاح طويل ومليان حاجات، لا انا دلوقتي
أكتر حاجة لمعة قدامي الكلمة اللي قالتها سارة. هي قالتها لإبراهيم؟ لا، ما قالتهاش لإبراهيم، قالتها لكبير العبيد ولا للعبيد كلهم. ما قالتها لمين؟ لنفسها. إيه اللي بينها وبين نفسها؟ الراجل ده محترم، أنا عايش وموت أبص عليه بكل احترام ومهابة، فعلا زي ما كان الأخ الحبيب بيقول محترمة جداً.

إلى تن. بصوا بقى اللي قدامكم على الشاشة، ما قالش زي ما هي قالت، أبعد فنائي يكون لتنعم وسيدي قد شاخ. بصوا الرب نقلها لإبراهيم إزاي، ما إبراهيم ما سمعش ولا شاف، بس الرب بيقولها له إزاي. لماذا ضحكت سارة قائلة أفا بالحقيقة ألد وأنا قد شيخ؟ ما قالوش دي بتقول وسيدي قد شيخ، إيه هي بتقول علي أنا إن سيدي قد شيخ؟ ما قالهاش كده، لكن وأنا قد شخت. إيه حبيبي ده؟ إيه يعني إزاي الرب بيحتوي المواقف علشان ما يحصلش أي شرخ ولا أي حساسية ما بين إبراهيم وسارة ويعدي الموقف؟ طب هي قالت وسيدي ولا وأنا قد شخت؟ الاثنين حقيقة جواه. ما هو الرب مش معقولة يقول حاجة ما مش موجود. لا، هو الرب عارف ان ايه اللي جواها. سيدي قد شيخ وانا قد شيخت من زمان، ويروح عشان ينعش ايمان سارة يقول هل يستحيل على الرب شيء؟ اللي يصعب على الجميع يبقى عندك مستطاع. ده انت تنقل الجبل، ده حتة ترنيمة عايزكم تراجعوها. ده انتوا لو قلتوها كل يوم صدقوني ايمانكم هيرقى ويتشجع ونتشعبط في الرب قوي. محتاجين اننا نقول له زد ايماننا. هل يستحيل على الرب شيء؟ أخذت قدرة أول ما سمعت الكلمة دي على إنشاء نسل. فبعد وقت السن ولدت. هو كان قال له أنه هيكون نسلك آخر حاجة كنجوم السماء، وهو آمن بالرب. يجي عبرانيين 11 ويقول لنا تصدقوا بقى، ولد من واحد وذلك من ممات، مثل مش تراب الأرض، نجوم السماء في الكثرة. ايه ده؟ وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا من ممات. هل يستحيل على الرب شيء؟ دعونا نتشجع يا حبايب. ما احنا في حياتنا اليومية في مواقف صعبة تبدو مستحيلة، جبال قدام عينينا، بس هو يبص على الجبال غير ما احنا بنبص على الجبال. مالكم اطمن، خايف ليه يا حبيبي؟ احنا بنتعامل مع القدير. انا الله القدير اللي يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر. اقول كلمه اخيره على عدد 18 و19 17. فقال إبراهيم الرب، هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا. هنا مسؤولية أبوية، مش بس إبراهيم لوحده، لكن إبراهيم ونسله. عرفته لكي، والحديث الودي ده بين الخل والخليل، مش هل أخفي عن عبدي إبراهيم زي ما معظمنا حافظها، لا، عن إبراهيم خليلي. طبعا العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكن الخل والخليل لا، ما ينفعش. أعلمتكم بكل شيء، لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لأني أعلمتكم بكل شيء، بكل ما سمعته من أبي.
اللي مطلوب

اللي مطلوب من إبراهيم كأب ومن كل أب هنا، إنه يقوم بدوره الأبوي، مسؤوليته الأبوية، يوصي بنيه وبيته من بعده. لأن أنا اخترتك أنت ونسلك حبيبي، أنا هبتدي بيكم أمة جديدة، مشروع جديد، فلازم كله يتعلم نفس المبادئ، مش أنت لوحديك. ويا ما أبا أتقياء عدوا رحلتهم وكانوا أتقياء وراحوا السماء، بس ما فيش حد وراهم يكمل المسيرة. لما بيدينا أولاد علينا مسؤولية وعلينا دور، وإحنا كل اللي مطلوب إننا نقوم بالمسؤولية. ما هو في حاجات عايزة معجزة لا يمكن إحنا هنعرف نعملها، وزي ما كنت بقول امبارح، روح الله يرف على مشهد خارب جدا، مشوش جدا، مظلم جدا، مغمور، ما فيهوش حياة. مين ينفع فيه ده؟ ما فيش غير الله. روح الله يرف بحركة احتضان، يعني يسيطر على المشهد الخارب، يحتضنه، يحاصره، وحتما مش هيسيبه خرب، لكن هيطلع منه حياة، هيبرز الحياة. الحياة أظهرت، الكون نور وابتدى يفصل المية، وابتدى يفصل الأرض عن البحار، وابتدت الخضرة تبان. الحياة من اللي بيعملها؟ روح الله. الروح هو الذي يحيي. طب أنا دوري إيه؟ لا، أنا دوري هو ده، يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا. نعلمهم مين هو الله اللي احنا بننتمي إليه، قدسته، بره، مبادئه، طرقه، معاملاته. احنا مختلفين عن آلهة الأمم، احنا بنعبد الله الحي الحقيقي، والله ده حقيقة. امال احنا بنصلي له ازاي؟ ياما الروحيات في بيوت كتير شفتها هلامية، ناس عمالة تروح اجتماعات وترجع، وتروح وترجع، وتروح مؤتمرات وترجع، يعلم الله ولا حرف واحد مفعل أو مطبق، والمشاكل جوه البيت دمار. طب يا جماعة، كل اللي انتوا بتحضروه بتسمعوه، انتوا بتسمعوا ايه؟ انتوا بتسمعوا ايه؟ وحاجة مرار. وطبعا العيال ضايعين نهائي، مفيش. لا، مش دي مش ده فكر الله من جهتنا. عرفته لكي، ويقوم بدوره قدام الله وسيعطي حساب. أصل دول مش بتوعي، دول بتوعه، وهو عطاهم لنا ودائع، أمانة في رقبتنا علشان نربيهم لي ونصلي علشانهم، لأن المعجزة دي عايزة العمل الإلهي في توقيت إلهي. بس الرب شايف مشاعر الأب والأم، إخلاص الأب والأم، دموع الأب والأم، قدوة الأب والأم. هما ليه العيال ممكن يوصلوا لمرحلة يقولوا أنا مش عايز السماء اللي هيروحها أبويا؟ إيه ده؟ للدرجة دي؟ عملت إيه فيهم؟ أنت عصرتهم، أنت نقلت صورة وحشة جدا، وهو شايفك بوشين، وأنت بتتخانق مع ماما، وأنت بتسيء معاملتها، وأنت بتتلفظ بألفاظ، وبعد كده أشوفك أنت واقف على المنبر بتوعز أو بتشكر على عشاء الرب. إيه ده؟ إيه ده؟ يبقى الكنيسة دي أنا مش عايزها خالص،

وانت هي دي الطريق للسماء بالشكل ده كل اللي هيروحوا السماء زيك. لا بقى، لا ده في حاجة غلط يا حبايب. أرجوكم في المسيح، كل أب يتحمل المسؤولية. ده احنا هنقف ونعطي حساب. عطتهم لك، عملت فيهم ايه؟ علمتهم ايه؟ وانت مؤمن، ما هو لو انت شرير مش هتعرف تعمل ولا حاجة. لكن لما تبقى مؤمن وهتروح السماء وسايب ولادك، اهم حاجة انهم ينجحوا، اهم حاجة انك تأمن مستقبلهم، اهم حاجة انهم يجيبوا اعلى سكور ويطلعوا الاوائل ويدخلوا اعلى كليات، واعلمهم في جامعات خاص، واوفر لهم كل وسائل الرفاهية، ماشي، ويتجوزوا، ماشي، ويخلفوا ويبقى في احفاد، حلو، وانا سايب لهم رصيد كبير. طب وبعدين؟ وبعدين كلهم هيروحوا جهنم وهيبصوا لك بنظرات العتاب والصعبانية وانت في السماء. انت علمتهم ازاي يعيشوا سعداء، بس ما علمتهمش ازاي يموتوا سعداء. والموت ملوش معاد، عدو لا ينذر. وفي قصص كتير صدقوني بالحرف اللي انا بقوله ده. بنت جالها كانسر وهي في العشرينات، وكان ابوها مليونير وما عندوش غيرها، وعمل ليها كل ما يمكن ان حد يحلم بيه عشان يكون سعيد. لكن المرض كان سريع الانتشار والنهايه بتقترب، وكل ما يروح عند الدكتور يبقى هيتجنن، مستعد يصفرها اي حته، يعمل اي حاجه، هو يموت بس البنت دي تعيش. بس ملوش حريه خيار. البنت لما عرفت انها خلاص هتموت قالت لابوها انا مش بحبك. ليه يا بابا؟ ده انا عملت، ده انا عيني، ده انا كل حاجة في الدنيا. اصح انت عملت ده، بس انت عمرك ما كلمتني عن طريق الخلاص، عمرك ما كلمتني عن ازاي اموت سعيد. علمتني اعيش سعيدة هنا، بس ما علمتنيش ازاي اموت سعيدة، وانا هموت وهروح جهنم. كان هيتجنن. بس احنا اذا الرب تمنى على اولاد وبنات نقوم بالدور. واحد قال اللي عنده اولاد ما ينامش، ما ينامش ليل نهار بالدموع بيصلي. ولما الرب يشوف ان احنا دي مش غناوة لكن دي صلاة المضطر، ده انا مستعد اي حاجة، بس الولاد دول يروحوا السماء، والايام اللي هيعيشوها على الارض يعيشوها في الايمان، شهود ليك يشرفوك ويفرحوك، مش عايزهم ليا. ما ده اللي عملته حنة ام ثمود، مش عايزة ليا لكن عايزة ليك. نقوم بالدور والباقي على الله يا إخوة، ما تقلقوش. إبراهيم ربى كم عيل؟ اتنين؟ أيوة. وربى لوط كمان، عارفين ربى؟ تسعة، تسعة، ستة ولاد قطورة وطلعوا كلهم وثنيين. إسماعيل وانتوا عارفين، ورب لوط ورب اسحاق. كم واحد استفاد من ابراهيم؟ ما فيش غير اسحاق. يبقى ابراهيم فاشل وهيقف قدام كرسي المسيح في السماء ويقول اللي عملته ما حصلش. ابراهيم محترم، محترم، والعيب ما كانش في ابراهيم، مسؤولية الابناء. ما هو إبراهيم عليه دور، والراجل ما قصرش، ولآخر يوم في حياته بيمارس سلطانه الأبوي في بيته قدام الله، والعيال شافوا، ده الوثنيين شافوا مش عياله، الكنعانيين شافوا وعارفين إن إبراهيم ده أنت رئيس من الله بيننا. ما استفادوش،
مش العيب في إبراهيم، بس احنا نعمل اللي علينا ب

بكل القلب والباقي على الله، على الله. ونقابل الرب برفعة راس، يدينا نعمة علشان نكون كده له كل المجد.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. موضوعنا النهاردة مهم جدا ومهم أننا نفهمه علشان نعرف إيه اللي ليه الأولوية في حياتنا مع ربنا. من الحاجات اللي بنقع فيها أننا فاكرين أن التطور في الحياة الروحية هو نجاح في الخدمة، وكل ما كان لينا خدمات مختلفة كل ما إحنا مؤمنين وفاكرين أن كده لينا علاقة بربنا وقريبين من ربنا جدا. وللأسف الكنائس بتفرح بالخدام اللي موهوبين واللي مستعدين يخدموا من غير التركيز على حياتهم وعلاقتهم بربنا، وده موضوعنا النهاردة. الاستماع أم الذبيحة؟ إيه اللي ليه الأولوية؟ علاقتنا بربنا ولا خدمتنا؟ كلمة سمعتها كتير وأوقات أنا شخصياً بقع فيها، وهي أني مش بلاقي وقت أقرأ كلمة ربنا لأني مشغول بين شغلي وخدمتي وبيتي. النهاردة هنعرف إيه الأهم بالنسبة لي وبالنسبة لربنا، وإزاي نعمل التوازن بين الخدمة والعلاقة بربنا. تابعونا.

0: بكون سعيدة جدا جدا لما بيكون موجود في كاليفورنيا ويكون معايا في برنامج من الحياة رجل الله البركة لينا فعلا أخي إليا كرولوس. أهلا بحضرتك ومنورنا.
1: أهلا بك يا أخت أمل، فرحان أكون معاك في البرنامج وفي قناة الكارما اللي غالية على قلوبنا كلنا.
0: أشكرك، وإحنا يعني بنفرح لما بنشوفك. شكرا. بخير وبصحة، وبنصلي أنك تكون دايما بخير وبصحة.
1: شكرا أوي، كتر خيرك.
0: طيب في بداية الحلقة عايزة تعريف إيه الخدمة وإيه هي العلاقة مع ربنا؟
1: ببساطة شديدة، الخدمة هي كل اللي بعمله لربنا بعمله لله بروح الله وهدفه مجد الله. يعني أعمل شيء لله وأعمله بروح الله وأعمله لمجد الله. يعني أحب في البداية أقرأ آية مع حضرات المشاهدين، لو قدرنا نطلع بطرس الأولى أصحاح 4 عدد 11، بطرس الأولى 4:11 بتلخص لنا إيه هي الخدمة. للناس فاكر الخدمة يعني ترنيم، يعني صلاة،
0: يعني موهبة وعظة. أنا بستخدمها
1: بالضبط،
0: بخدم بيها،
1: فكل حاجة بعملها ربنا لمجده. فعايزين نقرأ الآية ديت مع الأحباء المشاهدين.
0: أوكي، بطرس الأولى 4:11، إن كان يتكلم أحد فكقول الله.
1: أقوال الله.
0: فأقوال الله، أيوة صحح لي عشان أنا شايفة بالعافية. وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله.
1: أيوة، لكي.
0: لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى الأبد. آبدين آمين.
1: إذن هنا زي ما بنقرأ لكي يتمجد الله في كل شيء. يعني هنظف الكراسي في الكنيسة يتمجد الله، يعني هرنم ليتمجد الله. طب هجيب حد كبير مسن وصله الكنيسة يتمجد الله، هروح أعمل زيارة يتمجد الله. إذن الخدمة ببساطة هو كل ما أقدمه للرب أعمله للرب لمجد الرب، بس بالطريقة اللي عايزها الرب. ده بالنسبه للخدمه.
0: فده اكسبريشن خدمه. يعني الخدمه لربنا تبقى بالمفهوم ده بالظبط.
1: والخدمه مش شرط على المنبر، والخدمه مش شرط تكون في فريق الترنيم. صح. او واعظ او هاخد
0: او موهبه
1: دور.
0: انا عندي موهبه فانا
1: او دور معين. نحن كلنا مدعوين ان نقدم شيئا للرب. بس اعمل حاجه لله بالطريقه اللي عايزها الله، وتتعمل بهدف مجد الرب مش بهدف لفت الأنظار إلي، زي ما احنا قرينا في رسالة بطرس لكي يتمجد الله في كل شيء. في كل شيء، حتى أنا بنظف الكراسي، يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. ده بالنسبة للخدمة. أما بالنسبة حك سألت على
0: العلاقة
1: العلاقة برضو مع الرب، لو عايز أعرف العلاقة مع الرب هي إيه، هي بساطة جديدة شركة مع الله، حياة مع الله يومية 24/7. يعني حلو يكون ليا وقت خلوة وهنتكلم عنه في قراية الكتاب والصلاة، لكن الشركة والعلاقة مع الله في حياة اليوم كله أقدر ألخصها في بعض العبارات اللي اتقالت في الكتاب، زي ما قال مثلا إليا لأخاب حي هو الرب الذي وقفت أمامه. دي شركة، دي علاقة. وزي ما قال عن الإنسان الكامل في مزمور 1، في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج
0: نهارا
1: وليلا. يعني ركب العربية عمالة أردد كلمات الكتاب، يعني رايح المشوار، رايح الشغل، بشتغل في الشغل وأنا بشتغل عمالة أردد كلمات الكتاب. ودي أحلى حاجة، زي ما قال واحد هذه الكلمات الجميلة الحلوة هي شماله تحت رأسي
0: ويمينه
1: تعانقني. فالعلاقة مع الله هي حياة جميلة، شركة مع الرب اليوم كله، تبدأ في قراية الكتاب وتستمر طوال اليوم حتى نهاية اليوم، حتى وأنا نايم. حتى وأنا نايم يقول تقول العروس شماله تحت رأسي ويمينه
0: طعن.
1: أصحى الصبحية يقول كده أشبع إذا استيقظت بشبهك. فعلاقة مستمرة 24/7، أنا والرب عايش في علاقة، رحلة حب تاخدني إليه وافتر حالي شخص لي عايش فيا وعايش لي.
0: صح. طيب ده كلام جميل جدا. هو تقريبا الحلقة خلاص حسمت الموضوع، بس لا أنا عايزة أوصل للمشكلة اللي احنا بنقع فيها. هل ممكن أكون خادم نشيط لكن علاقتي بربنا ضعيفة؟
1: وارد طبعا، مع أنه مش صح. يعني حالة مرضية ودي خدعة شيطانية. هو هدف العدو في الأول وفي الآخر يبعد النفوس عن المسيح. وممكن يبعد، هقول كلام صعب قوي، ممكن يبعد الناس عن ربنا بخدمة ربنا.
0: أنا أجري معك،
1: يبعد الناس عن ربنا بخدمة ربنا لما يشغلهم بالخدمة، وتتحول الخدمة إلى activity، تتحول الخدمة إلى أنشطة، ها؟ لكن لا علاقة لها مع الله. فده وارد، وهحب أقرأ آية مع حضرات المشاهدين، لو حضرت المخرج يطلع لي أرمية 23 وعدد 21، أرمية 23 21. ربنا صعبان عليه قوي من الأنبياء اللي طلعوا يجروا يقولوا كلام، اللي راحوا يجروا يعملوا خدمة وربنا ما بعتهم شيء. شوف كده ربنا بيقول لهم إيه، لم أرسل الأنبياء بل هم جاروا، لم أتكلم معهم بل هم
0: تنبأوا.
1: أخذ الآية اللي بعدها كمان، يقول ولو وقفوا في مجلسي، لو قعدوا معايا وخدوا خلوة روحية معايا، لو صلوا قبل ما يعملوا الخدمة بتاعتهم، لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. أرجع للآية اللي فات مرة تاني، لم أرسل الأنبياء بل هم جاروا، جاروا من أنفسهم، ما قلت لهم شروحوا. إذن هناك من يخدموا وليس لهم علاقة مع الله.
0: طب يعني الآية دي تقول لم أرسل الأنبياء بل هم جاروا، يعني جاروا من غير ما يكونوا مستعدين، ولا جاروا من فيض القلب يتكلم اللسان؟
1: لا لا لا لا لا،
0: أيوة
1: لا لا.
0: بس
1: لا. مش جاروا لأنهم فرحانين بالرب وشبعانين فخدوا رسالة، لا، ده هم متسرعين مستقلين مستغنين عن ربنا. وإحنا يعني أحيانا واحد، ربنا يرحمني أنا في الأول، لأنه ممكن أصاب بمرض الاحتراف. يعني أنا محترف، أنا مثلا بخدم ربنا وشرف كبير، أحط وشي في الأرض من 40 سنة بخدم الرب، فأقول خلاص دي لعبتي. عارف يا أخت أمل، أقول الصدق في المسيح، بقالي 40 سنة بخدم ربنا، وكل مرة أطلع على المنبر كأنها أول مرة أطلع في حياتي. شعور رهيب،
0: صح،
1: إن أنا
0: هيبة،
1: إن أنا بعمل عمل الله، إن أنا بقف بين ربنا وبين الناس أقول لهم الكلام، مش اللي محضره ولا الطبخة اللي كنت طبخها جاهزة، لأ، ده أحيانا ببقى داخل الاجتماع عندي موضوع معين، وأنا قاعد في الاجتماع بصلي ربنا يقول لي غير. طبعا دي صعبة قوي، مش أي حد يقدر يعملها، لولا نعمة ربنا بس اللي تعملها، بس ربنا يقول لي الناس النهاردة في المكان دوت عايزة حاجة تانية غير اللي انت قايل. حاضر يا رب. إذن مهم جدا وأنا رايح أخدم أيا كانت نوع الخدمة، قبل ما أخدم أقعد مع ربنا. عجبني تعبير واحد قاله لي في بداية الخدمة وبيرن في دماغي كل يوم، قال لي قبل أن تقف أمام الناس انكسر أمام الله، قبل أن تكلم الناس عن الله كلم الله عن الناس. ابدأ الأول بقعدة مع الرب، وبعد كده روح قول للناس خليهم. ودوت الوقعة اللي وقعت فيها مرثا يا أخت أمل.
0: أيوه.
1: مرثا كانت بتخدم الرب وأمينة،
0: أمينة جدا
1: وشطرة وكل حاجة حلوة في مرثا،
0: وتعبير عن محبتها كمان،
1: بالزبط.
0: يعني هي عايزة تكرم ربنا.
1: مرثا لما ما عملتش حاجة غلط، بس البرايورتي بتاعتها والأولوية بتاعتها ما كانتش مظبطة. والنتيجة هنشوف بعد كده إن الرب قال لها أنت تهتمين
0: بأمور
1: وتضطربين، عندها حالة اضطراب،
0: تضطربين
1: لأجل أمور كثيرة. ففي ناس بتخدم ملهاش علاقة بالرب، ربنا يرحمنا ما نبقاش احنا كده، لألا الشيطان يستخدم خدمة ربنا ويبعدنا عن ربنا.
0: وده يعني حضرتك بتتكلم، دي حاجات نماذج حقيقية بتحصل، يعني ده بيحصل كتير. يعني حضرتك كمان ركزت في الناس اللي بتوعظ، ممكن لو كلمت حد بيعزف أو حد بيرنم أو حد على الباوربوينت أو حد خدمة مش ظاهرة، يعني مش مفيش مسؤولية إن هو يكون هيوصل كلمة ربنا، هيقول أنا مش بوعظ، أنا بخدم لكن أنا مش بوعظ، فمفيش مسؤولية عليا. لكن احنا بنتكلم عن الخدمة بكل أنواعها،
1: كل من يمس الأواني المقدسة يجب أن يكون مقدس.

0: كل من يمس الأواني المقدسة يجب أن يكون مقدس وإلا تخرج نار من الله وتاكله. هقول كلام صعب بس ده اللي حصل مع ولاد هارون في خيمة الاجتماع عندما أرادوا أن يقدموا نارا غريبة. حتى ولو بعمل أي حاجة كل من أقولك على حاجة في سفر الأعمال أصحاح 6 مثلا لما حصلت مشكلة على خدمة الأرامل اليونانيات واليونانيين اشتكوا أن الرسل بيهتموا باليهوديات ويهملوا اليونانيات الأمم. فالرسل قال أو التلاميذ قالوا عايزين نختار ناس تبقى تهتم بالموائد. خد بالك معايا ده لا ترنيم ولا وعظ ولا منبر. عارف قالوا إيه؟ قالوا انتخبوا لنا أناسا مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس. تخيل معايا تقولي لي بعزف أو بالباور بوينت أو إن أنا بعمل مدارس الأحد. أي من يمس الأواني المقدسة أو صبي الأواني المقدسة أمور ربنا في الخدمة. ربنا ما عندوش ده واعز على المنبر وده مرنم وده قاعد على مش عارف إيه. لا لا لا لا لا كل من يمس الأواني المقدسة يكون مقدسا.
1: هي الفكرة كمان إن أنا بكل خدمة أنا بعملها أيا كانت الخدمة ظاهرة أو مش ظاهرة أو أنا بعملها في وسط ناس فالناس شايفة قلب أمل وهي بتخدم، شايفة أمل بتحب الناس قد إيه، شايفة المحبة، شايفة الرحمة، شايفة الإنسانية، شايفة علاقتها بربنا، شايفة الكلمة الطيبة. فكل ده مش هيحصل غير لو أنا لي علاقة بربنا. أنا مش هعكس ربنا وهو مش
0: وإنه هدف الخدمة في الأول وفي الآخر
1: مجد ربنا.
0: بالضبط. المسيح يتعظم في الكنيسة ونقود الناس إلى معرفة الرب يسوع المسيح. فممكن تبقى الخدمة حلوة وترنيم حلوة ويجي واحد في الكنيسة بس من اللي بيعملوا حاجات بسيطة يعصر الناس بتصرفاته بوقفته بهزاره بعلاقته مع الجنس الآخر. ده ما يطلعش على المنبر بس الناس اللي داخل الكنيسة يقولك هو ده مش تبع الكنيسة برضو ديت. فإذا كل من يتعامل مع الأوان المقدسة يجب أن يكون مقدسا.
1: طيب يعني احنا حلو قوي الهدف ان احنا نوصله لان مش كل حد بيخدم يبقى له الهدف ده هو مجد ربنا. طبعا الهدف ده بيختلف من شخص للتاني لكن هو ده المفروض الهدف يكون yes. لمجد ربنا. طيب ايه افضل عند الله، الخدمه ام الشركه معاه؟ هو عايز ايه؟
0: طبعا هو عايز الاثنين. لكن لما تيجي تسالي ربنا في الاول انت عايز ايه في الاول، ها؟ لا هو عايز القعده معاه. وانا هطلب من حضرة المخرج يطلع لنا شاهد اللي اقتبسنا منه العنوان الجميل بتاع الحلقه بتاعتنا صموئيل الاول اصحاح 15.
1: اوكي
0: صموئيل الاول اصحاح 15. اقول بس ايه خلفيه الاصحاح قبل ما نطلع الشاهد بتاعنا. القصه في الاصحاح هناك ان الرب قال لشاول روح حرم عماليق بحد السيف لان دول تعبوا شعب ربنا، وقال له لما تروح هناك ما تجيبش أي حاجة من البلد هناك كله يتحرم لأن كل الحاجات منجسة. فراح شاول حارب وانتصر وبعد ما انتصر عجبته قوي شوية غنم على شوية خرفان فقال لك أجيبهم. ولما سألوا صموئيل قال له جبت الحاجات ليه ديت وربنا قال لك ما تجيبهاش؟ قال له جبتها من أجل الذبح للرب، من أجل الذبح للرب. شوفي بقى ربنا قال له ايه على فم صموئيل لو طلعنا عدد 22 علشان نقرا العدد دوت مع بعض. تحب تقري؟
1: ماشي. فقال صموئيل هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ ودا الاستماع افضل من الذبيحه والاصغاء افضل من شحم الكباش.
0: خدت بالك من الايه الارتيه ديت؟ بيسال سؤال بيقول له هل ربنا بينبسط بالمحرقات والذبائح زي الاستماع لصوت الرب؟ ربنا. وبعدين قال له هو ده الاستماع
1: افضل من الذبيحه.
0: يعني يعني يعني اروح اعمل خدمات واكسر الدنيا وانا كسر وصيه الرب. يعني اروح اعمل خدمات وعطايا واروح هناك ده احنا انا بشوف ناس بيتاجروا في المخدرات ويجوا في وقت معين يعملوا موائد وياكلوا فيها الناس.
1: موائد الرحمه.
0: طب ايه رايك يعني يعني هل
1: الراجل بيخدم ربنا
0: هو فاكر انه بيرشي ربنا او طالما عمل حاجه؟ بس احنا عايزين النهارده مع احباء المشاهدين الافاضل عايزين نفهم النهارده حلوه الخدمه بس الخدمه تيجي

0: رقم اثنين اخدم بس رقم اثنين، رقم واحد الاول صح. شوف ربنا عايز ايه. خلي ربنا يملك على قلبك، خلي ربنا يملك على حياتك، خلي ربنا يتمجد، خلي ربنا يصلح الغلط اللي فيك الاول يا اخي، خلي دم المسيح يطهرك، خد حياة ابدية. ولما تعمل كده لما تيجي تخدم خدمة ربنا يقبلها من ايديك،
1: هيقبلها وهيباركها وهيكون لها تأثير
0: بالضبط.
1: يعني ده مهم حتى لو هي حاجة بسيطة. بس أنا كمان أنا شايفة مش فكرة الأول والتاني، طبعا أنا علاقتي بربنا هي اللي بتكوني للخدمة، مش العكس، لأن احنا بنشوف العكس، احنا بنشوف الناس بتخدم لمجرد ان هي موجودة في الكنيسة أو نشاط زي ما حضرتك كنت بتشير من شوية، لكن مش بتهتم بعلاقتها ولا حتى بان هي عندها اختبار ولا ان هي تكون بتتوب عن حاجات في حياتها. لا، ممكن يكون في خطية عادي في حياته، بس دي خدمة ربنا زي ما حضرتك قلت لتاجر المخدرات. لكن اللي أنا عايز أقوله هي الفكرة برضو مش بداية بس، هي استمرارية طول الحياة. يعني حتى لو أنا أخدت يعني عرفت ربنا، فأنا عرفت أن أنا عليا دور ومسؤولية فأنا بخدم، لكن مش معنى كده أن علاقتي هتقف خلاص أنا أخدت الأول وخلاص. لا، العلاقة دي مكملة مع خدمتي مكملة.
0: صحيح. وعندما أهمل الشركة مع الرب وأهمل
1: برجع لورا
0: طاعة صوت الرب. صح. لا، أنا عايز حضرة المخرج يجيب لي نفس الأصحاح مرة تاني. الآية اللي بعد اللي احنا قرينا 22، آية 23 بقى ربنا بيكلم شاول عن طريق صموئيل ويقول له خلي بالك، عدم سماعك لصوتي، عدم طاعتك ليا تساوي، مش هقول تساوي ايه، نقرأ الآية مع بعض. لأن
1: التمرد
0: كخطية
1: العرافة والعناد
0: كالوثن والترفيم.
1: لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك.
0: لأن التمرد تساوي عند ربنا خطية العرافة. احنا في حاجات بنستسهلها easy going. يعني ايه يعني ما تحبكوش يا جماعة، يعني ما كلنا خطائين، البشر خطأ، وعندنا شوية عبارات كده ما عرفش جايبينها منين، يعني
1: من الكالتشر.
0: من الكالتشر طبعا. يعني ما كلنا بنغلط، بقى فيها ايه. بس ربنا، انا بحب قوي الكتاب المقدس، وبعدنا عن الكتاب هو اللي بيتعبنا. ربنا بيحط كل حاجة في اسمها. بيقول التمرد بيساوي العرافة، العناد بيساوي الوثن والترافيم، والنتيجة لأنك رفضت كلام الرب رفضك الرب من
1: الملك.
0: من الملك. تبدأ بمحضر الرب وتنتهي بخدمة جميلة، وطبعا دي حاجة مستمرة.
1: طبعا.
0: يعني لو تفتكر أشعية 6، أشعية وقف قدام الرب وحصل حوار جميل في حضرة الرب. فاكرة معايا لما رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي في أشعية 6، وبعدين لما شاف المنظر والصاروفين بينادوا قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجدك ملئ كل الأرض، أشعية هو في حضرة الرب، وبعد كده قال ويلي أنا الإنسان الشقي، أنا لأني ويلي لأني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، طار واحد بملقط من على المذبح وأخذ جمرة ومس بها شفتيه وقال له انتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وبعدين رح ربنا سأل سؤال، قال من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ عايز حد يخدمني. كان أشعية بقى ريدي، قال له أنا ذا
1: رب
0: أرسلني. بس إيه اللي جه الأول؟ في حضرة الرب اتطهر، ده نبي، ده مش واحد خاطئ هيتجدد، ده نبي، لكن كان محتاج تنقية واغتسال وتطهير،
1: ودي المفروض تبقى على طول. يعني دي على طول في حياتنا، احنا بنفحص نفسنا ونكون في اعتراف بالتقصير أو بالخطأ. طيب هل في مؤشرات وعلامات بتكشف ان الخدمه خدمتي بقت بديل للشركه مع ربنا؟
0: طبعا لما تستبدل،
1: يعني انا بس السؤال ده ليه؟ علشان انا كل خادم بيشوفنا وكل حد ليه دور في الكنيسه او متاخد في الحته دي يسال نفسه السؤال ده. هل في انا فين؟
0: يعني اعتقد انه في مثل حلو قوي بحبه في سفر الخروج، لما موسى يقول عنه الكتاب خطر على باله أن يفتقد إخوته.

0: يعني هو طقت في دماغه يعني أنا بسميها كده طقت في دماغه.
1: أيوة صح.
0: كان هو يعمل إيه؟ يروح يخدم ويروح يسأل على إخواته. بس خلي بالك ربنا ما بعت له ما بعتهوش. والنتيجة أحبائي لما راح يخدم من غير ما الرب يقول له، إيه المؤشر اللي بان عليه؟ نتيجة إنه وقع قتيل. يعني تخيلي واحد رايح يخدم النتيجة يوقع قتيل. إذن الخدمة التي تستغني عن الشركة مع الرب، أو من يخدم بدون شركة مع الرب، بصوا حبايبي هقولها ببساطة وعن خبرة سنين ربنا شرفني بالخدمة فيها، هتتعب وتتعب، هتتعب وتتعب صدقني. لكن غير لما تبقى قاعد قدام الرب وليك شركة مع الرب، وكل مرة كل مرة تروح تخدم بتقعد قدام الرب، وحتى من يوم ما فيهوش خدمة الوضع الطبيعي بتاع الحياة أنا لي علاقة مع الرب. خلينا أقول بعض المؤشرات السريعة. رقم واحد، جفاف الحياة الروحية. حياة الروحية تبقى جفة. في فرق عامة حتى بدون خدمة، اتقابلي مع أي حد حضرتك هتقدري تلمسي إن كان هذا الشخص ليه شركة مع الرب ولا لا.
1: هو نفسه هيلمس ده؟
0: نعم،
1: هو نفسه خادم نفسه الشخص نفسه
0: إذا كان
1: هيلمس ده،
0: إذا كان صادق، إذا كان مخلص. لكن إذا كان في منزلق هو اعتاد بقى الخدمة. ما ناس لنا، أنا قلت بشوية الاحترافية. يعني في ناس محترفة خدمة بس ما لهاش علاقة مع الرب. يعني هو واخد على المزيكا بيضرب مزيكا، هو واخد على الترنيم هو حافظ 10 ترنيم بيقولهم وعارف التعليقات بتاعتهم
1: أو بيدرب عليهم وأمين فيها وكل حاجة أوكي. بس يعني
0: أو واعظ بيوعظ عنده شوية وعظات بيقولها، فهو إيه هو محترف. لكن إذا كان شخص ليه علاقة مع الرب بيحس. يا مرات صدقيني الواحد وهو بعد ما ينزل على المنبر بعد قدام الرب كده وقلبي بيضربني بيقول لي النهاردة ما كنتش في الحالة. حلو قوي ان الواحد اذا العلامة الاولانية للشخص اللي يخدم بلا شركة مع الرب الجفاف. رقم اثنين، قلة التأثير. قلة التأثير، لان ما يؤثر في خدمتي هو الروح القدس. خلي بالك معايا، اي شغلانة في الوجود بما فيها الاكتيفيتيز بتاعت الخدمة ممكن تتعامل بالنشاط وبالدماغ وبالاي اي اي، والاي اي النهارده ربنا يخليه لنا كمان، ده ممكن يجهز لك وعظات بالمناسبه وممكن يلحن ترانيم والحمد لله فل اخر حاجه اخر فلالي. لكن الاي اي لا يؤثر في الناس، الاي اي لا يمكن ان يغير النفوس،
1: ما في مش حاسس بالبشر كمان يعني ما عندوش احساس،
0: لانه من يؤثر في النفوس هو الروح القدس. الرب يسوع قال للتلاميذ في أعمال واحد لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس وتكونون شهودا لي في أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض. فمن يؤثر؟ طب واحد ما بيقعدش مع الرب، واحدة ما بتقعدش مع الرب النهار كله الوقت الفاضي عندها على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، وبعدين البس اجري اطلع على المنبر اخدم، ويعني برضو عشان خاطر ايه حفظ ماء الوجه. يا رب باركنا خليك معانا امين. ربنا بيضحكش عليه.
1: انا بس عايزه بس يعني اطمن الناس اللي بتسمع، هو ما بيضحكش عليه بس ممكن يستخدم الكلمات اللي هي ممكن تكون الشخص ده حافظها او بيرددها، او ممكن يستخدم الكلمات دي برضو لتغيير.
0: مش هيستخدمه هو
1: يعني مش هو الروح القدس وربنا، انا مش بكلم عليه هو مش عشان فضلي فيه هو.
0: طبعا انا ما اقدرش احد ربنا بس دي تبقى حاجه استثنائيه. لكن الوضع الطبيعي ان الرب يستخدم من هو روحي منقاد بالروح القدس، لان الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله. يبقى رقم واحد جفاف، رقم اثنين قلة التأثير، رقم ثلاثة تتحول الخدمة إلى روتين ممل. يعني بص بقى احنا زهقنا من الخدمة فنشوف لنا مكان تاني بقى، أشوف لي خدمة تانية، أشوف لي كنيسة تانية، أشوف لي فريق تاني، أشوف لي مش عارف ايه تاني، أنا زهقت. غير مثلا أنا قدي برفع القبعة وانحني لما ألاقي مثلا واحد فوق الثمانين ربنا يديهم الصحة الخدام والأمنة والعاملين والشيوخ اللي في الكنائس ديت، يقول لك أنا من زمان وأنا في الخدمة ديت. يا عم ما تعبتش؟ لا تعبت. يا عم ما زهقتش؟ لا فشلت. فشلت بس أنا واخد خدمة من الرب

0: فتلاقيه لا يمل. حتى تقال عن الرب يسوع المسيح انه لا يكل ولا يعيا. لا يكل ولا يعيا
1: يعني قصدك بيفقدوا الشغف الخدمة، يعني هي بتبقى فترة بس وبتطفي
0: هوجة
1: وبتطفي
0: والهوجة اتطفت. يعني الدنيا كله بيخدم وده بيطلعوا بيطلعوا في الميديا كمان،
1: فعشان كده في ناس فعلا مش بتكمل، يعني مفيش استمرارية الخدمة دي.
0: بالضبط. الذين كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم لكم باكيا. راحوا فين؟ وأنا دايما لما بروح ألف عشان بلف العالم كله دايما أسأل، أشكر رب، رب مديني ذاكرة يعني، رب نحفظها
1: ربنا
0: يعني.
1: يحفظها.
0: وبعدين أسأل هم فين الأخت فلانة؟ هم فين الأخ فلان؟ لا ربنا اللي اداك دي. ايه عم عمل بيزنس؟ لا قلت له مش عايز يديني. يعني هو كان اللي هو فاضي بيخدم،
1: لما ربنا كرمه بالبيزنس
0: ساب. اقول حاجه نتيجه ثالثه رابعه او حاجه خمسه مش عارف اخيره
1: رابعه
0: الخدمه التي بلا شركه مع الرب تكثر فيها التذمر والانين. دايما شكوى ودايما يعني ايه دايما بخبط في الناس اللي زي التروس اللي من غير زيت، فدايما تخبط وتكسر في بعضها. فلان عمل لي، فلان قال لي، فلان خد المكانة بتاعتي، فلان يعني في واحد عمل لنا صداع في الكنيسة، عمل هيدك يعني عايزين نجيب علبة تيلانول مع كل اللي بيخدموا ليه يعني، ده عامل لنا قلق، صعبان عليها من فلانة ومقموصة من فلانة ومش عارف ايه.
1: على فكرة حضرتك بتحكي واقع، واقع بيحصل.
0: ما هو ده الواحد بيلف يعني ويشوف في الكنائس كل ده ناتج نتيجة ايه؟ لو وقفوا في مجلسي بس. لو انا ربنا يرحمني انا الاول الكل، لو انا قعدت وقت مع الرب مع في اليوم قفلت على نفس الباب وانا رايح قاعد قدام الرب كده، عارفة الرب هيباركني وهكون بركة.
1: امين، ربنا يباركك. ونقط حلوة قوي. الحاجة اللي برضو اللي فرقت معايا من أول تعريف حضرتك قلته، أنا متهيالي من ضمن الحاجات المؤشرات هي يعني الهدف. أنا بعدت يتمجد. أنا بعدت عن الهدف الحقيقي.
0: صحيح.
1: فده المفروض إن أنا يعني أفكر بنفسي بيه كل شوية، حتى لو أنا ناجح كلمات جميلة بتجيلي وتشجيع ومجد والكلام ده كله، لازم افكر نفسي المجد ده مش ليا، المجد ده ربنا.
0: صحيح.
1: فدي كمان مهمه. طيب ايه خطوره بقى، يعني احنا قلنا ايه الافضل عند ربنا، الخدمه ولا شركه معاه؟ واحنا عرفنا الاجابه بتاعت حضرتك، قلنا ايه المؤشرات او العلامات اللي بتكشف الخدمه بقت هي البديله عن الشركه مع الله، لكن كمان ايه خطوره الانجراف بقى لانشطه وخدمات من غير العلاقه مع ربنا. وللاسف في النقطه دي بالذات ان الكنائس بتشجع ده، الكنائس عايزه نشاطات وايفنتات، او الكنائس بتقيس نجاحها بكميه الانشطه والناس اللي حواليها. فازاي نطلع من النقطه دي، وازاي يكون في توعيه من الكنيسه، وازاي الكنيسه نفسها تكون بتهتم بالعلاقه الناس او الخدام اللي عندها بربنا اكتر من الخدمه؟ ايه خطوره ان انا امشي في السكه دي؟
0: اولا في خطوره ودي يجب ان نتنبه اليها احنا كافراد، وكمان عايز اقول كلمه، فكرين اقول كلمه لمسؤولي الكنائس بعد شويه يعني، لكن اتكلم على الخطوره لينا كافراد. الاول اول حاجه بتبقى قله الشبع بالرب وقله البركه في حياتي. يعني عايز اقرا ايه مع حضرات المشاهدين، انجيل مرقس اصحاح 6 وعدد 31. مرقس 6 عدد 31. التلاميذ مشغولين بالخدمة فما لقوش وقت يأكلوا. شوف كده الآية بتقول إيه، رب قال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. اسمع الكلمة اللي جاية، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل، كانش لقينا يأكلوا. مهم جدا آكل، مهم جدا آكل، لكن احيانا من خدمه لخدمه من نشاط لنشاط عندنا الساعه 10 وعندنا الساعه 6 وعندنا الساعه 4 وعندنا الساعه 3 فمش لاقي وقت اكل. وانا لو ما اكلتش كخادم او كشخص بخدم انا هقع، انا الشيطان هيوقعني،
1: مفيش انرجي اقاوم اساسا.
0: ده خلي بالك. وبعدين وقعت الشاطر للركب. والعدو بالمناسبه العدو يستهدف من يخدمه.

0: أو من يظهروا في الكنيسة. ليه؟ عشان لما يوقعهم يعمل فضيحة بجلاجل. وحضرتك عارفة على مدار التاريخ المعاصر إحنا لما الشيطان عرف يوقع لنا هامة كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي ويتمسك في حاجة لا أخلاقية, إحنا عارفين الصدى بتاعه الرهيب اللي حصل. فعشان كده أنا بدق ناقوس الخطر من برنامج بتاعنا النهاردة. يا من تحمله تقدسه يا حاملي آنية بيت الرب. لا يا رب تكون بتفتح باب الكنيسة, عليك مسؤولية زي الأسيس. يا رب تكون بتلمع الكراسي, يا رب تكون بترن, يا رب تكون بتعزم اي حد انت مستهدف الشرط. كل فاول حاجه قله البركه وقله الشبع. نمره 2, عندما انجرف للانشطه دون شركه مع الرب, هذا لا يرضي الرب. برضو هقرا ايه تاني من فضلك. لو جبنا مزمور 147 عدد 10, مزمور 147 عدد 10, ربنا ما بيرضاش, ربنا ما بيرضاش بالجري الجري الجري من غير ما اقعد معاه. ربنا عايز خدمة, والخدمة محتاجة. شوف الآية دي لو تقدر ترهلنا يا اخت امل يبقى كويس.
1: لا يصر بقوة الخيل ولا يرضى بساقي الرجل.
0: لا يصر بقوة الخيل. أنا عايز الآية اللي بعدها بقى كمان. لا يرضى بساقي الرجل. هم الرب يرضى بإيه؟
1: يرضى الرب بأتقيائه بالألزام
0: بالراجينة رحمته. يرضى الرب بأتقيائه بالراجينة رحمته. أرجع لي الآية الأولانية تاني من فضلك. لا يصر بقوة الخيل. يا رب ما الخيل طلع تجري, ما الناس طلع تجري على المنابر, ما من نشاط لنشاط ومن اكتيفيتي لاكتيفيتي ومن الفريق البتاع للجنه الفلانيه ومن اللجنه عاملين طنبله وبنخلص الطنبله عاملين سحب مش عارف ايه وعاملين فيستيفال وعاملين ايفنت. يا ابويا على الايفنتات ديت, ايفنتات لايفنتات ايفنتات ايفنتات. وبعدين ادور بعد كده اخبار الناس اللي بتخدم الايفنتات ايه ديت.
1: هو لو ما فيش ايفنتات الناس مش بتبقى موجوده, فالمشكله ان الناس موجوده في الايفنتات بس. يعني
0: نحن لا نعمل ما يطلبه المستمعون.
1: ما هي دي مشكلة.
0: يعني احنا مش بندور. لكن لا يرضى بقوة الخيل ولا يسر بسقايا الرجل. لكن يرضى بمين؟ بالراجين رحمته.
1: صحيح.
0: ناس قاعدين قدام الرب. يبقى قلت حاجتين خطورتين للانجراف للأنشطة دون شركة مع الرب. الحاجة الأولانية في جفاف مفيش بركة. حاجة تانية ما بترضيش الرب. لكن يرضى الرب بأتقيائه بالرجينة رحمته. رقم 3, سيسبب أمور مشينة في الخدمة. وأنا عايز أقولها وصرخ بأعلى صوتي. من يشارك في الخدمة دون قداسة دون طهارة دون قعدة مع الرب, أرجوك سيب الخدمة شوية. بس مش سيب الخدمة عشان تروح العالم, لا, سيب الخدمة اعمل مينتنانس للعربية, اعمل صيانة للعربية وارجع تاني.
1: بنسميه هنا سباتيكال, ياخد فترة
0: سباتيكال. أيوة ياخد سباتيكال, يعني في سبت راحة كده قدام الرب. يعني هجيب بعض الأمثلة من الكتاب المقدس لناس جريوا في الخدمة ما لهمش علاقة مع الرب, عملوا مصايب. يعني لو حضرة المخرج يطلع لنا تيموثاوس الثانية أصحاح 3 وعدد 6 وهنقرأ أعمال 20 بعد كده, لكن خلونا نقرأ الأول تيموثاوس الثانية 3-6. يقول بولس في الأيام الأخيرة, من علامات الأيام الأخيرة هيجي ناس بيحبوا أنفسهم, ومن الناس دولت ناس بتخدم. هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات. نسيات يعني young women, يعني يخشوا في علاقات, يستغلوا الخدمة في علاقات دنسة. يسبون نسيات محملات خطايا منسقات بشهوات مختلفة. ليه؟ نوعية من الناس دخلت الخدمة والترانيم وقالوا الأخ فلان والأخت فلان والمرنم الفلاني وما لهمش شركة مع الرب. الكنيسة لم تختبرهم, الكنيسة لم تمتحنهم, ما فيش مصداقية ليهم, والنتيجة عملوا لنا مصايف في الخدمة بقى دولت. يعني أخد برضو آية تانية وربنا يحفظنا في لو رجعنا إلى رومية 16. طيب لضيق الوقت وعدد 18, رومية 16-18, بولس وهو بيختم رسالة رومية في الأصحاح الأخير.

0: الأخير يقول له خلي بالك لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح.
1: بطونهم.
0: أمال بيخدموا إيه؟
1: بطونهم.
0: بطونهم. طب كملي الآية لو تسمحي. وبالكلام.
1: وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء.
0: ممكن تقريها تاني على بعضها.

0: ويشوهوا لنا الخدمة والكنيسة. ونمرة اثنين بيخدموا بطونهم يعني مصالحهم الشخصية وشهواتهم. والأكثر من كده
1: الناس السليمة بتتخدع منهم.
0: بتتخدع يجرجروهم بعيد عن المسيح. الخطر الأخير واكتفي به. لو نرجع للقصة بتاعت شاول اللي مرضيش يسمع كلام الرب لما ربنا قال له هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش, رح ربنا في الآخر قال له لأنك رفضت كلام الرب. رفضك الرب.
1: ما فيش هزار.
0: لكن النهاردة لألا حد يفشل من اللي بيسمعنا برضو عايز ألحق وأقول النهاردة الرب فاتح أحضانه. تعالوا نقف قدام الرب يا من تخدم الرب. تعالوا نقعد قدام الرب كل واحد فينا وانا اقولكم اختبرني يا الله واعرف قلبي, امتحني واعرف افكاري, وانظر ان كان في طريقا باطلا واهدني طريقا. الرب عايزك. قولوا ان الرب محتاج اليه. الرب محتاج لي ومحتاج لي. صدقني الرب محتاج لي ومحتاج لك. بس الرب عايز اوان نظيفه. انا ما اقدرش اشرب ابدا في اناء مش نظيف يا حبايبي. ربنا عايز اواني نظيفه يستخدمها. والإناء ينضف لما نقعد قدام الرب. يقول بولس لتيموساوس إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعد لكل عمل صالح. إن شاء الله أكون أنا وإنت الإناء المستعد.
1: طيب كلام جميل جدا. إحنا يعني الوقت بيجري لكن في سؤالين. إزاي نستعيد الأولويات إذا اكتشفنا أن الخدمة أخذت مكان العلاقة مع ربنا؟ أعمل إيه؟ يعني حضرتك قلت كده أنا عايز برضو اللي بيخدمه مش عايز مش عايزين نضل من الدنيا أي. ومش الحل إنك تسيب الخدمة حتى لو سبتها بتسيبها شوية لغاية ما تعيد علاقتك أو تفحص نفسك فإزاي أنا أرجع أستعيد وحط الحاجات في أماكنها الطبيعي؟ يعني إيه الأولوية؟ أعيد أولوياتي من أول وجديد.
0: أحب أشاهد من رؤية أصحاح 2 رؤية 2 والرب بيكلم ملاك كنيسة أفسس. برضو ملاك كنيسة أفسس وقع في نفس الغلطة بتاعت برنامجنا يا أخت أمل. انشغل قوي بالأنشطة وعلى فكرة عنده خدمات ورد فل لدرجة ربنا بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار. يعني عنده حاجات حلوة قوي. رؤية 2 عدد 5 بقى يقول له ولكني عندي عليك. ولكني عندي عليك. أقرأ العدد القبلي من فضلك. عندي عليك أنك
1: تركت محبتك الأولى.
0: إيه محبتك الأولى؟ الشغف القعدة مع الرب. أقوم بدري عشان أقرأ الكتاب.
1: ودي أزمة على فكرة دلوقتي. أزمة الكتير بيعانوا منها.
0: أتمنى تكون الحلقة دي ريستوريشن وإرجاع. عارفة السبب اللي حصلان في كنايسنا كلنا إيه؟ إن إحنا عندنا ناس بتخدم ميكانيكيا وليس روحيا إلهيا. ميكانيكيا ما كان هذا نطلع الساعتين نروح نجي خمس ترانيم نرجع للشاهد بتاعنا مره تاني. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. طب ربنا بخدم قال له لا انا عايز المحبه الاولى اللي فيها الرب يبقى كل حاجه. طب ايه العلاج بقى؟ عدد خمسة فاذكر
1: من اين سقطت وتب.
0: ادي واحده. هنا في ثلاث خطوات.
1: واعمل الاعمال الاولى.
0: ايوه.
1: والا فاني اليك
0: فاني اتيك عن قريب
1: وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب.
0: يبقى هنا في
1: هيحصل في
0: طبعا لا في خطوره هقول عنها
1: خطوره في الخدمه.
0: هنا العلاج مقف في ثلاث كلمات. اذكر تب اعمل الاعمال الاولى. العلاج ليا رقم واحد اذكر من اين سقط. ايه اللي وقعني ووقعك؟ ايه اللي خلى انشطتي كتيره لكن تصرفاتي مش كويسه سواء مع شريك حياتي سواء مع افراد الاسره عماله اخبط وعماله طص وعماله عصر وعماله كسر. ايه اللي حصل؟ الخدمه شغاله والعصرات شغاله مني. طب ايه؟ اذكر من اين سقط. يعني ايه من اين سقط؟ شوف الحته اللي انت وقعت منها. هل هي اللي

0: شركة مع الرب، قلة قداسة، قلة نقاوة،
1: هدف مختلف،
0: إلا في هدف اتغير في حياتك طبعا. في علاقة دخلت غريبة، في حاجات بتتفرج عليها وتسمعها مش طهرة مش انت كل انت عارف. قل للرب اذكر من اين سقط وتوب. وتوب عنها، بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا. رقم واحد اذكر،
1: تاني واحد
0: نمرة اثنين
1: توب.
0: اخد توبة حقيقية، توبة حقيقية، رجوع للرب عن اهمال الشركة، اهمال القداسة، اهمال الصلاة، اهمال العلاقة مع الله. ان لم هناك تتوب في خطر جاي بعد شوية هقوله بعد حبة. الحاجة التالتة يبقى العلاج الاولاني اذكر،
1: اذكر توب
0: توب.
1: تالت حاجة اعمل،
0: اعمل الاعمال الاولى. ايه اعمل الاعمال الاولى بقى؟
1: وقت ما عرفت ربنا بقى
0: الحاجات اللي كنت بتعملها بطريقة صح لمجد الرب. فاكر لما كنت الشركة واخدة، فاكر لما كنت القداسة واخدة، فاكر لما كنت ملء الروح القدس مالي حياتك، فاكر لما كنت بتعمل كل حاجة لمجد الرب. يلا ارجع للأعمال الأولى اللي فيها يبقى الرب الأول ويتمجد ويتقدس ويبقى أنت بركة لحياتك. طب وإذا هزرت بقى إيه اللي يحصل؟ وإلا معلش لازم أقرأ الآية كلها، وإلا فإني أتيك عن قريب. هنا أتيك مش مجيء الرب، لكن هنا أتيك، أتيك معناها الرب يمد إيده عليا، الرب يجي لي زيارة خاصة أنا بقى لوحدية. وإلا فإني أتيك عن قريب وأعمل إيه بقى؟
1: أزحزح منارتك،
0: أزحزح منارتك من مكانها إن لم تتوب. إن لم تتوب، هذا هو العلاج. إذا كل واحد فينا النهاردة عايز يرجع يخدم،
1: ده بولس الرسول في رسالة روميا صح؟
0: لا دي رؤية، اثنين
1: رؤية يوحنا.
0: الرب بيوجه خطاب للسبع كنايس، دي أول كنيسة اللي هي كنيسة أفسس.
1: هو شاهد جميل جدا يعني،
0: أتمنى يبقى يلمع قدام الكثيرين.
1: عايزة كده في آخر حاجة وإحنا يعني نختم بيها ونوجه بيها الناس أو الخدام، عايزة قولينا الصورة الجميلة اللي رسمها الرب في كلمته للي بيخدم وإزاي يخدم. يعني إيه الصورة اللي المفروض ربنا عايزنا نخدم بيها وإزاي نخدم؟
0: حقيقي إذا عايزين نتعلم الخدمة المرتبطة بالعلاقة مع الرب، ده موضوعنا النهاردة.
1: أيوة،
0: العلاقة مع الذبيحة والاستماع، والاستماع والذبيحة. عايزين نتعلمها، نتعلمها من شخصيتين أتمنى أقولهم في دقائق. أنا قدامي كم دقيقة يعني؟
1: لا لسه 8 دقائق.
0: طب الحمد لله
1: في وقت.
0: يعني عايز أوعظ براحتي شوية.
1: خد راحتك.
0: أحسن شخصيتين أتعلم منهم هو أولا الرب يسوع المسيح
1: طبعا. وأشار لكده، أشار لكده كمان.
0: الشخصية الأولى الرب يسوع المسيح، أحب بس أقرأ بعض الآيات عنه. كشخص رائع، له شركة مع الله الآب وله خدمة رائعة.
1: صح.
0: الاثنين مع بعض. أتكلم عن شركته مع الآب في الأول، بعدين أتكلم عن خدمته عشان نتعلم. هل كان للمسيح كابن الإنسان عندما كان على أرضنا، هل كان له شركة مع الآب وصلى؟ لا ده حدث ولا حرج. مرقس 1:35 من فضلك، عايزين نقراها مع بعض. مرقس 1:35 هيقول لنا أول حاجة يعملها في برنامج اليوم. يقول لنا الكتاب إيه؟ تقرينا متفضلي.
1: وفي الصبح باكر جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك.
0: الصبح باكر جدا، باكر جدا، يعني على فكرة الرب ما كانش فاضي. أنا مرة كنت بكتب مقال في مجلة عن البرنامج اليومي لحياة الرب يسوع وخدتها من مرقس واحد. أنا دخت، أنا عمال أطلع الشواهد من ديت لديت لديت، وبعدين إيه؟ يروح متأخر قوي بالليل، هنشوفه بعد شوية يروح الجبل يصلي ويصحى بدري الصبح. طب ما تنام براحتك شوية. وفي الصبح باكر جدا قام يسوع ومضى إلى موضع خلاء وكان
1: يصلي،
0: يصلي هناك. طيب يبقى له شركة مع الآب، في شواهد كثيرة بس هكتفي بالشاهد دوت. لكن كمان هو كخادم بعد ما يكون له شركة مع الآب ينتظر ان الآب يحركه في الخدمة، ما يجريش من نفسه، لكنه مرسل من الآب وياخد الكلام اللي يقوله للناس.

0: آس لو حضرت المخرج طلع لنا مت آسف يوحنا 12 عدد 29 يوحنا 12 29 هشوف في الآية دي يا أخت أمل إزاي إن هو كان مرسل آسف عدد 49 إزاي إن هو مرسل من الآب والآب يقول له تقول إيه النهاردة تخيل معايا شوف الآية الحلوة اللي تقرها لنا
1: لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم
0: وهنا ألاقي حاجتين في الآية دي حاجة الأولانية الآب الذي أرسلني الآب الذي أرسلني يعني حلوة روح الخدمة وأنا
1: أصدق أن ربنا هو اللي بعثني مش أنا من نفسي
0: كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا رايح أزور مريض بس رب بعثني لأنه قاعد مع الرب شوية رايح أرنم الرب بعتني رايح أعمل حاجة تدبيرية كده في الكنيسة رب بعتني لا مش بس الرب أرسله يا أخت أمل لكن أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم يعني حتى الكلمات اتحطت في فمه أكتفي بالشهد لكن أقول حاجة تانية كمان كان المسيح يعمل كل شيء لمجد الآب يعمل كل شيء لمجد الآب هو بيصلي في آخر صلاة لي في يوحنا 17 يقول له أنا مجدتك على الأرض العمل اللي أعطيتني لأعمل قد
1: أكمل
0: قد أكملته أنا أكملت كل حاجة لكن عايز أتعلم حاجة تانية من المسيح ودي حتة عايز أدوس عليها جامد للناس اللي بتخدم المسيح كان له تواجد في بيت الله كان بيروح يحضر العبادة
1: أيوة.
0: يحضر العبادة لأن النهاردة من فضلك هات لي إنجيل لوقا أصحاح 4 وعدد 16
1: حتى لو كان بيقول
0: يخدم يعبد النهاردة للأسف معظم اللي بيلفوا يخدموا ما لهمش كنيسة يحضروا فيها ومعظم الناس ما تلاقوش يجي الكنيسة إلا إذا كان عنده حاجة في الخدمة يعني النهاردة أنا لو مش في كوير الترنيم مش هحضر الكنيسة النهارده لو ما عنديش تامل مشاكل اجتماع مصيبه كبيره احنا واقعين فيها
1: طبعا
0: مصيبه كبيره الرب يسوع المسيح كان بيروح وهتقري كلمه حلوه قوي اتمنى تلمع قدام الناس النهارده لوقا 4 عدد 16 يقول الكتاب بعد ما رجع من التجربه يقول عنه وجاء الى الناصره حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت
1: يعني هو كل يوم سبت بيروح يروح الناصرة
0: طب اسال سؤال المسيح راح المجمع ليه يا اخت امل
1: عشان يشارك مع المؤمنين ويعبد ربنا
0: مش راح يوعظ
1: لا
0: مش راح يوعظ دلوقتي مش راح يعمل معجزه لا هات لي الايتين لو سمحت لكن ذهب الى المجمع حسب عادته يوم السبت كان لحد دلوقتي لسه الكنيسه ما تاسستش كان يوم السبت نفس المؤمنين يتعلموا من المسيح غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة حبايبي اللي ملهوش عبادة ملهوش شهادة خلصنا الموضوع حلو.
1: حتى لو في كل الخدمات مش لازم يبقى واعظ
0: لا الواعظ دي اخر حاجة الواعظ دي اخر حاجة حتى لو انا واعظ يعني انا بخدم لكن لما برجع بيتنا اروح احضر الكنيسة بتاعتي واقعد واقول لهم حاجة يطلب مني حاجة انا جاي علشان اعبد اللي ملهوش عبادة ملهوش شهادة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة حاجات كتيرة بس اكتفي منها لان عايز اخد حاجتين من شخصية بولس كمان كمثال جميل قوي للخدمة بولس بتعلم منه الخدمة النقية الحياة النقية في الخدمة
1: والشغف اللي مكمل يعني هو طول الوقت عنده شغف
0: بالظبط
1: وغيرة على الخدمة
0: بالظبط واحد عنده غيرة على النفوس عايز يربح النفوس لدرجة مرة قال أتمنى لو كنت أنا محروما من المسيح لأجل أنسبائي حسب الجسد طبعا دي كلمة أنا ما أقدرش أقولها
1: صعبة
0: أنا أتحرم من المسيح بس هو كان عايز يوري قد إيه هو قلبه وأكله
1: على الناس
0: لكن عايز تسالونيك الأولى أصحاح 2 لضيق الوقت وعدد 5 هنقرأ آية جميلة حلوة تورينا أن اللي يخدم يبقى مليان بروح الله يبقى حياته حياة نقية تقدر تقرأ لنا الآية ديت لو سمحتي فإننا
1: لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في علة طمع الله شاهد
0: نكمل نكمل الآية اللي بعدها كمان. ولا

0: طلبنا مجدا من الناس،
1: لا منكم
0: ولا من غيركم،
1: مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل
0: المسيح.
1: المسيح عدد 10 لو سمحت من نفس الأصحاح دوت، يعني بيقول لنا إيه بقى؟
0: أنتم شهود.
1: حلو أن الناس اللي حواليا في الكنيسة تشوف حياة يسوع فيا وتشهد. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وباللوم كنا بينكم أنتم
0: المؤمنين. أخي ليا أنا بشكرك جدا جدا، وأشكرك على المسج الواضحة، وده ترتيب ربنا صدقني أن احنا نتكلم في الموضوع ده، وقد إيه احنا محتاجين أن احنا نسمع فيه. شكرا ليك وربنا يباركك.
1: شكرا يا أخت أمل.
0: أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا بنتكلم الاستماع أم الذبيحة، فبقول الاستماع. العلاقة ولا الخدمة، فبنقول لا، العلاقة مع ربنا. العلاقة مع ربنا هي اللي هتخلينا نخدم ونكمل خدمة وعلاقة مع ربنا، هو ده الحياة المظبوطة مع الله. بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نسأل اليوم سؤال جديد. السؤال الأول بيقول: مرات كثير منضيع وقت على الفاضي والمليان، لكن لما بتيجي لموضوع الصف أو توقف طابور بتصير بدك تتشاطر عشان توصل أسرع وتكسب وقت. سؤال: إلى أي مدى ممكن تحترم الصف أو الطابور في أي مكان؟ لو أنت بتحترمه أعطيني 0%، لو أنت ما بتحترم وبتحاول أنك تخلص نفسك بسرعة أعطيني 100%. فكر مع بعض. صعب سؤال؟ اوكي، تعالوا نشوف اجاباتكم. اوكي تامر، مرات ممكن تحترم ومرات لا. نرمين، انتي مش كثير بتحبي تحترمي الطابور. مارك، حايد بره، مرات هيك ومرات هيك. روز، بتحترمي الطابور. طيب نرمين، احكي لي عن رايك في الموضوع.
1: يعني بصي، هو لو حاجة لازم ان انا اقف والطابور مش طويل قوي هقف، لكن مثلا لو شايفة مثلا فرن عيش، لو شايفة ان الطابور طويل ممكن اجيب اي عيل من الشارع اقول له معلش عشان معايا عيل صغير، ممكن
0: تخترع اعتذار. طيب روز،
2: لازم اقف الطابور علشان ما يجيش مثلا واحد يشتمني يزقني يضربني كده، ف لما اقف الطابور باحترام كده
0: تحترمي روحك توقفي في الصف. طيب مارك،
3: هو على حسب، لو الطابور دوت انا شايف ان هو عامل روتين زياده عن اللزوم وقلته احسن يبقى مش هقف فيه شور يعني، لكن لو هو اي حاجه لاجل النظام هكون اول واحد بنظم، هكون ان شاء الله يا ربي اقف دوري واجي بعد ساعتين، بس ده لاجل النظام محترم.
0: يعني لو لاحظت انه في نظام بالموضوع تستنى حتى لو ساعتين. أوكي. لكن لو حاسس انه الدنيا ما فيهاش نظام، لا انت ممكن تكون اول واحد.
3: سوري، مش ما فيهاش نظام يعني حد بيخش قدامي، لا ما فيهاش نظام يعني الطابور ده اصلا معمول جاست روتين كده يعني.

0: تعطيل وقت وخلاص.
1: اوكي تامر.
0: اي مكان اقدر اكسر فيه الطابور هكسره.
1: برافو. وكيف بتقيم انه هذا الطابور ممكن انك تكسره؟
0: لو انا شايف ان ينفع اكسره هكسره. يعني مثلا في الجامعه
1: ايش الدلائل؟ يعني ايش اللي رح يخليك تقول هذا الصف غير جدير باحترامي؟
0: لا مش هو مش غير جدير باحترامي ولا حاجه، بس يعني انا مش هصبر عليه، يعني انا مش هقف. لقيت الطابور طويل ومش هينفع اخلص اللي انا عايزه من غير ما اقف في الطابور، اوكي. انما لو لازم اقف في الطابور ممكن امشي واجي تاني يوم، ولو لقيت نفس الموضوع هاجي تالت يوم.
1: طب يعني انت مش مفترض انه كل اللي قدامك برضه نفسهم يوصلوا لل، يعني كله بده يخلص مصلحته؟
0: هم احرار.
1: وممكن تتحمل انه اللي قدامك مثلا يشتمك ولا يسب عليك او يعني يصيح فيك؟ ممكن تتحمل؟ ممكن تعمل قصة في وسط المكان هذا عشان توصل؟ هتتخانق مع انه ما معك حق.
0: صح،
1: ممكن تتخانق مع انه ما معك حق.
0: بس انا ادم دخلت الموضوع، يعني انا ادم وانس ان انا حطيت رجلي في الطريق ده، خلاص انا هعمل كل حاجة عشان اوصل.
1: فممكن ايش تعمل؟ يعني ايش بالظبط ممكن تعمل عشان تكسر الصف؟
0: مثلا في الجامعة، عشان اطلع الكارنيه بتاع الجامعة لازم اقف في طابور بتاع شؤون الطلبة.
1: أوكي.
0: ماشي. لو الطابور واحد او اتنين ممكن اقف في الطابور، على اعتبار ان كل واحد هيخلص موضوعه بسرعة يعني. انما لو الطابور اكتر من كده هلف من الباب.
1: هل هذا مسموح؟ يعني هل الناس بتفتح لك الباب؟
0: لا، حتى لو هو مش مسموح هحاول اخليه مسموح.
1: طب ولو لقيت في طريقك حد بفكر زي تفكيرك، يعني لو 10 في المكان كلهم بدهم يكسروا الصف، ايش
2: هيروح هو يقف في الصف؟
3: هيبقى في طابورين كده، طابور عند الباب
2: وطابور. لا مش هيبقى في صف، هو هيروح يقف في الصف.
1: هيكون طابور للمشاكسين وطابور للناس اللي بتحترم حد. طيب يعني هي يعني الموضوع عباره عن صفه عامه، الناس كلها بتكره تستنى، بتيجي على وقت الطابور او الصف لانه واقف ولانه عنده اشياء كثير وراه عشان يلحقها، فبيجي بيكسر صف. ظاهره عامه في كل العالم. في شخص عنده راي مختلف بالموضوع، تعالوا نسمعه مع بعض.
4: لو عندك مصلحه لازم تعملها ورحت لقيت طابور طويل واصل لحد الشارع، هتعمل ايه؟ هتقف تاخد دورك ولا تدور على حد جوه ممكن تكون تعرفه علشان ياخدك كده من ايدك ويخلص لك المصلحة في السريع؟ يا ترى لو انت في موقف الناس اللي واقفة في الطابور دي ولقيت حد عمل الموقف ده، طلع من الطابور علشان حد تاني يعرفه جوه وخده وخلص له مصلحته وانت واقف زي ما انت ثابت في مطرحك ما بتتحركش، هتتضايق ولا مش هتتضايق؟ تفتكروا الأوروبيين دول متخلفين عننا ولا متقدمين عننا؟ أنا بأعجب بيهم جدا، لأني ببص ألاقي لو واحد وقف التاني أوتوماتيك على طول بيروح جاي وقف وراه وبيلتزمه، وأنا في رأيي إن هما بيخلصوا أسرع بكتير من الفوضى، وإنه مجموعة واقفة متفركشة كل واحد بيتزاحم علشان خاطر يخلص المصلحة بتاعته. أنت لما بتقرر ما تقفش في الطابور ده بيكون احساس منك ان انت وقتك اقيم من ان انت تضيعه في انك تلتزم بالنظام. تفتكر لو انت قررت انك ما توقفش في الطابور وتعمل فوضى وهرجله وتدور على حد واللي وراك برضه يعمل نفس الحكايه، مش ده هيؤدي لفوضى وهرجله ويخلينا كلنا نتعطل وممكن يسبب خناق ويسبب زعل ويسبب مضايقه وعصبيه ملهاش اي لازمه؟

0: سؤال تاني في حلقتنا محتاج مني ومنك تفكير. مجتمعنا مقفول شوي من ناحية التعليم عن الجنس، والكتب الموجودة في السوق ما بتوضح الموضوع، والمجلات ممكن تكون غالية. في رأيك إلى أي مدى ممكن تسمح وتعطي عذر للشباب اللي بيفتح الإنترنت عشان يشوف السكس سايتس؟ لو أنت بتقول له أوكي عشان ما فيش مصدر تاني للمعلومات أعطيني 100%، لو أنت بتقول لا الإنترنت مش مصدر صح أعطيني 0%. أوكي نسمع إجابات مع بعض. أوكي المعظم قال إنه ما يشوف ونرمين محايدة. رح أسمع من الناس اللي بتقول إنها ما تفتح الإنترنت، وبرضو بدي إياكم تفكروا هل هذا هل هاي الأجوبة هي اللي بتعكس المجتمع اللي أنتوا عايشين فيه ولا لا؟ أوكي رح أسمع تامر.
1: أولا الإجابة ما بتعكسش أبدا المجتمع. لو الإجابة بتعكس المجتمع هتبقى الإجابة 100%، لأن أنا متهيألي ما فيش شاب ما دخلش على السايتات دي. إنما إذا كان بتدوروا على مصدر تثقيفي للجنس، في كتب أهم كتير قوي من الإنترنت. الإنترنت مش هيفهم أي حاجة. في مجتمعاتنا بيحجموا قوي على المسائل الجنسية بالذات في المراحل الصغيرة، فطبعا الطفل بيكبر مش فاهم أي حاجة، وفجأة بيبقى عنده احتياج إنه يفهم إيه اللي بيحصل في العالم حواليه. وأوقات الأباء والأمهات بيبقوا متفهمين جدا وبيفهموا أطفالهم إيه اللي بيحصل، وأوقات تانية بيقولوا لهم لا ده عيب وده غلط، ما ينفعش تتكلموا في حاجة زي كده، ما ينفعش تقولوا كده. فطبعا الأطفال بتبتدي تكبر ويسألوا صحابهم، ومصدر ثقافة شعوب كتير عربية هي أصحابهم، عشان كده ما عندهمش أي ثقافة. إنما في كتب فعلا، كتب تثقيفية عن الجنس بتصدر من الدولة نفسها في دول كتير للتعليم، يعني عشان الناس تفهم، عشان الشباب يعرف في إيه.
0: بس في اعتقادك يا تامر هل إنك تقرأ كتاب زي إنك تشوف، يعني عادة الغريزة بتكون في قمتها في وقت التين ايج أو وقت المراهقة، فهل المراهق راح يقتنع بالقراءة مش بإنه يشوف؟
1: لا طبعا.
0: يبقى موضوع البديل إنك أنت تقرأ كتب حتى تتثقف فيها شوي ضعيف بالنسبة للمراهق.
1: ده دور الأهل،

0: يعني دور الأهل إن هم يغنوا أطفالهم عن ده وعن ده، بإن هم يفهموهم أصلا. يعني البنت تقعد مع أمها والولد يقعد مع أبوه ويبتدوا يتكلموا بلا حرج، أصل ما فيش حرج في حاجة زي كده، عشان يبتدوا يفهموا ويعرفوا إن الإنترنت مش هيثقفهم ولا الكتب هتفيدهم قوي. يعني الكتب هتبقى مصدر معلومات بس مش أكتر.
1: طيب أنت أسأل نرمين، باعتبار إنه الشرقيين مش كثير منفتحين، يعني عشان يوصل الأهل نفسهم بيكونوا خجلانين من ولادهم يحكوا في هالمواضيع، فالبديل اللي بيحكي عنه تامر شوي مش ملموس، فإيش البديل؟ وفكرة إنه الممنوع مرغوب، إيش بتقولي في هذا الموضوع؟
2: هو أنا قلت 50% لسبب إن في ناس بيبقى عندها كمبيوتر في البيت، وفي ناس بتروح الكوفي نت مثلا برا، وفي ناس ما عندهاش، فتبص تلاقي مثلا اللي عايزه تعرف حاجه من صاحباتها او الولد من اصحابه صور على الموبايلات دلوقتي.
1: اوكي مارك، ايش رايك؟
3: معارض تماما،
1: معارض انه الناس تدخل على الانترنت عشان تشوف،
3: حتى لو كان ده بيحصل فده غلط. يعني الصفر ده شور اكيد، مش ما فيش ولا بني ادم في الشرق الاوسط ما بيخشش على الانترنت يعني، لكن مش صح اللي بيخش ده، مش صح.
1: اوكي روز،
4: نفس رأي مارك، غلط هو يدخل على النت عشان السبب دوت، لأن السبب دوت سبب مش كويس، يعني يفسده بدل ما يخش.
1: ليه بيفسد؟ ليه يدخل على sex sites ده غلط؟ ليه؟ إيه سلبيات الموضوع؟
3: سلبياته إنك مش اللي داخل ده مش داخل يتعلم، ويعني إيه يتعلم أصلا؟ يعني إيه أخش أتعلم من sex site؟ مش صح، مش منطق. يعني النسبة اللي بتخش شور كبير،
0: لا شور 100%،
1: شور 100%.
0: واللي ما بيدخلوش هم أعداد قليلة جدا، وهي دي الحالات الشاذة في المجتمع دلوقتي. يعني الحالات الشاذة هم اللي ما بيدخلوش على السكس سايت.
1: هل إحساسكم إنه الولاد بيعملوا هيك أكثر من البنات؟
4: طبعا.
1: انت بتقول تامر البنات والولاد
4: طبعاً.
1: كله بيدخل،
0: كله
1: نرمين
0: بقى،
2: بس الولد اكتر.
1: لا مارك، ايه
3: ولادة يعني انا معترض على اصلا على مبدا السؤال يعني انا
1: لا انا عارفه ان انت بتقول لهم الاثنين ما يدخلوش، بس هلا الواقع، هل البنات والولاد بنفس المقدار بيدخلوا
0: على العكس؟ البنات اكتر. أكبر دليل على إن البنات أكتر، الولاد ليهم جزء كبير قوي من الحرية برا البيت، بما معناه إن أنا ممكن أخرج من وأنا عندي 16 سنة، أخرج برا وأسافر مع أصحابي، وأروح مثلا مع شلة أولاد وبنات نسافر هنا وهنا وهنا ونصيف ونروح ونيجي ورحلات في الكلية وبرا الكلية. إنما مش كل البنات يقدروا يعملوا كده، لأن أهاليهم بيبقوا محجمين عليهم أكتر، فهم قصدي؟ ودول بيبقى عندهم كمبيوتر في البيت، أوكي؟ مفيش
1: رقابة،
0: والكمبيوتر فيه وصلة إنترنت، مفيش وصلة إنترنت في التليفون وصلة وخش على الإنترنت. فاللي بيعملوا كده بنسبة أكبر البنات، لأنهم مش لاقيين حاجة تانية يعملوها زي الولاد اللي هم لاقيين.
1: اوكي نسمع نرمين.
2: يعني انا عشان ما بخرجش ده اطلع الكابتن اللي عندي اتفرج على الحاجات دي؟ لا طبعا، يعني ملهاش علاقة.
1: طيب تعالوا نسمع رأي شخص طلع من فترة المراهقة، تعالوا نشوف ايش بدي يقولنا.
5: خلينا نكون امنا، انت داخل تتفرج على السكس سايت ليه؟ انت فضولي عايز تتعلم ولا داخلها تعمل ايه بالظبط؟ ما كل الناس اتقال لهم ان مثلا لو حطيت صباعك في النار هتتحرق، وكل الناس عرفت الحقيقه دي، اللي هيختار بقى لسه يجي ويحط صباعه في النار نتيجتها انه هيتحرق. خلي بالك ان الناس اللي بتعمل السايتس دي مش ناس كويسه عايزه تنير عقول الشباب، لا هي هدفها مش كويس ورا كل ده، هدفها انها تلوث اذهاننا وخيالنا وتؤدي بينا في الاخر ان كلنا نعمل اختيارات غلط ونغلط. لان ذهننا ده لما هيتلوث كل مره هتلاقي نفسك خيالك راح لحاجات ابعد هتادي بيك في الاخر انك هتغلط كولد او كبنت. ناس كتير قوي بتضطر تمارس العاده السريه او تعمل اي حاجه تطلع بيها الاحساس التوتر اللي جواها بعد ما بتزور السايتس دي، ودي طريقه من طرق الشيطان انه يستدرجك بالراحه بالراحه لغايه لما في الاخر تنتج انك يا

موضوع شائك شوية، هفكرك. ربنا لما بيتكلم مش عايز يأنب لي ضميري ولا عايز يأثر عليا عاطفيا، عشان لما اخد قرار او اخد خطوة تبقى مبنية على حق، خطوة جديدة لان اللي فهمته جديد، لان اللي فهمته مختلف. في آية داود النبي قالها ليها معنى، عايزين نشوف كده ايه المعنى الحقيقي اللي ورا الآية دي. الآية في مزمور 66 عدد 18 بيقول ايه؟ إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. هل معنى الآية دي إني لو بعمل أي خطية ربنا مش هيسمعني؟ الإجابة لا. أكيد لو أنا بعمل خطية ده غير المعنى اللي هنا. المعنى اللي هنا مش إن أنا شخص بقع في الخطية، لا، بيقول كلمة كده رعيت إثما في قلبي. ده إيه بقى؟ أوصفه. في جهادي ضد الخطية في أوقات أنا بجاهد، بقع وأقوم، محبط، مش ماشي كويس، عمال أقع، لكن أنا عايز أوقف، بتكلم عن الموضوع، بجاهد فيه، وبعدين يحصل حاجة غريبة قوي في وقت، أبطل أشتكي من الموضوع ده، أبطل أتضايق من نفسي، زي ما أكون كده متصالح مع نفسي، مرتاح جوايا، زي ما يكون الخطية بدل ما كانت موجودة جوايا عمالة تحاربني، دخلت كده على الجنب، دخلت في حتة تحوصلت على الجنب هنا كده، عملت حاجة زي الكبسولة، دخلت جوه الكبسولة. هو ده اللي يقصده داود في معنى إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما الحاجة تسكن جوايا والصراع ينتهي ولا نفسي هادي، وانت انتصرت على الخطية دي؟ لا، أنا بقع فيها بس ما بقاش في مشكلة، ما بقتش بتضايقني، مش بتؤرقني، بطلت حاربها، ده رعيت إثما في قلبي. بيحصل حاجة غريبة قوي ساعتها بقى بره الكبسولة دي، أبقى كويس منطلق، ممكن أروح، ممكن أصلي، ممكن أعمل حاجات روحية، أبقى حاسس إن أنا معقول. وبعدين أول ما أدخل جوه الحتة بتاعت الكبسولة أبقى مش كني، مش بني آدم، أبقى مش أنا. ساعات بيكون الحاجة دي خطية جنسية، بخش على حاجات جنسية على الإنترنت، كنت زمان بصارع مع الحكاية دي، متضايق منها، ضميري بيأنبني، وبعدين انتهى، ما بقاش في الصراع ده، بقت كبسولة. وبعدين استغرب قوي، ابقى عادي خالص كده، بعدين اخش على الانترنت اعمل حاجات واتفرج على حاجات وادور على سايتات، اكني مش بني ادم، ده مش انا، ده مش شخصيتي، انا مش طبيعي، واعمل حاجات غريبه قوي. ساعات تكون الكبسوله دي علاقه، وابقى انا حد محترم جدا بس عندي علاقه خفيه كده في حياتي مش معقول اللي بعمله فيها، عاده سريه، علاقه سريه، حاجه عمال اعملها في السر بقت كبسوله. هو ده رعيت اسما في قلبي. ساعتها بيبقى في مشكلة كبيرة إنها تحوصلت، أعمل إيه؟ لو كملت في الكبسولة دي وهي جواك كده وسايبها كده هيحصل شرخ كبير، وهتفضل علاقتك مع ربنا مشروخة خالص. قدامك حل واحد، فجر الكبسولة عمليا بسرعة. أعمل إيه؟ يعني إيه أفجر الكبسولة؟ تفجير الكبسولة ببساطة أعترف، دي الحاجة الوحيدة والطريقة الوحيدة أنا أعترف إن أنا أفجر بيها الكبسولة. الاعتراف درجات، في ان انا اواجه نفسي، في ان انا اجيب نفسي وانا ما اواجهها كده واعترف لربنا، وساعات بحتاج اكتر من كده، اخد نفسي كده والمشكلة اللي عندي بالكبسولة اللي فيها واروح لحد اعترف له. كتاب يقول اعترفوا بعضكم بعضا بالزلات، بعضكم بعضا. كتاب يقول اذا اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يطهرنا من كل اسم، يغفر لنا كل خطية. لو اعترفت يفجر الكبسولة اللي في حياتك. لو اعترفت في حاجات بسيطة ممكن اواجه بيها نفسي تتغير، لكن ساعات اواجه نفسي حتى اعترف لربنا لكن ما توقفش، الكبسولة مش بتنفجر، مالها ناشفة، جلدها بره بقت تقيل، بقت جامدة، مش عارف، مش بتتكسر في حياتي. ساعتها تاخد بعضك وتروح تعترف لواحد. اصول الاعتراف، ثلاث حاجات بيشرحوا الاعتراف اللي بيفرق. واحد، انك تعترف تقول اسم الحاجه، ما ينفعش تقول انا بتحارب بخطيه كده وحشه، لازم تقول انا بتحارب بالنجاسه، انا بخش على الانترنت وبعمل كذا، عاده سريه، بقول الحاجه زي ما هي. يبقى الاعتراف بقول حاجه باسمها. اتنين، بعترف لنفس الشخص اللي هعترف له تاني، مش هروح لواحد بعد الجبل الثالث اركب له 20 قطر بحيث ان انا لما اعترف له يبقى عنده 70 سنه يا ريت، عشان لما اعترف له يعني ان شاء الله كده باذن الله يموت بعدها بيومين ويروح ويموت السر معاه. مفيش حاجه، ده مش اعتراف، ده اكنك بتدفن الحاجه، انت عايز الحاجه تخرج لدايره النور. الاعتراف هو ان انا اخرج حاجه دايره النور.

فبعترف لنفس الشخص، الشخص انا هشوفه مره ورا التانيه ورا التالته، حد في حياتي. الحاجه التالته، كمل اعترف، اعترف بتحديد، قول الحاجه باسمها، اعترف لشخص هتشوفه تاني، كمل اعترف، ما تسمحش ان الكبسوله دي تتحوصل تاني وتبقى سر في حياتك. ابليس هيعايرك بيها، هتفصلك عن ربنا. ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا نطلب بركة الرب المجد اللي حاضر في وسطينا بشخصه ونقول له وجدنا في محضرك. وجدنا في محضرك. وافتح عيوننا نشوفك بالإيمان، مصدقين وعدك إنك حاضر يا مالئ الكل، أنت موجود للكل وحاضر للكل. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مشرف جلستنا، سر بركتنا، ملناش غيرك، واثقين انك هتفرحنا، هتدينا جلسة هنية عند قدميك. هي آذاننا وقلوبنا لنسمع ونعمل. أوجدنا في محضرك. أعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبايبك. متعنا بالوجود في محضرك، شيء عالي جدا ان احنا في محضر الملك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نرفعك نعليك، مستحق كل كرامة كل مجد. كلنا بنفس واحدة نكلمه. اطلب واطلبي بثقة، بيحب كل واحد وكل واحدة، عايز يغنينا، عايز يفرحنا، عايز يكرمنا، عايز يدينا كل شيء. الكل شيء لكم، كرامة ومجد ليك، كل شيء لكم. يا لعظم العطية اللي ادهان ربي، دي عطية مجانية فرح بيها قلبي. أعطاني الخلاص، أعطاني روح القدوس، أعطاني كل شيء بغنى للتمتع. كرامة ومجد ليك، بنشكرك من كل القلب، بنشكرك من كل القلب. كل شيء لكم. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ نشكرك، نشكرك. كلمنا وعلمنا، أعطي عبدك ليتكلم بلسانك. يا روح الله أملك، يا روح الله سود. يا روح الله أملكنا وباسم يسوع،
اطلقنا يا روح الله، املكنا وباسم يسوع اطلقنا فوق الجبال، سكننا الى مدى الحياه وفق

وفي كل الأحوال مسكنا املغ يا روح الله يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا. نعم محتاجين لروحك يملك ويسود علينا، محتاجين لروحك يقودنا في برية هذا العالم، محتاجين لروحك ينطق على ألسنتنا بمجدك، محتاجين لروحك يعطينا كل ما هو لك كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة ليه، اطمع في النعمة، اطمعي في النعمة، قل له انت وعدت تديني كل شيء في اسم يسوع المسيح، اغمرنا بعطفك، اغمرنا باحسانك كرامه ومجد ليك. خلي جلستنا غير عاديه لانك حاضر ومشرف، خلي جلستنا غير عاديه، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، ينضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا، يمضلل بالحب.

مجدك ويتم ملينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك ويتم ملينا وعدك ونشوفك في وسطينا ودوانا من شهدك. ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك.

وعدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا وذوقنا من شهدك. في ناس كتير حواليك الآن مجتمعين

تكلم لكل قلب، مجد الملك المسيح. افتح عيون العميان، اختن آذان وقلوب، ازرع إيمان في نفوس كثيرة. هات المعينين للحياة الأبدية، ويكون اجتماعنا غير عادي غير عادي، ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. تكلم لكل قلب، تكلم لكل قلب. هات المعينين للحياة الأبدية، خلي الاجتماع غير عادي، اكتب أسماء جديدة في سفر الحياة، خلص نفوس، أعطي لإسمك مجدا، هيئ قلوب وأذان وعقول لسماع كلامك، ازرع إيمان في قلوب كثيرة الليلة يا رب. وهات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول آمين. تعالى أيها الرب يسوع، يا رب اسمك ارفع وعلي عملك وسط السنين احيه، يا رب اسمك ارفع وعلي عملك وسط السنين احيه. هات يا رب هات

ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد

كل نفس حاضرة قدامك الآن، المس قلبها، غير أفكار، ازرع إيمان، ادي قناعة بالروح القدس، خلص نفوس، واعطي لاسمك مجدا، خلي الجلسة تليق بحضورك، كرامة ومجد ليك، آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

أرجو كلمة منفعة حتى وقت العظة. طبعا لو النعمة لمسة قلبه هيتلذذ بالكلمة ويسمعها، لكن بعيد عن النعمة الود مقفول والقلب مقفول. لكن عايز أقول الوقت ده وزنة كبيرة، ربنا هيحاسبنا عليها. الوقت منذ الآن مقصر والأيام شريرة. اليوم قضيته ازاي؟ وبالإجمال لما هنقف قدامه هيقول لي عمرك قضيته ازاي؟ أي إنسان لسه ما اختبرش العشرة مع الملك المسيح ولسه ما دقش النعمة ممكن نقول عليه إنسان جسداني وبيجري ورا الجسد، والجسد ده لو هو اللي ساق العربية هينزلها في حفرة، هينزلها في حفرة. يعني في إنسان جسداني وإنسان روحاني. إنسان جسداني اهتماماته جسدية أرضية زمنية عالمية شهوات إلى آخره. إنسان روحاني كل حياته بالروح، سلوكياته تمجد اسم الله. فالإنسان الجسداني يدور على إني يشبع جسده، شهواته، مغريات العالم كتير، يجري ورا ده ورا ده ورا ده، ويضيع اليوم. يضيع اليوم في ايه؟ ربنا ملوش نصيب في اليوم، ملوش نصيب في اليوم، في حين اني انسان الله. انسان الله لو سألناه عايش ليه يقول لك أنا عايش للمسيح. إن عشنا فللرب نعيش. هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. واسمه عمانوئيل، وأنا بكرر الكلام ده. وعمانوئيل يعني لازق فيا، الله معانا. واللي لازق فيا المحب الألزق من الأخ لازم أنا أتلزق فيه، ما انساهوش لحظة واحدة. طول ما أنا عايش طول النهار حبيبي معايا وأنا معاه، أنا لحبيبي وحبيبي لي. هاجي أقف قدامه في اللحظة المهيبة جداً، هتفتح الأسفار، تعلن الأسرار، أعطي حساب وكلتك. الإنسان اللي مجده هنا وعشره عشرة حقيقية ورفع اسمه على الله هيقف قدامه مرفوع الرأس يسمع الطوبة والنعيم من. أما الإنسان اللي ضيع وقته في العالم والعمر ضاع في الملذات والشهوات وفي أي كلام، شوف اليوم هيعدي هيعدي، لكن طوبى للإنسان اللي يعيش يومه للمسيح له كل المجد، يعيش يومه. فشوف الاستهتار حتى في وقت العظة، فلان مشغول عن المسيح، يا ريت تقول له اشغلني بيك، اشغلني بيك وحدك، اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية، أحبك يا سيدي

ايه رأي قداستك بالإنسان اللي ملهي ليل ونهار في الموبايل وحتى وقت العزخ؟

أحبك يا سيدي، اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية. اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية.

يبقى اللي بيحب ربنا هيعيش اليوم معاه ويقضي العمر معاه، يقضي العمر معاه. لكن مفيش محبة لربنا يبقى هيدور على ذاته وشهواته.

حاجة لفتت انتباهي اني قدامي عديد من الناس اللي بيشتغلوا بالاسحار او بيروحوا للدجالين. فين عقلك وفين عقلك تروح للشيطان برجليك برجليكي؟ الشيطان يلعب بيكم الكورة زي ما هو مكتوب هنا، يمرر عيشتكم يمرر عيشتكم، والأهم والأخطر هيضيع أبديتكم، هيضيع أبديتكم. سؤال بيقول: سلام ونعمة أبونا، والدنا بيحب أهله وما بيحبناش، لما نقول له خليك عادل تحب الكل زي بعض يقول لنا أبونا مكاري بيوصي إني أحب أخويا، وللعلم إن إخواته بيكرهونا بيشوهوا سمعتنا في أي مكان بنروح فيه ظلم. ولما بنحكي له يقول أبونا مكاري بيقول نسامحهم، ولما قلنا له أبونا يقصد إن تحب أخوك، يعني كل إنسان ومش أخوك بس، يدي علينا ويشتمنا، هل ده يرضى ربنا؟ هل معنى يحب إخواته ويدوس علينا ويظلمنا؟ أتمنى تبعت له كلمة منفعة تصحي ضميره، يا ترى هو سامعني؟ أولا بيقولوا عليك بتشتم وبتدعي على أولادك وبناتك، والكتاب بيقول لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، يبقى واضح إنك بعيد عن ربنا. معلش سامحني، واضح إن سكتك مغلوطة، تحب ده وما تحبش ده. طب وإن كنتش هتحب أولادك وبناتك وبيتك وأهلك هتحب مين؟ تحب مين؟ أمال إزاي هتحب عدوك؟ كلام ليك ولكل إنسان سامعني، إلحق إلحق ياللي في قلبك بغضة لإنسان وإنت سامعني دلوقتي تتوب، وإنت سامعني تطلب من الروح القدس يسكب في قلبك محبة بعد التوبة، وإنت سامعني دلوقتي اعلم إني من غير محبة ما لا فيش لا خلاص ولا سماء، من غير محبة ما فيش خلاص ولا سماء ولا أبدية، من غير محبة في هلاك أبدي، هلاك أبد. محبة طبعا، المحبة هي المسيح، المحبة هي المسيح. شوف يا ابني، خلي نورك يبان في بيتك أولا،

ومحبتك ولسانك الحلو يسمعه كل إنسان ويلمس محبتك كل إنسان، والإنسان يلحق يتغير الآن قبل فوات الأوان.

واحد بيقول أنا نفسي في حاجة واحدة بس، وهي إني أدخل ملكوت السماوات بمركز عالي جدا عند السيد المسيح. وليه لما أجاهد في صلاتي وروحانياتي بلاقي هجوم شديد جدا علي وخوف وقلق وضرب في جسدي كتير؟ المهم عايز أدخل الملكوت بمركز عالي جدا، عالي جدا. الفكر ده بتاع ايه؟ ده فكر العالم اللي الإنسان يقول فيه أنا، أنا، أنا الكبير، أنا الأول. لا، اللي راح السماء ده هيكون اتخلى عن الحاجات دي وتعلم من سيده المسيح اللي جاب طشت وشوية مية وقعد يغسل رجلين الصيادين الحافيين وقال اللي عايز فيكم يبقى الأول لازم يبقى الآخر، واللي عايز يبقى سيد لازم يبقى خدام، خدام للكل. فانت عايز تروح الملكوت الأبدية بالفكر المتعالي ده، أنا الأول، أنا الكبير، أنا الأحسن؟ لا يا ابني، لا لا لا لا. انت تقدم توبة، واضح ان الشياطين بتحاربك، بقيت سؤالك وسلم حياتك للمسيح.

يا دي الأسحار يا دي الأسحار. أنا اسمي العبد محمد عبد الحليم، بالكويت خلي أبونا يصلي لي، أنا تعبان. ربنا يكون معاك ويتمم مشيئته في حياتك ويتكلم إليك بصورة واضحة ويلمسك لمسة شفي. واحد بيسأل، هل مضمضة الفم أو غسل الأسنان بالفرشاة قبل التناول غير مقبول؟ مقبول قبل التناول وبعد التناول، قبل التناول وبعد التناول. يعني ايه؟ طبعا قبل التناول انت بتغسل وشك، لكن بعد التناول هو ده المهم، اللي يقول لك ما تغسلش فرشة ولا ما تاكلش زيتون ولا مش عارف ايه والحاجات دي. ودي هرطقة كبيرة، لان اللي بيقول كده بينظر للجسد على انه لقمة عيش، فتات هيطلع في ايش، فرشة في المية في البتاع ده. احنا بعد ما بنقفل بقنا على الجسد الحقيقي ونحط لفافة، ده موضوع انتهى انتهى. ده شخص المسيح، جسد المسيح الحقيقي، وده السر العالي والمجيد. انا ما قفلتش بقي على لقمة عيش، لا، أنا قفلت بقي على المسيح له كل المجد، وشربت شوية مية الموضوع انتهى. لكن ما بتعاملش مع الجسد على إنه لقمة عيش ممكن تنزل في الفرشة ممكن تنزل في المية، لا،

أنا بنتك عندي 25 سنة، بحب ربنا جدا جدا وبصلي، بعمل تسبيحة في البيت، نفسي أتراهبن، وبالفعل بسعى في الموضوع، بس أنا تعبانة بسبب إن الشيطان بيحاربني بأفكار جسدية وحشة خالص. أرجو إنك تصلي لي إن تتركني الأفكار دي، وأنا عمري ما جه في بالي الأفكار دي. أنا كل اللي لي نفسي فيه إني أعيش فرحانة بمحبة ربنا، اشتياقي للسماء، بس الأفكار دي بحس إنها بتعطلني عن محبة ربنا، ومش عايزة حاجة تانية أبدا من الدنيا. يا سلام لما بنت سنها 25 سنة تقول أنا مش عايزة حاجة تاني من الدنيا، دي العينات الحلوة، العينات الحلوة اللي أرجو من كل قلبي إن شباننا وشاباتنا يكونوا بالصورة دي، حب للمسيح، انشغال بالحياة الأبدية، اشتياق للتكريس، إن كان رهبنة أو تكريس أو شهادة في العالم. وما أحلى وما أجمل إن القلب يتملي بمحبة المسيح. جنب الأخت دي المبروكة جدا نلاقي عديد من البنات، صلي لي أتجوز، صلي لي يجي لي عريسا. أنا مش بنكر وبقول لأ، لكن في فرق بين مشغولية ومشغولية. دي إنسانة اختارت الأبدية والملكوت من هنا، ها ملكوت الله داخلكم، جعل الأبدية في قلوبهم، في قلوبهم. المثل اللي بنقوله فلان روح قبل ما يروح، نفض إيديه عن العالم، كل الأمور المنظورة، واختار المسيح. أنا بحييك يا بنتي، لكن بالنسبة للأفكار اللي أنت بتشوفيها ما تنزعجيش ولا تنشغلي، لأن الشيطان هيحاربنا، مش هيبطل حرب لغاية نفس الأخير، لكن هو يحارب، لكن سيدك يحارب عنك، والحرب مش ليكي. قولي له حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام، غلبة، قولي له غلبة على الدوام.

هو يحارب بالأفكار وانتي بلجاجة وبلهج وبمعودة الروح القدس تصد الأفكار دي. انتي ما تزهقيش لغاية ما هو يزهق. احنا بنشبهها دي ايه؟ طبعا هو هيفضل يحارب بالأفكار طول العمر، فاحنا بنقول الأفكار دي زي مثلا طيارات العدو دخلت المجال الجوي بتاعنا هنا في مصر، لكن عندنا مدفعية قوية اضرب اضرب اضرب وقعنا كل الطيارات دي، يبقى انتصرنا.

فالشيطان هيجي بأفكاره، وأنا بالمدفعية الروحية وعمل الروح القدس واللجاجة والتمسك بالرب، دب دب دب وقع الأفكار دي كلها، وعيش غالب، وعيش إيه؟ منتصر. ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا بحييك يا بنتي، بحييك من قلبي.

أنا فلانة من لبنان، حضرتك كنت من كام سنة بلبنان؟ وحذرتنا بلبنان بخطر عشان يسوع زعلان من خطايانا. أتوسل إليك أن تصلي لبنان إن ربنا يرفع غضبه عنها. أنا مش فاكر، لكن أنت أدرى بالكلام اللي سمعتيه. يمكن قلت الكلام ده لأن اللي أفتكره واللي أتذكره إن أنا اتقابلت مع ناس كتير هناك. أنا كل سنة تقريبا بروح، وقابلت اعترافات كتير قوي. واللي لفت انتباهي إن ناس كتير مملوكة للشيطان. والحاجة الخطيرة، وأنا قلت الكلام ده وزعلوا مني، إني البعض بيصلوا للي عندهم شياطين واللي استغربت لي جدا إني بيصلي لواحد 10 سنين 15 سنة ومسمينها ايه؟ ها؟ ايه؟ تقسيم، مسمينها تقسيم. تروح البنت او يروح الولد ويقسم عليها، وكل يوم رايحين جايين. فيمكن عشان قبلت شوية اعترافات والبتاع ده، ف الحقيقة أشفقت عليهم. البعض زعل مني، قلت ما فيش حاجة اسمها تقسيم، في حاجة اسمها تقول باسم يسوع المسيح الناصر الشيطان يخرج في الحال من غير نقاش، لأن السلطان في اسم يسوع. مش هروح استنى للشيطان سنة واثنين وثلاثة. فأنا قلت الكلام ده. فأنا بطلب ومن كل اللي سمعني نصلي من أجل لبنان. لبنان عزيزة وغالية على ربنا. نعرفش بيقول لبنان بالمذكر ولا بالمؤنث. شعب لبنان غالي جدا عند ربنا. شعب لبنان مسلمين مسيحيين كله غالي عند ربنا. فاحنا نرفع صلاة كلنا، وكل اللي شايفني وسمعني دلوقتي يرفع صلاة للرب من أجل لبنان. آمين. هل يجوز مسيحي يكون إشبين بالعماد بس غير مؤمن تماما أو ملحد؟ يا ولد، يجوز، هل يجوز

وشو الحل؟ شو الحل؟ شبين يعني ايه؟ يعني انسان هيستلم الابن او الطفل اللي اتعمد، وممكن الكبير يبقى له اشبين، يستلمه يعني ايه؟ شوف بيقف الاشبين وبعدين في الصلاة انه يتعهد انه يوصل له الايمان بعد ما يكبر او ان كان كبير، ويقوده في طريق التوبة والخلاص والنمو في النعمة والايمان. يعني هيكون انسان قائد او مرشد او معلم، او معلم يعني انسان مسؤول، مسؤول هيقف يقدم توبة عن الطفل ده ويقبل الإيمان عن الطفل ده، يقر بالإيمان بحيث لما يكبر يقوده لحياة التوبة ويزرع الإيمان في قلبه بيسوع المسيح، الإيمان في قلبه. فأديني عقلك لو إنسان ملحد أو غير مؤمن هيستلم الطفل أو المعمد هيوصل له إيه؟ دي مسؤولية، دي مسؤولية. عشان كده الوالدين عليهم مسؤولية كبيرة، هيسألوا عن خلاص كل ابن وكل ابنة في اليوم العظيم. ابنك بنتك لا تظهر قدام الرب فارغا، أنا جاي أنا وعيلتي، أنا جاي أنا وأصدقاء وأحباب، هؤلاء الذين أعطانيهم الرب، أنا جاي ومعايا عزوة. ده الإنسان اللي خدم ربنا وشهد ليه. هل في إنسان هيدخل بطوله يخلص كما بنار؟ يخلص كما بنار. لكن شوف لما نتأمل كده ونلاقي قديس الأنبا أنطونيوس واللي سيرته خدمت وبتخدم أجيال وشهادة قوية، كم من النفوس عرفت ربنا من خلال سيرته. معلمنا بولس في حياته ربح قد ايه؟ وعلى مدى الأجيال كتاباته وسيرته ربحت وهتربح قد ايه؟ شوف حد زي دول يقف قدام ربنا مرفوع الراس، مرفوع الراس، يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. غير الإنسان اللي عاش لشهواته وبطنه، غير الإنسان اللي جيري ورا المال، غير الإنسان اللي جيري ورا العالم، محبة العالم عداوة لله. الإنسان اللي حب المسيح له كل المجد ومحبته بتفيد على الكل، بتفيد على الكل.

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون يا أبونا يمنعون الماعون، مش فاهم يعني ايه. أجمل شيء في الصلاة وانت طاهر القلب والجسد يا أبونا الصلاة هي خضوعك

كامل واستسلام كامل لأمر الله عز وجل. يا أبونا الصلاة بدون خضوع على القلب والعقل والجسد لأمر الله ليس لها فايدة. يا أبونا أرى أن الصلاة التي يصلوها المسلمون فيها زلزال، فيها إذلال كامل لله عز وجل، وأرى فيها خضوع كامل لله. إن نحن النصارى نصلي ونحن وسخين، نصلي ونكون لابسين الجزم والشباشب. يا أبونا بصراحة المسلمين يؤمنون بالله الذي ليس كمثله شيء، ونحن نؤمن بإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. يا أبونا أنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. بتتكلم عن إن الإنسان يصلي وهو وسخ مش نظيف يعني. لكن ايه رأيك في الانسان اللي لسانه وسخ؟ مهما اتنظف من بره هل هيكون مقبول عند ربنا؟ شوف يا حبيبي، عايز افهمك شيء. انا طبعا ماليش دخل باسلاميات، لاني ما بجيبش سيره الحاجات دي اطلاقا وما تلزمنيش. انا ماليش غير المسيح بقدمه للناس. لكن عايز اقول لك يا حبيبي ان افرض الانسان غير مؤمن وقلبه من جوه ممتلئ حقد ونجاسه وخطيه وشرور، وجيه غسل ايديه وغسل رجليه او استحمى او هل ده هيغير من وضعه امام الله؟ لا. قال يا ابني نظف الاول داخل الصحفة من داخل، والخارج ده ملوش لازمة. اليهود ولغاية دلوقتي طبعا الطقوس بتاعتهم انه يغسل ايديه قبل الاكل، حتى تلاميذ المسيح له كل المجد لما اكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم فاليهود لاموهم، قالوا له تلاميذك بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم. قال لهم يا مرائين، يا مرائين، نقي اولا داخل الكأس والصحفة وبعدين دور على اللي بره، دور على اللي بره. فالإنسان ممكن يهتم بالخارج لكن من داخل الشرور والنجاسة بتطلع من القلب، الكذب والحقد والمرارة بتطلع من القلب. ومهما غسلت ايديك ورجليك ده لا يأثر ولا له دخل. مش معقول إنسان قلبه مليان حقد ومرارة ويغسل ايديه ورجليه ويصلي. مش معقول إنسان قلبه مليان من الشرور ومحبة العالم والخطية والنجاسة وبعدين يجي يغسل يديه ويصلي. لا لا لا لا. عشان كده المسيح له كل المجد قال يا ابني أعطيني قلبك، أعطيني قلبك، مركز الحب والطهارة والنقاوة والقداسة. الموضوع مش موضوع شكلي أو براني، لا، ده موضوع علاقة بالمسيح له كل المجد، علاقة فوقانية، فوقانية تصوغ إنسان روحاني. كل ما فيه وما يؤديه يمجد اسم الله. تلاقي لسانه عف، عينيه طهرة ونقية، إيده لا تصنع شر، لا يسلك في طريق الأشرار، محب على الدوام،

صانع خير، صانع خير لكل إنسان، لا يفرق بين إنسان وإنسان، إيده ممدودة بالعطاء والبركة على الدوام، عينيه مرفوعة لفوق، شبع بربنا، سيرته حلوة، لسانه حلو، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، سن طيب ودود، سن محب، سن متواضع، سن طاهر، إنسان نقي لا يعرف البغضة ولا الحقد أو المرارة ولا القتل أو الدم ولا الإرهاب ولا لا يعرف أمور الجسد والعالم، إنسان رباني، إنسان رباني، تلاقي فيه الوداعة والحنية، تلاقي فيه المحبة وحياته طاهرة ونقية، تلاقي في إنسان أفكاره سامية ومجيدة سماوية، إنسان عايش متغرب على الأرض، يقول لك على السما رايح، هنيالي لا بحزن ولا على بالي، إنسان تلاقيه مختلف، إنسان الله مختلف، مختلف لما تسمعه فعلا كلامه مختلف، ما تقعد معاه جلسته مختلف، ما تتعامل معاه إنسان مختلف، إنسان سماوي، إنسان سماوي، مش حكاية لابس جزمة ولا مش لابس جزمة، مش حكاية واحد اتنظف بشوية مية والقلب من جوه مليان نجاسة، لا يا ابني يا حبيبي، ده حكاية قلب الرب مالك عليه وكيان مملوك لربنا، ولسان معترف بمجد الله، وعلى الدوام يمجد اسم الملك المسيح. سؤال تاني. الرب في الكتاب المقدس يقول: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، ثم يقول لك: بل جاء لخلاص البشرية، مع العلم إن قوله لتلاميذه: اذهب وتلمذوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس، لا وجود له في أقدم المخطوطات، وكثير من القساوسة المتخصصين وخصوصا في الغرب يقولون بأن هذه العبارة منقحة في النفس، والجدع اللي يقول لك نتيجة خطأ، نكيد خطأ بعض النساخ الأتقياء، لا، واضح بصراحة إنهم أتقياء، كيف يكون المسيح هو الله ويجهل يوم القيامة؟ كما قال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. كيف اختار الله في تجسده جدات زانيات فاسدات غلبت عليهم الخسة والنجاسة، مثل سمار التي زنت مع حميه يا يهوذا، وراعوس المؤابية وبس شبع امرأة أوريا الحس التي زنت مع داود الملك الزاني، ولماذا لم يرد أسماء هؤلاء النسوة في إنجيل لوقا إلا أنه تعفف عن ذكر أسمائهن؟ أول حاجة بتقول إن المسيح له كل المجد، كان يجهل يوم القيامة، وقال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة حتى الإبن. نعم، أيوة، المسيح له كل المجد، قال ما عرفش يوم القيامة. أيوة، المسيح جاع وعطش وبكى وخاف من الساعة وطلب من الآب المبارك: إن شئت فاعبر عني هذه الكأس. أيوة، المسيح له كل المجد، شابهنا في كل شيء، ما خلا الخطيئة وحدها،
الكلمة صار جسد.

إنسان كامل لكن بلا خطية. إنسان كامل، والإنسان الكامل ما عرفش يوم القيامة، والإنسان الكامل جاع، والإنسان الكامل عطش، والإنسان الكامل بكى. شابهنا في كل شيء ومات عننا. خلي بالك من النقطة دي، مات عننا زي أي إنسان قبل الموت، قبل، افهم الكلام، مات عننا. وده السر، سر الخلاص. ولولا إنه مات ما كانش إنسان يخلص من البشرية، لأن حمل العقوبة عن بني آدم. بني آدم، آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى كل مولود امرأة ورث حكم الموت عن أبيه آدم الأول، وجه المسيح له كل المجد، أخذ صورة إنسان كامل بلا خطية، وتقدم ذبيحة عن البشرية، عنك وعن كل أحد. عشان كده قابل الموت، لكن قابل الموت أولا عشان يفدينا، وثانيا عشان يموت الموت. بموته أمات الموت وأعطى لنا إيه؟ حياة. وقام، ولو سألتك دلوقتي المسيح فين؟ حي ولا ميت؟ حي، حي. يبقى مات عننا كإنسان وغلب الموت وقام كإله. أقام نفسه، اسمها أفتومف، أقام نفسه. حدش قومه، لان هو الله ولاهوته لم يفارق ناسوته. يبقى قام من الموت، اخذ موتي وموتك وموت كل انسان، عقوبتي وعقوبتك وعقوبه كل انسان في جسده البشري. البشري عشان كده اخذ صوره انسان مسكين مسكين مسكين. بموته أمات الموت. لو سألتك دلوقتي المسيح حي ولا ميت؟ هتقول لي إيه؟ ها؟ حي ولا ميت؟ رد عليّ.

ليس مثله وحيد فريد ليس مثله. دي نقطة. النقطة الثانية بتسأل وتقول كيف يختار الله في تجسده جدات زانيات زي فلانة وعلانة. سلسلة أنساب المسيح له كل المجد بالجسد. أنا قلت إن هو إنسان كامل بلا خطية. إنسان كامل بلا خطية. شوف

شوف هقرا لك كلمتين بس خلي بالك معايا. في سفر هوشع قول الرب، ده الإصحاح الأول وعدد واحد، قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بائير في أيام عزية ويوثام وآحاز وحزقية ملوك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. فذهب وأخذ جومر إلى آخره. هقول تاني، خلي بالك، أول ما كلم الرب هوشع، ده هوشع ده نبي، ومين اللي بيكلمه؟ ربنا. قال له ايه؟ اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. ليه يا رب؟ لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ورب صنع الخلاص عن طريق تجسد الكلمة. صنع الخلاص ليه يا رب؟ عشان أخلص البشرية الزانية. البشرية ايه ازاي؟ يبقى سلسلة الأنساب دي، شوف يرجع ويقول ايه هنا؟ قال الرب لي: اذهب احبب امرأة حبيبة صاحب، حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. يبقى سلسلة الأنساب دي ليه؟ إيه الحكمة منها؟ الحكمة أن أنا جاي عشان أخلص شعب زاني أو إنسان زاني، إنسان زاني. فالرب وضع التاريخ ده والسلسلة دي، السلسلة دي عشان يقول أني أنا أخلص الشعب أو البشرية الزانية، بشري رمز للبشرية الزانية. فهو تجسد في صورة الناس بلا خطية عشان يحمل خطية الإنسان. وفي الأنساب زانيات، نعم أنا معاك، لأنه هو حيخلص الشعب الزاني أو البشرية الزانية. إيه تاني من كلامك؟

بس مفيش حاجة تاني. أقول كمان سؤال، نفسي يا أبونا تكلمنا عن الروح القدس وتكلمنا عن ملكوت الله وإزاي الواحد يكون عايش كلام المسيح زي ما هو في الإنجيل في حياتي. تكلمنا عن الروح القدس وعن ملكوت الله وإزاي الواحد يكون عايش كلام المسيح زي ما هو في الإنجيل في حياته. طبعا الكلام عن الروح القدس ملوش لا أول ولا آخر، واتكلمنا كتير وحنتكلم، لأن هو عمود حياتنا الروحية وقائدنا ومرشدنا طول الطريق وحامينا واللي منور الطريق قدامنا يساعدنا نعيش الوصية، وهو اللي يمجد الملك المسيح فينا وبينا، ده الروح القدس اللي أرسله الرب في يوم 50 على التلاميذ وحل على الكنيسة اللي لابد

لكل إنسان يعيش. احنا خدنا بالمسحة المقدسة عمل الروح القدس فينا، والروح القدس يعمل مع التوبة والحياة المقدسة، ويطفي ويحزن أو يسكت لو في خطية. طبعا ساكن في كل أحد، هو المالئ الكل، ساكن في كل أحد، هو المالئ الكل. يعني أقول الروح القدس موجود في الحيز ده، وموجود فيه، وموجود في الإناء. الله الرب الروح مالئ الكل، يبقى ساكن في كل أحد، ساكن بالنون في كل أحد، خلي بالك. لكن ساكت في الإنسان اللي ما عرفش المسيح. ليه؟ لأن سر مجيء الروح القدس هو يسوع المسيح. تمم العمل وراح أرسل لكم المعزي. يبقى ساكن في كل أحد، ساكت في غير المؤمن، وعامل في الإنسان المؤمن، عامل في الإنسان، يعمل بإيه؟ يعمل بمواهبه، ويعمل بفرحه، ويعمل بسلامه، ويعمل بمحبته. فتلاقي الإنسان المؤمن يعيش حياة الملء، حياة الملء. والوصية الآمرة بتقول امتلئوا بالروح. فرق كبير بين إنسان روحاني، روح الله عامل فيه ومليه، وبين إنسان جسداني عايش لشهواته والعالم. حتى اللسان يختلف تماما، لسان يختلف تماما، والسلوكيات والأهواء والأغراض وكله كله إنسان مختلف. مطلوب من الإنسان المسيحي إنه يعيش حياة الملء، مطلوب من الإنسان المسيحي إنه يتجمل بالمواهب، جد للمواهب الحسنى، جد للتنبؤ، ولا تمنع التكلم بألسنة. اطلبوا من أجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. جد للمواهب الحسنى وأريكم طريقا أفضل. فتلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي إنسان مليان، روح الله عامل فيه، بيتكلم على لسانه، بيشهد لمجد المسيح، بيربح نفوس، بيبني معاه الملكوت. إنسان فعال، إنسان إيه؟ فعال. وعايز أقول للإنسان اللي كنت بجاوب له دلوقتي، ولما قال ان في نسب المسيح زانيات، عايز اقول له قبل ما تدور على اخطاء في مسيحيتنا، وقف قدام ربنا واساله اين هو الطريق، أين هو الطريق؟ والطريق نعرفه من هنا، تتحط رجلينا على الطريق من هنا، ونعيش الأبدية والملكوت من هنا، وسلام الله الذي يفوق كل عقل هنا، والرجاء المبارك اللي فرح قلوبنا هنا، ونغني ونقول على السما رايحين. آمين.

واحدة بتقول أنا بنتك فلانة من الصعيد معمول لي أعمال سحرية من واحدة جارتي، وأنا متدمرة نفسيا وتعبانة جدا، وجوزي تعبان ومتدمر ودايما عيان وبيروح يكشف ومفيش علاج نافع معاه، ودايما بيحصل مشاكل في البيت على أتفه سبب، ومعايا أولادي 2 كل ما يقدموا لسفر خارج البلد الورق يبقى طالع مضبوط، وأول ما يتوجه للبلد اللي حيروحوها يترفضوا ويرجعوا تاني لمصر، وأنا بقول كل للخير، معجزات بتحصل معايا. أول معجزة معايا قعدت قدام التلفزيون بسمع الاجتماع لقدسك وتعبت، وقدسك بتصلي ولقيت صباع رجلي ساح دم، وطلع الشيطان من رجلي وصورت رجلي بس الصورة اتمسحت مني. جات لي كورونا أنا وابني وكنا تعبانين جدا لدرجة الموت، كان الاجتماع شغال في التلفزيون، كنت في الساعة دي تعبانة أنا وابني، واتصلت بي أختي وقالت لينا اجتماع شغال على التلفزيون، قمنا بالعافية سمعت الاجتماع والصلاة، وبعد ما خلص الاجتماع خدت المي ورشيت ابني بالمي، وأنا بالمي حسيت بسخونة طلعت من جسمي، وتاني يوم صحيت من نومه كأن مفيش فينا أي مرض. مفيش فينا أي مرض.

كنت بعت وقلت لقدسك انه بنتي ظلمت وجابت مجموع صغير جدا غير مجموعها. قعدت اصلي كتير قدام الاجتماع، قلت بركة الاجتماع اظهر الحقيقة. فعلا رحنا امبارح وشفنا ورقها بعد ما عملنا تظلم، اتفاجئنا ان 5 مواد مش ورقها واتنين ظلمينها في التصحيح. انا بعت لقدسك علشان اقول لك صلي لنا يا ابونا، وانا واثقه ببركه ربنا وبركه ثروات قدسك، لو قلت لها ربنا يتمجد ويبعت لك درجات هترجع نفسي تقولها يا ابونا الجمله دي في الاجتماع ان شاء الله. انا ابن الرب من القاهره، انا بحب قدسك جدا، اشكرك وانا بتابع اجتماع قدسك دايما ودايما، بحط الميه قدام التلفزيون. واللي عايز اشهد بي هو ان في يوم حلمت بترنيمه من ربنا وصحيت وانا بقولها بصوت عالي، واستغربت نفسي جدا، حسيت حاجه جوايا بتقول لي ابعت الترنيمه لابونا مكاري. فرحت جدا، الترنيمه كلامها من ربنا وانا ما كتبتش حاجه فيها، ومن اليوم ده قربت لربنا جدا، وربنا اداني هديه شفاء لروحي ولحياتي، والترنيمه اسمها ترنيمه شفاء. طب ما بعتهاش ليه؟

أنا الحاج ميرفت أشكرك يا أبونا على مساعدتكم أثناء البث يعني المرة اللي فاتت ودعاءك لي. فجأة البث وقف عندي تماما بدون أسباب وما سمعتش دعاءك لي أنا وأولادي، والنور اتقطع، كل حاجة عندي اتفصلت. أرجوك يا أبونا أنا أولادي معمول لهم بالعزة ليهم في رزقهم، وفعلا أمين. نصلي إن ربنا يحرركم ويديكم نعمة وبركة. أمين.

0: بعتنا لكم تصلوا لمراتي فلانة، ربنا يمد ايده ويشفيها من ارتخاف الوريد الاورطي. واحنا حضرنا الاجتماع على التلفزيون وحطينا ازازة مية، وبعد الاجتماع ما خلص خدت المية ورشيت منها على قلبها واستحمت منها، وبعدها رحنا للدكتور نكشف وعمل اشعة ايكو على القلب عشان نعرف وصلنا لحد فين، عشان الدكتور قال لنا ان الوريد ده وراثة ولازم نتابع من وقت للتاني. والحمد لله وبركة الاجتماع الدكتور قال مفيش ارتخاء في الوريد والقلب حالته طبيعية. كفاية، عندكم حاجة عايزين تزعوها؟
1: أبونا مكاري، أب الأيادي يا قدس أبونا، أنا من الصعيد تبع محافظة أسيوط. حصل معايا معدستين، كان في مشكلة بيني وبين بنتي في البيت، وراحت غلطت في قدسك، وأنا قلت لها ما تغلطيش يا أبونا مكاري، ده لادي البركة. بعدها بيومين تعبت قوي، وديتها للدكتور والحرارة ما كانتش راضية تنزل، كانت حرارتها 40. قلت لها عشان أنت غلطت في أبونا مكاري، قعدت تقول سامحني يا ابونا مكاري سامحني يا ابونا مكاري. والدمعه اللي فاتت حطينا ميه قدام التلفزيون وشاهدنا الاجتماع وصلت مع الاجتماع ببركه وبكل ايمان، حطيت ايدي عليها وقلت لها باسم يسوع المسيح الناصر تشفي وتروقي. وصبحت رايقه يا ابونا مكاري وبقت مية مية، وارجو انك تسامحها وما تزعلش منها يا ابونا مكاري. المعجزه الثانيه، ابني بيلعب في الشارع، صبع الصغير اتكسر وطار بعيد عن اخواته، وقلت له رحنا ودنا عند الدكتور، راح الدكتور قال له هندبس اسبوع وهتهلي تاني، احتمال صبع يعوز عملية. ودناه له بعد اسبوع قال عاوز عملية ب5000 جنيه. ونحن احنا قلنا بركة الاجتماع، حطينا مية قدام التلفزيون وصلينا بإيمان ودهلنا ايده، والحمد لله ابونا مكاري فكنا الدبس، الصبع رجع مكانه، ومجد اسم مجد اسم يسوع المسيح الناصر.
2: اول حاجه اشكر ربنا، تاني حاجه اشكر ابونا مكاري عشان انا خدت الميه بتاعت الاجتماع وشربت منها ودهنت بطني. انا كان بقالي فتره كبيره متجوزه مكانش معايا اولاد، فاشكر ربنا بعد ما شربت الميه بتاعت ابونا مكاري يوم الاجتماع ودهنت.

0: بطني، أنا طلعت حامل وهسمي بكاري وأشكر ربنا على كل حال.
1: مساء الخير يا قدس أبونا مكاري، أقبل الآيات يا أبي. أنا بنتكم مكرولوس من مصر. سامحني، أنا أسفة على التأخير في أن أبعت المعجزة. أنا كنت بعاني من مرض نفسي اللي هو الوسواس القهري. أنا متجوزة بقالي 20 سنة وبعاني، ورحت لدكاترة كتير وأخد الأدوية لفترة وأبطلها لفترة بسبب يعني الظروف المادية. ففي عظة كانت يوم 14/9/2018 في ضمن المعجزات، كانت في مدام من الأردن أم لؤة كانت بتعاني من المرض النفسي ونفسيتها تعبانة وحاسة بخوف وبرعب، فربنا تمجد معاها بسبب بركة المسيح في حضور الاجتماع وبركة اجتماع الصلاة. فأنا طلبت من ربنا، قلت له يا رب انت حنين وقد ايه انت بتحب ولادك، زي ما اتحننت على ملوءه من الاردن اتحنن علي انا يا رب من مصر، وابعت المعجزه لو خفيت. وانا فعلا يا قدس ابونا مكاري مد ربنا ايديه عليا وشافاني، وانا دلوقتي خفيت من الوسواس القهري وبطلت بالفعل اي ادويه للحاله النفسيه او اي عقار للحاله النفسيه اللي انا كنت فيها، بطلتها ببركه حضور المسيح الاجتماع وبركه شفاعه اجتماع الصلاه.
2: مساء الخير يا قدس ابونا، انا بنتك سماح. حصل معايا معجزه من فتره طويله، كنت مستنية أبعت لقدسك بس ما كنتش عارفة أبعت إزاي. المعجزة حصلت إن أنا كنت ولدت، وبعد الولادة حصل عندي البواسير التهبت عليا جامد وكنت تعبانة منها خالص، ورحت كشفت الدكتور قال لي لازم عملية بكرة. فالوقت ده ما كانش معايا فلوس أنا وجوزي نعمل العملية، فصلينا وحضرنا الاجتماع وقلنا يا رب لو انت شلت عني العملية هنحط ثمن العملية ندري في الكنيسة. فصلينا واخدت مية من اللي قدام التلفزيون قعدت فيها، وبعدين الحمد لله شفيت تماما وما عادش للألم تاني وما رجع ليش تاني الألم.
3: مساء الخير يا ابونا، انا مومينة من ملاوي المنيا. انت يا ابونا بركة للعالم كله، ربنا يبارك حياتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه. بنت وجوزها دكاترة عايشين في المنيا، اصيبوا بالكورونا في الاسبوع الاخير من شهر 6، ظهرت عليهم كل الاعراض صعبة جدا وبسرعة، وانا والدها قاعدين في مصر. صلينا معاها في التليفون وباباها قال لها زي ما ابونا مكير قال باسم يسوع المسيح يشفيكم انت وجوزك، وكلنا كنا بنصلي بالدموع. وكلمت بنتي بالليل تاني، كان اجتماع ابونا مكاري الاعادة، قلت لها لو تقدروا تحضروا وحط مية وباسم يسوع المسيح يشفيكم، وكمان حماية دم المسيح على بنتك مش هتتعدي باسم يسوع. وصلينا في مع الاجتماع لغاية الساعة 2 صباحا يا ابونا، وفعلا ربنا اتمجد ومد ايده وشفيهم. نشكر ربنا على عمله والمعجزة الكبيرة ان البنت الصغيرة كانت عايشة وسطيهم في فترة مرضهم وانها ما تعدتش، ده عمل ربنا ولمسة ايده لينا.
4: ابونا مكاري، انا ابن المسيح من ملوي، من يوم كان لي 18 سنه بشرب سجاير، بشرب حوالي 1.5 علبة في اليوم، ومن يوم 18/5 صليت وقدمت توبه حقيقيه قدام الاجتماع في التلفزيون، وربنا اتمجد في حياتي وبطلتها من يوم 15 من يوم 18/5 اللي فات. ونشكر حضرتك مصراتك معنا يا ابونا.
5: مساء الخير يا قدس ابونا، نقبل ايادي يا ابي. انا عاوز نشهد العمل الله في حياتي. فيه واحد مسلم وكانت عليه روح شريره وحضر معايا اجتماع قدسك، وبعد ما خلص الاجتماع شرب من الميه المصلي عليها وبقى كويس

0: والحمد لله شفي تماما. شكرا يا أبي.
1: مرحبا أبونا، أنا اسمي ورد، عمري 6 سنين. أنا أخذ دواء تحسست منه وجسمي كله حساسية. ربط المي بتصلى عليها تحت التلفزيون قطع حضرك، وبعدين شربت منها ويسوع شفاني. بحب يسوع كتير وبحبك كتير وبحضرك على التلفزيون، وشكرا يا رب.
2: أمين أمين. وقبل الكلمة اللي حديها لنا ربنا، نرنم لأمنا العذراء.

الرام ويا الله بينا بلسان واحد نطوبها.

آمين. كل سنة وانتم طيبين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. الوقت زنق علينا، معرفش الوقت بيعدي ازاي كده. طبعا في محضرك، ما أحلى الوجود في محضرك، كرامة ومجد ليك. أنا قلت قبل كده، كان مريت بتجارب وضيقات ومرائر، وكان الرب بيعزيني ويفرحني وأنا في ضيقة شديدة. قال لي مين يقف قدامك؟ مبارك اسمك.

كده انت ابني واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي سايرة امامك، ده انت ابني واللي سيبك يسيبني.

وفي المرة دي أروح الله رنم فيها مبارك اسمك يا حلو يا طيب يا حنين. وقد ايه بحس بالممنونية وعظم العطية اللي ادهاني يا ربي. فببالي في بالي مشغول بكلام القديسين وأساف النبي، لا أريد شيئا ما لي سواك، ما لي سواك، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. روح الله رنم فيا، بمجدك بمجدك بمجدك كرامة ومجد ليك. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي،

في ناس مبروكين سجلوا الترنيمة دي وزعوها لكن سابوا العدد ده. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، لأني أنا لما سجلته زمان، طبعا الكلام ده من 42 سنة، قلت في العدد ده: لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي ولتكن في قلبي كنزي يا وطيبي. أنا قلت كنزي يا وطيبي، هم ما عجبهمش الحتة دي.

فلما سجلوا الترنيمة ما ضافوش لها العدد ده. أنا ربنا شغلني في العدد ده، خدني في تأمل جواني عميق. لا أريد شيئا إلا يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، ويسأل الجميع من هو حبيبي. يا سلام. فالأول لا أريد شيئا إلا يا نصيبي. لما ربنا فرحني قلت له أنا مش عايز حاجة من الدنيا غيرك أنت، أنت نصيبي. ودي الكلمة اللي قالوها القديسين، وأنا مش أول واحد أقولها، ده أنا واخدها من المباركين. نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك إيه أرجوه. وده الإنسان لما يشبع بربنا يشبع، أول كلمة نصيبي. لا عايز مال ولا ملك ولا عجاه ولا عظمة ولا كل الدنيا ما تلزمنيش. ونفضت ايدي عن تراب العالم ومليته بتبر الأبدية، وبقى هو نصيبي. ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ده النصيب اللي همشي بيه من هنا، إيدي في إيده هنا، هو اللي حيوصلني هناك. أتبع خطاه هنا، هو اللي حيدخلني المجد هناك، أعيش معاه واتمتع برؤياه. صوته يعزيني، وعده يباركني ويفرحني. كرامة ومجد ليك نصيبي. لا أريد شيئا إلا يا نصيبي. مش عايز غيرك، مش عايز غيرك، ما هو أنت اللي هتكون معايا. لو الدنيا في حالها ما تلزمنيش، لأن مش هتوصل معايا، هيئة هذا العالم تزول. عشان كده نصيحتي لكل إنسان، اشبع بالرب، اشبع بالرب، تعرف عليه، املأ إيدك منه. اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى الخطيه تغلبك. ملناش دار هنا ولا موضع قدم هنا، غربة ومروحين، غربة ومروحين. خد المسيح من نصيبك، اعظم نصيب للشعوب. اختاره هو، قل له مش عايز غيرك. ومعك لا اريد شيئا في الارض، لا اريد شيئا الا يا نصيبي. لما فرحني ربنا وعزاني وطيب خاطري، قلت له انا مش عايز غيرك. هاتي بطيبي فوق شعرك، هبني الان اعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في اكليلك خطيتي، وكأن رأسي على صدرك. كنت تعبان، كنت متضايق، كنت تعبان، كنت في تجربة مرة. لا أريد شيئا إلا كيما. أول كلمة نصيبي. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. عارفين المثل الآن، ورب المجد يشبه ملكوت السماوات، إنسان بيشتغل في حقل، وبعدين هو بيشتغل لقى في الحقل ده كنز، فرح مضى وباع كل ما له واشترى الكنز، اشترى الحقل اللي فيه الكنز. وقال مرة تاني، إنسان تاجر لآلئ يطلب لآلئ حسنة. واحد بيدور يشتري لقى جواهرجي يعني، وهو بيدور لقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن

فمضى وباع كل ما له واشترى. اللؤلؤ الكنز ده مين؟ هو يسوع المسيح. واللؤلؤة هي مين؟ هي يسوع المسيح. كنزي في قلبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، كنزي وطيبي، سر المجد، سر البركة، الكنز جوايا، الغنى جوايا، الفرح جوايا، المسيح جوايا. يا سلام. مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، أعظم عطية كنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا، أعظم عطية كنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، مسيح جوايا. يا سلام، ده لما نتأمل ونفكر كده، لما يقول أنا فيهم مسيح له كل المجد، بيكلم الآب المبارك، قال أنا فيهم وأنت فيا. إيه ده؟ أدي أنا المسيح جوايا، والآب المبارك جوا المسيح. يا ده فين العقل اللي يدرك الأمور العالية دي؟ مسيحي في قلبي، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مسيح معايا وكمان جوايا، محوة ضيا مصدر عزايا، مسيح معايا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. مسيحيتنا مش شوية كلام، ده فرح ورجاء مبارك في المسيح يسوع، ده عزا الروح القدس والرفعة المباركة والمجيدة. كرامة ومجد ليك، كرامة، اصنع آيات ومعجزات يا رب، تكلم لكل نفس، تكلم، المس كل قلب، كل أذن بتسمعك الآن يا رب، اعلن حضورك واشرق بنورك، اعلن ذاتك ومجدك، تمم لينا وعدك. أنا بشكرك. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، يحق للإنسان المسيحي يقول أنا ما أنا، مش أنا شوية التراب، مش أنا شوية التراب، أنا ما أنا، مسيحي في قلبي، له كل حبي، هو إلهي وهو ربي، كرامة ومجد ليك، كنزي جوايا، كنز جوايا. كلام كبير. ده مش انسان مسيحي مش عايش على مستوى اللقمه اللي بياكلها، ولا القرش اللي بيجيله، ولا الدنيا في حالها، لا، ده عايش فوق اللي خد عقلك، ياخد عقلي على طول ويسبيني حبك، يسبيني حبك. لا أريد شيئا إلا لك يا نصيبي، إنسان شبع برب. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، أنا مش عايز كنوز الدنيا، أبيع الدنيا واللي عليها عشان أشتري الكنز واللي

لقى الواحدة الكثيرة الثمن عشان يبقى المسيح نصيبي، مسيح نصيبي، ويبقى في قلبي، في قلبي سر الفرح، في قلبي سر القوة، سر المجد، سر الرجاء، سر الرجاء يرفع عيني لفوق ويملاني بالشوق اني اروح واشوفه.

أخدم شفيعي، أخدم يسوع، أخدم شفيعي، أخدم

بيدوب واسجد له واسلم، قلبي يدوب واسجد له واسلم، واشتاق اخذ مولود من فوق.

أخدم شفيعي، أخدم يسوع. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. يبقى المسيح نصيبي والمسيح كنزي، كرامة ومجد ليك. والحاجة التالتة أو الحتة التالتة من العدد ده بيقول إيه؟ وللبعيد عطرا تفيح وللقريب ريحة حلوة، ريحة حلوة، ريحة الإنسان المسيحي الحلو، رائحة المسيح الزكية، السمعة الحلوة، السيرة المباركة، الحياة المنورة، الحياة المنورة. وللبعيد عطرا تفيح وللقرب. من ما يمشي سيرته حلوة، ده الإنسان المسيحي. جوا العيلة سيرته حلوة، برا العيلة سيرته حلوة. ليه؟ لأنه ساكن فيها الحلو، الكنز، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. وللبعيد عطرا تفيح وللقريب. سمعته ممكن توصل للأقاصي، للأقاصي، الريحة الحلوة، السيرة الحلوة. منين ما يمشي حلو، منين ما يمشي سيرة المسيح على لسانه، منين ما يتوجد مشغول بالأمور العالية، وأي إنسان يحتك بيه ويقعد معاه ويمشي معاه تلاقيه يرفع لفوق ويرفع مشغوليته ويزيل عنه الهم والغم ويرفع عينيه لفوق. للبعيد عطرا تفيح وللقريب إنسان نافع، إنسان خادم، لأن الكنز جواه. فغني وبيغني كثيرين. عرف المسيح وبيقدمه للكثيرين. اختبروا داؤه، أنا اختبرتك، دقتك وعرفتك، يا ما حلو يا يسوع، يا ما حلو يا يسوع.

وللبعيد عترا تفيح وللقريب. ده الإنسان المؤمن منين ما هو ماشي شاهد أمين ورابح للنفوس بحكمة. منين ما يمشي ريحته حلوة، قعدته حلوة، كلمته حلوة، سيرته حلوة، سمعته حلوة. وللبعيد عطرا تفيح وللقريب. آخر حاجة في العدد ده الجميل الجميل، ويسأل الجميع من هو حبيبي. اسألوني عن يسوع نصيبي، كنزي، غنوتي، اسألوني عنه. سألوني عنه، أنا اختبرته ذقته وعرفته. لا يمكن يتخلى عنك في وقت الضيق، يصنع معاك على الدوام آيات ومعجزات، يملاك من الفرح والسلام، يخليك وانت ماشي على الأرض انت عايش في السماء، يرفعك لفوق، يرفعك لفوق. ويسأل الجميع من هو حبيبي.

تلاقي العالم يتساءل حواليك، انت مختلف ليه؟ مختلف ليه؟ لاني حبيبي خلاني مختلف، حبيبي رفعني لفوق، حبيبي خلاني مميز، حبيبي جملني، حبيبي ملكني بروحه، حبيبي عايش فيا، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أسأل الجميع من هو؟ مين اللي عمل لك كده؟ مين اللي خليك على الدوام فرحان؟ مين اللي خليك مش محتاج شيء؟ مين اللي خليك مطمن ومليان سلام؟ مين ومين مين؟ هو حبيبي، هو حبيبي، هو اللي رفعني وعلاني، هو اللي اداني نسبة عالية، هو اللي تبناني، هو اللي فرحني وعزاني، هو اللي عمل وسوى في حياتي. ويسأل الجميع من هو حبيبي؟ احكي لنا يا فلان،

اللي خلاك تبقى كده؟ يا سلام، ولما يكون اختبار حقيقي، وإن كنت في عمق الآثام غارقا حتى الآذان، لكن عرفته وتقابلت معاه وغيرني وقبلني، مسك بإيدي مشياني على الدرب، بيمليني الكلام، مليني فرح وسلام، خلاني إنسان غير عادي. ده اللي يعمله المسيح معاك ومعاكي ومع كل أحد. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، ولتكن

ولتكن في قلبي كنزي وطيبي وللبعيد عطرا تفيح وللقريب ويسأل الجميع من هو حبيبي. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. نصيبي وكنزي غنوتي اسألوني عنه. ننحني ونصلي نقول له نشكرك لأنك باركتنا بالحقيقة وأعطيتنا أكثر مما نسأل أو نفتكر، عزتنا وطيبت خواطرنا نشكرك، استجبت طلبتنا أشكرك. بالإيمان أقول إنك صنعت معجزات، شفيت مرضى، حررت، فكيت قيود، مليت فرح وسلام لنفوس كثيرة. أشكرك من أجل إيدك اللي تمدت لكل نفس ساجدة بين يديك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبك أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك. أعطي مجدا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. وقبل ما أقول صلاة للمقيدين بالأرواح الشريرة أقول إن إحنا ممكن ناخد أجازة ونرجع يوم 11 سبتمبر بنعمة ربنا، ونأمل ونثق في المسيح يسوع. ده أمل وأمنية إن الله يصنع شفاء فجائي وكامل في أرض مصر آمين. وصلوا من أجل مصر، وصلوا من أجل لبنان. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون

يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

السفرح من الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش من وأنا لسه أفرح من الأم الرحمة شالتني وما

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: مساء الخير على حضراتكم. تعالوا قبل ما نبتدي خدمة التسبيح بتاعتنا نحني رؤوسنا أمام الرب الحاضر في وسطينا. إلهنا الحبيب، بنشكرك في هذا المساء المبارك، بنشكرك يا رب على محبتك.

على رعايتك لينا يا رب، على حضورك في وسطينا الآن. احنا غير مستحقين يا رب انك تكون حاضر وسطينا يا رب. متعنا بحضورك الليله دي، فرح قلوبنا بوجودك يا رب. استلم حياتنا، بارك حياتنا بالكامل يا رب. بنسلم بين ايديك عمرنا، اقبل مننا يا رب كل يوم بنعيشه، نعيشه ونحيا ليك يا رب. ادينا نعلي اسمك ونرفعك ونكرمك، ادينا نخدمك يا رب بكل امانه يا رب. من فضلك استلم حياتنا بالكامل، املك ايامنا وعمرنا يا رب. يا رب فرح قلوبنا بوجودك يا رب يسوع. من فضلك تعال يا رب بمسحه خاصه لينا يا رب. بنصلي يا رب في هذا المساء المبارك من اجل كل المرضى والتعبانين، بنطلب منك يا رب لمسه خاصه لكل حد تعبان، كل حد بيتالم يا رب. بنصلي ايضا من اجل كل الحزانه والموجوعين، تعزيه خاصه من عندك ليهم يا رب. يا رب نرفع ليك الليله دي ذبيحه حمد وذبيحه شكر. اقبل يا رب تسبحنا ليك ذبيحه حمد يا رب. من فضلك ادينا يا رب نكون مستحقين لهذه الخدمه المباركه اللي دعتنا ليها يا رب. من فضلك نطلب يا رب انك تكون حاضر وسطينا، تباركنا، تبارك عمرنا، تبارك وقتنا يا رب. ده فرح قلوبنا يا رب بحضورك الليله دي. امين. احبائي، يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. يسوع اللي كان بيجول يصنع الخير من مئات السنين ما زال بيصنع الخير وسطنا الان. الرب يسوع اللي كان بيجول يصنع الخير ويشفي كل متسلط عليهم ابليس، هو ما زال حاضر وسطينا وبيجول يصنع الخير. لكن لازم يكون عندنا الثقه في انه يقدر ويستطيع، ونقدر يحرر ويغير. عشان كده تعالوا نصلي مع بعض، نحن نعلن حضور يسوع، فهو امس واليوم والى الابد. امين.

ما زال يسوع بيعمل الخير وسطينا، بيجول يصنع الخير وسطينا. عشان كده حضور الرب بيدي دايما سلام، حضوره بيملى فرح،

لحياتنا بالفرح والسلام. تعالوا نصلي ونرفع الكلمات دي. قوة حضورك حسب وعودك، فرح تطيب به القلوب، إيماننا فيك، شفانا بيك، نؤمن بوعدك المكتوب، بنصدق وبنؤمن يا رب بوعدك إنك حمايتنا وإنك قوتنا وإنك سر فرحنا يا رب في حياتنا. أمين.

انت الشفاء لنفوسنا يا رب، انت الشبع لنفوسنا، فيك راحتنا وفيك شفائنا. احبائي حابة اتامل معاكم في انجيل القديس لوقا اصحاح 10، بيكلمنا عن مرثا ومريم اخوات. كانت مريم بتحب تجلس عند قدمي يسوع وتسمع كلامه، لكن مرثا كانت شغلة نفسها بأمور تانية كتير. يسوع وجه رسالة قوية لمرثا وقال لها كده: مرثا مرثا أنت تهتمين بأمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. حاجتنا لشخص يسوع وحده. بيكمل ويقول كده أن مريم اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها أبدا. أحبائي مرات كتير بنشغل نفسنا بأمور عالمية ليست لها أي أهمية أو قيمة، وبننسى إنه الحاجة إلى واحد، حاجتنا شبعنا في شخص رب يسوع وحده. بشجعك الليلة دي وبدعوك إنك ترفع عينك على الرب وحده. لو في أي اهتمامات تانية غريبة، ولو رب حررني منها، حررني من كل اهتمامات عالمية بتاخدني. اديني يا رب تكون انت نصيب الصالح، تكون انت يا رب مصدر اهتمامي، ينبوع اهتمامي. تعالوا نصلي مع بعض. نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. تنصيب اللي انا بعيش عشانه يا رب.

اختارت نفوسنا ان تكون انت نصيبها يا رب. احبائي تعالوا نشكر ربنا على رعايته لينا، مش بس بنشكره لكن بنعلن كمان احتياجنا اليه، لان هو اللي قال كده بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا. من غيرك يا رب ما نقدرش نعمل اي شيء. تعالوا نصلي مع بعض. انا ماليش غير احضانك، بجر عليهم واتخبى. مين زيك يا رب في حنانك، مليان رحمه ومحبه. ماليش غيرك يا رب، انت السند وانت المعين لينا في حياتنا.

امين مستحق يا رب كل المجد. احبائي خلينا نتامل الليل مع بعض شويه في النعمه اللي بتشتغل وبتعمل فينا. النعمه دي هي القوه اللي قدرت تغير شاول الطرسوسي وحولته لاعظم من المضطهد الاول للكنيسه، الاعظم رسول، الاعظم مبشر بكلمه الرب. النعمه دي هي اللي قدرت تغير في حياه شاول، هي اللي قدرت تخليه فعلا ازاي يحمل رساله الرب، وان ازاي يسوع يقول عنه انه يكون لي اناء مختار. وبالفعل اصبح القديس بولس من اعظم الرسل اللي نشرت كلمه الرب في كل مكان. النعمه دي احبائي هي اللي بتقدر تعمل في كل واحد فينا الان، هي اللي بتقدر توصل لكل واحد حس ان هو ضل او بعد عن ربنا. عشان كده تعالى نصلي مع بعض، اللي غير شاول غيرني وبايده الحلوه حررني.

أمين. بنشكرك يا رب لأنك مش بتبطل تعمل فينا، لأنك بتشتغل دايما في حياتنا يا رب. بشكرك على النعمة اللي بتسند وبترفع. شو كده تعالوا نصلي مع بعض. أنا جيت سلمتك قلبي يلي غفرت لي ذنبي، معاك همومي بتزول وافرح وياك على طول. استلم يا رب حياتنا بالكامل، بنسلمها ليك الليلة يا رب بكل ما فيها. اعمل انت فيها بنعمتك وغيرها.

في خوفنا يا رب بنلجأ إليك، في ضعفنا بنلاقي فيك قوتنا وسندنا. يا رب أنت حمايتنا، بمجيء يسوع لينا أصبح لينا حياة وشركة معاه. رب يسوع قال كده: قد أتيت لتكون لهم الحياة ولتكون لهم أفضل. بمجيء يسوع إلينا اقترب إلينا الرب، مش بس كده لكن ادانا كمان ان احنا نشاركه في الحياة الأبدية، يكون لينا معاه ميراث. يا لروعة المكان المهيأ لكل شخص مؤمن، لكل شخص بيستعد فعلا للحياة الأبدية. ولدينا يا رب نتذكر دايما هذه الحياة واحنا على الأرض. خليش يا رب مشاغلنا تلهينا وتبعدنا عنك. ادينا يا رب ان تكون الحياة الأبدية هي الهدف اللي نعيش عشانه. تعالوا نصلي مع بعض. ما لم تراه عيون ولا سمعت به أذان ولا أبدا خطر على قلوب البشر. سأذنكم نعمل الترنيمة دي واحنا واقفين. نصلي الترنيمة دي مع بعض واحنا واقفين.

لصحة 12 من عدد 7. القديس بورس بيقول لألا ارتفع بفرط الإعلانات وأعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان اللي يلطمني لألا ارتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالأحرى في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأن حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. مجد للثالث الأقدس إلهنا آمين. كان دي كده غمض عينينا وقول يا رب النهاردة أشكرك لأن احنا في بيتك فعلا يا رب، محبوبة مساكنك يا رب الجنود. لما بتيجي بيتك يا رب فعلا بنمتلئ بنعمة السلام والتعزية. يا رب جينا لك النهاردة وإحنا طالبين نشبع يا رب من كلمتك، نرتوي يا رب من نهر نعمتك. النهاردة يا رب بطلب طلبة خاصة من أجل كل واحد جيل الكنيسة النهاردة، سمعنا أنه فعلا رب تفتح قلوبنا النهاردة عشان نسمع صوتك. يا رب كم في حاجة علمنا اليوم لقوة كلمتك لسلطان يا رب الكلمة في حياة النفوس. يا رب اعطي كل واحد النهاردة نعمة الأرض الطيبة. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. اعطي يا رب عبدك الغير مستحق يا رب كلمة يا رب منك وتأييد لأجل ولادك ولأجل عملك يا رب في حياة النفوس، ليتمجد اسمك من الآن وإلى الأبد آمين. أحبائي النهاردة كده الرب أعطاني كلمة مهمة ليا وليكم، وبفتكر احنا محتاجينها في الوقت الحالي، لأنه لو مشاكل الناس كترت وتحديات يمكن شوية الناس بتقن منها كتير، فدليل انه ممكن نلاقي نتيجة ان الناس محتاجة شوية تشوف وتدرك نعم الله ومجد الله. لأنه أكيد الإنسان لما بيدرك نعمة الله ومجد الله الصورة بتتغير. نسمع ناس اختبروا إن هم يشوفوا الصورة بتاعت ربنا الجميلة الحلوة وعاشوها وكانوا سبب بركة طبعا لأنفسهم أولا ولكل الناس اللي حواليهم، لأنه انعكست صورة الله الجميلة في حياتهم فقدروا يكونوا نور وبركة لكل الناس. وأنا بقول كده إحنا عالمنا محتاج يتطلع لوجه الله اللي كله محبة، وجه الله اللي كله خير وبركة، ونطلب من الرب كده أن يدينا نعمة كلنا اللي في الكنيسة، أنه يدينا نعمة كمان أن احنا نؤمن بأنه الله قادر على كل شيء، قادر غير كل شيء. صلي كده أنه ربنا يدينا النهاردة فعلا ليلة جميلة بعمل إلهي عظيم لكل واحد بيسمعنا أو بيشوفنا. أول حاجة بنشوفها في الإنجيل أرضنا النهاردة أن القديس بولس بيستغيث بشيء عاشه صعب جدا، الشوكة، وبيقول لألا ارتفع بسبب الإعلانات. الرب بيستجيب لطلبته وبيقول له تكفيك نعمتي قوتي فين في الضعف تك. هقول النهاردة يمكن أكتر من كلمة عن عمل الله.

الله اللي انا بصلي ان احنا كلنا نشبع بيه النهارده من خلال كلمته. ايه عملك يا رب فينا؟ ايه اللي بتغيره فينا؟ اول كلمه الرب بيقول الكلمات دي وكانه بيقولها لكل واحد فينا النهارده. قداستي في النجاسه تطهر، قداستي في النجاسة تطهر، أو ممكن نقول تقتدر، يعني ممكن تكون هي القوة اللي ممكن تجعل الإنسان لابس ثوب خلاص، تجعل الإنسان نقي وطاهر. قداسة الرب. وليه بقول ده؟ لأنه الله بيتجلى بطريقة عجيبة جدا جدا في الإنسان الطاهر النقي. طيب النقاوة دي تيجي إزاي؟ النقاوة دي إحنا بنتمنى إن هي تيجي جوانا، النقاوة دي نفسنا إنه قداسة الله تملى حياتنا، تملى حياتنا. في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس عدد 9 بيتكلم كتير، ممكن نطلع النص كمان. رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس عدد 9 بيتكلم على حاجات مهمة. لا تضلوا ليل، يقول ولا الزنا ولا عبادة الأوثان، وبيسرد حاجات كتيرة، يقول ولا الطمعين ولا السكرين ولا الشتامون، وبيتكلم على انه نوعيات كتيرة لا يرثوا ملكوت السماوات. بيتكلم عن الموضوع ده. خلي بالكم لما بيتكلم عن الناس دي بيتكلم على حاجة تاني حلوة، بيقول لهم هكذا انتم منهم. بس شوف الكلام الحلو اللي بيقوله بعد كده، انتم منهم ولكن ايه؟ لكن قد اغتسلتم، بل تقدستم، بل بررتم بربنا يسوع المسيح بروح إلهنا. ايه ده الكلام الحلو ده؟ الكلام جميل جدا. يعني احنا بنغتسل بايه؟ بنطهر بايه؟ بروح إلهنا. واقف على الكلمة دي شوية عشان اقول ازاي احنا نغتسل ونتقدس ونتبرر بروح الهنا. لما الانسان بيترك حاله لربنا ويترك روح الله يتعامل معاه، الله بيديله طهارة القلب والجسد والنفس، بيديله الطهارة دي، بيديله النقاء ده. ولو عملت مقارنة بين يوسف ابن يعقوب وداود، داود أخطأ قدام بتشبع امرأة أوريه، ولكن يوسف لم يخطئ أمام امرأة فوتيفار. ليه؟ إيه السبب؟ قعدت أقف قدام الموضوع كده لقيت انه السبب انه لما الانسان بيترك المعركة اللي هي بينه وبين ذاته او بينه وبين واجبه نحو الشعب، يمكن داود ترك المعركة وساب الشعب يحارب، هو قعد لما اراحه من كل الامور دي وساب الشعب يحارب، هو كان موجود في قصره نظر لبتشبع وأغواه الشيطان للغلط. لكن يوسف كان يصلي ويقول وكان الرب مع يوسف، وكان يوسف مع الرب. وكأنه بيقول لك كده، إذا كنت عايز أطهرك من النجاسة ومن الشهوات اللي انت مقيد بيها، انفتح على روح الرب. روح الرب، انت
انتوا كنتوا كذا، كنتوا زناة، انتوا كنتوا الناس بعاد في الظلمة، ولكن قد اغتسلتم، بل تقدستم، بل بررتم بربنا يسوع المسيح بروح إلهنا. وكأنه الإنسان اللي بيقعد مع ربنا ويفتح قلبه لربنا ويستغيث بربنا وبيقول له انقذني من شهواتي ومن رغباتي، الرب بروحه القدوس يطهره، يطهره، ينقيه. كتير لما بقعد مع بعض الناس اللي ممكن يكونوا يمكن كانوا خاضعين للإدمان، الأفلام الإباحية، الجنس، المخدرات، وكتير لما بقعد وهنصلي ونفتح قلبنا لربنا وعمل ربنا الكبير ونقول لهم انفتح على الله واطلبوا روح الله اللي يحرر ويفكنا من قيود النجاسة وعبادة الأشياء دي في الجسد، نرى روح الله يغير، روح الله يغير. عشان كده الرب بيقول ايه، أنا قداستي في النجاسة تطهر. يعني لما بتيجي تقعد مع ربنا وتطلب الله يطهرك وينقيك، الرب بيضعف فيك الأشياء الوحشة دي. أنا منساش مرة من المرات وقلت المجد ليك يا رب على إنسان يقول لي أبونا لو كنت مدمن مخدرات وحاجات كتيرة وكنت في المصحة يمكن كانوا بدون السجائر، أنا دلوقتي ما بدخنت السجائر حتى خالص. منين؟ يقول لك لما انفتح على روح الله وطلب روح الله يقويه، روح الله طهره، نقاه، اداله النعمة. يوسف قدر ينتصر على الشهوة لأنه كان إيه؟ كان عايش على ذكريات عظيمة حكاها لي أبوه يعقوب، وجديه هو لمس قدرة ربنا وعظمة ربنا ورحمة ربنا رغم كل المشوار الصعب اللي عاشه يعقوب أبوه مع ربنا في خداع عيسو وكمان عدم اعترافه شوية بأخطائه، لكن قدر يعرف أنه بدونك يا رب لا نستطيع أن نفعل إيه؟ أن نفعل شيء. وأنا بقول لك النهاردة كده، إذا كنت أنت مقيد بأمور صعبة، علاقات أو بأفلام إباحية أو جنس أو حاجات كتيرة أو مش قادر تبطل ده، بقول لك اطلب روح ربنا وقف قدام ربنا وقول له إيه؟ تطهرني فأبيض أكثر منين؟ من قلبا نقيا اخلق في الله روحا مستقيما جدد في داخلي. الله وحده، الله وحده بروحه القدوس هو يطهرنا وينقينا. بس اقول لك على حاجه، اسمعها مني كويس، لما تعوز تشتري حاجه تحب يقول لك في الحاجه دي كويسه، يقول له طبعا ماشي بس لو استعملتها هتعرف ان هي كويسه ولا لا. نفس الموضوع لما انت حد يقولك الشاور ده ممتاز، عمرك ما تقول عليه كويس غير لما بتعمل ايه؟ لما تجربه. وانا بقولك كده، لو قعدت قدام ربنا وطلبت ربنا يطهرك وينقيك من كل القيود، الرب بيعمل ايه؟ يتدخل ويغير ويديك صورة عظيمة جدا جدا من القداسة. احد الاباء الشهود في البرية يقول ايه؟ خلي بالكم، يعني نعمة كبيرة جدا جدا التوبة، التوبة تجعل الزاني بتول. أقولها تاني، التوبة تجعل الزاني بتول. يعني الإنسان اللي بيتوب بيرجع إيه؟ بيرجع كده ما عملش ولا حاجة. وأنا بقول ده ليه؟ لأنه ناس كتيرة مقيدة، يمكن هي شايفاني ويمكن هي بتاخد وتدي في صراع كتير. انا اقول لك بس الصراع موجود، ولكن اقعد قدام ربنا وصلي وقول يا رب اديني ان انا يا رب اتغسل واتنقى يا رب دايما بروحك القدوس وبكلمتك،
هقدر أنني يا رب فعلا أكون إنسان

طاهر ونقي. أحبائي إحنا في قمة الحاجة النهاردة إن إحنا نقول يا رب إدينا إن أدوق الحاجة دي، أدوق الحاجة الحلوة دي. أذكر مرة من المرات كنت رحت زرت بيت من البيوت، وفعلا قعدنا نصلي في البيت ده عشان ربنا يغير، وكان في إدمان وكان في حاجات كتيرة صعبة في البيت ده. ولما قعدنا نصلي في البيت الزوج ما كان شرافت يعني تحت ضغط الزوجة قبل انه يقعد معانا. وانا اذكر انه في اخر الصلاة اللي عمله الولد ده انه ايه، قال لي خلاص انا عايز ابطل الحاجة دي، وطلع كل حاجة عنده. واذكر انه الراجل ده دلوقتي في رحلته لما تعافى وبيجي كويس ابتدى يساعد كتير من الناس اللي هم يمكن كانوا مقيدين في موضوع الإدمان. الرب بيقول كده، قداستي في النجاسة تطهر. اطلع لجمال ربنا والخير ربنا والحياة ربنا، تلقائيا حياتك تكون طاهرة ونقية. اختبر ده، اختبر. واحد واركع قدام ربنا قل له يا رب انا مش عارف اوقف الامر ده، الامر ده خلاني مش قادر اعيش طبيعي حتى مع زوجتي حتى مع زوجي حتى مع الناس اللي حوالي، انا مكسور، انت قادر تحررنا من القيد ده. الرب هيقدر، لانه زي ما قال كده هقولها تاني، لكن انتم ايه، اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بربنا يسوع المسيح بروح إلهنا. روح إلهنا تقدر تخلينا غير مقيدين بأي شهوات وأي رغبات للعالم. نقطة تانية، قوتي في الضعف تكمل. قوتي في الضعف تكمل. إحنا يا رب بنضعف، مش قادرين أوقات كتيرة نسامح الناس اللي معانا لأن أسأتهم عملت جرح جوانا. إحنا عارفين الوصية لكن مش قادرين نتخطى ذاتنا، مش قادرين نخرج ونعمل الحاجة اللي أنت عايزها يا رب، أو نقدم يعني خطوة للي أنت عايزه. مش قادرين ندي لأن هم خلونا خلاص يعني جفينا من إساءتهم الكتير علينا. ضعف، ضعف. والضعف ده على فكرة صعب جدا، لأنه يعني عارفين في أحد المزامير يقول إيه، بزيت إيه رطب تبللني يا رب، وكأنه ربنا بيلين القلب بزيت طري تبللني، يعني تنقي وترب طب قلبي بالرحمة بتاعتك. الضعف ده عمل فيه إيه؟ فيش غير حل واحد بس، لو انت ضعيف في الامر ده حلها انك انت تعمل حاجة واحدة بس، زي ما قال القديس بولس، طلع ده قدام ربنا قوله. قال كده انه اصر بضعفاتي، اصر بالاحرى بضعفاتي لتحل قوة مين؟ قوة المسيح. يعني اتصالح مع نفسك، قول انا غلطان، قول ان الحاجه دي فيا، قول ان الامر ده يعني انا عايز اتخلص منه. اعلن ده. من اجمل الاشياء اللي بحطها دايما قدامي ان هي نعمه سر الاعتراف، لان سر الاعتراف ده الواحد بيتصالح مع نفسه ويتكلم ويقول انا جوايا حاجه عايز ان انا اغيرها، انا بعترف بان انا مش قادر الذنب ده اشيله، لكن بقدمه لك انت يا رب. ازاي تتغلب على الضعف؟ اتصالح مع نفسك. اعلن كده، قال له انا ضعيف، صليت كذا مرة ولكن انت قلت لي تكفيك نعمتي، وانا باصر بالضعف بتاعي ده يا رب، لانك انت لما بعلن الضعف بتاعي بتظهر قوتك في يسوع. احبائي، من اجمل الاشياء اللي انا بلاقيها في زيارة السجن لما بزور التصالح مع الذات.

التصارع مع الذات لما يجي واحد يقول احنا عارفين يا ابونا ان احنا جينا مش ربنا اللي جابنا المكان ده، احنا جينا لان احنا غلطنا. شوف التصارع مع الذات، انا عارف ان الموضوع ماشي غلط لان في حاجه غلط انا بعيشها، عشان كده ربنا بيقول حاجه اذا اعترفنا بيه بخطيئنا فهو امين. ايه اللي اعترف؟ ان انا لازم اتصالح مع نفسي واقول انا غلطان. بس مين اللي ممكن يقول انا غلطان الايام دي؟ ابدا. صعب ان الواحد يقول انا غلطان الايام دي، وممكن يكون عامل الغلط وبرضه يبرر. قوتي في الضعف تكمل. اطلب قوة ربنا هتديك القدرة انك انت تتجاوز الضعف ده. انا منساش مرة من المرات كان في صلح معين وطلبت كده، قلت بدل ما نسلم على بعض خلينا نطلع اللي جوانا. وفعلا الطرف الاولاني قال انا فعلا متضايق لانه اللي حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانا مش قادر ان انا اغفر. وكان شيء حلو جدا جدا ان الطرف اللي هو كان عامل معاه العداوه قال له كمان، يعني انا كمان يمكن شويه غلطت فيك لان تجاهلتك في كذا وكذا وكذا. وكان شيء حلو ان الناس تقدر تقول ضعفاتها قدام بعض. فكان يوم من اروع الايام اللي ممكن نشوف فيها فرح في بيت، لما الانسان يعر نفسه كده ويقول انا غلطان، انا ما قدرتش اعمل ده، لكن يمكن الطرف الثاني بيقول انا يمكن السبب اللي خليتك فكرت في الموضوع ده. وشيء حلو ان يكون في تصالح مع الذات. الحاجة الثالثة، حكمتي في الجهل ايه؟ تعلن حكمة ربنا. ربنا يدي حكمة كده تقول الكلمة، والكلمة اللي هي ربنا عايزها بالظبط، وتنجح الكلمة دي في كل حاجة انت بتعملها فيها. انت بتيجي ازاي؟ انا نفسي يا رب تديني الحكمة، عشان كل مرة بخش في حتة بلخبطها، لحد يقول لي كده. كل مرة اخش في مشوار بتفهم غلط، اديني الحكمة. انا عايز الناس، في زوجة بتقول لي انا عايز الناس تكون مرتاحة ببيتي، لكن كل ما بحاول انصح هم دايما بيقولوا ايه؟ مش قابلين. فمرة قلت لها بالطريقة بتاعتك ازاي؟ ايه الطريقة بتاعتك؟ ايه الطريقة بتاعتك؟ هل انت بتوبخي على طول؟ الحكمة. والحكمة دي ما فيش غير ان احنا نستقيها بس من مين؟ من ربنا. في يعقوب 1 الاصحاح عدد 5 قال ايه؟ من تعوز الحكمة ايه؟ يطلبها من مين؟ ها؟ من الله. فيعطي ايه؟ الكل، الجميع ولا يعاير. يعني ايه؟ يد ربنا زي ما انت عايز الحكمة. بس الحكمة دي محتاجة تيجي من حاجة مهمة بقى أحبائي، ركزوا معايا في الكلمة دي. محتاجة أنك أنت تاخدها من مين؟ من ربنا. في مزمور 19 عدد 7 يقول شهادة الرب صادقة تجعل الجاهل حكيما. إيه شهادة الرب صادقة؟ يعني لما أقعد قدام ربنا كده وأشوف اختبارات ربنا معايا وصبره وطول أناته وجديه الله في محبته ليه خطط عظيمة في حياة البشر، أنا بحاول أهدى شوية وبحاول أن أنا أخد من صلاح ربنا. فتبصوا الإنسان بيعمل إيه؟ ليتسرع وياخد قرار يضر اللي حواليه، ولا يتهاون كمان في الشر، لأنه واضح واضح واضح. شهادة الرب صادقة تجعل الجاهل إيه؟ حكيما. كل ما أقعد معاك يا رب كده وأشوف أنت بتتعامل مع مين ومعاملتك يا يسوع كانت إزاي مع الناس، كل ما أتعلم منك.
كل ما اتعلم منك. مين فينا مثاله يسوع؟ مين فينا القدوة بتاعته انه دايما يبص ليسوع ويتعلم؟ في اوقات كتيرة احنا محتاجين نبص لنموذج ده ونقول له علمني يا رب، علمني ازاي اقول الكلمة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة اللي تساعد الناس. في اوقات كتيرة لما بنيجي نعمل لخلاص الناس ندينهم، ندينهم مش ان احنا نحاول نقول لهم. يعني في حد يقول لك ايه، لما تيجي تنصح حد قل له الحاجة الحلوة اللي في الاول، قل له بصراحة عملك كويس جدا بس الحتة دي محتاجين نساعد فيها بعض شوية. وفي واحد يروح يقول لك لا انا اللي في قلبي على لساني، انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا. ايه اللي حصل بعد كده؟ بتقفل الدنيا، الناس بتنفر منك. لكن ازاي انت تعمل ايه؟ ازاي الله يديك الطريقة اللي ممكن ما تأذيش الناس لكن تقدر ايه تشوف الحلو اللي فيهم وتعززه، والحاجة الصعبة دي تقدر ايه تغيرها. حكمة ربنا، حكمة ربنا عظيمة جدا. عشان كده شهادة الرب صادقة بتعمل ايه؟ تجعل الجاهل ايه؟ حكيما. قداستك في النجاسة تطهر، قوتك في النعمة تكمل يا رب، حكمتك يا رب في الجهل تعلن وتعلم. الحاجة الرابعة، عدلتك يا رب في الظلم تسود، عدلتك في الظلم تسود. انت رب عادل وتقدر تبيد اي ظلم، بس اوقات كتير احنا بنقول له ايه يا رب، في ظلم حوالينا، في صعوبات حوالينا. يعني قالها كده في سفر الجامعة، يقول ايه، ظلم الفقير وانتزع الحق والعدل في البلاد، وبيتكلم على ايه، ولم يرتدع الحاكم، بيقول كده، ولكن شوفوا بقى فوق العالي ايه، ها، عالي ويلاحظ والعالي فوقهما. يعني اقول لك الحاجة، يعني خليهم يعملوا كل حاجة ولكن ايه، فوق العالي عالي يلاحظ والعالي ايه فوقهم. يعني عايز اقول لك ان ربنا هو العادل، ربنا هو اللي هيجازي كل واحد حسب عمله. في ظلم موجود، في حاجات كتيره صعبه موجوده، ويمكن ما بنعرفش نحلها كتير، ويمكن بنتفهم غلط، يمكن حاجات كتيره موجوده. لكن خلي بالك، فوق العالي عالي يلاحظ والعالي فوقهما. في رب بيقدر يجري العدل. عدالتي في الظلم تسود، موجود دايما. اقف كده على ايوب كده، لما جت فتره من الفترات وكل حاجه اتقفلت، ولما جه ربنا بعد رحله بقى من كلام الياهو في الاخر، وابتدى الرب يكلمه بعد الياهو، يقول له زمانا يا رب قد سمعتك سماع الأذن، والآن رأتك عيناي فأمنت، قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا إيه ولا يعصر عليك أمر. عدلتي في الظلم تسود. أنت وأنا تفايه، فانتظرنا سوف تأتي إتيانا، ولا أصبر أصبر، هيجي وقت ربنا هيجري الحق. يتكلم القديس بطرس عن يسوع في بطرس 1:2-23، يقول ايه، الذي اشتم المسيح لم يشتم عوضا، الذي تألم لم يهدد، ولكن ترك نفسه ايه
ليه؟ للقضاء العدل، هو اللي بيدافع عنه. والرب عمل ايه

بعد كده رفعه زي ما بيقول في اشعياء واعطاه اسما فوق كل اسم. وبيأكد ده القديس بولس في فيليبي، الله بيرفعه. عشان كده في ناس كتيره ممكن تكون في ظلم عايشان، لكن خلي بالك الله عادل، الله يجري الحق، الله عمره ما يترك الانسان المظلوم بيقف معاه. وخليك واثق من الحقيقه دي. ولو الشيطان قاعد يقول لك انه ربنا نسيك، قول له لا لا لا انا واثق. تعرفوا من ضمن الايات الجميله اللي قالها ايوب في وسط الصعوبات دي كلها، اني عالم بان فدي حي وسيقوم اخرا فوق التراب. انا واثق في وسط اللي عاشه ايوب ده، يقول اني عالم ان فدي حي وسيقوم اخرا فوق التراب. حتى لو انا فقدت الحياه على هذه الارض او استشهدت، فانا ليا مكان فين؟ ها، مكان في السماء. اخر حاجه، ومش عدالتي بس، لكن سلامي في الخوف يملك. الكلمه الخامسه، سلامي في الخوف يملك. اوجات بنشوف نماذج انا بشوفها في السجن او في او مع المرضى، ناس عندهم سلام غير عادي، ما بيقنوش، ما بيتزبروش ابدا، يقول يا رب، ولكن سلام وسط الالام. الكلام ده ما بقوله، شفته بعيني، اختبرته. يعني في حد كان عنده يعني مرض كانسر، وعلى ايامه الاخيره هو في السماء دلوقتي، وهو راجل كبير في السن، وكان دايما يجي يحضر الاجتماع هنا. فرحت له، فالمدام بتقول على فكره احنا مش مخبرين له اي حاجه، بس هو يعني عنده حاجات كتيره جدا جدا، يعني مش قايلين انه الامر يعني فيه خطوره. كل تركيزه ليه؟ انا مشتاق بس اجي احضر الاجتماع واصلي. انا وهم بيقولوا لي ازاي مستحمل التعب ده؟ تيجي الايام واروح ازوره قبل ما يسافر السماء بكل شكر كده، وانا بديله المسحه كده، بيقول لابونا صلي لي، انا بشكر ربنا على كل ايه السلام ده كله، ايه السلام ده كله. بيقولوا ما بياكلش اديله كذا يوم، ايه السلام ده كله؟ في سلام موجود، سلام يفوق كل عقل. في ناس كتيره في وسط الامها وتعبها ترفض ان هي تتكلم، ترفض انها تقابل الناس، تخش في دايره اكتئاب، لكن ولاد ربنا السلام بيملاهم وسط الامهم وصعوباتهم. بقى قدام واحد زي بولس الرسول كده واتفرج عليه لما بيقول لي كده انتيخوس، هو بيكتب في رساله فيليب، بيكتب افرحوا في الرب كل حين وكل ايضا افرحوا. وكان انتيخوس كده يبص لبولس يقول له ايه، انت بتقول لي افرحوا ازاي؟ انت شايف قاعد ازاي انت؟ ده انت قاعد في سجن. ما اصل بولس الرسول اختبر ايه يا جماعه؟ ها، اختبر فرح الروح. والفرح الروح ده ما بيجيش من بره، بيجي منين يا جماعه؟ ها، من الروح القدس اللي جواهم. الفرح ما بيجيش من بره، بيجي من جوه، ثمر الروح القدس، محبه، فرح، ايه، ها، سلام من جوه، من جواك. عشان كده دايما الاباء الشهود بتوع البريه يقولوا لنا ايه، اقعد صلي وغمض عينيك عشان ما تبصش لاي حاجه من بره، وتسيب روح الله يعمل ايه، يكلمك. وفي مره واحد قال لنا حكمه حلوه كده منهم اباء البريه، قال ايه، كن مع الله ترى الله معك. اقولها تاني، كن مع الله ترى ايه، ترى الله معك. يعني انت لما تقعد مع ربنا هتشعر بوجوده، هتحس بالكلام اللي بقوله لك انا، لكن طول ما انت بعيد عن ربنا الحاجات اللي بقولها دي هتعتبر وعظة بتسمعها من مئات والاف الوعظات سمعتها. لكن سلام الله الذي ايه، يفوق يا جماعة كل عقل، يحفظ قلوبكم وافكاركم فين، في المسيح. وكأنه الروح القدس

بنطلبه بيدينا خير عظيم جدا من السلام الداخلي. شفته كتير وعصرته كتير الفترة اللي فاتت دي مع ناس، يمكن عايز اقول لكم يعني بكل فرح بكل فرح بيروح الالههم كده وهم مبسوطين ان هم رايحين الرحلة دي للسماء مع ناس حضرت معهم تنفيذ اعدام. شفت حاجات كتيرة جدا، شفت ناس ما بيفكروش في الالم قطر ما هم مشغولين بمين، مشغولين بيسوع اللي معاهم، يسوع اللي رافقهم، يسوع اللي معاهم الرحلة اللي جاية في السماء كمان. سلام في الخوف، فعلا سلامي في الخوف يملك، يعني سلام ربنا لو انت خايف هو السلام ده يملك على قلبك. هيجي منين السلام ده حبيبي؟ هيجي منين السلام ده؟ هيجي منك انت تفتح قلبك كده لملك السلام. هو جاء لها في وعد، ودايما اقول له ايه الوعد ده، انا بشكر ربنا بشكرك عليه يا رب. سلامي اتركه ايه؟ سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم اعطيكم انا، لا تضطرب قلوبكم. كلمات لما تسمعها كده وتحطها قدام ربنا، هو اللي قالها من اللي قالها قادر، من اللي قالها قادر، قادر يعلى السلام. وعشان كده لما قال سلام اترك لكم، هو المسيح سلامنا، المسيح سلامنا. قالها القديس بولس لما نقول له انت سلامنا يا رب، خلاص هنعيش السلام ده، لا في تعب ولا في نوع من الانزعاج، لكن هو سلامنا، هو المسيح. خمس حاجات اللي قلت لكم هو عمل ربنا، قداستي في النجاسة تطهر. افتح كده عنيك لعمل ربنا والخير ربنا، هتضعف كل حاجة وحشة فيك وربنا هيرجعك إنسان نقي، تقدر ترى عمله وتشكره. قوتي في الضعف تكمل لما تتصالح مع نفسك يا حبيبي، وتقعد مع نفسك كده وتقول فعلا أنا غلطانة أو أنا غلطان، بس أنا بشكرك لأنك أنت إيه؟ لأنك أنت إله الشفاء وإله المحبة والإله اللي دايما بتغير. حكمتي في الجهل إيه؟ حكمتي في الجهل تعلن. الإنسان اللي هو بيجهل الله يديله الحكمة، بس اطلبها من ربنا، واطلبها بنوع من الحاقدين يا رب الحكمة في تدبير أموري في شغلي في بيتي في كل أعمالي، اديني الحكمة يا رب. عدالتي في الظلم ايه؟ تسود. لو مسكت في ربنا كده وقلت الحق عندي إلهي، حق عندي إلهي، حتى لو ظلمت هو حق عندي إلهي، هتلاقي ربنا عمل ايه؟ قدر يديك حقك. ويا بخت اللي بياخد الحق ايه؟ الحق السماوي. يا بخت الانسان اللي بيكنس كنوز في السماء. يا بخت الانسان اللي هو دايما مشغول دايما ان هو يرضي الههم. سلامي في الخوف ايه؟ يملك. السلام اللي يجي يديه لك ربنا ما يخليكش قلقان ولا خايف من اي شيء، ولكن انت في كل الاحوال صورة الراعي الصالح دايما مالية حياتك. دي بركات ربنا اللي قلناها. في ناس سمعت البركات دي وربنا يديها الحاجات دي، هيديها الحكمة ويديها السلام ويديها العدل ويديها القوة أكيد ويديها الطهارة والقداسة، هيدي ده، بس هو مرتبط بحاجة مهمة جدا تحطها قدامك كده. حط قدامك الحاجة اللي أقولها لك دي، مفيش أعظم من الحقيقة اللي ممكن تريحك. الحقيقة هي اللي ممكن تخليك عايش حياة ربنا مش القناعات الموجودة. والحقيقة دي لو أنت قعدت قدام ربنا وقلت يا رب أنت قلت أنا الحق أنا الطريق والحق، اديني دايما عيش الحقيقة، ما أكذبش ما أكذبش ولا أبالغ ولا أنقص.

0: من الأمور، لكن تكون الحقيقة موجودة. والحقيقة دي لو أنت عشتها في حياتك أنت هتعيش في سلام، مش هتخاف من أي شيء، لأن الحقيقة دي بتديك حرية أنك أنت ما بتكونش مكسور قدام حد، وتكون واضح وتكون مستقيم وصالح زي ربنا. نمرة اتنين، هتوصل للحاجات دي لما تفكر في حاجة السماء عطتهن، عطهن في شخص المسيح. من ملئي يخذنا ايه؟ نعمة. ها فوق ايه؟ فوق نعمة. النعمة موجودة، والنعمة دي تدي شفاء. الحقيقة تدي حرية، النعمة تدي ايه؟ تدي شفاء. يعني انا قاعد في الكنيسة النهاردة بسمع كلمة ربنا او بشوفها، لو انا طلبت نعمة من ربنا هو الله يمطر نعمه على الكل، لكن النعمة تدي شفاء. الحاجة الثالثة، الحب. الحب ده بقى يدي حياة. الحب اللي بيدي ربنا للبشرية يخليك مش خايف، لكن يخليك مطمن على حالك ومطمن على كل الناس اللي حواليك. الحب يخليك عارف انك انت مش لوحدك، ولكن الله معاك. الحياة كلها مع حياة ربنا يعني موجودة في حياتك، يعني ربنا مش بعيد عنك، الله بيخش في تفاصيل حياتك كلها، لأن حب ربنا هو بيدي حياة. طب اللي مكتشف حب ربنا ما عندهش حياة، ما عندهش حياة. عارفين تلاقوها مين؟ لما واحد تقول له أخبار الدنيا يقول لك الدنيا صعبة، ويسودها كده في وشك ويفضل يقول كلام صعب جدا، ولكن اللي يكتشف حب ربنا يقول لك إيه؟ ها أشكرك يا رب، الحمد لله، مستورة يا أبونا، الحمد لله، الحمد لله يا أبونا. لأن اللي بينفتح على حب ربنا يلاقي إيه؟ يلاقي حياة. واللي بيستفاد من النعمة بتاعت ربنا يديره الشفاء. يعني كل مرة ألاقي ربنا عمل إيه؟ يقومك، يقومك. ما يخلق ممكن نقع شوية لكن يقومك ويديك شفاءات على طول، ويغير حاجات كتيرة ربنا في حياتك. والحقيقة تدي ايه؟ تدي حرية. الحقيقة اوعى تكون لابس قناع، اوعى تقول كلام، والكلام ده ممكن تضل بنفسك والتانيين، لكن دايما الحقيقة دايما تدي ايه؟ تدي سلام قدام ربنا وسلام مع الناس. يقول لك الحقيقة دي اتريح، لكن طول ما بنلف وندور كل ما بنتعب. الكذب ياما ضيع بيوت وضيع نفوس. أحبائي، الخمس بركات اللي قلتهم ليك النهاردة وربنا عطاهم لك النهاردة، اوعى تنساهم أرجوك، اوعى تبعدهم عنك. قول يا رب أحطهم قدامي كده، قداستي في النجاسة تطهر. هقولهم بهدوء كده، وصل انك انت يعني حطهم قدامك، انت تقدر في النجاسة تطهر. اه يا رب تقدر تنقيني وتقدر تطهرني وتديني اكون فعلا اعود للصورة الجميلة، واستقبل مراحمك لكل الناس يا رب. قداستي في النجاسة تطهر، قوتي في الضعف تكمل، حكمتي في الجهل ايه؟ تعلن وتعلم. اكيد يا رب حكمتك ايه اللي بتحطنا على الطريق. عدالتي في الظلم تسود، انت اللي بتقدر تنقذ وتقف مع المسكين يا رب والمظلوم، وعمرك ما بتسيب يا رب حد ابدا. سلامي في الخوف ايه؟ يملك. هو سلام ربنا اللي بيملك. وعشان توصل للدالة الحلوة دي حطه قدامك يسوع المسيح. الحق، قول له الدين عايش الحق. اكون واضح النهارده يا رب عايز تشفيني من كل الاشياء اللي العالم بيخدمنا بيها، وتديني الحريه والشفاء. الدين عايش الحق زي ما قلت كده، دين اكون حقيقي، اكون حقيقي مش بمثل، لكن الصالح قدامك يا رب. واثق ان فرحاتي الكبيره يا رب ان لي اب بيدركني. اديني يا رب ان انا ابص للنعمه اللي تديني الشفاء يا رب، دايما النعمه اللي موجوده معانا على الارض. واديني يا رب ان اعيش الحب دايما معاك وللي حواليا، عشان ده هو بيديني ايه؟ بيديني حياه. خلينا نقف مع بعض نصلي كده، نقف مع بعض نصلي شوية كده وقول يا رب النهاردة في هذه الليلة يا رب اللي انت فيها بتدعونا ان احنا نطلع على صورتك الجميلة يا رب. بقول لك النهاردة يا رب اجعل هذا اليوم يوم مختلف. انت يا رب تقدر تحرر وتغير. يا رب بصلي بصفة خاصة يا رب من اجل كل انسان بعيد عنك. كل انسان يا رب محتاج يختبر قوتك وسلامك وحكمتك وعدلك يا رب وقدستك. كل الحاجات دي اللي احنا عايزينها يا رب لان العالم خدنا في حته بعيده. العالم خدنا بعيد عن الاشياء الروحيه اللي بتدينا سلام وخدنا في متعه اللي هي دايما يا رب بتوجد لنا العطش والضياع وتعيشنا في سراب يا رب في ظلام. النهارده يا رب بصلي انك تدي نعمه النهارده وتدي قوه لاولادك يا رب. يا رب سامحنا على كل حاجه احنا شعرنا ان احنا فعلا بعاد عن الحقيقه يا رب. بعاد عن النعمه. بعاد عن الحب. ادينا النهارده يا رب هذا الخير الروحي اللي بداخلنا يا رب. عشان نكون مليانين يا رب بحبك، مليانين بخيرك يا رب لينا. النهارده يا رب بنقول لك حتى لو انا انسان ضعيف، حتى لو انا ما بقدرش اعمل حاجات كتيره، لكن انت اله عظيم. حتى لو انا شايف نفسي اناء اسود كثير عليل، حتى لو انا بشعر ان انا ما عنديش حاجات كتيره، لكن انا النهارده فرحان يا رب بكلمه النهارده سمعتها في الوعظة. فرحي الكبير ان لي اب بيحبني، ابويا السماوي. انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رقص في عيني امري. مستحيل يا رب ان ممكن اسيب نفسي للضياع ولا سيء، لكن ادينا النعمة عشان نكتشف ان احنا يا ربي ولادك اللي غلنا عليك النهاردة. سامحنا لان احنا كتير يا رب الشيطان خلانا لا نحتمل كلماتك واغرانا لحاجات كتيره وحشه، لكن النهارده بنعلن يا رب ان احنا محتاجين قداستك يا رب. محتاجين قداستك عشان نكون يا رب اطفال وانقياء امامك يا رب. قلت لنا يوم الاحد اللي فات ان لم ترجعوا وتصيروا. ادينا يا رب الطفوله الروحيه يا رب. خلينا نصلي الترنيمة دي واحنا نقول له فعلا يا رب انا عايش بيك يا نفسي وشيق. ادينا نصلي الترنيمة دي بفرح وشكر يا رب. امين.
1: نصلي مع بعض. انا اناء اسود كثير عليل، لقيتني ايد خزاف ملوش مثيل.

دمك يا رب هو تمني وقيمتي. قوله كده أستر عيوبي وأستر ضعفاتي بالدم الكريم يا رب تحت صليبك. دمك يغطي كل عيوب ويسند كل ضعف فيا. عشان كده تعالوا نصلي مع بعض بالأحضان الأبوية. قلبك بينادي عليا يا رب بكل محبة إلهية بتنده وبتستر عيوبي. يا رب راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان.

محبتك لينا رب. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. تعرف التنمى اللي جاي نعلن محبتنا للرب. أحبك معنا كل وجود، أحبك والكلام محدود.

بعضهم ويقولوا كده: اجعلنا يا رب آلات بجف يمينك، ادينا يكون يا رب اواني مكرمه ومخصصه ليك. تعالوا نصلي مع بعض: عود واصنعني تاني كالفخار ارسم بايديك. قولوا: شكل انت يا رب في انائي، انا محتاج ليك، محتاج لعملك فيا يا رب.

0: يباركنا جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضا للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكا معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

أشكر رب من كل القلب لأجل فرصة جديدة في مؤتمرنا الرائع. احنا عارفين ان في الليالي بناخد لقاءات ربنا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا، وفي الصبحيات بناخد دراسة في بعض بيوت الكتاب المقدس. امبارح بالليل لو تفتكروا دكتور محب اتكلم عن لقاء الرب مع السامرية في يوحنا 4. النهاردة هنتكلم بنعمة ربنا في الفرصة دي في تأملات مشتركة من يوحنا 5 في لقاء آخر للرب مع مريض بركة بيت حزدة. فدعونا نقرأ من إنجيل يوحنا أصح 5، إنجيل يوحنا أصح 5 الأعداد من 1 لـ 18. يوحنا 5 1 لـ 18. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسر يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا

وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم، أحمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود للذي شفي أنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: إن الذي أبرأني هو قال لي أحمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك أحمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. آمين. دعونا نرفع قلبنا ونطلب من الرب بركة للكلمات اللي جاية. يا ربنا الكريم، شكرا لك من كل القلب، نباركك لأجل فرصة جديدة، نشكرك لأجل كلماتك العظيمة الصالحة التي أعطيتها لنا. ربنا نصلي في هذه الفرصة أن ما تقدمه لنا يكون بركة لكل نفس، مش بس لكل الأحباء الموجودين في هذه القاعة، لكن كل من يشاهدنا عبر قناة الكرمة. أوصل بكلمتك اللي احنا بنثق ونصدق أنها كالمطرقة التي تحطم الصخر. يا ربنا الكريم، المس من خلال خدمة هذا المساء قلوب تحتاج إليك، أعطي قرارات توبة حقيقية، فرحنا بنفوس راجعة. نحن نثق أن كلمتك لا ترجع فارغة، لكن تنجح فيما ترسلها إليه. أيد عبيدك بقوة وطاقة، متكلما إلى قلوبنا وضمائرنا. لك يا ربنا كل المجد. آمين. احنا عارفين ان صيد السمك باكتر من طريقة. في طريقة بيصيدوا السمك بشبكة، مش كده ولا ايه؟ والشبكة بتصطاد كتير، يعني ممكن 10 سمكات، ممكن 20، ممكن زي مرة اصطادت في يوحنا 21 153 سمكة. او ممكن ناس تانية بتصيد بايه؟ صنارة، بس عامة الصنارة مش بتطلع الا سمكة واحدة. ايه صيد السمك بالشبكة وصيد السمك بالصنارة؟ طبعا مش مشغوليتنا احنا صيد السمك خالص، لكن مشغوليتنا حاجة تانية أهم: صيد النفوس الغالية على قلب الرب. تعرفوا ان في فارق بسيط بين اللي بيصيد سمك واللي بيصيد نفوس؟ الفرق الجوهري ان اللي بيصيد سمك بيطلع سمكة من أجواء الحياة للموت، لكن اللي بيصيد نفوس بيجيب نفوس أموات بالذنوب والخطايا إلى الحياة. في أعمال 2 بنشوف بطرس كأنه بيصيد بشبكة، وشبكة النعمة في اليوم ده اصطادت قد إيه؟ 3000 نفس. لكن على ما يبدو أن طابع إنجيل يوحنا رابح النفوس العظيم ربنا يسوع المسيح كأنه كان بيصطاد بصنارة. فشفنا مثلا في يوحنا 4 والصنارة بتجيب السامرية، النهاردة بنشوف صنارته بتتعامل مع مريض بركة بيت حزدة. في يوحنا 8 المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، في يوحنا 9 المولود أعمى. وطول ما احنا ماشيين في الإنجيل بنلاقي صنارة النعمة بتجيب. أنا ما أعرفش الناس اللي جت كلها، بس جايز فينا حد جه، يمكن علشان فسحة، علشان تغيير جو، وربنا قاصد إني الفرصة دي والكلام اللي هيتقال يكون بركة ليه. أتعشم من كل قلبي إني صنارة النعمة النهاردة تصطاد أي نفس بعيدة عن الرب لسه في خطيئة. المعجزة دي

الكتاب بيركز لنا على حاجتين مهمين قوي، يركز لنا على الزمان ويركز لنا على المكان. الزمان عيد لليهود والمكان أورشليم. العيد دائما يرتبط بالفرح، والناس بتبقى فرحانة ومزغططة، وأورشليم تتكلم عن السلام. وفي الحقيقة الحاجتين دول أكتر حاجتين الناس بتدور عليهم. الإنسان يبحث دائما عن الفرح ودائما بدور على السلام، بس إن جيتم للحق بعيد عن المسيح الواحد عمره ما هيدوق فرح وعمره ما هيتمتع بالسلام. يقول الكتاب: لا سلام قال إلهي للأشرار، مش كده ولا إيه؟ وبالنسبة للفرح يقول: فرح الفاجر إلى لحظة. عارفين الكتاب عبر عن أفراح الفجار، الناس اللي انتوا مرات تشوفوهم وتقولوا يا الناس هي دي اللي عايشة. لا لا، ما يغركش اللي بينبسطهم ويغنم وبتوع الديسكو، ما يغركش. يقول لك الكتاب: كصوت الشوكي تحت القدري هكذا ضحك الجهال. يعني جيب كومة شوك كبيرة قوي، حطها تحت قدرة، ولع فيها دقيقتين، تعمل لك شوية تطقطق وشوية شرر، وبعدين تبقى حفنة رماد، ما تسواش الأكل ولا حاجة، بقيت كوم رماد في دقيقتين. هكذا ضحك الجهال. ياما ناس بتضحك وتبان مبسوطة بس من جواها كآبة الدنيا كلها، لكن ياما ناس مرتبطة بالمسيح، فقرة قوي، بسطة جدا، أجارية، فلاحي على قد خالص. بس تعرفوا الناس دي اللي اختبروا من الرب في حياتهم: أسعد ناس على الأرض، جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. الحاجتين دول اللي الناس بتدور عليهم يديهم المسيح على طول: السلام طبعا، بداية الطريق إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، وطول الطريق بقى سلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. طب والفرح بقى الذي وإن كنتم لا ترونه لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. بعدين الكتاب يقول لنا برضو حاجة مهمة قوي، يقول لنا في باب مهم قوي اسمه باب الضأن. البركة دي موجودة عند باب الضأن. اشمعنا الباب ده اللي ذكره مع أن سور أورشليم ليه 12 باب؟ هل هذا مدلول؟ بالتأكيد ليه مدلول. باب الضأن، يعني الضأن يقول لك بتاكل لحمة ضاني. يعني لحمة ضاني؟ لحمة خرفان. فده الباب اللي بيعدوا منه الخرفان علشان تتقدم ذبائح. دي مدلولها ايه بقى؟ لا يمكن للخاطي أن يلتقي مع الله في مكان والله يقدر يرضى عليه إلا في مكان واحد بس، فين؟ صليب المسيح. لو الله الغاضب التقى بالخاطي في أي مكان آخر بعيد عن الصليب يعمل فيه إيه؟ لا، ده على طول يقضى عليه، على طول يستحق الغضب. لكن في الصليب أصلي الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. نحن نؤمن أن إلهنا إله غافر الإثم، مش مكتوب عنه كده؟ من إله مثلك غافر الإثم صافح عن الذنب، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. لكن هل يغفر بدون أساس؟ لا. باب الضأن يتكلم عن الأساس اللي من خلاله الله يقدر يغفر للخاطي. إيه الأساس بقى؟ ذبيحة المسيح، لأني بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لازم كان يدفع الثمن. زمان في الأرياف راجل مثلا بسيط بيحب أولاده رغم أنه على القد، ففي موسم المدارس بيشتري للعيال القميص والبنطلون والشوزة الجديدة. إلا ما فيش شهرين زمن والواد يقول لبابا: أنا عايز شوزة جديدة. قال: ما لسه جايب لك. بس أتاري الولد طول ما هو ماشي في الشارع تقابله طوبة يشوطها، زلطة يشوطها، يجيب له شوزة تانية وفرحان بالشوزة الجديدة، وماشي في الشارع الأساسي بتاع البلد اللي مليان محلات، قابلته زلطة محندقة وشتها شوطة إيه بقى. راحت جات في فترينة محل مدشدشة، طلع الراجل صاحب المحل مسك في الولد: فين ما يوجعك يا ود، فين أبوك، فين أهلك، ويضرب في الولد والولد يعيط.
أبوه معدي بالصدفة شاف الراجل ماسك في الولد. إيه يا عم خليه بتعمل في الولد كده؟ قال له علشان كسر لي فاترينة المحل. طب تمنها قد إيه يا عم؟ 1000 جنيه مثلا. راح الراجل مطلع 1000 جنيه وادهم لصاحب المحل. الواد ماشي مع أبوه

لازم تدفع، الحساب لازم يسد. قد وفى ديني كله الحمل، حينما مات لذا قال قد كمل. يبقى باب الضأل بيتكلم عن الأساس اللي عن طريقه الله يغفر للخاطي، وهو ذبيحة المسيح. في بركة بقى اسمها بركة بيت حزدة. بيت حزدة بمعنى بيت الرحمة، وإن جيتم للحق هي رحمة لناس ما تستحقش، الأمة بأسرها عاصية مرتدة باستثناء أقلية. يعني مين يعني الأتقية اللي موجودين في الوقت ده؟ نلاقي مثلا واحد زي سمعان البار، واحدة زي حنة النبية، زكريا الكاهن مراته اليصابات، يوحنا المعمدان، واحد زي يوسف النجار البار، واحدة زي المطوبة مريم، قليلين يعني نفر قليل، والباقي أم عاصية مرتدة. يستحقوا رحمة دول؟ لا، لكن ربنا بيقدم رحمته للي ما يستحقش، للي شاعر في ذاته بعدم الاستحقاق. اتنين دخلوا الهيكل يصلوا، فريس وعشار. الفريس تقدم للأمام وصلى كأنه بدين ربنا، أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، وشكله كان مفتح وبيصلي، ولا مثل هذا العشار. أنا بصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتنيه. طب وبعدين؟ ما طلبش من ربنا حاجة؟ لا، واللي ما طلبش ما ياخدش، اللي بيطلب ياخد. من بارح دكتور محب قال لنا إن الرب قال للسامرية لو طلبتي أنت منه لأعطاك ماء حيا، لكن ده ما طلبش، واللي ما طلبش ما ياخدش. لكن شوف بقى التاني ده اللي وقف في الآخر قوي، اللي شاعر بعدم الاستحقاق، اللي لم يشأ أن يرفع وجهه إلى السماء، لكن قرأ على صدره مكان القلب، مكان الشر، وهو يدرك أن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطي. ما لم تشعر بعدم الاستحقاق لن تنال شيئا. مرات ناس تقول لك ده أنا أحسن، يا عم ده أنا أحسن من بتوع الكنائس، يا عم ده أنا قلبي أبيض، ده أنا رجل ما شاء الله فل. فل إيه بس؟ خلي ميزان ربنا يوزنك، هتطلع في الموازين إلى إيه؟ إلى فوق. كان في واحد فريسي ويعني غيور قوي، وقال عن نفسه من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. طب تعالى بقى لما ربنا يحطك على الميزان علشان تعرف حقيقة نفسك، عارف قال إيه عن نفسه؟ صادقة هي الكلمة، مستحقة كل قبول، أن يسوع المسيح جاء للعالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. يعني من الأبر في الناموس إلى أول الخطاة. ما لم تشعر بعدم الاستحقاق لن تنال شيء. أنا وإنتم إن استحقينا حاجة ما نستحقش إلا نار جهنم، لكن شكرا للرب من كل القلب علشان نعمته كبيرة قوي ونعمته غنية جدا، وحيثما كسرت الخطية ازدادت النعمة جدا. مش عايز أطول، الأخ محب الرب هيديله كلام كتير حلو قوي إن شاء الله. الكتاب يكلمنا عن مجموعة من أو عينات مختلفة من المرضى اللي موجودين عند البركة، عمي وعرج وعسم، يتوقعون تحريك الماء. إيه العينات دي؟ أكيد لها مدلولات. يعني أعمى، هات رجل أعمى حط في إيده مثلا ورقة بخمسة جنيه وفي الإيد التانية ورقة بمتين جنيه، يعرف الفرق؟ لا. زمان وإحنا عيال صغيرين كان لنا زميل شقي قوي، هو دلوقتي مؤمن حلو بيخدم ربنا، بس كان شقي بشكل. ففي رجل شحات، طبعا الكلام ده زمان قوي، فبيقول له حسن لله يا ابني، فقال له طبعا كان رجل شحات ضرير، قال له طيب خد اديني باقي العشرة جنيه دي، فاداله الورقة والرجل طلع من جيبه يديله باقي العشرة جنيه، وصاحبنا فضل ياخد ياخد ياخد اكتر من عشرة جنيه بكتير. اتار الورقة اللي اداها له وقتها كانت قد ايه؟ ربع جنيه. ربع جنيه وخد منه على حسها بتاع 10-15 جنيه، والراجل مش عارف الفرق بين الربع جنيه والعشرة جنيه، مش عارف الفرق بين الغالي والرخيص. من يبيع الغالي بالرخيص هو أعمى.

بيضحي بالأشياء الغالية بأشياء رخيصة هو أعمى. اللي بيضحي بالأبدية في سبيل متعة وقتية هو أعمى. كان في ترنيمة قديمة بتقول: علشان إيه سيدة إلهك؟ يا نفسي قولي علشان إيه؟ علشان خطية شهوة ردية تضيع أبدية، طيب ليه؟ فدود العمي النوعية الثانية العرج، يعني أعرج، يعني ما يمشيش في خطوط مستقيمة، لكن دايما يتك يمين أو شمال كده يعرج. فاكرين القول الشهير لإيليا: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ فاكرين التحريض الكتابي: اصنعوا لأنفسكم مسالك مستقيمة كي لا يعتسف الأعرج. إيه الأعرج ده بقى؟ بتوع ساعة لقلبك وساعة لربك، شوية ربنا شوية للعالم، شوية للمؤتمرات وشوية للمش عارف إيه. لا ده ما ينفعش، إما القلب كله لربنا أو القلب كله ذي الخطية. عمركش كده مثلا روحت البيت بعد الاجتماع وبعدين دست على كبس الكهرباء بتاعك لقيت الأوضة نصها ضلمة ونصها نور؟ ينفع يا كلها ضلمة يا كلها نور؟ مش كده؟ إما القلب للخطية في ضلمة أو القلب للمسيح في نور. ويا بختك لو النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. يبقى في عمي وعرج وعصم، يعني أعسام، يعني واحد إيده يابسة أو رجله يابسة ما تقطعتش، موجودة متصلة بالجسم بس وكأنه عضو مات يفقد الحيوية. يعني إيه؟ يعني واحد جاي يقدم لربنا بس ربنا مش هيقبل. ليه؟ علشان ده راجل ميت. ربنا مش بيقبل حاجة من خاطي ميت، لأن الخاطي الميت يوم ما يتمعظم هيقدم إيه؟ يعني أعمال ميت. لما جه قايين يقدم للرب من ثمار الأرض، في ناس بتفتكر قايين جمع شوية بطاطس معفنة وشوية طماطم مفعصة، لا لا لا، ممكن يكون قدم أفخم الثمار بتاعت الأرض بس مش مقبولة. ليه؟ علشان دي نتاج الجسد البغيض، علشان عايز يتقرب لله عن طريق أعماله. لا، جميع أعمال برنا في نظر الله كإيه؟ ثوب عدة، حاجة نكسة جدا. لكن ربنا عايز في الأول علشان يقبل منك إنك تاخد حياة، ولما تاخد حياة مش هتبقى أعمال ميتة بقى، لا هيتم المكتوب: مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نقطة تاني، لما بيقول عن إن في ملاك كان بينزل يحرك البركة، وبعدين فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. اللي بينزل الأول ده العفي شوية ولا البطلان قوي اللي عياه؟ يعني لا، ده يعني عياه خفيف، يعني ممكن يكون عنده دور كحة دور مش عارف إيه، لكن الراجل الخلصان ده اللي عياه صعب هيروح فين ويجي منين؟ فهي بركة تقدم الشفاء مش للأضعف، الشفاء للأقوى نوعا ما. لكن ربنا غير كده خالص. ربنا حسب رسالة رومية: ونحن بعد ضعفاء مات المسيح في الوقت المعين لأجل الفجار. يعني ضعفاء زي ما هيجي الكلام عن الرجل ده، يعني ما عندناش قوة أو قدرة إن احنا نخلص نفسنا، عاجزين تماما مش قادرين. واللي مش قادر ده في حد يقدر؟ طبعا تحرروا، نعم تشفي، نعم نعم، أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. يلفت النظر ان الرب لكل المجد جه للبركادي، وما اختارش من البركادي الا واحد بس، مع ان في مرضى كثيرين عمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لكن الرب اختار واحد بس. مين ده بقى؟ الراجل اللي ليه 38 سنة، ده اقدم مريض على الاطلاق. ربنا مرة شفى ست نازفة دم ليها 12 سنة، وبعدين شفى واحدة منحنية عندها 18 سنة ربطها الشيطان، بس ده عدى بقى لا 12
ورا 18

عشر 38 سنة. ليه الرب اختار الرجل ده بالذات؟ هل بس لأن عمر المرض طويل؟ هل بس لأن ليه 38 سنة مقعد عند البركة؟ أعتقد أن فيه سبب آخر. العينات اللي عند البركة دي، العمي والعرج والعصب، أكيد بيسمعوا عن يسوع. ما هالبركة مش بس فيها المرضى، المرضى وقريبهم وأصحابهم، وناس جاية تتفرج بداء الفضول، حب الاستطلاع، يشوفهم الملاك ينزل النهاردة ولا لا، علشان الملاك ده ملوش موعد ثابت، يعني مش معروف هيجي السبت ولا أول الشهر ولا، يعني ملوش معاد ثابت. فناس جاية تتفرج، والناس اللي جاية دي معاها أهم الأخبار، يعني زي ما احنا في أيامنا بنتكلم عن أهم الأخبار الحادثة في العالم، وقتها كان أهم الأخبار اللي حادثة هي التي ترتبط بيسوع الناصري. يقولوا مثلا ده كان في كفر النحوم، ده كان مش عارف فين، وعمل ايه، قوم مين، شفى ايه. فالناس اللي موجودة عند البركة دي عرفت هو فين وبيعمل ايه، مش كده ولا ايه؟ فكان سهل قوي يروحهم ليه علشان ينالوا الشفاء. بس يا سلام، يا سلام على الناس في غباء شديد، مستنيين الملاك، ورب الملائكة جه للأرض يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. لا عارف اللي يغيظك ايه، ده حتى لما جه لحد البركة وشاف الرجل ده، ولا حد تاني طلب ان الرب يشفيه. ايه عايزين؟ ايه مستنيين الملاك يجي يشفيهم. في عينات زي الناس دي، العمي والعرج والعصب، راحت لربنا وتشافت. امال ايه؟ عايزين نشوف أدلة على كده. العمي، فاكرين يوحنا المعمدان لما شك في المسيح وبعت له 2 من تلاميذه يقولوا له انت هو الآتي ام ننتظر اخر؟ الرب عمل معجزات قدامهم وقال لهم روحوا قولوا ليوحنا اللي انتوا سمعينه وشايفينه. العمي يبصرون والعرج يمشون. ومرة تفتكروا الرجل مشهور قوي بارتيماوس الأعمى، لما عرف ان يسوع مجتاز عن ريحة صرخ بأعلى صوت يا يسوع ابن داود ارحمني ونال الشفاء. يبقى في عمي راحهم ونالوا الشفاء، في عرج راحهم نالوا الشفاء، بقي التالتة بقى العصب. فيش حد كده يعني في المعجزات نفتكره عسم، ايده يبسة او رجله يبسة، حصل؟ حصل. في المجمع دخل الى المجمع رجل ايده يبسة، والرب استدعاه وفي الوسط وقال له مد يدك، فمدها وعادت صحيحة كالاخرى. يبقى التلات عينات دي في ناس زيهم راحهم للرب ويقدرهم يروحهم وينالوا الشفاء. طب والراجل ده ايه؟ ده ما فيش يعني عينات زيه في الكتاب؟ لا، في راجل نقرا عنه في انجيل مرقس مفلوج برضو زي ده بالظبط. بس الراجل ده كان ليه اصحابه 4، لما سمعوا يسوع فين حبهم لصاحبهم شالوه جابوه للرب. لما لقوا البيت زحمه نقبوا السقف وايه ودلوه قدام الرب. طب والراجل ده ملوش حد، ملوش حد. يمكن في بداية المرض ما 38 سنة كان أبوه يعيش وأمه تعيش، لكن ربنا يديكوا العمر الطويل. يمكن كان ليه صحاب يجاملوه، بس الصاحب يجامل يومين ثلاثة أربعة أسبوعين شهر، في صاحب يجامل 38 سنة؟ يجوز كان معاه شوية دنانير وكان يقدر يأجر رجل طول عرض كده شحط بدينار في اليوم، مش هتعمل حاجة، هتقعد جنبي ولو الملاك جه تشيلني هلا بلا ترميني في المية. بس مع الوقت خلصت دنانيره. فلما الرب بيسأله يقول له أتريد أن تبرأ؟ بالمناسبة هرجع لدي، بس ليه الرب جاله بقى؟ علشان اللي فاتهم دول يقدر يروحوا، بس ده حتى لو حب يروح مش هيقدر. فكأني ربنا بيقول له أنت مش قادر تجيني، أنا بقى جيت لك لحد عندك، أنا جيت لك لحد عندك. ما أكرمك ربنا الكريم الغالي، أنت مش بتستنى النفوس تيجي، ده أنت اللي بتروح لهم. يعني يا سلام على واحد زي سجان فيليب، هيجي له إزاي أو يروح له إزاي الرجل ده؟ لا بيحضر مؤتمرات ولا خدمات ولا مجامع ولا فرص تبشيرية ولا هعرف أوصل لك. عارفين ربنا يبعت علشان الرجل ده 4 خدام من قارة لقارة، بولس وسيلة وتيموثاوس ولوقا، ايه ده؟ ويدخلوا السجن بولس وسيلة. يا
مش بيعجب.

لطرقه الريح تهب حيث تشاء. انت بتسمع صوتها مش عارف جت منين ولا رايحه فين. هكذا الذي ولد من الله. الرب سأله سؤال مهم: أتريد أن تبرأ؟ ما قالوش أنت قادر؟ قادر ما ليه 38 سنة؟ أنت عايز؟ أنت عندك رغبة؟ الناس اللي بتقول لك أحاول أبطل الخطية، إيه يعني بتشرب؟ بشرب علبة سجاير في اليوم. هي العلبة كم سجارة؟ 20 مش كده ولا إيه؟ طيب يعني إن شاء الله كده مع شهرين ثلاثة يبقوا 10 سجاير بس، بعد 6 شهور يبقوا مثلا 5 سجاير، على آخر السنة خلاص نبطل. يا راجل تبص تلاقيه اللي قال لك هبطل بعد سنة بقوا بدل علبة علبتين. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل، عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عين العالم زايد. دايما بشبهها زي ما واحد قال التشبيه الجميل: لو احنا جبنا برميل واسع كبير اتملى مازوت وحطينا ضفدعة، الضفدعة هتنط علشان تطلع مش قادرة، البرميل واسع تنط مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة مش هتقدر، الحل تبطل خلاص، يجي حد يشفق عليها يمد ايده ايه ويطلعها. انا وانتم زي الضفدعة دي مش قادرين، مهما حاولنا مش هنقدر، احنا قدام الخطية عاجزين تماما، محتاجين محرر عظيم. يقدر؟ يقدر. قال له: ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تتحرك الماء، بل بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. عشرات أو مئات المرات يجوز جه الملاك وتحركت المياه، يمكن لما راح البركة جديد كان مملوء بالأمل أني عنده فرصة، بس لما جه الملك وحرك المية وغيره نزل وخف أمله، قال المرة الثانية الثالثة العشرة المية أمل عدم خلاص. فهي عبارة تحمل في طياتها كل اليأس وكل الحزن والأسى. أنا ماليش حد، يلي مالكش حد، يلي محدش شفقان عليك، يلي مش لاقي لحياتك أي معنى، يلي عايش أي وعيشة بطعم موت، يلا أقرب مليك بيعملوك بجفاء، ربنا بيحبك قوي. يجوز جاي لك أنت مخصوص النهاردة بيخبط على باب قلبك، تعال إليه وسلم ليه وحط حياتك بين إيديه، هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه. الرب قال له إيه بقى كده؟ طيب قوم واحمل سريرك وامشي. يا رب طب كفاية يقوم، ده راجل ليه قد ايه بقى في المرض؟ 38 سنة يا عم. ده لما واحد يبقى مريض ليه 38 يوم بيحصل له مشاكل مش كده، اللي بيقعد فترة دايم قرح الفراش وغيره بقى. واعتقد دكتور باسم ودكتور محب مع الوقت الطويل العضلات بتتأثر طبعا من النوم الكتير قوي دي. طب ده بس كفاية يقوم؟ لا مش يقوم بس، ده يقوم ويحمل السرير كمان. فاكرين نعمان السرياني؟ نعمان الأبرص لما راح لأليشع وأليشع قال له تغطس 7 مرات في مياه الأردن، لما غطس 7 مرات في الأردن في المرة السابعة لما طلع مش بس جلده خف، لا لا لا، ده صار لحمه كلحم صبي صغير. تفرق إيه الفرق يعني لحم صبي صغير من راجل كبير؟ الراجل الكبير كان عليه الزمان وشرب والتجاعيد البشرة بقى تجعدت، لكن ربنا رجع له نضارة البشرة كأنه عيل صغير. اللي عرف يغير جلده لحم نعمان عرف يد الصحة والطاقة والقوة للراجل ده. قوم واحمل سريرك وامشي. يعني يقوم ويحمل سريره؟ 38 سنة السرير ده يعبر عن العجز والفشل واليأس، علشان يا ما ناس راحت وجات تتفرج على الراجل ده اللي ليه 38 سنة نايم، فهو مرتبط بالسرير والسرير مرتبط بيه، علامة العجز والفشل. بس النهاردة لا، اللي كان علامة العجز والفشل النهاردة يعبر عن الصحة والقوة. ليه؟ لو ما عندوش صحة هيقدر يشيل سرير؟ كونه يشيل سرير يبقى في منتهى الصحة والطاقة. يعني أتاري نفس المواقع والحاجات

اللي كانت سبب كسرة زمان للأمر بيختلف بعد الإيمان. الرجلين اللي بتاخد الواحد لأماكن رهيبة، اللسان الشتام الحلاف، الإيدين اللي بتعمل حاجات ما تمجدش ربنا، كل ده يتغير. إن كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ده الكل قد صار جديدا. الرجلين تخدج جري على الاجتماع، اللسان اللي يرنم ويهتف ويبارك الله، والعينين اللي بقيت عين بسيطة، والإيدين اللي بتشتغل يعمل الصالح بيديه لكي يعطي من له احتياج. أحبائي، ربنا الكريم بتاع بركة بيت حزدة مازال موجود. من يشعر في ذاته باليأس، من يشعر في ذاته أنه لا شيء، من يشعر أنه لا يستحق، من يشعر أنه عاجز قدام الخطية والخطية غلباه ومش قادر يتحرر منها، بيننا شخص عظيم يستطيع أن يحرر. تعال بقلبك، أصرخ بإيمان، قل له محتاج لك يا رب، فك قيودي، نور حياتي، غيرني. هتسمع أحلى عبارة: مغفورة ليك خطاياك، له كل المجد.

منظر بيجسد النعمة. الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح سارة. المشهد اللي قدامنا بركة، بركة اسمها بيت حزدة، ليها 5 أروقة. في هذه كان مضطجع جمهور كثير حول البركة، كلهم مرضى تعبانين، حالات متباينة لكن كلهم تعبانين متوجعين. المنظر ده بيكلمنا عن حالة إسرائيل تحت الناموس. حالة إسرائيل كلهم انحرفوا عن الطريق الصحيح، عن الله الحي، وعملوا كل ما كلهم كسروا الناموس، لغاية ما استفانوس يقول لهم أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. والرب يسوع قال لهم موسى أعطاكم الناموس وليس أحد يعمل الناموس. الناموس هو التدبير رقم كام؟ 5. بس كان لازم يعدي في الأول، كان لازم الإنسان، وهم اللي طلبوا الناموس، ما كانش في فكر الله. وفي غلاطية 3 لما بولس بيسأل لماذا الناموس، لما هو مش هيصلح حال الإنسان ومش هيعالج مشكلة الإنسان، طب ليه ربنا عطاهم الناموس؟ الجواب قد زيد بسبب التعديات. بمعنى أنه لو مثلا في طريق، والطريق ده مفروض أنه ما حدش يمشي فيه، ممنوع الدخول، بس ما فيش يافطة تقول ممنوع الدخول، فالناس كلها عمالة تعدي وتحصل مشاكل، لكن يجوا بتوع المرور يقولوا لا، احنا على اول الطريق هنحط يافطة ممنوع الدخول في الطريق ده وكاميرا، عشان كل اللي متعود انه يفوت في الطريق ده الكاميرا هتجيبه وهتلقطه وياخد مخالفة. ان انت كده مش بس

0: مشيت في سكة غلط، عوجة، لكن ده انت كسرت قانون اتحط. فمن يوم ما نزل الناموس أصبح الإنسان مسؤول أمام الله أنه يطيع وصايا الناموس، وإلا يبقى متعدي. والعداد عمال يعد عليه أن كل واحدة فيهم ولو واحد جدع وقدر يضبط نفسه ويحفظ الناموس، حفظ 9 وصايا في الناموس وعثر في واحد ياخد 9 من 10. صار بص مجرما، يا إلهي صار مجرما. يبقى كسر الناموس ده في نظر الله ايه؟ مجرم، جريمة، جريمة. صار مجرما في الكل. عشان كده بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. منظر البركة والملاك اللي بينزل أحيانا في البركة يفكرنا على طول بمشهد الناموس اللي أعطي بترتيب ملائكة، ويسميه في عبرانيين الكلمة التي تكلم بها ملائكة، عبرانيين 2. صفحة الماء اللي كلهم مرصوصين حواليها بتكلمنا برضو عن الناموس اللي بيكشف حالة الإنسان. يعني تخيلوا كل واحد فيهم والمية ساكنة قبل ما ينزل الملاك، يبص في البركة يشوف ايه؟ يشوف نفسه. الناموس شخص حالة الإنسان لكنه لم يقدم علاجا للإنسان، زي دكتور الأشعة اللي بيصور الحالة. وفي أشعات متقدمة، في أشعات مقطعية، في رنين، في بالصبغة، بحيث أنه اللي مش باين من بره ولا باين بالأشعات العادية يبان بالأشعات المتقدمة جدا. ده بقى بيفوت عليه حتة حتة ويشخص الحالة بالضبط. والناموس كان كده، جه عشان يكشف فساد الإنسان، قلب الإنسان من جوه. أصلي مشكلة الإنسان يا حبايب مش هو بيعمل إيه من بره، لكن هو من جوه حالته إيه. فاكرين خروج 4، العلامة اللي عطاها الرب لموسى، الآيات الأولانية خالص، أول واحدة اطرح العصا، طرح العصا بقيت تعبان، امسكها رجعت عصا. العلامة التانية بقى، حط ايدك في عبك. في معنى طبعا بالضبط. اول ما طلعها طلعت ايه؟ برصا. ده موسى عايز يعلمه درس، كلنا محتاجين نتعلمه. هو درس الانسان عبر كل الدهور، من ساعة السقوط، من ساعة دخول الخطية إلى العالم، صار الإنسان في حالة من الفساد الداخلي، الفساد الكلي. مش باين من بره، أنت حلو قوي قدام الناس، الناس كلها بتشعر فيك، أنت في الشغل كلهم يمدحوا فيك ويقولوا فيك كلام محترم، بس الرب ينظر إلى القلب. هو إلياب من بره كان وحش لما راح صمويل وقال أمام الرب مسيحه، هو ده اللي ينفع. قالوا لا حبيب، ما تبصش على شكله، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فينظر إلى القلب. وإحنا يهمنا رأي الناس ولا رأي الرب؟ طيب أرجع لدكتور الأشعة بقى. ممكن يبقى الصورة مش واضحة قوي، لكن الأشعات المتقدمة والرنين تطلع أفلام صغيرة بس كتيرة جدا، ويفوت تفصيلين. عايزين نعمل رنين على المخ، ممكن الأشعة العادية تطلع إصابة بس مش محددة، مش واضحة.
1: بس احنا عايزين نشوف القصة بالكامل شكلها ايه.

الأشعة بقى الرنين اللي على المخ يطلع، الدكتور يحط الصور ويصدم ايه المصيبة دي؟ مش بيدور على فين الإصابة لكن فين حتة سليمة. وتخيلوا الأشعات بتاعتنا كلنا تطلع شكلها ايه؟ ما فيهاش ولا حتة ولا فيلم واحد سليم. معقول احنا جبنا الكلام ده منين؟ من إشعياء واحد. كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، كله لقي ان وده اللي منه مخارج الحياة. راح واخده بقى من تحت لفوق، من أسفل القدم إلى الرأس، ليس فيه صحة. ياه، وإيه اللي حصل وإزاي وصل للحالة دي؟ الخطية ضربت كيان الإنسان كله يا حبايب، مفوش ولا حتة سليمة. وبولس يقول لنا في رومية 7، أنا أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح. كل الرأس كل القلب من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة. ما حدش بيقتنع إن هو بالوحاشة دي. يقول لك يعني أنا مش 100%. ماشي، يعني أنت كام في المية؟ يقول أي رقم. بس في الحقيقة أنت ما فيكش ولا حاجة واحدة سليمة. وده لما يوصل الإنسان للنتيجة دي هو ده اللي يقود رجوعا إلى الله. هو الابن الضال اللي رجعه، لو كل شيء على ما يرام، أو بلاش مش 100%، يعني برضو بخبيش عليك بتعب وبضغط وبكتشف حاجات وحشة خالص وخيانة الإنسان وجحود الإنسان ماشي، بس برضو أنا قادر أتكيف وأتعايش مع الوضع. مش هيفكر يرجع لأبوه. لكن يا لما الرب يعرف يقتاد النفس رجوعا إليه، لما يوصل لنهاية ذاته، أنا أهلك جوعا. وعشان كده أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. البركة الإنسان يبص يشوف نفسه فيها، بس البركة من غير الملاك هتشفيه؟ لا، هتشخص الحالة لكن لا تعطي الشفاء. امتى ممكن الإنسان يحصل على الشفاء؟ لو نزل الملاك وحرك المية، وأول ما يحرك المية الصورة دي نفسها هتتهز ومش هيشوف اللي كان شايفه على صفحة المياه. وعارفين أول ما يبطل ينشغل بنفسه ويفقد كل رجاء في نفسه يبقى الشفاء قريب جدا منه. البركة فيها كم رواق؟ 5، والرقم 5 بيكلمنا عن الناموس، فالناموس هو التدبير الخامس، رقم المسؤولية. كلهم تحت المسؤولية في حالة العجز والفشل المطلق. الناموس يتعامل مع الإنسان في الجسد كمسؤول، افعل هذا فتحيا. أنت مسؤول أمام الله. وعلى فكرة هم من أول يوم حطوا نفسهم تحت الناموس قالوا الكلمة دي، كل ما يقوله الرب نفعل. لعنة الناموس لأنهم كل

كلهم كسرين الناموس. فآدي النتيجة اللي وصلوا إليها. الرجل ده كان ليه كم سنة قاعد؟ 38 سنة. الرب يسوع كان سنه قد إيه في الوقت ده؟ 32 سنة. يعني تخيلوا الرجل ده قاعد عند البركة من قبل المسيح ما يتولد بست سنين. إيه ده؟ العمر الطويل جدا ده، المعاناة الطويلة بالشكل الفظيع ده. إيش معنى 38؟ يعني برضو الروح القدس أكيد أنه يقصد حاجة مرتبطة بتاريخ إسرائيل، لأن زي ما قلت أن المنظر كله بيكلمنا عن إسرائيل تحت الناموس في حالة العجز والفشل والفساد والعناد، كلهم متعورين، كلهم تعبانين، ولا أمل إلا في نعمة الله التي تفتقدهم تحت الناموس، الكل في حالة العجز والفشل والدينونة. 38 مدة تيهان الشعب في البرية، وده اللي نقراه صراحة في تسنية 2:14، إن الشعب تاه في البرية وعمال يلف يلف يلف. فترة التيهان دي كلها كانت 38 سنة. تفتكروا كل واحد قاعد، الناموس يتلخص في كلمتين: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. طيب عشان تعرفوا انه مكسور، الناموس مكسور وهم قاعدين، دول اللي بيترجوا المراحم ورايحين عند بركة بيت حزدة بيت الرحمة. طب يا جماعة اترجى المراحم وطيع الناموس يا أخي، يعني ليك المدة دي كلها مش قادر انك انت تتفاعل مع الوصايا بتاعت الناموس. هو بيطلب منك حاجة زيادة، تحب قريبك كنفسك. بص على الراجل الغلبان دوة اللي قاعد لي 38 سنة، انت لسه جاي. نزل الملاك، حد هيبدي صاحبه وقريبه، يقول اتفضل يا حبيبي، انت من قبلية بكتير وانا متعاطف معاك وانا بحبك زي ما الناموس وصاني، وانا اتمنى لك كل الخير يا حبيبي، وانا ان شاء الله برضو ربنا هيكرمني في يوم من الايام، بس اتفضل انت الحق انزل. كم واحد عمل كده؟ ولو حد عمل كده كان قعد كل المدة دي على الاطلاق. أنانية الإنسان وقلب الإنسان اللي لا يفكر إطلاقا إلا في نفسه. الرحمة زي ما فهمنا الدكتور عادل مش للأحوج، مش للأضعف، لكن للأقوى والأفضل. ده المنظر، منظر البركة والمرضى اللي حوالين البركة، منظر الرب يسوع وهو رايح في العيد، رايح يتفقد أحوال دول. دول معيدين؟ لا، يعيدوا إيه؟ يعيدوا إيه؟ هو ده فقدوا الإحساس بالزمن. هو الملاك ده بينزل كل قد إيه؟ بينزل أحياناً. أيوة، يعني كل قد إيه برضو؟ ملهوش أي معاد، مش كل سنة ولا كل شهر ولا حد يعرف له أحياء. بصوا الصعوبة قد إيه. طيب نزل الملاك وحرك الماء، كل اللي على البركة يطيبوا؟ لا، واحد بس. هم ليه جمهور كتير؟ هم ما كانوش كده. الطابور ده كله، الجمهور ده كله عمال يزيد لأن ما حدش متحرك، محدش. ده زي الجراش، كلهم مجرشين في الحتة دي وقاعدين ولا أمل. العدد عمال يزيد والصعوبة عمالة تزيد. رب المجد فكر في دول اللي ملهمش نصيب في أفراح العيد ولا في بهجة العيد. ويمكن مؤكد الراجل ده زيه ناس

حدش حاسس بالتعاطف يروح يسلم عليهم، يجيب لهم أكل، يجيب لهم لبس جديد، يعني ده بؤس. ولا حد بيسأل ولا حد بيدور لهؤلاء المساكين. جاء رب المجد وصل لغاية عندهم، تلفت فيهم، أكيد عبر عليهم كلهم كده كده كده، وعدى على الرجل ده، وبعدين رجع له وقف فوق راسه. المنظر جميل صدقوني اللي معمول في البوستر، يعني إبداع معبر جدا. راجل خلاص انتزع كل رجاء في نجاته، لكن أول كلمة يقولها له واقف، ما يعرفوش لأنه هو عند البركة قبل ما المسيح يتولد بست سنين، بس أكيد سامع عنه، لكن ما يصدقش أن رب البركة ورب الملائكة جه بنفسه وجه لغاية عندي وواقف فوق راسي. إيه ده؟ هي دي النعمة، هي دي النعمة يا حبايب. هو لا يستحق، لا يستحق، لا يستحق، ولا واحد فيهم يستحق، بس جه وسأله سؤال يبدو غريب جدا: أتريد أن تبرأ؟ كأنه يحيي فيه الأمل اللي انقطع منذ زمن بعيد، بالظبط تشبه إذا شاء الرب هنتكلم يمكن بكرة عن لعازر. الرب قال لهم: أين وضعتموه؟ أين وضعناه؟ ويا تفرق إيه؟ يا سيد قد أنت، ما هو مفيش أمل، مفيش أمل. من قالك مفيش أمل؟ رب القيامة والحياة جه وقال لمرسى: سيقوم أخوك. فهو يعني ما يقول، اتحط هنا ولا هنا ولا هنا، ما هو أنت وما فيش أي أمل. عند الناس ما فيش أمل وما فيش أي رجاء، لكن كل شيء مستطاع لدي، ليس شيء غير ممكن لدى الله، هكذا قال الملاك للمطوبة مريم. والصبح شفنا الرب وهو بيقول لإبراهيم: هل يستحيل على الرب شيء؟ راح عند البركة، وقف على الراجل: أتريد أن تبرأ؟ هو في أمل بعد الوقت الطويل ده؟ أنا فقدت كل أمل في الحياة. عارف يعني كأنه بيقول له: أنا عايز أموت، بس أنا مش عارف أموت، اللي أنا فيه ده أسوأ من الموت. هو أنا كده عايش عيشة بطعم موت؟ والموت صدقوني أرحم من الرمية دي خاصة. والمرارة بتطلع في النفس كده، وبيجاوب على الرب يقول له: ليس لي إنسان مقطوع من شجرة. لا، زي ما قال أخونا، ما أبوه كان عايش، أمال مين جابه هنا؟ أبوه كان عايش، أمه كانت عايشة، إخواته كانوا عايشين، وأنا كل شوية أسمع إني واحد من حبايبي مات وأنا اللي قاعد. يعني هم الأصحاء. ولعلمكم لما الرب قال هذا المرض ليس للموت، كان يقصد انه يا حبايبي الموت مش محتاج مرض، مش بس المريض اللي بيموت، السلام ممكن يموتوا. ولو عملنا احصائية صدقوني هنلاقي ان السلام اللي ماتوا اكتر من المرضى اللي ماتوا. ممكن المريض طبعا يموت اذا كانت دي مشيئة الرب ليه، لكن اوعى حد يفكر انه السليم ده ما يموتش. لا، والسليم يموت، وهو السلام كلهم ماتوا
والعاجز اللي ما مش بيعمل اي حاجة وما فيش اي معنى لحياته قاعد مش عارف يموت.

ليس لي إنسان. ومع أن إنجيل يوحنا بيقدم المسيح كابن الله مش كإنسان، لكن اللمسات الإنسانية اللي ظهرت عن الرب يسوع في إنجيل يوحنا روعة. ليس لي إنسان، كأنه بيقول له ما أنا عشان كده جيت، لأ عشان أقول لك أنا الإنسان للي ملوش إنسان. ليس في نفسي رجاء وليس في الناس رجاء. مفيش أي أمل. لا حبيبي، أنت الأمل اللي ما عمره ضاع. أنت يا حبيب قلبي يا غالي، من غيرك عمري ضياع في ضياع، من غيرك قلبي حياته نزاع. أنت الأمل اللي ما عمره ضاع. أنت يا حبيب قلبي يا غالي. حبيبي سيبك من البركة والملاك اللي بينزل في البركة، رب البركة ورب الملائكة، أنا اللي ببعت الملاك، أنا جيت بنفسي لغاية عندك. قم واحمل سريرك وامشي. بصوا بقى، الخلاص اللي بالنعمة مش بيطلب حاجة من الإنسان، يعملها الإنسان. فالكل عاجز تحت الناموس، والكل فاشل، والكل فاسد، فساد مطلق. لكن من غير أي حاجة، بالنعمة المطلقة، التغيير الإلهي لحظي، الخلاص الإلهي مجاني. فاكرين لما شاف المرأة نزفة الدم اللي ليها 12 سنة للوقت، إيه اللي حصل؟ جف ينبوع دمها في لحظة. إيه ده؟ هي أمور الله مش بالتدريج زي ما سمعنا، لحظية ومجانية وكاملة مطلقة. المخلص حضر، اللي يعطي مش بس الشفاء لكن يعطي الحياة. قم واحمل سريرك وامشي في الحال. تبارك اسمه. القدرة اللي في ايده هو، الكل يخضع لمجده. استعلان لمجد ابن الله في المشهد ده قدام كل اللي على البركة. قام، وزي ما سمعنا ده مش محتاج علاج طبيعي. طيب يعني ان جيتوا على الجد، التيبس اللي حصل في المفاصل والعضلات والاعصاب، الرائد ده ليه 38 سنة وبمرض، يعني مش نوم اختياري، لكن هو عاجز عجز مطلق. طب يقوم ويشيل ويمشي. هي دي معجزة النعمة، هي دي معجزة النعمة. طب اللي حصل ده طبعا مدلوله الروحي بيتكرر ولا لا؟ يتكرر، يتكرر، يتكرر مع أردأ العينات. يستطيع يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. منظر الناس بقى اللي حوالين البركة وشافوا رب المجد، وشافوا انه قام في ثانية واحدة من غير الملك ما ينزل بكلمة. كنا نتوقع ان كلهم يتشعبطوا فيه ويقولوا له في عرضك انت جيت لغاية عندنا، احنا كلنا زي الراجل الغلبان ده، احنا كلنا محتاجين، وانا كمان يا رب، ومؤكد انك اللي عملت

كده تقدر تعمل معايا انا كمان. الراجل ده مثالا للعتيدين ان يؤمنوا. ما بولس اول الخطاء، اشر الخطاء، مجدف ومفتري ومضطهد فظيع، هو يقول ليظهر فيا انا اولا كل انات مثالا للعتيدين ان يؤمنوا. لما نصلي علشان ولادنا وبناتنا وحبايبنا نقدر نقول له يلي جبت شاول الطرسوسي وعملت منه اعظم خادم للانجيل وغيرته في لحظة واحدة في مقابلة واحدة، تعال يا رب، تعال بنعمتك وخلص وغير وحيي واطلق الأسرى أحرارا، تعال وعالج واشفي. يستطيع كل شيء، بس خلينا بإيمان نمسك فيه وننتظره. حلوين اللي جابوا المفلوج ونقبوا السقف وحطوه، عندهم إيمان، عندهم هم لو عارفين إنه مش هيخف كانوا عملوا كل الشغلة الكبيرة دي. لا، هم عندهم إيمان يقين وعشم وترجي، وحطوه قدام الرب. الرب يبص في عينيه كده، هو باصص على الرب نظرات الترجي في عرضك. مفيش أمل غيرك، وديني أنا جيت قدامك. الرب عمل حاجة غريبة يوم الراجل المفلوج ده، إنه بص فيه كده وقال له مغفورة لك خطاياك. اتصدموا كله، حتى اللي جايبينه، يا دي المصيبة، احنا مش جايبينه عشان كده، هو مش فاهم احنا جايبينه ليه، ما ده الحالة باينة، احنا مش جايبينه عشان مغفورة لك خطاياك. بس كأن الرب بيقول لهم بس أنا جاي عشان كده، بس أنا جاي عشان كده، واللي ليه سلطان إنه يغفر الخطايا يقدر يقول للمفلوج قم وامشي، والأسهل إنه يقول له قم وامشي. ده غفران الخطايا مكلف جدا، كان لازم يروح للصليب. كام واحد من المرضى اللي عارفين يمكن يمصمصوا كده ويقولوا معلش أصله هو مسكين قوي بزيادة وملوش حد، بس احنا ولله الحمد عندنا بقى عزوة تيجي هنا وترمينا في أي وقت. أو واحد تاني يقولك أصل ده عاجز، عاجز مطلق، ده ما يقدرش حتى يزحف عشان يرمي نفسه. أما أنا مش كده، انت عايز تساويني بده، ده يخلص بالنعمة وانا اخلص بالنعمة، ده فاجر وشرير جدا جدا وخرب الدنيا. لا يا عم انا مش كده، ده انا بصوم مرتين في الاسبوع، ده انا كويس جدا، انا بس يعني حتة مرض كده بسيطة، لكن دي ما تعطلنيش عن ولا حاجة. والبر الذاتي هو اكبر عائق في طريق بركة الانسان. ولا واحد، أنا متأكد أن الرب ما استعجلش أنه يمشي، هو جاي وشايف كل دول بس عشان يشفي واحد ويمشي. لا صدقوني، هو جاي لهم كلهم، جاي لهم كلهم، بس الوحاشة في الإنسان وكبرياء الإنسان. لا، احنا مستنيين الملاك عشان أعمل حاجة. ما هو الملاك لو نزق كده أنا ما عملتش ولا حاجة، والمسيح عمل كل حاجة، والراجل ده نال الشفاء والحياة والقوة بالنعمة المطلقة وما فيش أي حاجة من جانبه. لا، أنا ما يعجبنيش النظام ده، الطريقة دي أنا ما بحبهاش. وما ليه يا حبيبي الطريقة اللي أنت تحبها؟ أنا بس الملاك يجي ويحرك المية وهوريك إن أنا أول واحد هينزل وارفع راسي كده قدام كل الموجودين شايفين، يبقى ليا فخر وليا مجد ان انا عملت حاجة. انت عملت حاجة؟ ماشي حبيبي خليك، بس لعلمك بقى انا اللي ببعت الملاك، وبعد انا ما جيت ولا ملاك

0: ينزل. ولا ملاك، انتوا رفضتوا رب الملائكة ورب البركة. انت تفتكر ينفع يجي تاني الملاك؟ ويستحيل في ملاك تاني هينزل في البركة دي، قفلت على كده. بس كان في وسطكم قائم وانتم ما عرفتوش. دلوقتي عندك فرصة، يمكن اخر فرصة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة، ما ترفضش، ما ترفضش، ما تقسيش قلبك، اغنم الوقت الوحيد المعطى لك، قلبك افتح ليسوع عاجلا. المنظر الأخير بتاع الناس اليهود اللي شافوا الرجل ده شايل الفرشة بتاعته، هو طبعا مش سرير زي ما احنا فاهمين، يعني هو زي كده شايل السرير بتاعه وماشي، وكان في ذلك اليوم سبت. السؤال، ال 38 سنة عدى عليه كم سبت؟ ده 52 سنة، 52 سبت كل سنة، ودول 38 سنة. سبوت عمالة تيجي، ارتاح، سبت معناه راحة. كم عيد عدوا عليه ولا هو هنا ولا ليه نصيب في أي حاجة؟ السؤال بقى، طب يعني أبو 38 سنة ما كانش ينفع رب المجد يتأخر يوم واحد، بدال ما هيشفيه في يوم السبت يجي له يوم الحد؟ ايه المشكلة يعني؟ ويتفادى ردود الافعال الغاضبة عند اليهود اللي هم بيترصدوا لتحركاته وتصرفاته، عايزين يمسكوا عليه. كسر الناموس، مش حاجة عادية، كسروا الناموس. دي مش اول معجزة يعملها في السبت. وعلى فكرة الرجل ذو اليد اليابسة كان في سبت، يقولك صاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت، وأول ما شفاه هاجت الدنيا ورئيس المجمع خرب الدنيا. سبت أهم حاجة، السبت. لكن إن رب المجد جه بنفسه وراح وبكلمة قوم الراجل ده، ولا حاجة بالنسبة لكم، بس حفظ الطقوس والشكليات والديانة الجسدية الشكلية ما نفعتكمش ومش هتنفع في أي يوم. رب المجد جه، انتوا بترفضوه مسكين في ان ده سبت ولا ده مش سبت. الراجل ما كانش عارف مين اللي شافه، بس قال لهم الذي أبرأني، وطبعا هو فرحان هيطير، تتجننتوا، انا راقد هنا، ما حدش فيكم بص في وشي في اي يوم، بس زعلانين ان انا شايل السرير يوم. اللي ابرأني هو اللي قال لي احمل سريرك، مش يقولوا له مين يا حبيبي اللي ابرأك وعمل المعجزه العظيمه دي، عرفنا بيه، ده قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه، قول لنا عليه، مين اللي عمل المعجزة العظيمة دي؟ معقول 38 سنة؟ قالوا له كده، لا، مش مين اللي شفاك، مع انه قال لهم اللي أبرأني هو اللي قال، لا، مين اللي قال لك احمل سريرك في يوم السبت؟ مش مين اللي شفاك وصنع الرحمة معاه؟ هذه الرحمة الحقيقية، عينك دايما على اللي خافك واللي بيترجى مراحمك، عندك رحمة وخير لأولادك صالح وكتيرة، أمانتك فكرك دايما من ناحيتنا خير وسلام والأخرة رجاء، وبتحملنا في طول سكتنا، وعندك لينا يا رب شفاء. خدوا موقف عدائي رهيب، وجده يسوع في الهيكل، والحقيقة حلو انه اللي شوفي اول حاجة عملها، ما هو كان
1: عند البركة ما بيتحركش ما بيحضر.

بيحضرش ما بيروحش، راح الهيكل وقابل رب المجد في وعرف انه هو يسوع هو الذي ابرأني. من اجل هذا كان اليهود يطرد، بصوا العداوه توصل لحد فين، بصوا الاهانه شكلها ايه، ده لانه شفى انسان كله في السبت انتوا عايزين تموتوا. كان اليهود يطردون يسوع.

شافة كتير وشافة بعد كده في السبت. هو مش بتحرك برأي دول. طب ايه الحكمة بقى؟ ان جيتوا على الجد ايه الحكمة في ان الرب اصر انه يشفي الرجل ده يوم السبت؟ هل هي جت كده بالصدفة يعني؟ وطبعا يعني رب المجد مش محكوم باللي هم بيقولوه ولا عايزينه، ولا الرب كان يقصد؟ الرب طبعا كان يقصد. هي جت كده عشوائية بالصدفة انه ده يوم سبت؟ لا، ده قصدها. قصد ايه؟ قصد ينزع الاول ويثبت الثاني. ايه الاول؟ العهد الاول، عهد الناموس، النظام اللي اثبت فشل الانسان اللي كان قريب من الاضمحلال وخلص، وبيثبت الوضع الجديد. والراجل شايل السرير يوم السبت كانه بيثبت عهد جديد بنور جديد باعلان جديد، لكن نقض العهد الاول بسبب ان كلهم كسروا الناموس، ولا واحد حفظ الناموس. الناموس ما اصلحش حال اي حد فيكم، فهو بيثبت وضع جديد، تدبير جديد. هو تدبير ايه؟ النعمه، بالنعمه انتم مخلص. ايوه، ده اللي هيجيب، هو ده اللي هيغير، هو ده اللي هيصنع انسان جديد. النعمه بتخلص والنعمه بتعلم، وعشان كده الرب قال له: ها انت قد برئت فلا تخطئ لئلا يكون لك اشر. وهنا برضو بيحط مبدا ان كسر الناموس خطيه، لكن احتقار النعمة خطية أخطر. كم عقابا أشر من الموت بدون رأفة تحت حكم الناموس، كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة اللي هو الناموس قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا؟ هذا مقداره. قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. يا أحبائي، إنها قصة النعمة المقدمة مجانا لأشر النوعيات. الناموس يطالب الإنسان لكنه لا يعطيه القوة على التنفيذ، فثبت العجز الكامل، وده اللي نقراه في رومية 8:3: ما كان الناموس عاجزا عنه. إيه السبب؟ هو ناموس وحش، ده وصايا الله. الناموس صالح والوصية مقدسة، ليه ما نفعش مع الإنسان؟ ما كان الناموس عاجزا عنه. المشكلة أن الإنسان كان ضعيفا بالجسد. عارفين ضعيف لدرجة إيه؟ الموت. الموت هو أقصى درجات الضعف والعجز بشكل مطلق، أو العجز والضعف في صورته المطلقة. فده لا يمكن. أقول له: شد حيلك، شد حيلك يا حبيبي، اعمل، مش بطلب منك حاجة مستحيلة. ما هو المشكلة ان انا ميت وان انا ما فيهاش اي حيل. النعمة بقى مش بتقول له: ولا يهمك، ما تعملش وعيش براحتك خالص، والنعمة هتخلصك، ونعمة هتوديك السماء وفيها خير إن شاء الله، واعمل اللي انت عايزه. هي دي النعمة؟ اطلاق. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا، معلمة إيانا.
سلبيا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية

الرب قال للمرأة الخاطئة اللي أمسكت وهي تزني في ذات الفعل: اذهبي ولا تخطئي أيضا، ننكر الفجور والشهوات العالمية. إيجابيا نعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. التعقل مع نفسي، ضبط النفس، النعمة بتعلمني ضبط النفس، ضبط النظرات، ضبط المسامع، ضبط الأفكار، ضبط اللسان، ضبط المشاعر، ضبط العواطف، ضبط الانفعالات وردود الأفعال، ضبط التصرفات، ضبط العلاقات، ضبط الخطوات. النعمة بتعلمني ضبط النفس، أنا ونفسي. التعقل يتصرف بعقل، إيه اللي يليق وإيه اللي لا يليق، مش مستني حد يقول لي. البر مع الآخرين، الاستقامة، الصدق، عدم الظلم، عدم المحاباة، فعل ما هو مرضي عند الله، أخلاق قدام الناس تظهر أننا أولاد الله، سلوكنا، معاملتنا المادية، يعني قصة كبيرة، حياة البر العمل، الثياب البيضاء اللي الناس يشوفوا فيها صورة مختلفة عن العالم، حياة البر. التقوى يعني التعقل مع نفسي، البر مع الآخرين، التقوى مع الله. ما لا يراه الناس يراه الله، إن أعمل له ألف حساب في سلوكي وتصرفاتي، في أفكاري واختياراتي وقراراتي وعلاقاتي، حينما نتوارى بعضنا عن بعض الله شاهد بيننا. تقوى الله، الشعور بحضور الرب في هذا المكان. ربي يباركنا حبايب، عشان نعرف انه مخلص، ومهما كانت الحالة صعبة ومستحيلة، هل يستحيل على الرب شيء؟ انه يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، له كل المجد.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الدهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة وافية لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. لو أول مرة بتشاهدنا في هذه الحلقة، احنا وصلنا إلى أصحاح 28 من سفر الخروج، وهو ثاني أسفار الكتاب المقدس. ولو حابب ترجع لأي حلقات سابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل الكتاب .com. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@kullelkitab.com. ممكن تكلمنا على أرقام التلفونات اللي تظهر أثناء الفواصل. ما زلنا في دراستنا في خيمة الاجتماع وقطع خيمة الاجتماع، وصلنا إلى صح 28 عن ما يسمى بثياب رئيس الكهنة. افتح كتابك المقدس على خروج 28 وجهز أسئلتك وبعتها لنا، وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، إحنا وصلنا إلى صح 28، والحقيقة للقارئ العادي اللي هيقرأ سفر الخروج وتفاصيل خيمة الاجتماع كان يتوقع أنه بعد ما سرد لنا مذبح المحرقة في صح 27 أنه يدخل بعد كده يكمل لنا على قطع ناقصة، وهي مثلا مذبح البخور والمرحضة. لكن اكتشفنا أنه أجل الكلام عن هذا إلى أن يتكلم عن ثياب رئيس الكهنة وتقديس الكهنة. هل دي لخبطة في السرد، ولا هناك مغزى من تأجيل الكلام عن مذبح البخور وعن المرحضة؟
1: يعني أكيد القارئ السطحي هيشوف اللخبطة أكيد، لكن ما فيش عند ربنا لخبطة. طبعا احنا المؤمنين اللي عارفين ان ده كتاب الله اكيد في حكمة من وراء ذلك، وفي الحقيقة منتهى الحكمة وليس حكمة بس. تلاحظ حضرتك اولا انه لما بدأ بترتيب غريب جدا
0: عن الانسان العادي، عن المنطق،
1: عن المنطق، لانه بدأ من جوه لبره. يعني بدأ بتابوت العهد، ده اخر قطعة بتتحط في خيمة الاجتماع، وبعدين غطاء التابوت، وبعدين طلع يكلمنا عن المائدة وعن المنارة، ما كلمناش عن مذبح البخور، نط وسابه، وبعدين طلع بينا لغاية مذبح النحاس، مذبح المحرقة. ايه معنى الكلام ده؟ معناه كأن الله خارج من جوه طالع يستقبل الإنسان،
0: تمام،

0: أين سيقابل الإنسان؟ هيقابله عند مذبح النحاس. مش ممكن لأي إنسان أن يلتقي بالله إلا عند الصليب،
1: صليب المسيح،
0: صليب المسيح. وعشان كده كأن الله خارج يتقابل مع الإنسان عند صليب المسيح. وبعدين اللي لما يتقابل معاه هيتحول إلى مؤمن حقيقي وإلى ساجد، هيمسك بإيديه يدخل بيه إلى القطعتين اللي ما ذكرهمش، اللي هي مذبح البخور اللي هو الغرض الأساسي للفداء. الآب طالب ساجدين يسجدون له، لكن عشان يسجد لازم يعدي على المرحضة. منتهى الروعة والحكمة في سرد هذه القطعة. لكن قبل ما يذكر لنا القطعتين دول، احنا عشان نسجد محتاجين إلى كهنوت. مين أنا ومين أنت نقدر نقرب لله في ذواتنا؟ احنا محتاجين للكهنوت. عشان كده توقف في أصح 28 و29 يكلمنا عن الكهنة ورئيس الكهنة وثياب رئيس الكهنة. الله خارج من جوه لبره يتقابل مع الإنسان الخاطئ عند الصليب مذبح النحاس، يمسك بإيده ويدخل بيه كساجد. بس هذا الساجد يحتاج إلى كهنوت، وده اللي هنقرأ عنه في أصحاح 28 و29.
1: إذن قبلما أراد أن يكلمنا عن السجود اللي هو في مذبح البخور، أراد أيوة. أن يكلمنا عن الساجدين اللي هم الكهنة
0: أيوة.
1: في هذا الجزء
0: صح.
1: أصح 28
0: أيوة.
1: حضرتك أشرت إلى كلمة كهنوت شوي، احنا عارفين أيوة. أنه الأصح ده تجهيز ثياب رئيس الكهنة
0: أيوة.
1: عايز أخذ تعليق على معنى الكهنوت، يعني كلمة كهنوت، وهل الكهنوت ده أول إشارة ليه في الكتاب هنا؟ يعني كان في كهنوت قبل الكهنوت اللاوي هنا، وهل هناك كهنوت بعد الكهنوت اللاوي؟ مراحل الكهنوت إيه؟
0: يعني كلمة كهين بالعبري معناها من له حق الاقتراب. وعشان كده في آية بيستغربوا لها بعض الناس في صموئيل الثاني أصح 8، بنو داود كانوا كهنة. في الحقيقة مش كهنة يدخلوا إلى الله، لكن كهنة يقربوا الناس اللي عندها شكاوى إلى داود.
1: تمام.
0: فكانوا كهنة لداود مش كهنة لله.
1: تمام.
0: يبقى إذن كهين أو الكاهن من له حق الاقتراب إلى الله. كان الامتياز ده أولا في رأس العائلة، وده اللي نشوفه مثلا في سفر أيوب، ده اللي نشوفه مثلا في إبراهيم. فإبراهيم أيوب كانوا بيقدمهم مش باعتبارهم كهنة مقامين ككهنة، لكن بيقدم عن بيته، بيقدم عن أسرته، بيقدم أيوب عن أولاده،
1: كهنوت العائلة،
0: كهنوت عائلة. بعد كده بنشوف الكهنوت الموسوي أو الكهنوت اليهودي. الكهنوت اليهودي يبدأ من خروج 13. خروج 13 الرب قال قدس لي كل بكر فاتح رحم. الأبكار دول كان مفروض يموتوا في أرض مصر، أنا فدتهم، اللي فدتهم ودتهم حياة علشان يبقوا لي، فكل بكر هو لي. وبعدين ربنا في سفر العدد أصح 3 نظم الحكاية، قال بدل كل بكر يبقى كاهن، أنا هخلي سبط لاوي بدل الأبكار. كلام ده جه في سفر العدد أصح 3. ده الكهنوت الهاروني، لأنه اختار سبط لاوي، ومن سبط لاوي اختار عائلة هارون، وأولاد هارون هم الكهنة، والباقيين هم خدام لاويين. بالنسبة لينا في العهد الجديد الله وصل إلى القمة، لأن واضح أن الله كان ليه غرض مش أن يبقى فيه كهنوت توسطي، لكن يقصد أن كل المؤمنين الحقيقيين يصبحوا كهنة.
1: تمام.
0: وهذا الأمر تم لنا في المسيحية. فنحن نقرأ مثلا في رسالة العبرانيين لنا رئيس كهنة، وعبثا تفتش في كل الرسالة عن أن لينا كهنة. طب ليه ما لناش كهنة قبل ما يبقى لينا رئيس كهنة؟ يبقى لينا كهنة لأن إحنا بقينا كهنة. هذا ما يؤكده بولس وبطرس ويوحنا. يعني مثلا يوحنا في رؤيا 1:5 أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا
1: ملوكا
0: وكهنة.
1: تمام.
0: لما تروح لبطرس مثلا في رسالته الأولى أصح 2 أنتم كهنوت ملوكي، أنتم كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية. فإحنا كهنوت، مش بس كهنة، كهنوت. والرسول بولس بيقول لنا ثقة بالدخول مش إلى القدس، لكن لأن تشق الحجاب لنا ثقة بالدخول إلى
1: الأقداس،
0: وليست أقداس على الأرض لكن الأقداس السماوية ذات محضر الله الآن. يا له من امتياز، لكن للأسف المسيحية لم تتمتع بهذا الامتياز، وعادت إلى الكهنوت

0: الهاروني القديم، مع أن رسالة العبرانيين بتقول لنا إنما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال.
1: طبعا كلمة الله بتعلمنا أن الكهنوت الهاروني القديم أو الكهنوت اللاوي كان محصورا في عائلة هي عائلة هارون، وفي سبط، مش كل الـ 12 سبط، هو سبط لاوي، وكان مرتبطا بأزياء معينة اسمها الزي الكهنوتي، وبمواد محسوسة وملموسة زي البخور اللي بيتشم، أدوات الخيمة اللي بتتشاف وبتتمسك. لكن الكهنوت المسيح الآن في كل عائلة الله، كل أولاد الله صاروا كهنة، ولنا رئيس كهنة واحد هو شخص المسيح. ملناش كهنة، لكن لنا رئيس كهنة. لكن لما نرجع تاني نقسم شعب الله إلى فريقين، كهنة وعامة الشعب، لرجوع مرة أخرى إلى الكهنوت الهاروني اللي الرب يعني قفل عليه بعدما أوجد نظاما جديدا هو فيه رئيس كهنة ونحن الكهنة.
0: واحد قال إنها ردة إلى ظلال غاربة، ظلال غربت وإحنا بنرجع لها تاني، مع أن المفروض زي ما قال في عبرانيين 6 لنتقدم إلى الكمال.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: ممكن حضرتك تدينا فكرة عامة عن أجزاء ساب رئيس الكهنة المذكورة في أصحاح 28؟
1: تفضل يا أخي يوسف. هم سبع قطع بنشوفها في عدد 4. هذه هي الثياب التي يصنعونها، وبعدين يقول لنا صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة. دول ستة بس، ما طلعوش سبعة. لما نوصل لعدد 36 من نفس الأصحاح نقرأ عن قطع السبعة، يقول وتصنع صفيحة من ذهب نقي. دي القطعة السبعة. وأفتكر لقطع الشك باليقين لما نروح لأصحاح 29 عدد 5، هنلاقي السبع قطع مذكورين جنب بعض. وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص، جبة الرداء والرداء والصدرة، وتشد بزنار الرداء، وتضع العمامة على رأسه، وآخر حاجة وتجعل الإكليل المقدس
2: اللي هي
1: الصفيحة الذهبية.
2: يمكن المنظر اللي قدامنا دلوقتي يوضح الصورة أكثر لأحبانا المشاهدين.
1: أيوه.
2: فنشوف المنظر ده برضو، تعلق لنا تاني على القطع بحسب ما احنا شايفينها. أخي يوسف تفضل.
1: يعني هم هنا سبع قطع واضحين. العمامة اللي بتسمى العمامة الطاهرة ده من فوق، وبعدين الصفيحة الذهبية بتتحط على العمامة الطاهرة اللي هو الإكليل المقدس، وبعدين في صدرة القضاء اللي هو اللي عليه 12 حجر كريم، وبعدين الأفود اللي هو الرداء اسمه أيضا الرداء، في زنار الرداء أو المنطقة واضحة هنا، وبعدين في جبة الرداء وده من اسمنجوني أو اللون الأزرق السماوي زي ما احنا شايفين، وأخيرا القميص المخرم اللي هو من تحت، وده اللي مذكور في آخر قطعة من تحت. يبقى إذن عندنا سبع قطع ثياب رئيس الكهنة، واحدة من ضمن سبعيات الكتاب المقدس التي لا أول لها ولا آخر.
2: قبل ما ندخل في تفصيل هذه القطع، الثياب كلها بتكلمنا عن إيه وعن مين؟ ثياب رئيس الكهنة
1: يعني أحيانا كتيرة تقدر تميز الشخص من ثيابه. يعني تقدر تميز مثلا الضابط من ثيابه وتعرف رتبته كمان. ممكن تميز الطبيب لما تدخل مستشفى أو الممرضة. يعني في أزياء معينة لما بتشوفها بتعرف الشخص ده بيشغل وظيفة إيه. أعتقد ثياب رئيس الكهنة بتكلمنا عن خدمته، عن وظيفته، من هو وأيضا ماذا يفعل. وإذا عرفنا أن رئيس الكهنة العظيم بالنسبة لينا هو الرب يسوع المسيح، إذن نرى هنا المسيح في أمجاده الأدبية وأيضا في أمجاده الوظيفية.
2: عشان كده اسمها ثياب المجد والبهاء.
1: صحيح.
2: تمام. الأجزاء اللي بعد كده بدأ لينا بأول قطعة، كنا نتوقع أن يبتدينا من أول العمامة، يعني يجيب لنا من فوق لتحت.
1: أيوه.
2: لكن الأعداد من 6 إلى 14 تكلمت عن ما يسمى بالرداء. وهنشوف دلوقتي منظر على الشاشة يتكلم عن الرداء، وحضرتك تعلق لنا عن الرداء خاماته إيه وألوانه إيه وتقسيمه إزاي.

0: كلمنا عنه. اتفضل.
1: يعني لماذا يبدأ بالرداء؟ لأن ده أهم قطع الكهنوت واسمه الأفود. ومثلا نقرأ كتير في حياة داود لما يقول قرب إلي الأفود، وكان يسأل ربنا عن طريق الأفود زي ما هنوصل لما نوصل للصدرة والأوريم والتميم في صدرة القضاء. بالنسبة للخامات اللي بتصنع منها الأفود، كان يصنع من خيوط الكتان، لكن كمان ألوان تانية، الإسمنجوني والإرجوان والقرمز والبوص المبروم، نفس الألوان اللي اتكلمنا عنها واحنا بنتأمل في الحجاب وفي الشقق الجميلة. هو المسيح بعينه، المسيح السماوي إسمنجوني، المسيح الملك الأرجوان، المسيح الفادي القرمز، والمسيح الإنسان الكامل في البوص المبروم. لكن في كمان مع هذه الألوان الأربعة الجميلة خيوط ذهبية، مما يعطي للرداء تماسكا ولمعانا. وفي الحقيقة المسيح له كل المجد، ظاهر بمجد وبهاء، مكلل بالمجد والكرامة في الوقت الحالي. مكون من قطعتين للظهر وللصدر يربطهما سلسلة ذهبية، وعلى الرداء أو على صدرة الرداء الأول فيه حجرين جزع محطوطين على أكتاف رئيس الكهنة، مكتوب عليها 6 أصباط في الكتف الشمال و6 في اليمين وحسب مواليدهم، يعني مذكورين بحسب مواليدهم بحيث أن ما فيش ميزة لحد عن حد. ودول بيكلمون عن حفظ ربنا للأتقياء للمؤمنين، ما حدش يقدر يخطفهم مني، أنا شايلهم على أكتافي. وفي الحق ربنا شايل المؤمن الفرد على كتفيه، ذاك الذي تكون الرياسة على كتفه، كتف واحدة تشيل رياسة العالم، الكتفين يشيلوا أصغر وأضعف مؤمن.
0: ده يمكن منظر أكتر يوضح لنا شكل حجري الجزع. حضرتك قلت على كتفي رئيس الكهنة.
1: صحيح.
0: تمام. بنفتكر كمان أن الراعي عندما وجد الخروف الضال حمله على
1: منكبيه،
0: لكن دايما الكاتب بيكلمنا عن القوة، فالمؤمنين محمولين دائما
1: صحيح
0: على كتفي الرب. القطع اللي بعد كده أخ يوسف بتتكلم عن صورة القضاء، وهي أيضا مرتبطة بالرداء.
1: أيوه.
0: يعني في حجري الجزع على الكتفين.
1: أيوه.
0: لكن في صورة القضاء وهي على الرداء، يريد برضو حضرتك تكلمنا عنها.
1: يعني هي صورة القضاء كانت شبر في شبر، وعلشان كده ما تستحملش غير أنها تشيل 12 حجر وعلى كل حجر اسم من أصباط بني إسرائيل. لكن إذا عرفنا أن رئيس الكهنة اللي هو الرب يسوع المسيح يقيس السماوات بالشبر، فالشبر بتاع المسيح لا ده غير الشبر بتاع رئيس الكهنة، بحيث أنه يمكن مش يحط أسماء السبط ولا أسماء البلد ولا اسم الاجتماع والكنيسة، لكن اسم كل مؤمن فرد محطوط على قوموا نسبح كلنا للكاهن العظيم، أسماؤنا منقوشة في صدره الكريم. ده بالنسبة لينا إحنا كده يثبت عليها 12 حجر كريم منقوش عليها أسماء الأصباط بحسب حلولهم حول خيمة الاجتماع. والجميل إن هذه الأسماء مش مكتوبة يمكن أن تمحى، لكن منقوشة نقش بحيث إنه يستحيل أنها تمحى، لأن أسماؤنا منقوشة في صدره الكريم.
0: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: يوسف، هل القصد من تسمية صدرة القضاء بهذا الاسم إن القضاء هنا ليه علاقة بالدينونة؟
1: لا، في الحقيقة القضاء هنا يختلف عن judgment discernment، يعني تمييز، بحيث إن أنا قدام مفترق طرق، عاوز أعرف فكر الرب، أعمل الأمر ده ولا ما أعملوش، الرب موافق على هذا الأمر ولا مش موافق، أروح لمين؟ أروح لرئيس الكهنة، يعمل لي إيه رئيس الكهنة؟ عنده الأوريم والتميم في صدرة القضاء، يسأل لي الله والرب يجاوب عليه عن طريق صدرة القضاء، ماذا ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي

0: أن يفعل. لو رحنا مثلا لسفر العدد 27 يقول كده عن الشخص اللي عاوز يطلع للحرب، يقول كده: فيقف أمام أليعازار الكاهن فيسأل له بقضاء الأوريم أمام الرب، حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون. والكلام ده عمله داود في سفر صموئيل الأول أصحاح 30 لما يقول كده: فقال أبياثار، فقال داود لأبياثار: قرب إلي الأفود. فقدم أبياثار الأفود إلى داود، فسأل داود من الرب قائلا: إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم؟ فقال له: الحقهم فإنك تدرك وتنقذ.
1: تمام. عندي شاهدين، الشاهد الأول مرتبط بحجري الجزع اللي على كتفي رئيس الكهنة.
0: أيوة.
1: الشاهد الثاني مرتبط بصدرة القضاء. في عدد 12 يقول: وتضع الحجرين على كتفي الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل، فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار.
0: نعم.
1: وبعد كده تكلم عن صدرة القضاء، بيقول في عدد 30: وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتوميم لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. في الحالتين بيتكلم على أنهم أمام الرب، على كتفي رئيس الكهنة الأسماء اللي على حجري الجزع أمام الرب.
0: أيوه.
1: وإن كان على صدرة القضاء الأسماء أمام الرب. عايز أخد تعليق روحي يا أخي يوسف عن موقعنا ومركزنا الآن أمام عيني الرب دائما، على كتفي رئيس الكهنة وعلى صدر رئيس الكهنة.
0: يعني إذا حبيت تخليهم ثلاثة ممكن.
1: فضل.
0: يعني في عدد 30: فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. يبقى في عدد 12، في عدد 29، وفي عدد 30 حمل ثلاثي لأسمائنا وقضائنا. وبشوف في الحمل الثلاثي ده المسيح بحسب رسالة العبرانيين، فشايلنا على قلبه، ده بنشوفه أنه يرثي لضعفاتنا. شايلنا على كتفيه يقدر أن يعين المجربين. شايلنا يحمل قضاءنا، من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. يبقى في أصحاح 2 يقدر أن يعين المجربين، أصحاح 4 لنا رئيس كهنة يرثي لضعفاتنا، أصحاح 7 يخلص إلى التمام، يعني يرشدنا نعمل إيه. هنا الحمل الثلاثي لأسمائنا وقضائنا أمام الرب.
1: تمام. في الإشارة إلى أسماء بني إسرائيل أو أصباط بني إسرائيل اللي على صدرة القضاء، عرفنا 12 حجر، اتكلموا عن 12 سبط، لكن ما قالناش أي حجارة، قال لنا حجارة كريمة بدأت بالعقيق الأحمر وانتهت باليجم. بنشوف إيه في قيمة هذه الحجارة الكريمة أمام عين الله؟ بتكلم إيه عن المؤمنين؟
0: يعني بشوف فيها صورة ثنائية. أولا، هذه الأحجار جاءت من مناطق متنوعة في العالم، يعني بعضها في قاع المحيط، بعضها في قمم الجبال، وهكذا المؤمنون أيضا مش كلهم جايين من حتة واحدة، لكن مشتتين موزعين. لكن الشيء الثاني إن لكل مؤمن جماله الشخصي الخاص.
1: تمام.
0: فالعقيق غير الياشب غير الزبرجد غير، يبقى في أحجار كريمة كلنا في عيني محبة الله لينا جمال، لكن مش كلنا جمالنا واحد، كل واحد فيه جمال معين من ربنا، الرب اختص به مش موجود عند الآخرين. وطبعا ده خلينا ما نفتخرش، لأنه أي شيء لم تأخذه، ما الذي يميزك؟ إن إذا كنا هو اللي ميزنا فنحن نعود بالفضل لصاحب الفضل اللي هو الله.
1: تمام. القطعة اللي بعد كده أخ يوسف من عدد 31 إلى عدد 35 يكلمنا عن ما يسمى بجبة الرداء، وعايز حضرتك برضو نشوف المشهد اللي قدامنا دلوقتي وتعلق لنا على جبة الرداء. اتفضل.
0: يعني الصورة اللي قدامنا بتوضح لنا ان الجبة اسمنجوني كلها، وده اللي بنشوفه في عدد 31. ولماذا اسمنجوني؟ لان رئيس الكهنة الرب يسوع المسيح اجتاز السماوات، ونحن عندما نسجد نسجد في اقداس سماوية ليس اقداس ارضية. وبعدين بيكلمنا عن إنها لا تشق، وفي الحقيقة لما رئيس الكهنة أيام محاكمة المسيح شق ثيابه

0: فقد أنهى على كهنوته، لأن الكهنوت مفروض أنه لا يشق ثيابه على الإطلاق كما نفهم من سفر اللاويين أصحاح 21. وبعدين بيكلمنا هنا عن أنه في ذيل جبة الرداء في أجراس ورمانات، ويقول لنا أن جلجل ورمانة، جلجل ورمانة بمعنى أن عدد الجلاجل بعدد الرمانات. إيه الرمانات؟ الرمان هو أكثر ثمر، بيكلمنا عن الثمر لأن عدد البذور بتاعته كبيرة جدا جدا، فهو بيكلمنا عن الثمر. والجلجل أو الجرس بيكلمنا عن الشهادة، وكأنه عاوز يقول لنا ينبغي أن تكون أفعالكم مساوية لكلامكم، ما يبقاش في حاجة أكتر من حاجة، جلجل ورمانة، جلجل ورمانة. يسمع الصوت بتاع رئيس الكهنة عند دخوله إلى الأقداس وعند خروجه منها، وده بيورينا أنه لما دخل المسيح إلى الأقداس جاء صوت زي ما بنشوف في أعمال أصحاح 2، وعندما يخرج من الأقداس سيسكب الروح القدس مرة ثانية ويسمع صوت في كل العالم. يا لروعة كلمة الله وانطباق الرمز على المرموز إليه بصورة رائعة.
1: تمام، حضرتك أشرت إلى الجلجل والرمان، بيتكلم عن الشهادة الشفهية والثمر. أي. وحياة المسيح كانت في منتهى التناسق
0: صحيح.
1: بين أقواله اللي هي الجلجل والرمان، أعماله وحياته.
0: تمام.
1: عما ابتدى يسوع يعمله ويعلم به. خطورة أن يكون في حياة المؤمنين الجلجل أكتر من الرمان، يعني الكلام الكلام الكلام أكتر من الثمر العملي، خطورته إيه؟
0: يعني المسيح لم يكن كذلك، المسيح لم يعلمنا ذلك. المسيح قال لنا أن مفروض أن يكون كلامكم مساوي لأعمالكم، وده هو نفسه كان كده، جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، لم يعلم تعليما واحدا قبل أن يعيشه المسيح. فقال لنا حبوا أعداءكم، أمر صعب، لكنه أظهر منتهى المحبة للأعداء لحظة القبض عليه عندما شفى مالخوس، عندما صلى لأجل قاتلي اغفر لهم يا أبتاه. المسيح يريدنا ما نعلم به أن نعيشه.
1: تمام، أشكرك، ربي يباركك. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا في صدرة الثياب بتاع رئيس الكهنة إنها فيها الأسماء منكوشة بتاع أسماء بني إسرائيل، ودي بتعبر لنا إنه أسماء كل مؤمن، اسم كل مؤمن منكوشة على صدره الكريم.
3: كمان فهمنا إن مش معنى صدرة القضاء معناها الدينونة، لكن بنفهم من سفر العدد إن قضاء الأوريم أمام الرب معناه لما أكون في مفترق طرق ومحتاج تمييز فلازم بلجأ لرئيس الكهنة العظيم اللي هو الرب يسوع.
4: الحاجة اللي بتشجعنا أن احنا لينا رئيس كهنة عظيم موجود لحسابنا، يقدر أن يرسي لضعفاتنا، يعين المجربين، يخلص إلى التمام، يرشدنا في مسيرنا في السكة.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، عرفنا في حلقة اليوم أن ثياب رئيس الكهنة إنما تتكلم عن شخص المسيح وعمل المسيح، وعرفنا أنه أسماء بني إسرائيل أو أسماء الأسباط محطوطة على حجري الجزع على كتفي رئيس الكهنة الذي يكلمنا عن القوة والحماية، وأيضا على صدره الذي يكلمنا عن مشاعره وعواطفه. فالمسيح لنا بقوته، والمسيح لنا بعواطفه ومشاعره. كل واحد من الأسماء كان يلمع بلمعان خاص على صدر رئيس الكهنة. ويمكن أسماء بني إسرائيل الأسباط ملهاش وزن عند الناس اللي في الأرض، بس في عينين الله هي حجارة كريمة. ويمكن أنا وإنت كمؤمنين ملناش وزن في عينين الناس، فنحن مصدرة وغير موجود، لكن كل واحد فينا بيلمع بلمعان خاص في عين الله. التقدير الحقيقي ليس كما يرانا العالم، لكن التقدير الحقيقي لكل واحد منا كيف يرانا الله، فإن الله يرانا في المسيح قدسين وبلا لوم. نحن لنا لمعان خاص في عيني الله. لو في أي مرة عزيز المشاهد، يا من اغتسلت بدم المسيح الكريم، لو في أي مرة جات لك رسائل تحقير من العالم إنك ملكش وزن، إنك ملكش قيمة، إنك ملكش نصيب في الأرض، حط عينك على المسيح وركز عينك على المسيح، وتذكر أنك في المسيح وعلى صدر المسيح

0: حجر كريم لك لمعان خاص في عين الله. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين. ما هو موضوعنا اليوم؟
1: سنواصل مقدمتنا حول الوصايا العشر.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من الحقيقة مهمة.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة الحقيقة مهمة. أيها الإخوة الأحباء، الحقيقة تقوضها الفلسفة الإنسانية. تقول الفلسفة الإنسانية أنه لا يوجد إله، وأن الفرد الإنسان هو مركز كل شيء. لذلك ربما لا ينبغي أن نسميها إنسانية، يمكننا أن نسميها الفردية. ذلك أن الأفراد يقررون لأنفسهم ما هو الصواب وما هو الخطأ. لذلك يقول الناس: لا تفرض علي الوصايا العشر، أنا أحدد الحقيقة ويجب أن أفعل ما يناسبني. لأن القيمة العليا للإنسانية هي الفرد. قبل عدة سنوات كان هناك استطلاع في وول ستريت جورنال، سألوا عددا من الرؤساء التنفيذيين: إذا واجهتك مشكلة أخلاقية من ستستشير؟ 3% قالوا إنهم يرجعون إلى كلمة الله، و44% قالوا إنهم يستشيرون أنفسهم، أي هم الحكم النهائي، أي هم من يحدد ما هو صحيح وما هو خطأ. لا يوجد معيار مطلق في نظرهم. الآن فكرة رفض وصايا الله والقول أنا المقاس لنفسي نسميه ما بعد الحداثة، لكنها ليست جديدة على الإطلاق. ملخص كل ما سبق هو أنه لا تفرض علي الوصايا العشر، لأن الصواب بالنسبة لي هو خطأ بالنسبة لك. تقول كلمة الله في سفر القضاء الإصحاح 21 والعدد 25: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. كان ذلك ما بعد الحداثة في العالم القديم. الجميع كان يفعل ما هو صحيح في عينيه. لم يكن هناك ملك أو سلطة تضع الأحكام أو المعايير، لذلك فعل الجميع ما حسن في أعينهم. الآن أيها الإخوة، القيم الأسمى أو العليا لثقافتنا اليوم هي أن نكون سعداء. يقول الناس: لا يهم إذا كان صحيحا، لكن ما يهم هل يجعلني أشعر بالرضا؟ ويقولون: أعلم أن الله لا يريدنا أن نعيش معا قبل الزواج، لكن هذا ما يجعلني سعيدا. ويقولون: أعلم أن الله لا يريدنا أن نطلق، لكن هذا ما يجعلني سعيدا. لقد أصبحت السعادة الشخصية الهدف النهائي للثقافة الأمريكية. لم يعد هدف الكثير من الوعاظ اليوم

إعلان كلمة الله. أيها الإخوة، أنا أستمع إلى الكثير من الوعظ وأقرأ العديد من العظات، وأريد أن أكون صريحا معكم. هدف الوعظ الحديث ليس إعلان كلمة الله، بل العلاج النفسي والمساعدة الذاتية وتحسين الذات، مما يجعلنا نشعر بالتحسن تجاه أنفسنا. نحن نعيش اليوم في ثقافة لديها عقلية حقوقية وثقافة الفردية، والحق النهائي في أمريكا هو أن تكون سعيدا. لذلك يسعى الناس وراء ما يناسبهم، وهذه هي البراغماتية. لذا أول فلسفة تقوض الحقيقة هي الإنسانية أو الفردية. أما الثانية فهي العلمانية، التي تقول إن الله غير ضروري. ليس الجميع في ثقافتنا ملحدين، بالتأكيد ليسوا كذلك. قرأت دراسة أجريت لأشخاص حول اختبار كشف الكذب، والأشخاص الذين قالوا إنهم ملحدون سئلوا هل تؤمنون بالله؟ أجابوا بالنفي، لكن أظهر الاختبار أن 93% منهم كانوا يكذبون. هم يؤمنون بالله ويؤمنون بوجوده، وعندما يقولون نحن ملحدون فهم في الواقع يكذبون. قضية ثقافتنا ليست الإلحاد، لأن الغالبية العظمى من الناس يؤمنون بالله، لكنهم لا يريدون أن يتدخل الله في حياتهم، ولا يريدون القيود التي يضعها الله على السلوك البشري. هذه هي العلمانية. لذا تم إزالة الله بشكل منهجي من ثقافتنا، وتم إزالة الله من مدارسنا. لقد أزيل الله من حكومتنا بطرق عديدة، ويتم إزالة الله بشكل متزايد من نظامنا القضائي ومن الإعلام. لكن هذا لا يكفي البعض. نحن نعيش في مجتمع علماني واسع التفشي، وهناك من لا يكتفي بإزالة الله من مدارسنا أو حكومتنا أو محاكمنا، لكنهم يريدون إزالته من تاريخنا. لقد تأسست بلادنا على مبادئ الكتاب المقدس. لم يكن آباؤنا المؤسسين جميعهم نماذج للفضيلة، فهم لم يكونوا كذلك، ولم يعيشوا دائما وفقا للكتاب المقدس. لكن على الأقل كانوا يؤمنون بحقيقة الكتاب المقدس، أو كثيرين منهم صدقوا كما ترون بدون الحقيقة المطلقة. نريد أن نزيل الله ليس فقط من المستقبل، بل حتى من الماضي. وبالنسبة للكثيرين لا يهم مدى انحراف أسلوب حياتهم طالما ذلك يجعلني سعيدا. إليكم المبدأ التالي: الحقيقة تقوضها فلسفة النسبية. تقول النسبية لا يوجد حقيقة مطلقة، كل شيء نسبي، لذا ما هو صحيح بالنسبة لي قد لا يكون صحيحا بالنسبة لك، وما هو صحيح بالنسبة لك قد لا يكون صحيحا لي. لا يوجد صواب أو خطأ واضح، كل شيء نسبي. كان ذلك وقت حيث كان الجميع تقريبا في أمريكا يتفقون على صحة الوصايا العشر. ولنكن صريحين، إذا انتهكوها كان هناك شعور بالذنب، لكننا خفضنا المعايير الأخلاقية لدرجة أن الناس يمكنهم العيش مع الخطية دون الشعور بالذنب. تكلم بولس عن ذلك في رسالة روميا، قال إن ضمائرنا موسومة كما لو كانت محروقة بالحديد الساخن، أصبحت كالبشرة التي تكوى بالنار، أي بلا إحساس، لأننا خفضنا المستوى لدرجة أنه لم يعد مهم. الآن لنفترض أنك تقود سيارتك وقررت الذهاب إلى الطريق السريع، وبدلا من الصعود إلى الطريق الصحيح تأخذ المخرج الخطأ، وهناك حركة مرور سريعة تقترب منك ويبدأون بإطلاق البوق عليك ويصرخون أنت تسير في الاتجاه

اتجاه الخطأ. وأنت تفتح النافذة وتقول لا تصرخ علي، قد يكون هذا مخرج بالنسبة لك لكنه مدخل بالنسبة لي. أيها الإخوة، الأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون معا يقولون لا تحكم علي، أنت غير متسامح، أنت ضيق الأفق. يقول البعض أنا سأتعاطى المخدرات، أعلم أن هذا مخالف للقانون لكن هذا ما يجعلني أشعر بالرضا. قد لا تستطيع التعامل مع ذلك في حياتك لكنني أستطيع موازنة ذلك في حياتي. لا يوجد حقيقة مطلقة، لكن أي شيء يناسب أو ما هو مريح أو سهل لي. من غير المعقول القول أنه لا توجد حقيقة مطلقة، لأن عالمنا تحكمه قوانين مطلقة، قوانين فيزيائية مطلقة. يمكنك التسلق على سطح مبنى وتقول أنا سأقفز من هنا وأخالف قانون الجاذبية. أنت تعلم ماذا سيحدث لك، إنه قانون لا يمكنك انتهاكه. نحن نصنع كراسي بناء على قانون الجاذبية. هناك حقائق مطلقة ليس فقط في وصايا الله لكن في كثير من قوانيننا الخاصة. ماذا لو قلنا لا نريد أن يكون هناك قوانين مرورية وأن لا يكون هناك خطوط على الطرق السريعة؟ ماذا لو لم يعد هناك إشارات ضوئية ولم يعد هناك حدود للسرعة؟ يقول أحدهم أنا أعلم أنك لا تريدني أن أقود سيارتي على سرعة 95 ميل في الساعة، لكني أشعر بالرضا عندما أقودها على سرعة 95 في منطقة مدرسية. ماذا إذا لم يكن هناك قوانين؟ ماذا لو قام جارك ببناء ورشة كبيرة في حديقته الخلفية وأخذ حوالي 20 قدم داخل حديقتك؟ ستقول يجب أن يكون هناك قانون. حياتنا تحكمها القوانين، الله يحكم الكون بالقوانين. هناك حقائق عالمية لكننا نعيش الآن في ثقافة لم تعد فيها القيمة العليا هي الحقيقة بل التسامح. وأسوأ خطية في ثقافتنا هي أن نكون حكميين، وهذه خطية فظيعة. إذا فهمناها بشكل صحيح لقد أعدنا تعريف التسامح. في وقت ما كان هناك احترام وكرامة في تعاملك مع الآخرين حتى لو كانوا يختلفون معك، لكن الآن التسامح يعني أن كل فكرة هي صحيحة، وإذا لم تقبلها كحقيقة لديهم فأنت غير متسامح، مما أدى إلى التطرف وأدى إلى ثقافة الإلغاء. وهل تعلم كيف يؤثر على الدين؟ إنه يؤثر على التعددية ويؤدي إلى قول أن كل الأمور بخير. هناك قسيس يظهر على التلفزيون كما أفعل أنا ويعظ بأنه لا يوجد سوى طريق واحد إلى الله، ويقتبس كلام يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والناس يغضبون من ذلك. أنا شخصيا تصلني رسائل يقولون فيها هل تقصد أن كل إنسان يمكن أن يذهب إلى السماء من أي ديانة كانت، كونه يعني بوذي أو أي ديانة أخرى لا يستطيع الوصول إلى السماء كونه بوذي؟ هذا ليس تسامح. من أنت لتحكم على الآخرين بناء على طريقتهم بالوصول إلى الله؟ فهذه حقيقة بالنسبة لهم. هل تعلم؟ هذا يخلق التعددية التي تقول أنت ستذهب من هذا الطريق وأنا سأذهب من هذا الطريق ونحن جميعا سنصل معا. هذا يخلق الشمولية. إذن الجميع سيكونون في الملكوت. قبل عدة سنوات كانت المكتبات تفوق عدد ماكدونالد 3-1، وفي كل مدينة تمر بها وترى مطاعم ماكدونالدز ترى بالقرب منها 3 مكتبات عامة للكبار. لكن الوضع أسوأ بكثير الآن. الآن
أصبحت المواد الإباحية متاحة.

على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للجميع، ويمكن الوصول إليها من كل هاتف محمول تقريباً. نحن نتصدر العالم بنسبة الأفراد المحتجزين في سجوننا، وهذا أمر مؤسف. اسمع ما يقوله في سفر الأمثال الأصحاح 29 والعدد 18: بلا رؤية يجمع

تنتشر الجريمة بشكل عشوائي. لماذا هناك انتشار للجريمة والعنف؟ بسبب الجهل بالله. في الحقيقة هو جهل بمعيار الحقيقة. إذا قال أحدهم سأسرقك ويضع مسدس على رأسك ويأخذ سيارتك، فهذا أمر صادم لك، فيقول فعلت ذلك لأنه جعلني أشعر بالرضا، أو أشعر بالرضا عند حصولي على المال لدعم إدماني على المخدرات. القيمة العليا أيها الأحباء هي الأفراد داخل الثقافة، وهم من يحددون ما هو صحيح لهم. هل تتذكرون اللعبة القديمة سكرابل؟ هي لعبة لوحية، كنت أكرهها لأنني سيء جدا في التهجئة. هذه اللعبة هي مكعبات صغيرة من الخشب عليها حروف لتهجئة الكلمات. ولنقل أنك تلعب سكرابل، شخص ما يتهجأ كلمة زكريا، ثم يقول أنا حصلت على 57 نقطة لأن استخدمت حرف زي. فتقول لحظة، أنا لا أعتقد أن زكريا كلمة. فيقول لك قد لا تكون كلمة لك، لكنها كلمة لي. حسنا، ماذا ستفعل؟ ستذهب إلى قاموس ويبستر على هاتفك وتقول إذا كانت في القاموس تحصل على 57 نقطة، وإذا لم تكن فلن تحصل على أي شيء يا صديقي، لأن هناك معيار، هناك شيء اسمه معيار في اللعبة. وهكذا هناك معايير في الحياة، وقمة هذا المعيار نجده في سفر الخروج الإصحاح 20، حيث وضع الله الوصايا للبشرية. ليس أننا نستطيع الوصول إلى الله بالاحتفاظ بها، لأننا جميعا نكسرها، وهذا يظهر لنا حاجتنا إلى مخلص، وهذه هي حقيقة إعلان الله. الكتاب المقدس هو الحقيقة. لا أفهمه دائما وليس سهلا دائما، لكنه الحقيقة. وعندما نعيش عكس ذلك، ليس الكتاب المقدس هو الخطأ، بل نحن. أصبحت ثقافتنا مشوهة. كان يمكن لطفل صغير في الروضة أن يقبل فتاة على خدها ويعاقب بسبب التحرش الجنسي. وفي زاوية أحد الشوارع قد يكون هناك شخص يبيع المخدرات، حيث يوجد محل ماروانا. نحن نعيش في ثقافة يمكنك فيها قتل الأطفال الذين لم يولدوا بعد دون عقاب. المزمور 11 والعدد 3 يقول إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ يمكننا أن نختار أن نبني حياتنا على حقيقة كلمة الله. حتى العلمانيون اليوم ينظرون إلى حالة مدارسنا ويقولون علينا أن نبدأ بتعليم القيم في مدارسنا. كيف يمكنك تعليم القيم بدون الله؟ كيف يمكنك تعليم القيم دون أي إحساس بالحقيقة المطلقة؟ الأخلاق بدون الله مستحيلة. أنا لم أقل ذلك، إبراهام لينكولن من قال ذلك قبل أكثر من قرن. أخلاق الحكومة أيها الأحباء بدون الله مستحيلة. أنا لم أقل ذلك، جورج واشنطن من قالها. الحقيقة عالمية، ما هو صحيح في أمريكا صحيح في الصين، صحيح في الهند. الحقيقة لا تتغير. إذا كان الزنا خطأ قبل 2000 سنة، فبعد 2000 سنة سيظل خطأ. عندما كنت طالبا في المدرسة قالوا لنا إن أصغر جسم هو الذرة، واكتشفنا الآن على الأقل 5 جسيمات أقل من مستوى الذرة. تصورنا للحقائق يتغير، لكن الحقيقة لا تتغير. الآن أيها الأخوة، التطبيق العملي على الرسالة هو سؤال: من أين ستحصل على قيمك؟ هناك 3 احتمالات.

الأول عندما نحدد قيمنا داخلياً، وهذا ما يحدث في ثقافتنا. تفعل ما يناسبك وتقول قد لا يناسب شخص آخر، لكنه يناسبني وأنا سعيد بذلك. لقد أصبحنا المعيار الأعلى للحقيقة القائمة على الراحة وعلى ما هو سهل. تقول أعلم أن الكتاب المقدس يقول هذا، لكن هذا ما يناسبني وأنا سعيد كفرد. الآن يمكنك تحديد قيمك، ويمكنك أن تقول أنا أعلى معيار، لكن هذا لن يكون صحيحا. المبدأ الثاني وهو أنك قد تحدد قيمك خارجيا، قد تتفق مع مجموعة من الأشخاص، ويمكنك تحديد قيمك بناء على أحدث الاستطلاعات وفقا لأحدث البرامج الحوارية أو ما يقوله المشاهير أو ما يفعله المشاهير. لكن هنا المشكلة، الأمور تتغير. ما هو صحيح اليوم لن يكون صحيحا غدا. أضمن لك أن الأمر سيكون مختلفا. لا أعرف كيف سيبدو الأمر، لكن بعد عام ستكون حقيقة الثقافة مختلفة عما هي عليه الآن. لأنه إذا كانت الحقيقة مبنية اجتماعيا، فإن المجتمع يتحرك باستمرار، والناس يتحركون حينها حسب نظرتهم للحقيقة، لأنها تحدد خارجيا من الذين حولك. يمكنك تحديد قيمك خارجيا إذا أردت، لكن ذلك لن يكون صحيحا. أما الخيار الثالث فهو يمكنك تحديث قيمك أبديا، أي على ما يقوله الله. هل تعلم أن الله يخبرنا كيف نصل إليه؟ أليس هذا مدهشا؟ نحن لا نختلق ذلك، ثقافتنا تريد أن تختلق ذلك. أحيانا أسمع مقابلات مع المشاهير، ثم يتطرق المحاور لأمور روحية، وهذا أمر سيء بالنسبة لمعظم المشاهير، لكن ما يقولونه هو مزيج من المعتقدات الدينية المستمدة من التصوف الشرقي وقليل من المسيحية والديانات الأخرى. هم فقط يختلقون كل شيء ويقولون هذا يناسبني. الحقيقة هي أن الحقيقة هي الحقيقة، لا يمكننا اختلاقها. نحن لا نختلق الطريقة التي ينبغي أن نعيشها، حتى أننا لا نختلق الطريقة التي تأتي بها إلى الله. يقول البعض سآتي إلى الله بهذه الطريقة، ويقول آخرون أنا سآتي بتلك الطريقة. حسنا، هناك طريق واحد إلى الله. قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أنا هو الطريق، يسوع هو الطريق، والناس في ثقافتنا يتمردون على ذلك ويقولون هذا عدم تسامح، هذا فكر ضيق أو تعصب، هذه إدانة، قل ما تريده، هذه هي الحقيقة. كان كارل بارت عالم لاهوتي، لم أتفق مع كل كتاباته، لكنه كان رجلا عبقريا، قضى حياته كلها في دراسة الكتاب المقدس، ومع نهاية حياته أجرى معه أحد الأشخاص مقابلة، وطرح الكثير من الأسئلة، لكن كان هناك سؤال دقيق ومحدد. قال له لقد قضيت معظم حياتك تدرس الكتاب المقدس، فما هي أعظم حقيقة

0: اكتشفتها في حياتك؟ فكر للحظة وقال: يسوع يحبني، وهذا أعرفه تماما، والكتاب المقدس يخبرني بذلك. هذه أهم حقيقة سيعرفها الجميع.
1: كان هذا الجزء الثاني من مقدمة سلسلتنا عن الوصايا العشر. قسيس راجر، لقد أعجبني ما قلته عن جهاز كشف الكذب.
0: نعم، كان هناك اختبار كشف الكذب يجري للأشخاص الذين ادعوا أنهم ملحدون. سئلوا: هل تؤمن بوجود الله؟ بالطبع قالوا لا، لأنهم كانوا علناً ملحدين. لكن أظهر جهاز كشف الكذب أن 93% كانوا يكذبون، وأنهم بالفطرة يؤمنون بوجود الله. معظم الناس الذين لا يريدون الله لا يستطيعوا إيجاد الله لنفس السبب الذي يجعل المجرم لا يجد الشرطي. هم لا يبحثون حقا لأنهم لا يريدون أن يتدخل الله في حياتهم. هم يعلمون أنه إذا كان هناك خالق فلديه توقعات ونحن مسؤولون أمامه، لكن الخبر السار هو أن الله يحبنا. وهناك الكثير من المستمعون، أعلم أنك تشعر بأنك غير محبوب. ربما لم يحبك والديك كما كان يجب، ربما تخلى عنك شريك حياتك. كني أقول لك، لم يكن هناك لحظة في حياتنا لم يحبنا الله فيها، ومحبته غير مشروطة وكاملة تماما.
1: نعم، مات المسيح لأنه يحبنا. لقد تكلمت عن الناس الذين يؤمنون بالله، وهذا يذكرني في المزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. الله موجود والدليل حولنا.
0: نعم، لا يمكن تفويت ذلك، والطريقة الوحيدة هي أن تفعل ذلك عن قصد، وهذه هي المشكلة.
1: نعم، وهذا الأمر محزن جدا. لقد رأيت الله يعمل بطرق مذهلة في حياتي، ومررت بفترات صعبة في حياتي، وشعرت أن الله لا يتركني أبدا. بالنسبة لي، أنا أتمسك بالحقيقة، وهي أن الله يحبنا، لذلك أرسل ابنه ليموت عنا. إذا كانت لديكم أسئلة حول الحقائق التي تتحدث عن وجود الله، وأعلم أن هناك أشخاص لديهم أسئلة حول هذا الموضوع، أرجو التواصل معنا والاستفادة من جميع المصادر المتوفرة لمساعدتكم. أيضاً بإمكانكم متابعتنا على todayswalk.org، وإذا فاتتك بعض العظات بإمكانكم الاستماع إليها. هذه سلسلة رائعة عن الوصايا العشر، أيضاً بإمكانكم أن تقدموها كهدية لشخص يبحث ولديه أسئلة حول الحقيقة. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة، وأرجو متابعة هذه السلسلة الكتابية المفيدة جداً. انضموا إلينا الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهد معنا في حلقة جديدة من صلوات القديسين. الانتصار في الواقع المنظور مش دليل على القوة. ممكن أكون أبان قدام الناس وبعمل فعلا حاجات تدل أن أنا منتصر وقوي، لكن ممكن يكون جوه قلبي انهزام محدش يعرفه غيري. وهنعرف الكلام ده في حلقتنا النهاردة. أرحب بضيوفي، مبسوط يكون معنا دكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
4: أهلا بيك أخي باسم،
3: مباركنا في البرنامج.
4: شكرا
3: على تعبك الكبير.
4: كل الأحباء المشاهدين وربنا يبارككم، باستخدم الحلقة دي سبب بركة لنا كلنا.
3: تعيش يا دكتور. معنا كمان أيمن. أهلا بيك أيمن.
5: أهلا بيك.
3: وبخطك الجميل جدا والحاجات اللي بتعلمها لنا، شكرا لك أيمن. أهلا يا صامويل، تعبينك في العزف. دكتور، علقت تعليق في البداية وقفت عشان رحب بيكم، بس مهم ارجع له تاني قبل ما اتكلم على شخصية النهاردة. في ناس تبان في أرض الواقع عندها انتصارات رهيبة جدا جدا، لكن مهزومة في مواقع تاني ومواقع قوية جدا. وده اللي خلاني بديت أقول كلامي، علشان شخصية النهاردة شخصية في الواقع منتصرة، في الخفاء في سقطة. صلوة النهاردة اللي طلع من شمشون. في عجالة كده كلمنا عن شمشون يا دكتور في الكتاب المقدس.
4: شمشون معناه شمس، مشرق، منور. وجاء في أيام صعبة خالص. ينطبق عليها في سفر القضاء: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل فعل ما حسد في عينيه. والبدايات بتاعته كانت جميلة قوي قوي الحقيقة. يعني لما تبص عليها وتستعجب أنه ابتدى، هو كان من سبط دان، وبدأ يقول عليه الكتاب: فتراءى ملاك الرب للمرأة اللي هي أمه وزوجة منوح أبوه، وقال لها: أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين تلدين ابنا. وقعد برغم العقم اللي كان عندها، لكن جاء هذا الرجل. تعودنا باستمرار لما يكون في حالة عقم في الكتاب المقدس في العهد القديم، لأن الكلام ده اتغير في العهد الجديد، ما أصبحش عندنا العقم الجسدي، هو العار، لأن كل واحدة كانت بتتصور أنه ممكن يأتي منها المسيح. في العهد الجديد العقم مش عار، بالعكس عندنا العقم الروحي هو المشكلة، اللي ما بنجيبش روحيا. لكن هنا في العهد القديم اتعودنا باستمرار مع زوجة منوح ومع سارة ومع اليصابات، كل ما كان في تأخير في الإنجاب الشخص اللي بيجي ده بيكون سوبر، شخص مختلف قوي. لكن الحاجة التانية كمان اللي عجبتني في أبويه، إنه يقول الكتاب: صلى منوح إلى الرب وقال: أسألك يا سيدي أن يأتي إلينا رجل الله الذي أرسلته، جاب البشارة، ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. منوح الواد هيجي والدكتور أو الداية يولدوه ويرضع ويكبر ويروح المدرسة وخلاص يعني. لا، أنا عاوز أعرف منك يا رب أعمل إيه مع ابني اللي هيجي. ما أجملها صلوة، ما أجملها صلوة. يا رب أربي ولادي إزاي؟ عاوزني أعلمهم إزاي؟ أربيهم إزاي؟ بقرأ في الكتاب عشان أتعلم دروس، والدروس اللي أتعلمها أعلمها لولادي، فأعرف ماذا نعمل للصبي.
3: أنا شايف حاجة مهمة هنا في صلوة منوح.
4: أيوة.
3: الحقيقة مثلا أنه إبراهيم عبر عن الاحتياج ده وقال: أنا ماضي عقيم ووارث بيتي لعازر دمشق.
4: أيوة.
3: وإسحاق عبر عن الكلام ده وصلى لأجل رفقة.
4: أي.
3: بس صلاة منوح هنا بتدل على أنه الراجل شبعان، بدليل أنه بيقول الولد اللي جاي ده أكيد مش بتاعي.
4: صحيح.
3: أكيد ده حاجة بتاعتك أنت. فأنا عايزك تيجي أسألك أنه هذا الرجل اللي ظهر لزوجتي، يعني إنجاز التعبير بالدارج، يجي يقول لنا نتعامل معه إزاي، لأن أكيد العطية دي مش بتاعتنا.
4: صحيح.
3: وكأنه هو من البداية جوه قلبه شبع، ومن البداية بيقدمه نذير لله.
4: لا بس خلي بالك لو سمحت من حتة مهمة. ابتدى روح ربنا يحركه بين سرعة وأشتأول، وأرجوك انتبه للمكان ده عشان هتكلم عنه في آخر الحلقة. ابتدى روح ربنا يحركه بين سرعة وأشتأول، جاء من أبوين القديسين. ابتدى روح ربنا يحركه بين سرعة وأشتأول. ماذا نتوقع من هذا الشاب؟ إن يكون بقى سبب بركة. يلا يا شمشون الحمد لله بالسلامة، احنا فرحانين انك جيت لنا ايام سودة والناس ما بتعرفش ربنا. يلا يا حبيبي ده انت جاي بدعوة من ربنا وجاي برسالة، انت انسان مرسل من الله اسمه شمشون، وابتدي اشتغل بقى وصلح الشعب اللي عاش ورا الخطية ومشي ورا العبادات المختلفة وسابوا ربنا. يلا بسرعة يا شمشون اعمل حاجة. لكن يا للأسف ابتدأ ينزل إلى تمنة. أرجو أن ننتبه من حتة مهمة قوي أخ باسم، أن باستمرار الشيطان يقول لنا يا رجل الله انزل.
3: نزل إلى تمنة،
4: لكن الكتاب يعلمنا يعقوب يقول هلما نصعد. من يوم الدنيا الشيطان يقولك يا أخي تنازل عن مبادئك يا أخي، أنت محبكها ليه؟ ما تلبسي لبس مش عارف مين، ما كل الناس بتعمل كده. يعني هو اجي في ليله الفرح وما جيبش رقاصه الناس تاكل وشنا. يا اخي تنازل، ما انت بتاع ربنا مقفلينها يا اخي كده، بلاش التحبيكه دي كده. يعني خلي الامور كده دور مع الطريق اذا دارت
3: تمشي، يعني تعدي.
4: وخلي بالك ان شمشون كان قارئ جيد، المفروض بحسب انه الكلام اللي اتكلمنا عنه انه ابوه وامه كانوا قديسين. وعارف تمنة دي تمنة دي اللي نزل فيها يهوذا وزنى مع مرات ابنه. وهنا ألم منزل الى تمنة. كتير الناس تتفرج كده تقول استنى لما اشوف، بيقولوا في افلام استنى لما اتفرج كده وبس. انا مش هقول من الشجرة يعني. انا بس اقعد جنب الشجرة وابص على الشجرة بس يعني، واشوفهم يعمل، انا مش هعمل زيهم. لا مش هعمل زيهم. ينزل الى تمنة، وهناك في تمنة شاف امرأة وحسنت في عينيه وحصل اللي حصل.
3: عندي تعليق صغير في الحتة دي يا دكتور. يمكن موسى خطأه انه بدل ما يكلم الصخرة ضربها،
4: ايوه،
3: فاتحرم من دخول ارض الموعد بسبب انه لم يمجد الله بانه يكلم الصخرة، ودي كان لها اشارة مهمة جدا، بس برضو خطأ وقور يعني. يعني برضو من الأخطاء اللي لا تشوبه كرجل يعني. يشوع جه في آخر الأيام قال لهم اعبدوا من تعبدون، أنا دلوقتي خلاص، لكن أنا مش هقول غير حاجة واحدة بس، أما أنا وبيتي
4: فنعبد
3: الرب. أنا عارف سكتي وخلاص بقى، أنتوا أحرار كبار ومسؤولين عن نفسكم، ولسه الأرض قدامكم وكل واحد براحته. جدعون بعد الانتصار العظيم ده ترفع وطلب لنفسه حاجة ما تخصوش. برضو الأخطاء دي غير خطأ شمشون، هو عنده ارتباط عاطفي صعب. وإنك تشوف واحد رجل الله في مخادع قلبه مشاعر بالشكل ده.
4: يقولوا غلطة الكبير كبيرة. غلطة الكبير كبيرة. كمان يقولوا وراء كل عظيم امرأة ووراء كل فاشل امرأة أخرى.
3: Yeah.
4: وراء كل عظيم امرأة،
3: دي اللي سمعتها طول عمري.
4: وبقيت المثل ووراء كل فاشل امرأة أخرى. يقول حسنت في عينية، وتتعجب ان اللي حسنت في عينيه هي اللي قلعت له عينيه.
3: يا جميلة.
4: طب حبيبي حتى أبوه قال له يا ابني دي مش تبعنا، أي شركة للظلمة مع النور؟ يا بابا هي دي يا حبيبي دي مش من شعب الله، ما تنفعش تكون زوجة رجل قاضي لشعب الله زيك، ما تنفعش. نازلة إلى تم

0: وهناك شاف وحسنت في عينيه وينطبق القول رأيتها اشتهيتها أخذتها. هي الخطية دايما تمشي في ثلاث خطوات دي،
1: شافت
0: رأيتها اشتهيتها أخذتها. هي كده وكانت النتيجة خراب خراب خراب. مع العلم ان دليلة اللي وقع فيها ما كانتش اول واحدة، كان في اثنين قبليها بس التالتة ثابتة. وربنا اداله فرص يتوب مرة واثنين، اعطيتها زمانا لتتب، وابتدى يلعب بالنار وفكر انه اللعب مع الخطية شيء سهل، وابتدى يكون رمز للقوة غير المرتبة ولا منظمة، يخدم من غير هدف، يشوف الأعداء جايين عليه ما عنديش أي حاجة، يشوف حمار ميت يخلع فكه يموتهم 500 كده 500 كده. طب مين بيخدم معاك يا شمشون؟
1: لوحده.
0: لوحده. اثنان خير من واحد، والخيط المثلث لا ينقطع سريعا، إذا سقط أحدهما يقيمه الآخر، وويل لمن هو وحده ليس له آخر يقيمه. عشان كده رب بعتهم اثنين اثنين.
1: ممكن حد يسأل سؤال منطقي جدا يا دكتور صمول ويقول إزاي ربنا يبارك واحد في حياته خطية بالشكل ده؟ إزاي واحد شال الباب وطلع بيه، جاب كام ابن آوى ربطهم وحط فيهم مشاعل وحرق كل الأرض؟ انت بتتكلم على انتصارات ما يعملهاش واحد غير عليه فعلا قوة روح الله. فزي يعني مش عايز اقول تتوافق لانها لا تتوافق طبعا، بس ازاي في بركة وفي انتصارات وفي مخادع القلب
0: صحيح.
1: انكسار
0: ده في الحياة الروحية. تعرف لما يكون عندك مروحة دايرة بسرعتها وتشيل الكهرباء منها بتفضل تدور، بتفضل تدور بحاجة اسمها الانيرشيا، القصور الذاتي، فبتلف. والإنسان البسيط قلت طب ما دام المروحة بتلف من غير كهرباء ما بلاش الكهرباء. إيه رأيك في التفكير ده؟ ما ينفعش. فهو واخد قوة من ربنا وجاء من أبوين قديسين وروح الله ابتدى يحركه وربنا اداله فرصة، زي ما حصل مع داود، زنى وقتل وفضل سنتين يطلع ويصلي وكأن شيئا لم يكن، حتى أرسل الله نبي وألقى القبض عليه. وده شيء خطير، إنه مرات لما نبطل ناخد خلوتنا ونبطل نروح الكنيسة ونبطل ونبطل ونبطل ونفرط في قداستنا ونتساهل مع الخطية، في البداية تلاقي الدنيا ماشية، ودي المشكلة. دي مشكلة. والواحد يتصور إيه؟ ماشية وأقدر أجمع ما بين الاثنين، عشقي لله وعشقي للخطية، ويسيبه ربنا. طب ناوي تعمل ايه حبيبي؟ هتجمع ويجي وقت تقول لا ما تنفعش، اختاروا لانفسكم من تعبدون، ما ينفعش شركه للضلمه مع النور، ويجي ربنا يقول محكمه. ايه المحكمه؟ لا حاسب انت ماشي غلط. وكان لابد لشمشون ان يدفع الثمن.
1: قبل ما نتكلم عن دفع الثمن يا دكتور نرنم كلمات ترنيمه انا بحبها جدا.
0: ايوه.
1: كتب المرنم فيها وقال في وقت ضعفي. ودي أحلى حاجة في عمل النعمة، فالله اللي بيلمس القلب أراك تشفي لسقطتي. بيتهيأ للمرة الوحيدة اللي ذكرت إن شمشون صلى وهو بيهد المعبد.
0: صحيح.

0: انتصاره ما كانش دليل قوته انه على قد المسؤولية في الدعوة بتاعته، لكن كان جوه قلبه قيد، يشوف يشتهي ينزل ياخد. دكتور صامول، دي ثلاثية قلناها عن شمشون في الوقت اللي فات، انه رأى واشتهى واخذ. بس في اخر واحدة اللي حضرتك اتكلمت عنها وهي دليلة، وازاي حبها لغاية لما فقدته قوته، لغاية لما وصل انه يطحن كالحيوانات لغاية اخر مشهد. تشوف المنظر ده والذل اللي شافه فيه، وازاي واحدة كانت بتقول له ماذا يوصق لإذلالك؟
1: حقيقة يعني أنا مستعجب إن كانت يعني هي كانت صريحة معايا، يعني ما كانتش بتخدعه. يعني
0: عايز أذلك، أذلك إزاي؟
1: يعني هي عاوزة تقول له يا حبيب قلبي يا غالي يا نور عيني، عاوزة أجيب بوزك الأرض وأذلك، ماذا يصنع لإذلالك؟ تقول له كيف تقول إني أحبك وقلبك ليس لا ليس معي؟ أنا يعني عارف علبة السجاير يكتبوا عليها تدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي إلى الوفاة وحاجات تانية وبتاع، ومكتوب عليها
0: لكن روح اشتريها،
1: روح اشتريها،
0: هم مش احنا يعني.
1: واحد مرة قال غلوا السجاير، فرحت اشتريت خرطوشتين سجاير كبار قد كده، انا ما يهمنيش يعني. تقول له ماذا يصنع لإذلالك؟ كلمة دليلة معناها نعمة زي البسكوتة كده. خطية دايما تتزين، ودايما هي حسنة للعيون، شهية للأكل، وشكلها حلو وجميل، وتنفتح أعينكما وتصيران مثل الله. محبة العالم هي شهوة الجسد،
0: شهوة العيون
1: تعظم المعيشة. وبعدين قالت له ماذا يصنع لإذلالك؟ قعد يقول لها لما يعملوا كده، قالت له الأعداء عليك يا شمشون يقوم. بس الحتة اللي بتكسر قلبي قوي قوي قوي، يقول قام ينتفض زي كل مرة ولم يعلم.
0: أنا هوقف حضرتك عند الحتة دي، لأن في حتة قبلها مهمة جدا عايز أرجع لها. بس الأول نشوف أيمن كتب لنا إيه النهاردة عشان ما ننساش الآية الجميلة اللي بيكتبها كل مرة.
2: في سفر القضاة 16:28 بخط النسخ، اخترت اللون الأسمر عشان يكون فاتح، يعني يكون أقوى وأوضح، ونفس الأسلوب اللي كتبنا به الكتاب المقدس: يا سيد الرب أذكرني وشددني يا الله. والهدف من الآية دي كلمة أذكرني، فاضطريت أن أنا أعملها خلفية بسيطة من وراء تبان، لكن الكتابة هي اللي طلع فيها.
0: جميلة. الآية دي هنرجع لها في ختام الحلقة، وبالأخص لأنه دي آخر كلمة قالها، وهد المعبد على كل اللي فيه، وتشهد له أن الذين قتلهم فيما ماتوا
1: فلم يعلم أن الرب قد فارقه. يعني إيه اللي حصل اللي كنت بحكيها لحضرتك قبل الترنيمة؟ أنه بالقصور الذاتي هو فاكر أنه يعني في الخطية وبرضه هقوم وانتصر وبتاع، بس دي كل لحظة من اللحظات الرب يقول لا، ده أنت عندي أهم من خدمتك. ولم يعلم أن الرب قد فارقه، العينين اللي ما شافتش جمال المسيح اتقلعت، والقوة اللي بدل ما تستخدم لمجد ربنا اشتغلت زي الطور في السجن. والإناء المقدس لربنا اللي كان مفروض يكون مقدس أصبح عبد لشهواته البهيمية، فكانت النتيجة إنه شالوا البهيم
0: وحطوا الإنسان
1: وإنسان في كرامة ولا يفهم،
0: يشبه البهائم
1: التي تباد.
0: دكتور دليلة زنت كتير جدا عشان توصل لمصدر القوة ده، وهو غالبا إنجاز التعبير البلدي يعني سرسب كده بالكلام سنة بسنة، لغاية لما في الآخر مع كتر الزن رح اعترف. هل الشيطان عشان يفقد قوتي في خطية أنا بحبها ممكن يفضل يزن عليا انه ما يسددهاش؟
1: صحيح،
0: وهو عمره ما هيسددها على فكره، بس عشان افقد القوه.
1: اسم من اسماء الاصنام في العهد القديم او لابليس يعني اسمه بعل زابول او بعل زابوب، اله الدبان. وانت عارف الدبانه لما تهشها تقول لها امشي، تقول لك امشي تاني، انت امشي انت،
0: عايزين نمشيها من بدري
1: ودقيقه وترجع لك تاني. وهزم بالالحاح، سمة من سمات شمشون ان هزم بالإلحاح، وده مع إبليس، حتى مع الرب يسوع المسيح ليه كل المجد بعد التجارب على الجبل
0: فرقه إلى حين
1: يعني اللحظة اللي الشيطان يفارقني فيها إلى الأبد لحظة أن أنتقل من هذا العالم للسماء. لكن طول ما أنا عايش لازم أعرف أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. لازم أفهم كده كويس. واللحظة اللي تخور فيها قوايا بينما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان.
0: شيء مرعب يا دكتور.
1: صحيح. دفع الثمن.
0: شيء مرعب فعلا.
1: دفع الثمن.
0: لنظر شفع له ولا انتصاراته شفعت له ومسؤوليته اللي تخلى عنها انه يحفظ النذر ده دفعه ثمن كبير جدا جدا.
1: عزيزي نجاحات الماضي لا تشفع في سقطات الحاضر والمستقبل.
0: جميلة قوي دي. ممكن نعيدها تاني يا دكتور. فعلا.
1: نجاحات الماضي لا تشفع في سقطات الحاضر والمستقبل. أهم عشان فاكر انه زي كل مرة وهيقدر يعملها. بس لا. روحي لا يدين في الإنسان إلى الأبد. فارقوا روح الرب. ولما فارقوا روح الرب حصل معاه الكلمة بقى اللي هو قالها الدليلة قبل كده بقى بس يريته. قال لها لو عملوا فيا وعملوا فيا أضعف وأصير
0: كواحد
1: من الناس. عاوز يعترف بكده. يا ست دليلة أنا مش واحد من الناس.
0: أيوة.
1: ست مرات المسيح في الموعظة على الجبل يقول أما أنا. وثلاث مرات يقول أما أنتم. إحنا مختلفين. اللي يسعد الناس ما يسعدناش واللي يحزن الناس ما يحزناش. احنا عندنا مبادئ سامية وعندنا منبع للفرح وعندنا عزة في الحزن مختلف عن بتوع الناس. قال لها يا ست دليلة لو عملوا فيا أضعف وأصير كواحد من الناس. قالت له طب قل لي. قال لها قوتي في شعري في نادري. اكسري نادري ولما يتكسر نادري أضعف وأصير. اللي يميزني أن أنا نادرت نفسي للمسيح وبقيت ملك للمسيح. بس اللقطة الأخيرة خطيرة قوي.
0: أيوه.
1: جابوا عملوا حفلة للإله داجون جسم إنسان ودي السمكة. وقالوا المجد لك يا داجون نعظمك من كل قلوبنا يا داجون جبت لنا شمشون مزلول. هدولنا شمشون ليلعب.
0: نوع من السخرية.
1: يلعب.
0: ولا دي كانت جزء من العبادة اللي بيقدموها؟
1: لا دي الصغر يعني شمشون اللي كان اسمه يرعبهم هاتوا يلعب. وعارف المرة دي مين اللي شده؟ مين اللي جايبه؟ عيل صغير شده. شيء مرير
0: طبعا.
1: دي مش قصة حصلت من آلاف السنين. دي لحد النهاردة بتحصل مع أبطال.
0: كيف سقط الجبابرة؟
1: سقط الجبابرة. وإيه اللي حصل؟ قالوا استجبني هذه المرة يا رب لو سمحت ما تسمعش صلاة شمشون وخليه ده جاب لنا العار. عارف شمشون قال ايه؟ قال له يا سيد الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المره فقط بس اختم. عارف اللي حصل؟ يقول الكتاب كده وكان الذين اماتهم في موته اكثر من الذين اماتهم في حياته. حصل حاجه عجيبه

0: فصعد إخوته ودفنوه بين صرعة
1: وأشتاؤل.
0: فاكر صرعة وأشتاؤل دي فين؟
1: في بداية الحلقة
0: اللي ابتدى ربنا يحركوا فيها، ابتدى روح ربنا يشتغل معاها، ابتدى المكان اللي ابتدى ربنا يشتغل فيه صار مقبرة له واتدفن فيها. الكنيسة اللي كان ربنا بيستخدمه فيها صارت مدفنة بسبب الخطية وسبب كسرة لحياته. والكتاب عظيم قوي في حتتين بقى، يقول لك وهو قضى لإسرائيل 20 سنة.
1: الصلاة دي يا دكتور قبل ما تكمل حضرتك، قضى لإسرائيل 20 سنة، أنا سميتها صلاة الذليل المغلوب.
0: صحيح. عزيزة قوم زلة،
1: صلاة الذليل
0: المغلوب. ويسألونا كتير، يسألونا هو شمشون راح السماء ولا لا. وفي لوحة الشرف في عبرانيين 11 نجد هذا الشخص يقول عنه الرسول بولس: وماذا أقول أيضا، يعوزني الوقت إن أخبرت. جدعون ماشي، براق ماشي، وشمشون كمال. كتاب مرة أحد القديسين قال كلمة حلوة، قال طوباك أيتها النعمة فأنك تجعلين الزنا بتوليين.
1: أيوة.
0: تخيلا بيقولوا تقابل شمشون مع يوسف، فيوسف بيقول له انت رايح فين يا شمشون؟ قال له أنا كنت قاضي على شعب الله ونزل عند رجلين دليلة تفقع لعينيا. انت رايح فين يا يوسف؟ قال له أنا هربان من مراد فوتيفار وطالع عشان أكون فرعون زماني على الشعب فوق. والصلاة اللي صلاها رجعت له مرة تانية قوته، قال له سامحني. البشر ما يسامحوش، لكن هو سامحه، مسيح سامحه، قال له أنا بغفر لك وهرجع لك قوتك وهستخدمك حتى برغم اللي حصل فيك، ومش هنسالك خدمتك لمدة 20 سنة.
1: مشاهدينا، أنا عايز أتكلم بروح الإنسانية، ما أقدرش ألوم على حد زي شمشون في اللي هو بيعمله، ولا أقول بروح التوبيخ لأي حد لأن إنسانه تحت الضعف زي أي حد، بس اللي أقدر أقوله ليا وليك إن زي ما أجرة الخطية موت، أجرة الخطية أمام الله وراها ذل، والتمن هيدفع. فلما نيجي ندفع التمن ما نلومش ربنا، بس أروع ما في القصة إنه ذليل ومغلوب، ولكن كان على قلبه يصنع انتصار لله حتى في آخر حياته، وإن يموت مع أعدائه منتصر عليهم أفضل ما يموت بيطحن بسبب ذل دليل لي. شمشون صلوة قصيرة وانتصار كما من البدء، مات بين سرعة وأشتاؤول. ولكن الحقيقة إن كل واحد فينا يحذر، بدل ما تكون مكان بداياته وانتصاراته هي مكان دفنه مقبرته. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعوة

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما هو ترتيب الأحداث النبوية من الاختطاف إلى الحالة الأبدية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقى معي.

الشغف لمعرفة المستقبل يشغل كل الناس، يشغل الفقراء والأغنياء، المشاهير والمغمورين، الكل عايز يعرف بماذا يأتيك المستقبل، حتى إنه بقى بيزنس كبير جداً، الناس عايزة تعرف بماذا يأتيك المستقبل، وساسة العالم أيضاً يريدون أن يعرفوا بماذا يأتيك المستقبل. والحقيقة عندنا الكتاب المقدس هو كتاب الله الأزلي الأبدي، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا بماذا يأتينا المستقبل. ليه؟ لأنه الكلمة النبوية، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. بماذا يأتيك المستقبل؟ يا ترى المستقبل مخبي إيه؟ يا ترى إيه برنامج الله بخصوص الأرض؟ الحال الكتاب المقدس رتب لنا الأحداث ترتيباً دقيقاً بديعاً. أول حدث ننتظره الآن هو مجيء المسيح لأخذ الكنيسة، اللي قال عنه الكتاب إنه مجيء الرب لأجل القديسين، اللي قال عنه الكتاب وهذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. ده أول حدث ننتظره نحن كمؤمنين اسمه الاختطاف. بعد الاختطاف ستبدأ على الأرض حوادث 7 سنين، اللي هي الأسبوع الأخير من نبوة 70 أسبوع لدانيال في دانيال 9، وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى 3.5 سنين اسمها مبتدأ الأوجاع، و3.5 سنين اسمها الضيقة العظيمة. في الوقت ده هتكون الكنيسة في السماء، لكن على الأرض هتحدث ضربات مكونة من 21 ضربة، 7 ختوم و7 أبواق و7 جمات. خدوا بالكم من الترتيب ده. لكن في منتصف 7 سنين بالضبط سيطرح الشيطان من السماء، ينزل إلى دائرة الأرض، ينزل بغضب عظيم، يكون لنفسه تحالف من شخصيتين رديئتين، الكلام ده واضح من سفر الرؤيا صح 13، شخصية دينية من إسرائيل يسمى النبي الكذاب أو ضد المسيح، وشخصية سياسية من روما العائدة إلى الحياة يسمى الوحش الطالع من البحر. ده في منتصف أسبوع الضيقة. لكن بعد كده في آخر 7 سنين هيكون عندنا بعض الحروب، تحالفات ما بين المسيحية المرتدة والديانة العالمية، بابل الزانية ومع الوحش، بعد كده هنقلب عليها الوحش. لكن في السماء هيكون في حاجة اسمها عشاء عرس الخروف. ما بين عشاء عرس الخروف في السماء وما بين سقوط الشيطان المؤمن

منين هيقف قدام كرسي المسيح لنوال المكافآت والمديح من السيد؟ يعني المؤمنين هيروحوا السماء بالاختطاف، منتصف أسبوع الضيقة الرب هيبعت الشيطان للأرض يطرده، المؤمنين يقفوا قدام كرسي المسيح لأخذ المكافآت. في نهاية السبع سنين هيكون في دينونة بابل الزانية على الأرض اللي هي الكيان الديني المرتد، لكن في السماء عشاء عرس الخروف. بعد كده هيكون بعد ختام السبع سنين السموات تنفتح بحسب ما جاء في رؤية 19، ويخرج المسيح منتصرا ولبسا تيجان كثيرة ومكتوب على فخذه ملك الملوك. المسيح وهو يخرج منتصرا من السماوات المفتوحة ستراه كل عين. واضح أن الظهور ده بخلاف الاختطاف الذي لن تراه كل عين، لأنه باختطاف الكنيسة سيأتي المسيح لأخذ كنيسته في لحظة في طرفة عين، الكنيسة بس لا تشعر بهذا الاختطاف. لكن مجيء المسيح مع القديسين بعد اختطاف الكنيسة بسبع سنين ده اسمه الظهور، سيأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه. لكن بعد كده الرب هيقيم دينونة تسمى دينونة الأحياء، جاء الكلام عنها في متى 25، يجمع الشعوب قدامه ويميز بينها كما يميز الراعي بين الخراف والجداء. والخراف هم الأمم اللي هيقبلوا الإخوة الأصاغر اليهود، البقية الأمينة اللي هتهرب من وجه الوحش ونبي الكذاب اللي هيقبلوا بشرط الملكوت. هؤلاء الأمم اللي هم الخراف اللي هيهتموا بالإخوة الأصاغر ويأكلوهم ويشربوهم ويخبوهم ويأمنوا بشرط الملكوت، مع الإخوة الأصاغر اللي هم البقية الأمينة اللي هترفض السجود للوحش وهتهرب تستخبى عند هؤلاء الأمم. الاثنين دول هيدخلوا إلى بركات الملك الألفي، خراف مع إخوة أصاغر. أما الجداء كل من رفض المسيح وسجد لسمة الوحش فسيطرحون في العذاب الأبدي. بعدين عندنا الملك الألفي لمدة 1000 سنة هيكون على الأرض، المسيح هيكون مع الكنيسة وسكان السماء من دائرة الهواء اسمها ملكوت الآب، لكن على الأرض هيكون الأبرار اللي دخلوا الملك الألفي مكونين من فريقين، الإخوة الأصاغر يهود أمناء أتقياء مع الأمم اللي هم الخراف الذين قبلوا بشرط الملكوت، ودول رعايا الملك الألفي. بعد أو قرب نهاية الملك الألفي بحسب رؤية 20 سيحل الشيطان من سجنه زمانا يسيرا. طبعا الشيطان في وقت الملك الألفي يكون مقيد مطروح في الهوية، طبعا التقييد تقييد روح لأن الشيطان روح، لكن قبل نهاية الملك الألفي يحل زمانا يسيرا. ليه؟ لأن كل اللي دخلوا الملك الألفي دخلوا مولودين من الله، بس على مدار 1000 سنة تعاقبت الأجيال، ففي أجيال اتولدت أمنت بالمسيح الملك وقبلته، وفي أجيال أخرى تمردت في قلبها على المسيح الملك لكن تمردها مش ظاهر لأن المجرب الشيطان مقيد. لما يحل الشيطان ويجرب اللي مش مولود من الله وعنده تمرد قلبي على الملك سيتحالف مع الشيطان ويعملوا تحالف كبير جدا اسمه تحالف جوج ومجوج من 4 أطراف الأرض، ويعملوا تمرد على المسيح الملك. لكن بعد كده في حاجة اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض اللي هي دينونة الأموات، يسبقها أن السماوات والأرض تنحل، العناصر تنحل محترقة تذوب، والرب يعمل دينونة الأموات اللي هم من أول الخليقة، الأموات الأشرار، لأن الأموات الأبرار قاموا لما جه المسيح لأخذ الكنيسة، قاموا لبسوا أجساد ممجدة والأحياء اتغيروا، لكن الأموات الأشرار من بدء الخليقة لغاية آخر الملك الألفي هيقوموا لدينونة العرش العظيم الأبيض بحسب رؤية 20. بعد كده بعدما يدان الأموات بحسب ما هو مكتوب في الأسفار، رب يعمل سماء جديدة وأرض جديدة، وتبقى الحالة الأبدية اللانهائية هو ذا مسكن الله مع الناس، ستكون الكنيسة هي مسكن الله مع جميع الخلائق السابقة للكنيسة واللاحقة للكنيسة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

ألف ب. أهلا بيكم أحبائي. سألوا كيروش اللي كان مدير منتخب مصر، قالوا له إيه هي المشاكل اللي بتواجهها مع اللعب المصري. قال لهم الأوليات، الأساسيات، اللي هو يعرف يستلم الكرة ويبصيها. سهل نعلمه الخطط والاستراتيجيات عشان يغلب، لكن بصراحة مش معقولة يجيل على سن 25 سنة 24 سنة وهو لسه ألف به ما تعلمهاش. فعشان كده لو ما تعلمتش ألف به كويس بعد كده هتعمل ايه؟ مش هتقدر تكمل. ويا أحبائي، ألف به كل حاجة في منتهى الأهمية. ليه؟ ألف به العلاقات الزوجية، إذا كنت فهمها صح بتقدر تأسس أسرة صح. ألف به العلاقات الاجتماعية، ألف به العلاقة مع الله، ألف به كل شيء في منتهى الأهمية. في سفر أشعياء مر الله قال لشعب إسرائيل، أشعياء 46، اذكروا الأوليات منذ القديم، اذكروا الأوليات البدايات. وعشان كده في برنامجنا ألف به احنا فقط هنتكلم على الأسس، الأصول، الجذور في الأمور اللي تهمنا جدا في علاقتنا مع الله. فمثلا هنتكلم على مشكلة السقوط، هنتكلم عن ألف به مشكلة السقوط، في أبعاد مشكلة السقوط من ناحية الله، من ناحية الإنسان، من ناحية الخليقة. هنتكلم بعد كده عن الخلاص، هنتكلم عن ألف به الخلاص في الأمر من ناحية الله، من ناحية الإنسان. هنتكلم عن ألف به النمو الروحي، هنتكلم عن ألف به في كل شيء. ليه؟ لأنه لما تضع الأسس بطريقة صحيحة هتعرف تبني وتعلي الأدوار في البناء، سواء التعليمي أو البناء العلاقاتي في حياتك، بطريقة صحيحة من غير ما ينهار لاحقا. لكن لو مش بتعرف الأساسيات أو لو اتهدمت عندك الأساسيات هتبني إيه بعد كده؟ مش هتقدر تبني وتطور وتكبر وتعلو. خلونا نرجع لأول حاجة في ألف به، السقوط. للسقوط أبعاد، في بعد من ناحية الله، في بعد من ناحية الإنسان، في بعد من ناحية الخليقة. لو أنتوا شايفين الصورة اللي قدامكم، صورة حادث مؤلم جدا، صورة واحد سائل العربية بتاعته، لو فكرت في الصورة اللي قدامك اللي أنت شايفها، سائل العربية بتاعته عمل حاجة خطأ، لأنه احتمال ما التزمش بألف به، فمش بس دمر نفسه لكنه دمر عربيات أخرى زي ما أنتوا شايفين. وكمان في بعد آخر، لما بنشوف حاجة زي كده دايما بتفكر إيه في أول حاجة؟ بتفكر في الحادث والنتائج بتاعته على الناس، صح؟ طب بتفكر في الحادث ونتائجه على الحكومة اللي وضع قوانين؟ غالبا مش بنفكر في كده، غالبا مش بنفكر في كده، غالبا بنفكر في الضرر اللي أصابني فقط، لكن مش بنفكر في الضرر اللي أصاب آخر، إلا لو تحطينا في نفس الموقف. مثال، لو أنت سائل العربية بتاعتك، مفيش شرطي واقف، مفيش كاميرا، فكسرت الإشارة، أنت بتفكر أنك ما سببتش أذى لحد، لكن في الواقع أنت سببت أذى لمين؟ لوضع القانون. عشان كده لو في كاميرا أو لو في شرطي مرور واقف، أنت غالبا بتخاف وتقف. ليه؟ لأنك خايف على الأذى اللي هيصيبك. لكن أنت هل فكرت في الأذى اللي هيصيب وضع القانون؟ غالبا مش بنفكر في كده. أقول لكم أمثلة تاني من البيت، لما الأباء والأمهات بيقولوا للولد أو البنت وانت نازل ما تتأخرش عن الساعة كذا وانت راجع بالليل، غالبية الولد والبنات ممكن يرجعوا بدري 5 دقايق 10 دقايق أو يرجع في الميعاد مظبوط عشان ما ياخدش كلمة مؤلمة من بابا أو ماما. لكن هل فكرت أنه تأخيرك بيسبب أذى لبابا وماما؟ غالبا مش بنفكر في كده. هتلاقي مثلا في ولاد بيرجعوا في الميعاد عشان خاطر ما زعلش بابا وماما، هذا عنده نضج. ليه؟ لأنه بيفكر في الأذى اللي بيصيب بابا وماما لو خالفت الـ الـ الـ الـ الوصية بتاعته. نفس الفكرة، في ناس هما بيفكروا في الوصية الإلهية، لا تكذب، لا تسرق، لا لا لا، أو بيفكر في الوصية الإلهية اعمل كذا أو اعمل كذا. الوصية سواء إيجابية بتحرضني أعمل حاجة أو تكون سلبية بتحرضني إن أنا

انتبه ما عملش دي. في ناس بتفكر في الامر ازاي انه الامر ده بيكرم ربنا بيمجده، لكن في ناس بيفكروا في الوصية عشان خاطر نفسه. عشان كده احبائي لمشكلة السقوط ابعاد. ليه؟ لانه في بعد بيؤثر في الله، في بعد بيؤثر في الانسان، في بعد علمنا الكتاب المقدس انه بيؤثر في الخليقة. فعشان كده لو فكرنا في ابعاد مشكلة الخطية من ناحية الله، من ناحية الله إيه اللي بيحصل لما بنكسر القوانين الإلهية؟ إحنا بنعبر عدم احترامنا وعدم تقديرنا لله ذاته. الله شأنه وكرامته وتقديره ومكانته وعظمته لا تتأثر، لكن في عينينا تأثرت. في ملاخي 1:6 الله بيقول لهم كده: إن كنت أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي، قال رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي. أنا أب، فين كرامتي؟ أنا سيد، فين هيبتي؟ معنى كده أنه زالت الكرامة والهيبة في عيون العابدين في هذا الوقت، وظهرت أنهم لما كانوا بيقدموا ذبائح مثلا كانوا يقدم على الذبيحة المعيوبة اللي هو الله مكلمه في كلمته لما تجيب ذبيحة ما تكونش معيوبة، بيجيب ذبيحة معيوبة. ليه؟ لأنه ربنا مش مهم. فربنا بيعاتبه بيقول له قدمها للوالي بتاعك. الشعب في الوقت ده في سفر ملاخي كانوا موجودين تحت استعمار امبراطوريات أممية، فكان بيقول له قدمه للوالي الأممي، قدم الهدية دي للوالي الأممي هيرضى عليك؟ لا. طب لما الوالي الأممي اللي هو إنسان ومخلوق مش بيرضى عليك، بتحني أنك بتقدم لي حاجة أقل؟ أنت مش بتحترمني، أنت بتحتقرني. عارفين الأمر أثر على الله في إيه؟ أثر على الله أنه شايف إزاي شعبه مش بيحترمه. زي أب في البيت بيوصي ابنه مثلا أو بنته ما تتأخرش عن الساعة كذا، اتأخر زيادة وهو رجع البيت هو بيعبر عن عدم احترامه وعدم تقديره لأبوه، ولا سيما لو كررها كذا مرة عن عناد. الأمر مش جهل، لا، الأمر عن عناد. في عند في يوم الأيام عشان نفهمها قد إيه هي مهينة. في يوم الأيام نبوخذ نصر، اقرأ القصة دي في سفر دانيال، عمل تمثال عبادة، عبادة للكل، كل الديانات هتيجي تعبد هذا التمثال. ففي 3 فتية شدرخ وميشخ وعبدناغو ورفضوا السجود، فراح بلغوه، راح دعاهم وقال لهم كلمة حساسة، قال لهم أتعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدناغو أنه كذا كذا كذا فما سجدتوش؟ الفكرة أنه قال يمكن ما يعرفوش، بس لما دعاهم اكتشف أنهم متعمدين. الإمبراطور غضب أكتر. ليه؟ لأن فكرة أن أعملها عمدا معناها أنت ما تهمنيش، مش بخافك، مش بقلق منك، أنت مالكش اعتبار في نظري. نفس الفكرة لما بشوف إشارة مرور حمراء وأكسرها، أنا بقول الحكومة مالكيش اعتبار في نظري. لما بشوف وصية من والدية وبكسر هذه الوصية بقول لهم أنتم مالكوش اعتبار. لما بشوف وصية إلهية وبكسرها أنا بقول الله أنت مالكش اعتبار في نظري، معنى الله اعتباره لا يقل في ذاته، لكن في الواقع في نظري قل. عشان كده للخطية أبعاد من جهة الله. رقم 1 هي أثرت على مشاعره. الكتاب يقول لنا في سفر التكوين قبل قصة الطوفان مباشرة، قبل ما يأتي الطوفان في سفر التكوين أصحاح 6، أنه حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، حزن. الكتاب يقول وتأسف في قلبه كما لو كان بيقول يا ريتني ما كنت عملته. مش معنى كده أن ربنا مش عارف اللي يحصل، بس هو الأسف والحزن اللي في قلبه نتيجة لما بيشوف التصرف المضاد ليه علانية عمدا. في سفر القضاة أصحاح 10 شعبه كان سقط في العبادة الوثنية، مع أن أول وصية في الناموس لا يكن لك إلهة أخرى أمامي. فلما حدث هذا الأمر وأزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم والرب سلمهم تحت سلطة العدو، فلما اتوجعوا من العبودية اللي وقعوا تحت سلطتها وتابوا ورجعوا أزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم وعبدوا الرب. في قضاة 10 ضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. إذا هو الله عنده مشاعر بيتضايق؟ عنده مشاعر بيحزن؟ وبيفرح؟ وبيتضايق؟ وبيسر؟ في أبعاد على الله. في ملاخي 1:6 زي ما قلنا في أبعاد على كرامته. في لوقا 15

العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوا، مجموعة مشهورين في المجتمع إنهم دول الخطاة. فتزمر الفرسيون والكتبة اللي هم المتدينين على المسيح. ليه؟ لأنه بيقبل خطاة. روح اقرأها في الأخ 15، هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل. الرد كان مثل. في المثل ده عارفين بيقول لهم إيه؟ كان في واحد راعي عنده 100 خروف، ضيع خروف. بيقول لهم مين اللي خسر، الخروف أم الراعي؟ عشان الفريسين يفكروا إن اللي خسر هو الراعي مش الخروف. قال لهم نفس المثل في صورة أخرى. امرأة لها 10 دراهم، أضاعت درهما، مين اللي خسر، الدرهم أم المرأة؟ أب له ابنان، الصورة الثالثة للمثل، له ابنان. الأصغر ساب البيت ومشي بعد ما أخد أموال من أبوه أو خد نصيبه في الميراث، مين اللي خسر؟ الأب. مين اللي تأثر أولا؟ هدف المثل أنه يكلمنا إزاي أن هذه الأمور أثرت أولا في الله. لما إنسان بيهلك، لما إنسان بيموت، لما خليقة بتتدمر، لما أي حاجة من زي كده بتحصل، من المتأثر رقم واحد؟ هو الله. عارفين ليه؟ لأنه هو الملك لكل شيء، هو الخالق. مش كده أحبائي؟ الأمر ده ليه انعكاس هام جدا في حياتنا. ليه؟ هيخليني أبتدي أفكر أني لو هغلط أو هطيع، هفكر أولا في انعكاس الأمر على الله إلهي لأسر قلبه، أو مش هعمل كده لحسن محزنوش. فاكرين أشهر واحد معروف لنا كلنا؟ يوسف، لما عرض عليه خطية النجاسة، الزنا، عارفين رفض ليه؟ قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ مش قال أو رقم واحد سيده فطيفار ولا سته اللي بتقوده للشر ولا نفسه، لكن رقم واحد الله. اعتبارات للخطية من ناحية الله، ده اللي هنتكلم فيه في برمجنا على طول. ألف بيه.

0: انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.
1: قناة الكرمة عندنا رسالة مهمة جداً، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكرمة بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
2: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. رب يسوع علمنا أن إحنا زي ما عايزين الرب يغفر لنا إحنا كمان لازم نغفر. شفنا ليه ضرورة أن إحنا نغفر، لأن دي صفة من صفات الرب، لأن دي وصية الرب وصانا عليها، لأن ده فخر للمؤمن أنه يغفر لأخوه، أنه ما يكونش كمان في شكاية من العدو بسبب عدم نزاهتنا أو عدم غفراننا بعضنا لبعض، أنه ده نفس مقياس المحبة اللي رب عايزنا نحب بيها بعضنا لبعض، كما غفر لنا المسيح إحنا كمان لازم نغفر بعضنا لبعض. أخ أندرو، شفنا كمان إزاي إن عدم الغفران بيتولد أصل مرارة، يطلع أصل مرارة زي ما الكتاب بيقول ويتنجس به كثيرون. علاقات كتير بتفسد من عدم الغفران، أمراض نفسية بتيجي من عدم الغفران، أمراض جسدية بتيجي من عدم الغفران. النهاردة عايزين نكمل إيه خطورة عدم الغفران.
1: صحيح، زي ما شفنا إن الغفران حتمية، وزي ما شفنا أن الغفران مطلب إلهي، وزي ما شفنا أن الغفران بيخلينا أولاد متمثلين بالله، أولاد أحباء، وزي ما شفنا أن الغفران بيخلينا بنوصل لتلك الصورة عيناه أن نكون متمثلين ويكون المسيح هو قدوتنا، وكما سلك المسيح نحن نسلك على نفس الدرب وعلى نفس المنهج أن نغفر. يبقى في خطورة على عدم الغفران، لأن الغفران مطلب إلهي. طالما هو مطلب إلهي يبقى عدم الغفران يبقى فيه مشاكل وخطيرة جدا. وممكن للأمانة يعني يكون في ناس كتيرة جدا عايشة في المشاكل دي ومش منتبهة إن اللي بيعانوا منه والمشاكل دي هي بسبب عدم الغفران. يبدأ يبصوا على حاجات تانية. ليه؟ لأنه إبليس مش عايزنا دايما نعرف الضربة جاية منين،
0: وعايز يعمي المنطقة اللي جاية لنا هالحرب.
1: يعمي فعلا. ليه؟ لأنه هو عارف يوم ما ننتبه احنا عندنا أسلحة انتصار، وعندنا سلاح الله الكامل
0: بالزبط،
1: وعندنا سلطان عليه. فبالتالي هو عارف ان المعركة محسومة لصالحنا، نحن نتعامل مع عدو مهزوم.
0: هللويا.
1: المؤمن لازم يعرف كده. اللي مكركب الدنيا دي وشاغل بال ناس كتير جدا هو بالنسبة لينا عدو مهزوم، مهزوم على الصليب، سحق رأسه على الصليب. القوة اللي كان بيتحرك بيها إبليس
0: ابتلى مفعولها
1: بالنسبة للمؤمنين
0: بالزبط،
1: مش لأي حد، بالنسبة للمؤمنين هو مجرد إيه؟ يزأر من بعيد
0: كأسد.
1: يعني يزأر من بعيد. إبليس عدو خصمكم إيه؟
0: كأسد
1: يجول زائر
0: ملتمسا من يبتلاه،
1: فما ندلوش حجم أكبر من حجمه. ولكن بالزبط. لا نستخف ولا نجهل أفكار. يبقى عندنا إيه؟ الاتزان الروحي. لا نشيطن الأمور ونحس إن إحنا قدام. أقولي ونعمل إيه قدام إبليس؟ ده أقوى. لا، هو مش أقوى منك. أصغر مؤمن له سلطان على إبليس.
0: ربي سؤال كده، أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضرنا شيء. المشكلة إن إحنا لما بنبقى جاهلين، لما بنبقى مش مدركين اللي لنا في المسيح، مش عارفين قيمتنا ووضعنا في كجسد المسيح، وإن إحنا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه، إن إحنا لنا سلطان. ربي يسوع لما في الآخر قال دفع إلي كل سلطان. كل سلطان على الأرض والسماء،
1: مش جزء، كل سلطان.
0: فمن حقنا
1: نعيش. وبعد كده كمل قال إيه؟ بعد ما قال دفع إلي كل سلطان
0: فاذهبوا
1: وها أنا أعطيكم
0: سلطانا.
1: يعني السلطان اللي دفع للرب بيدي لنا
0: كما أرسلني الآب
1: أرسلكم أنا
0: بنفس المقدار السلطان
1: وبنفس شكل الإرسالية وبنفس مقدار

0: السلطان.
1: فلما احنا بنجهل افكار ابليس هو عارف زي الكلب لما انت تخاف منه هو يهوهو اكتر ويجعجع اكتر. افتكرت جولياث الجبار كان كل اللي بيعمله ايه؟ يقف يعير يجعجع صوت عالي. لكن ساعة الجد يعني
0: بس شفنا المشكلة ان شعب اسرائيل بقادته بملكه تأثروا بالجعجعة دي
1: بالظبط. وده اللي بيحصل معانا
0: كتير. هو صحيح حجمه مرعب بس انتوا ولاد مين؟ انت نسيت نفسك.
1: ايوه
0: يا مؤمن ما تنساش نفسك انت ابن مين. يا مؤمن ما تنساش نفسك مدفوع فيك ايه. يا مؤمن ما تنساش من نفسك ومكانتك انت ايه بالنسبه للرب والرب ادالك ايه. فلو كان ابليس زي جلياد بضخامته وقوته لكن انت الاقوى يعظم انتصارنا بالذي احبنا لان الذي فينا
1: اعظم
0: من الذي في العالم.
1: بس مهم ندرك احنا مين وندرك الحرب اللي جايه علينا
0: في اي حته.
1: احنا ساعات بنبقى فاتحين ثغرات
0: بالظبط
1: ومش واخدين بالنا منها. فالرب النهارده يعني يوقظ بالتذكره ذهننا النقي عشان نقدر نميز الامور المتخلفه ونقدر نعرف ان في الفتحات اللي احنا سواء بسلبيتنا سواء بمشاعرنا المجروحه سواء بطريقه تربيه احنا كبرنا عليها سواء بمفاهيم من المجتمع
0: أو جهل تعليم كتابي
1: بالظبط. فلازم نقدر نعرف انه عدم الغفران ده فجوه كبيره جدا
0: بالزبط.
1: بيعذبنا بيها ابليس
0: بالظبط.
1: فالنهارده عايزين نكمل
0: لكن انا الخطورة. عجبني قوي الجمله والكلمه اللي حضرتك قلتيها بيعمي منطقه معينه عشان ما ننتبهش ليها. ليه؟ عشان يفضل يوجعنا بيها يذلنا بيها يضايقنا بيها يجرحنا بيها. وفي نفس الوقت عارف ان المنطقه العاميه دي موقفه الميه
1: بالظبط.
0: كنت زمان ساكن في مكان وكنت ساكن في الدور الثالث وبيت قديم فبالتالي المواسير بتاع الميه قديمه اللي هي فاكره المواسير الزمان اللي هي الحديد ده وفجاه لقيت الميه مش طالع لفوق مقطوع او بتنزل
1: زي ولا هي ضعيفه
0: أو. ضعيفه جدا. أشاروا علي أن أنا أجيب
1: مطور.
0: جبت مطور وصوت عالي ومع هذا المية زادت سنة لكن المية إيه؟
1: لسه ضعيفة.
0: فقلت يعني يا رب وأنا اتدبست في مطور غلط ولا إيه؟ فجبت واحد بقى شاطر قوي يعني كنت الأول بجيب ناس كده يعني بساط عايزين يخدموا بتاع بس جبت واحد شاطر قوي قلت الموضوع لازم بقى واحد
1: متخصص
0: قوي قوي قوي. لقيته عمل إيه؟ عارفه في حاجه اسمها المفتاح الانجليزي الابيض ده الكبير ده وقعد يخبط على من اول العداد عند الباب تحت في الشارع وقعد يخبط على يخبط على الماسوره بتاع الميه في وهي على الحيطه وهي طالعه فوق وهي طالعه في الدور الثاني والثالث
1: عشان يعرف المشكله.
0: وفجاه جه عند حته وقال ايه هنا القفله.
1: واو.
0: قلت له ازاي؟ قال لي هنا في صدى. بص الرنه دي انا عامله ازاي غير الرنه دي. قلت له ايه الحل؟ قال لي بص هقول لك على حاجه انا ممكن اقطع الجزء ده واحط له جزء تاني واعمل من هنا
1: لحام
0: توصيله واحط في النص توصيله لكن وهنعالج المشكله بس هنعالجها الوقت لكن ما لان ده نحاس وقديم وعدى عليه يمكن 40 50 سنه في مواسير طلع جديده مختلفه نوع معين من البلاستيك مختلف تماما عن المواسير النحاس دي لا بتلم صدى ولا بتقفل ولا الصدى بيكاوم ولا بيعمل مشكلة ولا اي حاجة. قلت له غير في قفلة ابليس بيبقى عارفها وعارف ان القفلة دي تعمل ايه
1: تحجب المية
0: حتى لو نزلت بتنزل ايه
1: ضعيفة جدا
0: مع ان الله وهب لنا كل شيء بغنى
1: كل ما هو الحياة والتقوى
0: وكل شيء بغنى لتماته وبيقول كده في افسس 3 الذي باركنا بكل
1: بركة.
0: طب السؤال بأمانة السؤال وانا بقول لنفسي بقول لحضرتك وبقول لكل مشاهد هل نحن فعلا نتمتع بهذا الحق الكتابي ونمتلك كل بركة روحية في السماوات في المسيح يسوع؟
1: لسه كتير
0: في
1: محتاجين ننمو.
0: جملة لبيلي جريهم يعني أنا قرأتها في كتاب منسوبة لي قال إيه؟ قال السماء مليئة بطلبات كثيرة
1: لم تستجب
0: وبركات كثيرة مصروفة للمؤمنين لكنهم لم يطلبوها لأنهم لم يعلموا عنها شيء.

0: وفي قصة تانية أو كتاب
1: دي حقيقة
0: أنا ناسي اسمه للأمانة، كنت فاكره اسمه صلاة يا عبيص، كتاب صغير بعتقد كاتبه الأسيس الأمريكي ريك وارن أو حاجة زي كده. من ضمن القصص اللي موجودة في الكتاب بيقول إن في شخص مؤمن انتقل، فدي تخيل عشان محدش يقول لي يفتكر
1: مش
0: دي قصة
1: حقيقة دي.
0: فقابله بطرس ويعني أو لقى نفسه في السماء، هو مؤمن فلقى نفسه في السماء، فقابله بطرس قال له بقى تعالى أوري لك أورشليم السماوية، وقعد ياخده في جولة جوه مدينة أورشليم، والتاني عمال يتمتع وهنا إبراهيم وهنا إيليا وشيء خارق يعني، وشيء ممتع وشيء جميل وروعة جدا. وفجأة جه قدام مبنى جميل جدا، والمؤمن ده لاحظ أن بطرس مش عايزه يشوف المبنى ده، فهو حب الفضول ما زال عنده، لأن هي قصة. فالراجل بعد ما لف قال له بص أنا لاحظت أن في مبنى معين أنت بتمنعني وبتخليني بتحجبه عني عشان أما أدخله، مع أنك أنت ما
1: وريتني كل حاجة.
0: وريتني كل حاجة. قال له أنت مصمم يعني؟ قال له أنا نفسي أشوف المبنى ده. دخل ليه المبنى عبارة عن رفوف رفوف ودرج صغيرة درج درج ورفوف رفوف، وهو بيتجول بعينه في المبنى ده والرفوف لقى ناس ادراج مكتوب عليه اسماء ناس من اللي معاه في الكنيسه، وهو متاكد ان هم اتقياء ومؤمنين، هم في فلان موجود، فلان موجود، فين اسمي؟ وهو بيقول فين اسمي لقى درج مكتوب عليه اسمه. فجاي يفتح بطرس قال له بلاش. ليه؟ هو قال في حاجه تزعلني؟ قال له في حاجه تزعلك. قال له بس انا عايز اشوف. قال له خلاص انت في السماء فبلاش، يعني ما تبصش لورا انت في السماء. قال له لا الفضول هيقتلني، لازم ابص اللي موجود في الدرج. مصمم راح فتح الدرج لقى كشف كبير من البركات،
1: كانت من نصيبه
0: لكن لحاجتين
1: لم يحصل عليها
0: لحاجتين، بسبب الجهل او بسبب حاجه وقفت في طريق البركه،
1: معطل
0: وقف في طريق البركه. خطوره عدم الغفران. الغفران بركه كبيره جدا، ياما بتدفعنا كرامتي ده جرحني ده بتاع، ان احنا نعطل نفسنا روحيا ونحرم نفسنا من بركات كتيره جدا ربنا صرفها لينا شيك ممضي
1: وباسمنا
0: يصرف لحامله. بس ليه مش قادرين نصرف؟ عشان في معطل، يا الخطيه يا الجهل يا عدم الغفران.
1: تعرف يا أخي أندرو، أنا بحس أن كل حاجة ربنا بيقولنا عليها هي لخيرنا
0: بالزبط.
1: يعني ما فيش حاجة ربنا بيوصينا عليها وهي تبقى لضررنا،
0: لأنه إله صالح،
1: بس بنصدق الشيطان في حاجات
0: للأسف
1: عشان كرامتنا علشان ذواتنا علشان ما ننجرحش، بنحمي نفسنا حتى من ربنا، ما عندناش بالزبط. الثقة الكافية أن ربنا بيقول لي حاجة علشان مصلحتي علشان خيري، زي ما حضرتك سألنا في الحلقة اللي فاتت ان في تأديب يوجد للحزن في المؤقت، لكن فعلا للفرح
0: يقود للفرح
1: وللبناء
0: ويجعلني مثمر
1: بالظبط. فخلونا النهاردة يعني نحط ثقتنا حقيقي في ربنا،
0: ناخد خطوات عملية،
1: ولما يقول لنا حاجة بجد نعملها، مش ناخد الكلام بنظري
0: بالزبط.
1: أو حاجة كده يعني أثيرية، لكن حقيقي عملي، إن إحنا نبتدي ندور في حساباتنا مين أنا مش غافر له، مين أنا شايلة منه، مين أنا يعني بتجرح لما فاهم قصدي أقول إيه، يعني نصفي، لأنه
0: نصفي أول بأول.
1: الحاجات دي ممكن تكون بتراكم سنين كمان
0: بالزبط.
1: بوقت طويل فات وأنا تعودت إن ده خلاص حاجة دفنت. عارف لما يكون عندك فريزر واقف كده، أنت بتحط الحاجات بكتير كتير، وبمرور السنين ممكن تنسى
0: وتتقل
1: في لحمة تحت ولا في سمك
0: وبتعفن.
1: ليه؟ لأنه ما أول بأول ما
0: حتى لو هي اتشلجت لما بتطلع بعد فترة طويلة
1: لسه ريحتها
0: طعمها بتتغير
1: بالظبط،
0: مش زي ما هي طازة أو فريش.
1: في اسم يسوع
0: في متى 18 هما في خمس معطلات أو خمس يعني أمور بتجعلنا أن في خطورة على عدم الغفران. لكن قبل ما أحكي الخمس حاجات دول، في متى 18 القصة اللي قالها الرب يسوع المسيح عن أنه يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فقدم إليه، شوفي التعبير، قدم إليه عبد

0: ب10,000 وزن. يعني ايه قدم فعل مبني؟ يعني الشخص ده ما كانش حابب يواجه سيده
1: واضطر.
0: لا مش اضطر، ده تشال. ده تشال يعني جه غصبا عنه. يعني في وقت للحساب،
1: صح؟
0: في الله بيدي عطايا بس في وقت للحساب. رقم اتنين، قدم إليه، ده يعني ان في فترة زمنية عدت على العبد وهو بيعمل ايه؟ بيتهرب من سيده،
1: من المواجهة،
0: يتهرب من المواجهة، يتهرب من اعطاء الحساب، يتهرب من التصفية اول باول. الفترة الزمنية دي عملت ايه؟ عملت تراكم، رفعت الدين الى 10,000 وزنة.
1: ايوه
0: 10,000 وزن يعني كام؟
1: 17 مليون حضرتك قلت قبل كده تقريبا،
0: 16-17 مليون دولار. انا عايز اقول لك اجمالي ضرائب اسرائيل كلها 1,000 وزنة في السنة.
1: واو.
0: وكلمة عبد هنا معناها موظف، ده يدل على ان الراجل ايه؟ قاعد يختلس يختلس يختلس ويقول لنفسه ايه؟ انا هرجع بعد شوية، هرجع بعد شوية، لحد ما وصل ان المبلغ بقى ضخم جدا،
1: لا يمكن سداده،
0: صعب واستحالة سداده،
1: لا يمكن سداده.
0: ليه بقى؟ انا بعتقد ان الراجل ده اختلس مثلا على مدار 10 سنوات، مفيش علاقة مع السيد، مفيش مواجهة، مفيش مكاشفة، مفيش مصارحة، نتج عن ده تراكم. عشان كده وكأن الرب بيحذرنا من حاجتين، التراكم
1: ايوه
0: والهروب. التراكم والهروب. ما تخليش المشكلة تعدي لبكرة، لأن بكرة هتزيد
1: بالظبط.
0: لكن صفي أول بأول. حاجة تانية، ما تهربش، واجه على طول، اقعد قدام الرب حتى لو مش قادر، قول له يا رب أنا مش قادر فعلا أخد خطوة الغفران، يا رب اديني قوة بالروح القدس، أنا حابب لأن دي وصية وعايز أعمل ده، بس اديني قوة يا رب، والرب هيدي قوة. بس اوعى اوعى اوعى ما تغفرش
1: بالظبط،
0: لأن عدم الغفران في خطورة شديدة جدا.
1: وكمان عدم المواجهة والحاجة صغيرة أسهل كتير من المواجهة بعد مرور زمن.
0: بالضبط.
1: يعني بتبقى
0: لأنها الفجوة بتتسع والمشكلة بتزيد.
1: بالضبط.
0: عشان كده المسيح قال اذهب وعاتب على طول، ما تأجلش، اذهب على طول، حل صفي أول بأول. خطورة عدم الغفران رقم واحد، عدم الغفران يفقدنا التمتع بالشركة الأبوية. يعني أنا ما غفرتش لفلان، وفلان في بيته بقى أو في بلده أو في محافظته أو في أي حتة وتخصمنا، أول واحد مضرور مين؟
1: أنا.
0: هو بيمارس حياته، هو بقى مضرور مش مضرور، هو يعني يكون صريح مع نفسه، لكن أول واحد مأذي وأصيب بالضرر هو أنا. ليه؟ لأنه الشركة والعلاقة اتقطعت مع الله الأب. أول مشكلة فقدان الشركة الأبوية. في يوحنا الأولى الآيات اللي قرناها كتير في الجزء ده وإحنا بنتكلم عن الغفران، يقول كده الذي رأيناه، تفضلي،
1: الذي رأيناه بعيوننا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.
0: شركتنا. شوف يوحنا عمل إيه؟ شركتنا
1: كلنا كأولاد الله،
0: كأولاد الله.
1: ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم
0: يبقى كاملة. الشركة بتعمل
1: فرح.
0: بتجيب فرح
1: وفرح كامل.
0: بالضبط.
1: هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة،
0: الظلمة هنا معناه خطية أو عصيان
1: مدفونة،
0: أو عدم غفران،
1: أو عدم
0: غفران، بس مدفون جوايا.
1: نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية.
0: كلمة شركة كينونيا باليوناني 20 مرة جات في الكتاب المقدس. الكلمة بتعني المشاركة بين شخصين أو التشارك أو الملازمة أو العلاقة الحميمة. هذه الشركة التي يدعونا إليها الرب، والشركة دي حساسة جداً وبتتأثر جدا جدا جدا. أي عمل،
1: لأن الله نور وليس فيه ظلمة البتة،
0: ولأن
1: دي
0: الله قدوس،

0: يعني البتة دي يعني إطلاقاً فأي بؤر ظلمة صغيرة حتى لو ما كانتش باينة العين المجردة بتأثر على شركتنا مع الرب.
1: نعم، يبقى رقم واحد انقطاع الشركة مع الله. رقم اثنين ثانياً عدم الغفران يوقعنا تحت التأديب الإلهي. الآيات الجميلة اللي حضرتك قلتيها في الحلقة اللي فاتت عبرانيين 12 من عدد 5، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتكر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلده
0: كل ابن يقبله.
1: إن كنتم تحتملون التأديب ففي تأديب. عدم الغفران بيوصلني للتأديب. ليه أوصل للحتة دي؟ ليه أوصل أبقى حاسس إن أنا يعني الشغل في دي، الدخل ما فيهوش بركة، الصحة عدمانة؟ التأديب صور مختلفة، التأديب صور مختلفة وأشكال مختلفة. فعدم الغفران الأخ، خطورة عدم الغفران الأخوي، مش بس بتقطع الشركة بيني وبين الله الأب، لكن أيضا خطورة عدم الغفران الأخوي بتوقعني تحت التأديب الإلهي، لأنه يتعامل معي كأب يريد تقويم طريقي ويريدني أن أطيع الوصية، لأن في طاعة الوصية بركة.
0: أمين.
1: رقم ثلاثة، ثالثا عدم الغفران هو معطل للصلاة والاستجابة. بص حضرتك ماركوس 11 من 22 ل 26 يقول الرب يسوع المسيح، إنجيل ماركوس أصحاح 11 من 22 ل 26، فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يقول له. عدد 24، لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون
0: لكم.
1: عدد 25، ومتى وقفتم تصلون. شفت بقى، ومتى وقفتم تصلون، إذن الصلاة ممكن تتعطل. ومتى وقفتم تصلون إيه؟ فاغفروا. طب إيه علاقة ده يا رب؟ تقدر تنقل الجبل، ويقدر يتحول الجبل إلى حائط صد وعائق يمنع حركتك. فممكن الجبل يبقى أداة الله يتمجد من خلاله لما تنقله معجزة كبيرة تشجع ناس،
0: وممكن الجبل يكون معطل
1: لحياة
0: لأن عدم غفران.
1: ده بسبب إيه؟ ومتى وقفتم تصلون
0: فاغفروا
1: إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زل، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. إذن عدم الغفران معطل للاستجابة والصلاة،
0: حتى استجابة صلواتي أنا. يعني بتبقى ساعات إحنا حاجبين عن نفسنا إحنا البركة.
1: بالضبط. أيوب 42:10 يقول كده إيه؟ ورد الرب
0: سبي أيوب،
1: بس لما عمل إيه؟
0: لما صلى إلى أصحابه
1: لأجل أصحابه وأطلقوا لأنه ما تعبوا نفسيا، يعني معزهم متعبون، أطباء بطلون تعبوا نفسيا. رب قال له إيه؟ أيوب أنت على موعد مع البركة، وجاء وقت التعويض، بس في حتة صغيرة أيوب. إيه يا رب؟ صلي لأجل أصحابك، اطلب غفران. وزاد الرب على أيوب إيه؟ على كل ما كان لأيوب ضعفا. مش بس رد له السبي، لكن الرب عمل إيه؟ رابعا عدم الغفران يحزن الروح القدس. هل نتخيل ان احنا ممكن نكذب او نعيش او ندخل لمحضر الله او نسبح او نرنم والروح القدس حزنان جوانا؟ افسس 4 من عدد 32 عدد 30، ولا تحزنوا
0: روح الله القدوس
1: الذي به ختمتم
0: الى اليوم
1: الفداء. يحزن بسبب ايه؟ ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتكذيب مع كله، وكونوا لطفاء
0: بعضكم
1: نحو بعض شفوقين متسامحين
0: كما سامحكم الله أيضا.
1: خامسا عدم الغفران معطل للبركة. الله عايز يديني
0: وأنا
1: عايز أخد، بس في حاجز في النص. لازم نرفع الحاجز إذا أردنا أن نتمت. خسارة أن نعيش راضين بالفتات الساقط من على مائدة الأرباب.
0: وإحنا علينا

0: مواعيد العظمى والثمينة.
1: وإحنا لنا خبز البنين.
0: حقيقي.
1: وإحنا لينا خبز البنين. لما رد داود ما في بوش حفيد شاول يقول الكتاب إيه؟ صنع معه إحسان، ده واحد. اتنين، رد له كل حقول أبيه. ثلاثة، وأجلسه على المائدة. أنت مكانك على المائدة تتمتع بالبركات الإلهية. شيل الموضوع ده من قدام.
0: عارف يا أخي أندرو، افتكرت الآية اللي بتقول في مزمور 23، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. يعني حتى الأمور اللي بتضايقني، الأمور اللي مسببة انزعاج في حياتي، الأمور اللي مسببة مرارة، تعال بيها قدام الرب. اجلس على مائدة الملك، اسمح للرب أنه يغسلك وينظفك ويشفيك ويشيل كل أصل مرارة من حياتك، لأن فعلا في مائدة الملك مرتبة ليك. النهاردة قول يا رب انزع مني كل عدم غفران، انزع مني يا رب كل ضيق نفسي، انزع مني يا رب كل شكاية عمال العدو يشتكي بيها على اخواتي في اسم يسوع، وترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. يا رب أنا بطلق غفران وبسامح يا رب كل واحد أخطأ إلي في اسم يسوع. بصلي الحلقة دي تكون لمست قلبك، وأن فعلا النهاردة تكون بداية جديدة في غفران كامل لكل الناس اللي حواليك. ويلا لقاء وحلقة جديدة، وصلوا هكذا.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر يسوع النهاردة رفع رأسي ورأسه نادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. تخيل لو حبينا نعمل مباراه نجيب ايه؟ جبنا ملعب حطينا فيه رايات، جمهور جه، جبنا كوره، جبنا صفاره، جبنا لعيبه، حطينا كمان مدرجات عشان الناس تقعد. ايه رايك؟ ناقص حاجه تاني؟ الحكام كمان جم في ايديهم الرايات بتاعتهم، حامل الرايه واقف، بس رغم كل ده برضو المباراه مش هتلعب، لان في حاجه مهمه قوي بتتلعب بيها المباراه او بتتلعب من اجلها، المرمى. لو في الاخر بصينا يمين وشمال ما لقيناش مرمى هنا ومرمى هنا، طب هنعمل ايه؟ طب احنا نازلين عشان نعمل ايه؟ حلقتنا النهارده عن المرمى. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في ملعبكم ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن المرمى، زي ما اتفقنا، ارض ولاعيبه، كره وحكم، جمهور وصفاره، من غير مرمى مفيش مباراه. لكن قوانين المرمى دي جت منين؟ في سنه 1863، وده كان اول قانون يتعمل في انجلترا لكره القدم، كان المرمى عباره عن قائمتين بدون عارضه، كان المسافه بينهم 7 متر و30 سنتي. لكن في عام 1866 وضعت عرضة أفقية، لكن لم يتم تحديد ارتفاع القائمين، فأصبح كل فريق وكل صاحب ملعب بيحط ارتفاع القائمتين بحسب هواء. في سنة 1925 بدأوا في وضع الشباك. في عام 1937 حددت أبعاد المرمى، بالضبط كان عرضه 7 متر و32 سنتي. هو حضرتك متخيل يعني ايه عرض المرمى 7 متر 32؟ بكل بساطة، لو جبت 4 أشخاص ونومتهم ورا بعضيهم، طولهم متوسط حوالي 180 سنتي، بالكاد هيوصلوا من أول المرمى لآخره. حضرتك طبعا قاعد في البيت، نسكافيه في إيدك، بتاكل فشار، عمال تقول للجون يا راجل مد إيدك شوية، بقول لك 7 متر 32 سنتي. ارتفاع المرمى 2 متر 44، يعني تقدر تشوف طول حضرتك كام، 170 أو 180. عشان توصل لارتفاع 2 متر 44 انت محتاج توقف واحد على كتفك ويرفع ايده على الآخر عشان

0: ممكن يوصل لارتفاع المرمى أو يمكن كمان ما يوصلوش. المرمى وانت بتتفرج عليه في التلفزيون مختلف عن انك تبقى واقف تحت منه. 7 متر 32 يعني 3 متر 65 يمين و 3 متر 65 شمال. ارتفاعه 2 متر 44 وحضرتك مستسهل انه ممكن الجون يصد اي حاجة. بس يمكن حد يجي يقول لي هم ليه ما بيقدروش يجيبوا جوان مع وسع الجون بالشكل ده؟ دي مشكلة نبقى نناقشها في وقت تاني. ما في المباراة الهدف هو ان احنا ننجح ان ندخل الكرة جوه المرمى عشان نحقق هدف، في مباراة الحياة كمان لازم يكون في هدف بتعيش عشان. اعزائي الشباب، انت عايش ليه؟ سؤال يمكن يبدو انه بسيط، بس السؤال ده انا محتاجك تجاوب عنه. وارجوك فرق ما بين مسؤولياتك واهدافك. خلينا نسأل الشباب، عايشين ليه؟ ايه هدف حياتك؟ وايه الفرق ما بين مسؤولياتك وأهدافك؟ تعالوا نشوف رأي الشباب إيه ونرجع تاني. يلا بينا.
1: أنت عايش ليه؟
2: عايش هادي كده، مفيش حاجة، عايش على ربنا.
3: عايش عشان حاجة مثمرة في المجتمع.
4: في أهداف معينة بتبقي أنت موجودة، خطة لحياتك موجودة على الأرض، أنا شايفة كده يعني ربنا بيوضعك فيها علشان تشتغل عليها وتعمليها. الذكي اللي بيكون بيعرفها بدري بدري عشان يعرف يشتغل عليها ويعملها أسرع، وفي اللي ما بيعرفهاش خالص. فأنا شايفة أن أنا ليا خطة في الحياة، أن أنا أكون بستخدم الموهبة بتاعتي في أن أنا بفيد ناس تانية يعني.
5: عشان أحقق أهدافي وطموحاتي،
6: وربنا خلقني، ربنا بيحبني. ف يعني انا دايما لما حد يسالني السؤال ده انا ربنا بيحبني، فمش بحس انه من حق حد اصلا يسالني انا عايشه ليه.
1: ايه الفرق ما بين مسؤولياتك واهدافك؟
2: هي المسؤوليه اللي انا اخد حاجه كده وباخدها مسؤوليه، لكن الهدف بيبقى هدف انا بسعى ليه.
3: مسؤولياتي في الغالب هي حاجه بتتحط عليا المفروض ان انا اعملها يعني، لكن اهدافي حاجات انا بحطها ببقى انا عايز اعملها بارادتي.
4: المسؤوليات انا بشوفها ان دي حاجات انا بحبها او ما بحبهاش، بس دي حاجات لازم اكون بعملها من اهلي، من اصحابي، من شغلي، من اي حاجه، فدي مسؤوليات عليا. لكن الجزء الثاني اللي هو الاهداف بتاعتي دي حاجه انا بحبها وعايزه اوصل لها، فاكيد هكون برضو بشتغل عليها وعايزه اوصل لها.
5: مسؤولياتي دي حاجه فرض عليا لازم اعملها، واهدافي دي حاجه انا عايز احققها.
6: انا دايما لما بيتقال قدامي كلمه مسؤوليه بحس انه لازم يكون تجاه حد تاني او تجاه حاجه تانية، فمسؤولياتي دي انا مش فيها لوحدي، لكن اهدافي انا شايفه ان انا المتحكمه فيها، وانه انا لو عايزه اوصل لها يعني لازم تكون طالعه مني انا، مفيش حد تاني حواليا.
0: المقدس بيعلمنا انه اللي بيرقد عشان يوصل لهدف. بولس الرسول يقول اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني. انا عارف بجري ليه. سيد المسيح له كل المجد يقول وثبت وجهه ناحية اورشليم. هو عارف جاي ليه، هو عارف ايه الهدف من وجوده. أسوأ حاجة إنك تكون عايش مقضيها. زي ما يجي يا شباب خارجين يلا بينا، هنقعد في البيت نقعد في البيت، هنضيع وقت وعايش من غير أي هدف. واحدة كبيرة من مشكلات الابن الضال إنه سافر إلى كرة بعيدة وما عندوش هدف. طب قولولي هو سافر ليه؟ خد فلوس، خد صحابه، سافر، وهناك هو مش عارف يعمل ايه، فاخذ يبذر امواله في عيش مسرف. انت رايح تشتغل؟ لا. طب انت رايح تتعلم في البلاد التانية؟ برضو لا. طب انت عايز ايه؟ مش عارف. فمعاه شوية فلوس خلصهم. اكبر كارثة انك تبقى عايش في الحياة بلا هدف. والحقيقة من يعيش بلا هدف سيصل الى لا شيء. زي ما اتفقنا مباراة من غير مرمى تتلعب ازاي؟ طبعا حقق الهدف ازاي؟ احنا عايزين نوصل لإيه؟ انت عايز توصل

تصلي ايه؟ ايه هدف حياتك؟ عشان كده مهم قوي انك تحدد هدف حياتك. بس خليني اقول لك حاجه مهمه، في فرق ما بين الاهداف والمسؤوليات. انك تذاكر ده مش هدف، دي مسؤولياتك، ده دورك. انك تساعد بابا او تساعدي ماما في البيت ده مش هدف، دي مسؤوليتك تعملها. الهدف اللي ربنا اوجدنا عشانه، يقول الكتاب المقدس لمجدي خلقتك. انا وانت عايشين في الارض عشان نحقق مجد الله ويظهر بصورته فيا. ايه هدف حياتك؟ طريقة حياتك هي اللي بتحدد اهدافك. فلو انت من غير هدف، اي حد هيقولك اي حاجة انت وراه. رايحين السينما، يلا بينا. ما تيجي نطلع الساحل، يلا بينا. تطلع معانا رحلة، يلا بينا. عايزين نذاكر برضه، يلا بينا. القصة بالنسبة لك هو مجهود، مجهود من غير اي اهداف. لو انت من الناس اللي عايشة من غير اهداف، انا عايز اقولك لاني بحبك وانت غالي عليا كارت اصفر. خلي بالك، لو ما حددتش هدفك مش هتعمل خطة ليه، مش هتوصل لحاجة. قيم حياتك كده، اخر 5 سنين عملت ايه؟ ايه الاهداف اللي حققتها؟ مجدت ربنا في ايه؟ حتى على مستوى الحياة في الارض، ايه الاهداف اللي وصلت لها؟ تعلمت ايه؟ طب قريت كم كتاب؟ في ناس حياتها عايشة كده وخلاص، عندك ايه بكرة؟ مش عارف. هتعمل ايه في الصيف؟ ربنا يسهل. قصة شغالة وابليس عمال يسرق عمرك. في الاخر انت موجود في مباراة الحياة، عمال تجري، عمال تجري، لما نفسك اتقطع وفي الاخر ما وصلتش لحاجة. انت مقتنع انك ما عندكش وقت، ولا انت عندك مشكلة في ترتيب الوقت؟ اوعى تكون عايش حياتك بتعمل جداول مذاكرة. انا بعرف شباب عايشين حياتهم يقضوا 2 3 ساعات يعمل جداول ويغير ويقول ان انا النهارده هذاكر الماده الفلانيه وهعمل البحث الفلاني. طب يا عم، طب يلا بقى، طب عملنا الجدول مش نشتغل بقى؟ لا لا، عشان كده عمرك بتسرق، حققتش حاجه. وعايز تحقق اهداف مش منطقيه، يبقى شاب 18 سنه وعايز يتجوز، معاك فلوس، بابا هيجوزني. انت انت انت انت مالكش اي هدف تقدر تحققه؟ عيش حياتك واعرف انه هدف الله انه يتمجد بيك. كلك اهداف ارضيه تحقق بيها الاهداف السماويه هو مجد الله. بشكركم اعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي بقضيه معاكم. انا بحبكم، ولاني بحبكم بحب دايما اكلم نفسي واكلمكم واوصل لكم رساله محبه الله. الله عايز يحقق هدفه من حياتك انه يتمجد ويظهر للناس في صورة تليق بيه. لو عندك اي اسئلة او اي مقترحات او اي افكار، ابعتها لنا على العناوين اللي موجودة قدامك في الشاشة، واحنا مستعدين نجاوبك ونتواصل معاك، لان احنا بنخدم الله فيك وعندنا استعداد نعمل اي حاجة نساعدك بيها انك تعيش حياة مرضية امام الله. اشكركم واشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم المبارك نحو أسرة أفضل الذي يعتني معكم بالأسرة، وفي هذه الحلقات نجيب على تساؤلات بعض الرسائل اللي بتصل إلينا من حضراتكم. في هذه الحلقة بنواجه سؤال جديد للمرة الأولى بيعرض علينا في البرنامج، سؤال من أم فاضلة بتقول في السؤال بالحرف الواحد: تعلقت ابنتي بشاب من ديانة أخرى، وهذا الشاب لطيفا جدا، وأعلم أنها تحبه وهو يحبها عن صدق، ولا أريد أن أدمر حياتهما، ولكن أعلم جيدا عواقب هذا الأمر، كيف أتصرف؟ الحقيقة إذا كانت أم بتكتب عن ابنها ارتبطت بشاب، معروف أن البنت دي ناضجة وعبرت سن البلوغ وعندها حرية الاختيار، لكن أنا عايز أقول لهذه الأم الفاضلة، أنت محتاجة وبشدة الصلاة من أجل بنتك ليفتح الرب عقلها ويفتح قلبها. لكن عندي ملحوظة على موضوع اختلاف الديانة. الله خلق الإنسان فيه وجدان عاطفي وروحي وأيضا عقلي، وفي الوجدان الروحي أعطى الله للإنسان انتمائية للعقيدة. كل إنسان على الأرض عنده انتماء لعقيدة معينة، ومن شروط الارتباط الناجح والزواج الناجح أيضا بقدر المستطاع وحدة العقيدة. وحدة العقيدة بتعطي للطرفين ثبات ورسوخ وبحث عن حل لمشاكلهم في المستقبل. وإذا كانت هذه الأم بتقول لا أريد أن أدمر حياتهما، فالواقع هي حياتهم إن لم تكن مدمرة حاليا فهي مدمرة مستقبلا بسبب عدم وجود أرض مشتركة يتقابل فيها عند حدوث مشاكل روحية. وفي الواقع إنه ارتباط بهذه الصورة هو ارتباط ملوش أي أسس علمية ولا عنده رؤية للمستقبل، وإلا فسؤالي إزاي هيتربى الأولاد في هذه الأسرة؟ الأولاد هيتبعوا أي مذهب وأي فكر وأي أسلوب؟ لابد أن تنشأ خلافات حادة بخصوص انتمائية الأولاد. وأحب أقول في هذه الحلقة إن الشخص اللي عنده استعداد للتنازل عن عقيدته عنده استعداد للتنازل عن أي مبادئ أخرى ولو حتى قدسية الارتباط اللي ارتبط به. لذلك أنا أشفق على هذا الشاب والشابة اللي بتحركهم مجرد مشاعرهم الملتهبة، وهذه المشاعر بتذوب وتضعف وتبرد مع ظروف الحياة. لذلك لهذه الأم الفاضلة حب أحط بعض التوجيهات اللي ممكن تقدميها. الأمر الأول: قدمي لابنتك النصيحة بمحبة دون إيلام أو ضغط. هي مش طفلة، وفي نفس الوقت هي فاهمة كويس جدا هي بتعمل إيه، لكن هي محتاجة إلى نصيحة بحب، وده الوسيلة اللي ممكن تعطي البنت فرصة تفكر. 2، صلي من أجلها، اصري في وقت في الصلاة من أجلها، لأن هذا نوع من أنواع القيود، مقيدة ربما بشخص قدم لها حب ومشاعر وهدايا وعواطف مفتقدة إليها. أمر ثالث: لا مانع من الاستعانة بصديقة مخلصة تحبها وتثق فيها. ممكن هذه الصديقة تساعد جدا في أنها توجه ابنتك. ممكن أولادنا ما يقبلوش مننا، ممكن بنتك ما تقبلش منك، لكن تقبل من صديقة تحبها وبتثق فيها.

أمر رابع، ممكن الحديث مع الشاب نفسه عن إيمانكم وعقيدتكم ومدى أهمية الأمر ده بالنسبة لمستقبلكم، لعل هو أيضا يستفيق من الخط والأسلوب اللي هو بيتحرك فيه. أمر خامس، إن استطعتي أن تشاركي ابنتك في حديث مفتوح مليء بالود عن العواقب اللي انت بتقولي عنها في السؤال بتاعك، أنا أعلم جيدا عواقب هذا الأمر. شارك بنتك بالعواقب، كأم عندك خبرة وبتحب بنتك وتتمني ليها كل الخير، كلميها في أسلوب حب وود وشاركيها بالعواقب اللي انت عارفاها لهذا الارتباط اللي ملوش أي أساس. أمر سادس، ممكن تسجلي الحلقة دي من جهاز الإنترنت وتقدميها لبنتك، قدميها لها تسمعها أو تشوفها علشان تقدر تتابع ماذا سيجري في هذا الحوار والحديث، ويكون الحلقة دي ربما سبب بركة ليها تستفيق وينفتح ذهنها ثم قلبها. أمر سابع أيضا، هل لديك نسخة من الكتاب المقدس تقدميها لبنتك وقد وضعت علامة في الكتاب على بعض الآيات التي تساعدها للانتباه لهذا الأمر؟ دعيني أساعدك ببعض الآيات، وسأخص بالذكر الكلمات الموجودة في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح السادس ابتداء من آية 14. يقول الكتاب المقدس، هذا الكتاب العظيم كتاب الكتب، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة، أية اتفاق للمسيح مع بليعال، وأية نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان. لكن السؤال اللي بيشغلني وأنا بقول لك قدمي لبنتك الكلام ده، هل المسيح في بيتكم؟ هل بدأت مبكرا مع ابنتك عن أصول الإيمان المسيحي؟ هل لكم شركة خاصة مع الله؟ أم أنه هنا النير متوافق وليس متخالف؟ لا يهم الموقف أمام الله عن اتجاهاتي الروحية وعقيدتي وديانتي، لكن الله ينظر إلى القلب. هل أنا مسيحي مغسول بدم المسيح؟ هل أنا شخص ولدت ولادة ثانية؟ أصلي أن يعطيك الرب الحكمة والنعمة في قيادة ابنتك إلى صليب المسيح. هناك على هذا الصليب ذبح المسيح وقدم دمه كفارة لخطايانا لكي يبررنا ويحمينا من هذا العالم الشرير. صلي من أجل بنتك أن يفتح الله قلبها، حينئذ سيفتح الله أيضا عقلها وتدرك في أي اتجاه هي تسير. لكن دعيني أركز معك في هذه الكلمات الذي يسجلها الوحي المقدس، لا تكونوا تحت نير. النير هو الخشبة اللي بتوضع على عنق الثورين اللي هيقوموا بعملية الحرث للأرض الزراعية. وبالطبع لو كان الثورين غير متكافئين، في ثور منهم سيلهث ويتعب وربما يخنق، بينما الثور الثاني في قوة يسحب الخشبة النير وهو يقوم بعملية الحرث. وده اللي بيحصل بالضبط لما يكون الشريكين غير متكافئين، وبالذات في موضوع العقيدة والديانة. المسيحية هي ليست الحقيقة ديانة بقدر ما هي حياة يومية نعيشها، وبدونها يعيش الإنسان ميت روحيا. قد ينتمي إلى الديانة واسمه ربما واضح أنه اسم مسيحي مثلا، وفي بطاقته مكتوب الديانة مسيحي، لكن يظل الإنسان ميتا روحيا لأن المسيح لم يسكن في حياته. بشكرك من كل قلبي على غيرتك العظيمة على بنتك الغالية على قلبك، وبصلي أن الرب يعطيك الجرأة قبل فوات الأوان تقدمي لها

محبة المسيح، قدمي لها تعاليم المسيح، أعطي وقت لبنتك فهي محتاجة أيضا لسماع من قلب يحبها ويثق فيها. وأنا أثق أن كلمة الله لها التأثير ولها الفعل القوي في أن يرد نفسها، كما قال صاحب المزمور 23: يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. ما تنسيش حضرتك أن الإغراءات كثيرة، وأن ربما هذا الشاب يملك ما لا يملكه آخرين من ذات العقيدة أو الديانة، لكن وجهي نظر ابنتك وأصرخي أمام الله من أجل مستقبلها، ليحفظها الرب من الاستمرار في هذا الاتجاه حيث يحدث ما لا يحمد عقباه. احنا بنحفظ في البرنامج بسرية كاملة كل خصوصياتكم، سواء الاسم أو العنوان، وبنحب تكتبوا لنا. اكتبي إلينا مرة تانية بالطريقة الأسهل عليكي، سواء البريد أو الاتصال التليفوني، الطريقة المتوفرة لديكم اكتبي بيها إلينا، وثقي أن الرسائل هتكون محط اهتمامنا وإدراكنا، ونحاول بنعمة الله أن نقدم العون بقدر المستطاع بين إيدينا. لكن ختاما أقول لك، تمسكي بالرب وبوعوده أن ابنتك هي عطية الله لك. اهتمي بالصلاة لأجل حياتها الأبدية، واعتني أيضا إن كان لها إخوة في البيت حتى لا يتكرر هذا الأمر. نصلي معك أن يعزي الرب قلبك بفرح خاص ويملأه بطمأنينة، ونصلي من أجل بنتك ليحميها الرب ويعيد إليها فكرها وصوابها، وتلتفت إلى صليب المسيح، ذاك الذي قال: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. باسم البرنامج بحييكي، بنصلي معاكي، وبننتظر نسمع منك مرات أخرى، والرب يباركك. أصبح سني الآن أكثر من 30 سنة، وأصبحت من عداد العانسات، وكأني عبء على أهلي، ماذا أفعل؟ هذا الشاب لا يمكن أن يكون عمره أقل من 35 سنة. أنا شخصيا وقت ما ارتبط كانت شريكة حياتي. أنا عايز أحط قدامك بعض الأفكار الإيجابية، ودي الأماكن اللي فيها ممكن تلتقي بشريك المستقبل. أنا كراعي أجريت حتى الآن 57 عقد زواج، أكثر من نصفهم كان أزواج وزوجات.

يحلو الكلام في الكتاب المقدس عن المائدة الوليمة. هناك شيء ما عن المائدة. يحكي لنا المسيح عن الاحتفال ودعوة الناس للوليمة. وقصة الابن الضال تنتهي أيضاً بذبح العجل المسمن والأكل والفرح والوليمة. كذلك دعانا المسيح لصنع ذكراه بالعشاء معاً. هناك شيء خاص عن الالتفاف حول المائدة مع الأحباء، والمسيح كان يدعونا لذلك، كان يحب هذا وطلب منا أن نفعله ونتمتع به أيضا. المائدة كانت دائما في طيات كلمات

جالك خبر ان في شخص عزيز عليك زعلان منك، والموضوع متطور شوية اكتر، مش مجرد زعل، لا ده خصام خصمك. ولو عرفت انه الموضوع متطور اكتر، لا ده تقريبا بيفكر يرفع عليك قضية. ولو عرفت ان الشخص العزيز ده هو في نفس الوقت شخص مهم جدا وشخص عظيم جدا وله مكانة مرموقة جدا، ممكن يكون رد فعلك ايه؟ الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة بيحكي عن انه في خصام حاصل بين الله وبيننا، وانه في احتياج لمصالحة والسلام يرجع لموقفنا بيننا وبين الله. يا ترى ده ممكن يحصل ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض، بس بعد ما نسمع ترنيمة.

دعوة إلى المصالحة والسلام. دعوة إلى المصالحة والسلام. يا ترى إيه اللي ممكن يكون بيخلي ربنا يخاصم الناس؟ طبعا احنا عارفين ان كلمة الله هي كلمة إلهية 100%، لكن هي مكتوبة بأسلوب بشري. فكتب أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، أي مقادين ومحكومين بوحي الروح القدس علشان فايدتنا وتعلمنا. فاستعار الكتاب هذا التعبير، لكنه تعبير مهم جدا محتاجين ان احنا نفكر فيه مع بعض. علشان كده في سفر ميخا اصحاح 6:1 بيقول كده: اسمعوا ما قاله الرب، قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك. اسمعي خصومة الرب ايتها الجبال ويا اسس الارض الدائمة، فان للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. عارفين كلمة إسرائيل هنا جاية بمعنى شعب الله، أي إسرا كلمة شعب وإيل اللي هو الله. للرب خصومة مع شعبه، وربنا بيشهد الجبال والتلال على هذا الأمر. يا ترى ليه؟ بيقول لهم في سفر ميخا إني الله أعلمك كل اللي هو ما يطلبه منك: تصنع الحق، تحب الرحمة، تسلك متواضع مع إلهك. وانت التلات حاجات دول ما عملتهمش. الحق ضاع، بيقول كده كلمات ممكن تكون شكلها غريب شوية،

0: بس هنشرحها مع بعض. بيقول الرئيس طالب، القاضي بالهدية، الكبير متكلم بهوى نفسه فيعكشونه. يعني إيه؟ الرئيس طالب يعني الرئيس اللي هو في مجال العمل اللي لما تبقى عايز الحق تروح له طالب، يعني اديني علشان أنا أقدر أعمل لك الحق ده. والقاضي بالهدية يعني لو رحت بقى للقاضي عشان هو اللي يحكم عايز هدية، عايز رشوة. والكبير لو تروح مثلا لكبير العيلة مش هيقول الحق، هيتكلم بهوى نفسه، هيقول هم كلهم هيسمعوني خليني أقول الحاجة اللي فيها مصلحتي. والكبير متكلم بهوى نفسه فإيه؟ فيتآمروا على الحق. ويستخدم الكتاب نفس التعبير اللي بيتقال على العنكبوت لما ينسج خيوطه حوالين الفريسة بحيث يصبح من المستحيل أن تهرب. بيقول أنتوا عملتوا كده في الحق. طب والرحمة؟ بيقول جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكة. الناس قاعدة مع بعض يكمنون، عارفين الكمين اللي هو بيبقى بتاع البوليس ده مستخبي كده علشان محدش يشوفه. جميعهم يكمنون للدماء، وكأن كل واحد فينا عامل كمين للتاني. ليه؟ علشان يخليه يسفك الدم. يصطادون بعضهم بعض بشبكة، ويوصل ان الرحمة تلاشت وأصبحت فيها مشكلة حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، لحد ما يوصل في ميخا 7:6 ويقول لأن الابن مستهين بالأب، والبنت قائمة على أمها، والكنة على حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. يعني عايز يقول أن المخاصمة اللي بين الإنسان وربنا واللي نتج عنها ان اللي بيطلبه ربنا منه مش قادر يعمله، او يعني هي نتيجة ان اللي بيطلبه منه ربنا مش قادر يعمله، نتجت كمان مخاصمة مع الانسان واخيه الانسان. ابتدى يفتقد السلام اللي مفروض يكون موجود مع خالقه، وابتدى يفتقد السلام اللي مفروض يكون موجود مع الناس اللي هو عايش معهم. اعزائي المشاهدين، انتوا مش معايا ان دي حقيقة واقعة في عالمنا النهاردة؟ ان احنا بنشوف ان كل واحد فينا فعلا مفتقد السلام حتى مع نفسه، مش قادر يعيش الابعاد اللي ربنا خلقنا علشان نكون موجودين فيها، وابتدى يشك حتى في اقرب الاقربين لي. وكل يوم بنسمع عن قصص، وكل يوم بنفتح الجرايد نفاجأ بحوادث بتؤكد هذه الحقائق، إنه في مشكلة كبيرة، في خصومة كبيرة بين الإنسان والله، ودي بتنتج خصومة كبيرة بين الإنسان وأخيه الإنسان. ففي ظلم، مفيش حق، في عنف، وفي قتل، وفي كراهية، وفي ذنب، وفي كل حاجة ممكن بنواجهها في واقع حياتنا اليومي.
1: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل.
0: الرب اتكلم مع الشعب بتاعه في سفر إشعياء أصحاح 1 بكلمات مهمة قوي، هروح ليها والنص بتاعها عشان تقدروا تتابعوا معايا، من إشعياء 1 ابتداء من عدد 11. بيقول لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب، اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات، وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أصر. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف، رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها، فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآن دما، اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة، هلما

0: تحاجج، يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. كلمات بتلخص اللي كنا بنتكلم عنه من أول ما ابتدينا، بتؤكد إنه في محاولات فاشلة للتواصل مع الله لإرضاء الله، لكن الناس دي مش فاهمة. ربنا عايز يقول لهم أنا مخصمكم. القديس أغسطينوس، قديس معروف في تاريخ الكنيسة، قال كلمات مهمة قوي. قال يا الله لقد خلقتنا لذاتك ولن نجد راحتنا إلا فيك. مش هنرتاح غير أما نتصالح معاك. عايز أفكركم بموقف، أو أقول لكم على الموقف اللي ما كناش نعرفه قبل كده، حصل في حياة الشعب لما الشعب راح يعبد الآلهة الأخرى اللي هي الأصنام والبعل والكلام ده، في وقت أخاب وإيزابل. الرب كان في الوقت ده إيليا هو نبي الله. إيليا صلى صلاة قال لا تمطر 3 سنين و6 أشهر فلم تمطر، فصار كدر وصار مشاكل لأن الشعب معتمد اعتماد كلي على الأمطار. الملك أخاب اللي هو مسؤول عن كل ده، اللي هو أدخل عبادة الأصنام، اللي هو سبب الخصام، راح لإيليا وقال له كلمات مهمة قوي في ملوك الأول 18 وعدد 17. قال له إيه؟ قال له أأنت مكدر إسرائيل؟ أنت بقى، أنت بقى اللي قرفنا كلنا، ما هو أنت اللي صليت، مش أنت اللي صليت قال لا تمطر يبقى أنت اللي كدرتنا. إيليا كان رده مهم جدا لكل واحد فينا النهاردة، لأنه حط صباعه على الجرح. قال له أنتوا دايما تفكروا في الأسباب الغلط وفي الظروف الغلط وفي الأحوال الغلط. فقال له إيليا أنا لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. هو ده السبب الحقيقي، هو ده اللي عمل الخصام، هو ده اللي عمل الكدر، هو ده اللي عمل التعب. ودي حاجة مهمة نعرفها، إذا كنت مش قادر تلاقي سلام مع نفسك، مش قادر تلاقي سلام مع اللي خلقك، مش قادر تلاقي سلام مع الناس اللي بتشتغل معهم في الشغل، مش قادر تلاقي سلام مع جيرانك، مش قادر تلاقي سلام مع أفراد عيلتك، مش قادر تلاقي سلام مع الناس اللي بتتعامل معاهم، مش هم السبب، مش حد فيهم السبب، لكن السبب انه في خصومة بينك وبين ربنا. لازم يحصل تصالح، ولما يحصل التصالح ده يعود السلام الى كل علاقاتك مع الله، مع الاخرين، ومع نفسك.
1: فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل، لانه اقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل.
0: طب الحل؟ ماشي، موافقين على المصالحة دي، عايزين نتصالح معاه، عايزين نتصالح معاه الإله العظيم ده. ما هو يعز علينا زي ما قلنا في البداية أنه اللي يرفع عليا القضية يكون حد غالي قوي عليا، ويكون في نفس الوقت حد عظيم جدا زي ربنا. أنا مش عايزه يفضل زعلان مني، أنا كمان مش مرتاح وهو زعلان مني، ممكن أعمل إيه؟ بيقول زي ما قرينا مع بعض في إشعياء، بعد ما قعد يقول لهم كتير قوي عن الحاجات الغلطة اللي بيعملوها، بيقول هلما نتحاجج يقول الرب، هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. يعني هو المبادرة جاية من عنده، رغم إنه هو اللي زعلان وهو اللي عنده الخصومة، لكن هو اللي بيقول يلا نتصالح، وأنا مستعد أغفر خطاياكم اللي هي عاملة هذه الخصومة. وأرجع تاني للمصالحة، عارفين في ميخا 7 في الجزء اللي قريناه من شوية اللي بيقول إن أنتوا سبتوا الحق وسبتوا الرحمة، والرئيس طالب والقاضي بالهدية ويعكشونها ويلتفوا حواليها كده ويقتلوا الحق. بيقول بعد شوية في عدد 9 أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي. يعني ايه؟ هو اللي هيعمل الدعوة، هو اللي مش بس هو اللي كان المتخاصم قدامي، يعني هو بيمثل هنا النيابة اللي بتقدم ليا الاتهام، لكن هو في نفس

الوقت هيكون المحامي اللي بيقوم بالدفاع وهيجري حقي وسيخرجني إلى النور وسأنظر بره لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم. حتى لو في خصام فهو خصام مؤقت لأن الرب عمل تمن المصالحة ومادد إيده للمصالحة وعايز يدافع عني، فهو في عدله رافع علي القضية وحاكم علي، لكن هو في محبته بيحامي عني ومادد إيد المصالحة. عشان كده قال الكتاب في رومية 5-8 من 8-11 إيه الأساس اللي على عليه اتبنت المصالحة دي؟ بيقول ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء، ما بيتكلمش هنا على العداوة بمعنى حرب، لكن بيتكلم عن العداوة بمعنى الاختلاف في الموقف الفكري، الخصومة اللي بنتكلم عنها دي، عدم قبول الخطية، ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. يبقى موت يسوع المسيح على الصليب هو اللي دبر الطريق وعمل الأساس لهذه المصالحة. إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته، وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. تقدر تقول الكلمات دي مع الرسول بولس؟ تقدر تقول إني أنا نلت بالرب يسوع المسيح المصالحة مع الله الآب؟ وطبعا إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، يرجع السلام تاني، تتم المصالحة، يروح الخصام، وبالتالي يرجع السلام لعلاقتي مع ربنا ولعلاقتي أيضا مع الآخرين. بيقول في أفسس 2:13 ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. بعد ما كنا غرباء نزل بلا إله ولا رجاء في العالم، صرنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله، بقى لينا الحق ده. تحب تاخده النهاردة؟ هل تود المصالحة؟ هل تود أن علاقتك ترجع تستقيم مع الله ومع نفسك ومع الآخرين؟ مد إيدك للإيدين اللي ممدودة ليك منه بالمصالحة النهاردة، وقول معانا الكلمات اللي جاية دي.

مصدق معانا فعلا ان الرب ليس عنا ببعيد، ان هو فعلا قريب من كل واحد فينا. اذا كانت دي فعلا احاسيسك تقدر تشترك معانا واحنا بنطلب الطلبه اللي جايه ونقول له يا رب احنا عايزينك تاتي بالسلام لعلاقاتنا زي ما كنا بنتكلم مع شخصك، مع نفوسنا، مع الآخرين. أنت يا رب اللي بتمنح السلام. إذا كان في أي بحور غير هادئة في حياتنا، بيك النهاردة تهدأ البحور. كلمه بثقة واشترك معانا وخليك مصدق إن هو هيسمع ويستجيب.

كنت تشتاق فعلا للمصالحة والسلام تقدر تشترك معانا في الصلاة دي. صلي معانا صلوات بهذا المعنى قريب من الكلمات اللي هنكون بنصليها دلوقتي. قل له كده، قل يا رب أنا بشكرك لأنه بعمل المسيح بقت المصالحة ممكنة. يا رب فعلا أنت من حقك تخصمني، من حقك يا رب لأنك عيناك أطهر من أن تنظر للشر وأنا عوقت المستقيم قدامك. فعلا يا رب أنت بتشاهد الجبال والتلال علينا أن ليك خصومة مع شعبك، لكن بنشكرك أيضا لأنك أنت اللي بتحامي عنا وأنت اللي بتدافع عنا وأنت اللي بتجري حقنا وتخرجنا يا رب إلى النور. عشان كده النهاردة بنتمسك بيك وبنقول لك عايزين نتصالح وياك، عايزين يا رب نرجع تاني للسلام بيننا وبينك، وبالتالي السلام بيننا وبين نفسنا، وبالتالي السلام بيننا وبين كل علاقتنا. قل له كده، قل له بسلمك يا رب بيتي، بسلمك يا رب علاقتي مع مراتي، علاقتي مع أولادي، بسلمك علاقتي في عملي، بسلمك علاقتي مع إخواني، مع جيراني، مع كل الناس يا رب، لتسد بسلامك على كل جوانب حياتي، ولتغفر يا رب كل شرور علشان يا رب أستمتع بهذه المصالحة وهذا السلام. وأثق أنك تسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا.
4: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

كمل صلي معايا، صلي معايا دقيقة دي وقول له آسف إني في وقت من الأوقات نسيت إن أنت ليك كل المجد وكل السلطان. آسف إني في وقت من الأوقات نسيت إنك أنت فوق كل قوة ورياسة وسلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. بنمجدك وبنعظم اسمك يا سيد الرب. بنيجي نقول لك يا رب أنت فوق الكل، أنت وحدك ليك السلطان، أنت وحدك ملك الملوك ورب الأرباب. أشكرك لأنك أنت معانا في الطريق، أشكرك لأنك معانا في الأتون، أشكرك لأنه مهما الأتون زاد يكفينا أنك فيه. أشكرك حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أشكرك أشكرك. تعالوا نصلي الترنيمة اللي جاية دي وإحنا بنقوله كده، ما دمت ربي في الطريق لن أضيق ولن أخور.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

درسنا النهاردة من الفريسي والعشّار، وحابب أقرأ معاك جزء من كلمة الرب من إنجيل لوقا أصحاح 18 من آية 9 إلى آية 14. وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشّار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشّار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشّر كل ما أقتنيه. وأما العشّار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء،

بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم أن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. الرب حكى المثل ده أو القصة دي عن ناس واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. بر كده اسمه البر الذاتي، ودي أخطر حيلة يجذب بيها إبليس على البشر ويخدعهم عشان ياخدهم مع الجحيم. هي حيلة البر الذاتي، وده اللي كان عند الفريسي. والرب حكانا عن الفريسي. طب أنا أسألك سؤال وانت تقول معايا أيوة أو لا. الفريسي ده كان بيصلي ايه؟ بتقول لا ازاي؟ لكن بيصلي، انا متلكش صلاته مقبولة ولا مرفوضة. الرب قال انسانان صعدا الى الهيكل ليصلي، يبقى كان بيصلي. قول معايا ايوة. قول ايوة. طيب كان بيصوم؟ ايوة. طب كان بيروح الهيكل؟ ايوة. كان بيدفع عشور؟ كان بيدفع عشور. تصدق الفريسيين دول كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يعشروا النعناع، كانوا يعشروا الشبت والكمون. وقال الرب يسوع عنهم: ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون، عشان انتوا بتعشرون النعنع والشبت والكمون وتكسرون اعظم الوصايا. كان بيصلي؟ ايوه. كان بيصوم؟ ايوه. كان بيروح الهيكل؟ ايوه. كان بيدفع عشور؟ ايوه. راح الجحيم؟ ايوه. واحد بيصلي ويصوم ويروح الهيكل ويدفع عشور وراح الجحيم. انا سامعك بتسال سؤال وتقول ايش عرفك؟ ايش عرفني؟ هنا اللي قلت ده المسيح هو اللي قال، بعد ما قال عن صلاه العشار: وقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء، قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. المسيح هو اللي قال النتيجة. قال: الحق أقول لكم إن هذا العشار يعني نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. واحد مرة سألني وقال لي: طب ما يمكن تاب، طب ما يمكن آمن بالمسيح وتاب عن البر الذاتي. يا راجل، ولو تاب فعلا ما كانش المسيح ذكرها وفرحنا به؟ لا، ده ذهب إلى الجحيم رغم أنه بيصوم وبيصلي وبيدفع العشور وبيروح الهيكل. أنا أحذرك من خطية البر الذاتي، وأشجعك تعمل زي العشار، معترف بخطيته، قرع على صدره، يعني بيقول ربنا الخطية هنا في قلبي، قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمنا احنا الخطاة. لا، ما قالش كده. أصل سهل لما أقول لك أنت خاطي تقولي ما احنا كلنا خطاة. لا، ده قال: اللهم ارحمني أنا الخاطي. ومش قادر يرفع وشه للسماء، وشه في الأرض، خجلان وحزين على خطاياه، وحصل على الخلاص والتبرير بأربع كلمات: اللهم ارحمني أنا الخاطي. يا ترى النهاردة لسه هتتمسك ببرك الذاتي زي الفريسي، تروح الكنيسة تصلي وتعيش في الخطية، تصلي والصوم وتعيش في الخطية؟ يا ريتك النهاردة أصلي من قلبي إنك تتمثل بالعشار، تقرأ على صدرك وانت بتسمعني وتقول للرب: اللهم ارحمني أنا الخاطي، وتاخد التبرير بأربع كلمات. قول معايا: اللهم ارحمني أنا الخاطي. والرب معك.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامح

أي الآن؟ يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية،

وانا عارف جدا متاكد انه هيكون سبب بركه ليكم وسبب تعضيد وتعليم لينا كلنا. عايز استغل الفرصه دي ان اشجعكم انكم تتصلوا بينا هاتفيا، رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشه، وعندنا ويب سايت وعندنا ايميل. عايز اشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. اذا كان هناك عندكم طلبه معينه وتحبوا انه اصلي معاكم، انا مستعد اصلي معاكم. الهنا قادر، الهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر ان يصنع كل شيء، واؤمن بكل قلبي انه يستجيب صلواتكم. ان كان هناك كمان عندكم اي سؤال في الحلقه او في الكتاب المقدس، انا احب اسمع اسئلتكم. اشجعكم على الاتصال بينا، ومره ثانيه اقول انه رقم التليفون موجود على الشاشه، نحب نسمع منكم. ودلوقتي اسيبكم مع الحلقه حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركه لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.

0: اتفضل.
1: ايه ده يا نجوى؟
0: دي الدبله اللي بتربطنا ببعض.
1: يا حبيبتي يا نجوى، انا ما كنتش عارف انك بتحبيني قد كده. اي نعم الظروف صعبه ومش لاقي شغل، بس مش لدرجه ان انا اخد الدبله وابيعها.
0: تبيعها بقى ما تبيعهاش، انا خلاص ما بقاش تلزمني.
1: يعني ايه؟
0: يعني انا ما اقدرش اربط مستقبلي بمستقبل واحد فاشل زيك. عن اذنك.
1: استنى يا نجوى، لعلمك بقى انا احسن مهندس موجود في البلد، بس الظروف هي اللي صعبه.
2: حساب يا استاذ،
1: انت مش سامعني بقول لها الظروف صعبه؟

0: يا منى ازيك عامل ايه؟
1: احب ابلغ حضرتك ان المناقصه رسيت علينا.
0: طب كويس قوي.
1: وكمان جالنا طلبات من بره ب 2 مليون جنيه.
0: هايل، حولها لي على المهندس المختص.
1: حاضر.
0: شفت يا نجوى؟ قلت لك كل حاجه دلوقتي بقت ملكنا. مش ده الكازون اللي كنا بنقعد فيه؟ انا اشتريته وبقت الجنينه بتاعت المكتب بتاعنا. صدقتيني انت مش متجوزه اي واحد، اعظم مهندس في البلد دي. ايه رايك؟
2: هايل كويس، بس قوم يلا بسرعه.
0: قوم اروح فين؟
2: قوم اهرب، ده كابوس.
0: كابوس؟
3: كابوس كابوس. لا لا مش ممكن، انا مش فاشل.
4: ايه يا
3: مش فاشل؟
4: ابوه
3: هو ما عمل ايه يا نجوى؟
4: نجوى؟ نجوى مين يا ابني؟ انا ابوك يا حبيبي.
3: بابا انت جيت يا بابا؟ الحمد لله على السلامة. هقوم اعمل ايه يعني؟
4: بتعمل ايه؟ انا جيت من شغلي وانت لسه نايم. قوم اعمل اي حاجة.
3: اه بابا هقوم اعمل ايه يعني؟ ما كله محصل بعضه.
4: قوم دور على شغل.
3: ادور على شغل؟ زي ما تكون مش عارفني يا بابا. ما انا ياما دورت على شغل ومفيش فايدة.
4: طب قوم اعمل اي حاجة يا سيدي.
3: انا حياتي بقت عاملة زي دايرة سودة، مفيش فايدة.
4: لا لا لا لا، ما تقولش كده يا نادر. على العموم انا هفتح لك الشباك وخلي نور ربنا يخش.
3: لا لا ما تفتحش الشباك يا بابا، انا عينيا بتتعب من النور.
4: طالما بقى ان عينيك بتتعب من النور، روح عند الدكتور اللي فتح جديد جنبنا واكشف عنده.
3: دكتور ايه ده؟ دكتور عينين؟ هيقول لي ركب نظاره وانا الموضوع مش مستاهل من اساسه.
4: عينين ايه يا نادر؟ ده الدكتور نور اللي فتح عياده جديد جنبنا، كل الناس بتشكر فيه وبيقولوا ان هو اخصائي في الامراض العصبيه والنفسيه ومختص بالذات في حالات الكآبه بتاعتك دي.
3: يا بابا انت شايفني اتجننت؟ شايفني بشد في شعري ولا بعض في الارض؟ ايه يا بابا اللي بتقوله دون؟ انا مش ممكن اروح للدكتور ده ابدا، مش ممكن.
4: اهدى كده واسمع الكلام عشان ربنا يبارك لك.
3: انا مش رايح للدكتور، يعني مش رايح للدكتور، انا خلاص مش هروح.
5: على فكره دكتور نور انا

0: انا عارف عارف ان انت
1: اصلا انا كنت جاي لحضرتك عشان عندي
0: والدك قال لي على كل حاجه استريح باشمهندس نادر ممكن اوري لك حاجه
1: اتفضل
0: ثانيه واحده اكمل بس بص لي بس كويس شايف كويس؟
1: أنا شايف غيرها.
0: طيب عايزك توصف لي بالظبط إيه اللي أنت شايفه دلوقتي؟
1: دايرة سودة. هو أنا في حياتي غير دوائر سودة؟
0: متأكد؟
1: طبعا متأكد. أهي دايرة سودة.
0: طيب ممكن تقرب شوية؟
1: يا دكتور نور أنا مش مجنون. أنا مش جايلك عشان مجنون. دي دايرة سودة أنا متأكد دي دايرة سودة.
0: أنا ما قلتش حاجة، هي فعلا دايرة سودة.
1: الله أمال فيه إيه؟
0: اللي أنا رسمته دلوقتي دايرة سودة، لكن أنا بسألك أنت شايف إيه؟
1: الدايرة السودة.
0: حوالين الدايرة السودة في مساحة بيضة كبيرة قوي وأنت مش واخد بالك منها. خد بالك. فاهمني يا نادر؟
1: ومن ساعتها يا رامي بطلت أبص على الدوائر السودة، الأمور المتعبة والمزعجة في حياتي. وبدأت أبص على الدوائر البيضة اللي مالية الصفحة كلها ومن ساعتها اتحول كل فشل في حياتي لنجاح انت فهمت انا عايز اقولك ايه يا رامي؟
2: فهمت يا بابا وعدك اللي انجح الامتحان الجاي
1: يا حبيبي

0: اهلا بيكم مره تاني بعد ما اتفرجنا على الفيلم بتاع النهارده. ومعانا ضيف الحلقه بتاعنا النهارده. ضيفنا النهارده هو ايهاب فاروق. ايهاب من الناس اللي بتحب الترنيم والعزف، وبالذات في مجال الاطفال عامل ترنيم كتير للاطفال، وعنده شخصيه بيمثل شخصيه من شخصيتين محبوبين للاطفال، هم توني وتمبل. اهلا بيك يا ايهاب. ايه رايك في الفيلم اللي احنا اتفرجنا عليه؟ الولد ده من وجهه نظرك منحوس قوي ولا شاب طبيعي بالنسبه للظروف اللي احنا بنشوفها النهارده وخطيبته اللي سابته والقصه الجميله دي؟
1: بدايه كده اشكر ربنا، يعني اشكر ربنا انها سابته في الموقف ده، يعني نقوله كويس انك خلصت منها عشان الندالة مش حلوه بعدين كده كويس.
0: تفتكر هي سابته ليه؟ او خليني اصيغ السؤال بطريقه تانية، تفتكر هي حست ان هو فاشل قبل ما هو يحس ان هو فاشل، واللي هو الاول حس انه فاشل ونقلها الاحساس ده عشان كده حست بالفشل؟
1: بيتهيالي انه احساس الفشل يعني لازم يكون ابتدى عنده هو. لو خدت بالك من اول كلامه هو بيقول لها انا عارف ان الظروف صعبه
0: لما بتدي له الدبله،
1: بتدي له الدبله،
0: هو انا عارف ان الظروف صعبة, بس مش
1: بالظبط. فهو مش بيدي كلام بيقول انه المستقبل كويس، لا، هو بيقول انا شايف دلوقتي ان الظروف صعبه وانا فاشل. خلاص يبقى انا فاشل، يمكن ما قالهاش بقه وبعد كده يمكن قالها، بس اقصد اقول حتى لو ما اتقالتش بالبق هي واضحه، فاتنقلت لخطيبته، فخطيبته قالت له مش هقدر اعيش معاك بقى اكتر من كده.
2: اتفضل.
3: ايه ده يا نجوى؟
2: دي الدبله اللي بتربطنا ببعض.
3: يا حبيبتي يا نجوى، انا ما كنتش عارف انك بتحبيني قد كده. اي نعم الظروف صعبه ومش لاقي شغل، بس مش لدرجة ان انا اخد الدبلة وبيعها.
2: تباعها بقى ما تباهاش، انا خلاص ما بقيتش تلزمني.
3: يعني ايه؟
2: يعني انا ما اقدرش اربط مستقبلي بمستقبل واحد فاشل زيك. عن اذنك.
3: استنى يا نجوى، لعلمك بقى انا احسن مهندس موجود في البلد، بس الظروف هي اللي صعبة.
4: سيب يا استاذ،
3: انت مش سامعني بقول لها الظروف صعبة؟
0: بس في شوية حاجات تانية في الفيلم بتقول ان هو كان حاسس انه كويس، يعني بيقول لها انا احسن مهندس في البلد، وبعد كده بيدخل على حلم وهو بيحلم انه احسن مهندس وانه ناجح و و و فهل ده ممكن يكون دليل تفاؤل مش تشاؤم؟ هل ممكن يكون احساس الفشل جاله بعد ما فعلا فشل اكتر من مره؟
1: لا، ما تهيأليش ان الانسان لما يعبر عن افكاره في حلم يبقى معنى كده ان هو متفائل. ده حلم، معنى حلم ان هو هل ده ممكن يتطبق ولا ما يتطبقش؟ ما هو ممكن، ما كلنا بنحلم بحاجات كتير قوي. واكتفى كمان بمرحلة الحلم.
0: لا، ممكن يكون بيهرب بحلم النجاح من واقع الفشل.

0: فشل، يعني ممكن يكون
1: ممكن
0: بيحلم بالنجاح لان هو حاسس انه فاشل، وفعليا النجاح مش هيجي غير في الاحلام.
1: ممكن جدا يكون اكتفى بالمرحله دي، ودي المشكله الكبيره اللي بتهيألي كانت مشكلته في الفيلم، انه اكتفى بمرحله الحلم. يعني انا ناجح في الحلم مش ناجح في الواقع، فخليني في الحلم، الحلم جميل.
0: لان في حته كمان استغربتها جدا، انها في اخر حلم بتقول له اهرب ده كابوس، يعني هو يبان انه حلم جميل بس هي بتقول له اهرب ده كابوس.
2: شفت يا نجوى، قلت لك كل حاجه دلوقتي بقت ملكنا. مش ده الكازينو اللي كنا بنقعد فيه؟ انا اشتريته وبقى الجنينه بتاعت المكتب بتاعنا. صدقتيني انت مش متجوزه اي واحد، اعظم مهندس في البلد دي. ايه رايك؟
3: هايل، كويس. بس قوم يلا بسرعه.
2: قوم اروح فين؟
3: قوم اهرب ده كابوس.
2: كابوس.
1: من عجبتني جدا يعني المؤلف يعني صدمنا في الكلمه دي. انا متوقع تقول له اصحى ده حلم، تقول له اصحى ده كابوس. لما تفكر شويه تلاقي انه غالبا عنده حق، لان ده مش حلم. الحلم اللي عايز يتحقق يبقى جميل، لكن يفضل حلم يطاردك وانت كل مره مش بتحققه يبقى كابوس.
0: يبقى اتحقق الكابوس.
1: يتحقق الكابوس.
0: طب بالنسبه لينا احنا في حياتنا العمليه، ايه نوعيه الكوابيس او ايه نوعيه الاحلام السيئه اللي ممكن تيجي الواحد بيحلم بالنجاح؟ يعني حلم يبقى جميل ويتحول لكابوس.
1: بالتالي الحلم اللي ما يتحققش، يعني او اللي بعيد قوي لدرجه انه ما يتحققش. انا بحلم بحاجه اكبر بكتير من امكانياتي، وحتى ما عنديش ليها خطه او ما عنديش ليها بدايه. هقول لك حاجه ظريفه. في وسط الفيلم هو حلم يبقى ايه؟ مدير او صاحب شركه يعني.
0: بالظبط.
1: طب هو حلم بايه في المدير؟ بالامتيازات، ان هو ناس ملمومه حواليه فهو بيحلم بالشهره، هو انه معاه فلوس فهو بيحلم بامكانيه صرف الفلوس.
0: صح.
1: هو مش بيحلم بالشغلانه فعليا، لا، هو بيحلم بامتيازات الشغلانه. فاحنا كتير قوي ما بيبقى عندنا مشكله، انا بحلم بايه اللي هاخده مش بايه اللي هحققه.

0: طيب انا بس عايز ارجع برضو او انزل لارض الواقع شويه. فعليا بقى ايهاب، في ناس كتيره جدا، واحنا بنشوف حوالينا ناس كتيره جدا، بالذات مع ظروف المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ظروف اقتصاديه صعبه، شباب بيتعب وبيعمل مجهود عشان يتخرج من كليات قمه او من كليات كويسه وكورسات ومذاكره، وفي الاخر فعلا مفيش فرص شغل واحتمالات النجاح صعبة. تتكلم مع أي حد يقول لك أنا عشان أتجوز محتاج أحوش 100 سنة، ده اللي بيشتغل منهم أصلا. وفي ناس كتير عواطلية في وسط الظروف الصعبة قوي دي. يعني إيه المتوقع مننا؟ يعني ما هو وفعلا في ناس مش بتلاقي فرصة.
1: انا عايز بس استعير اللفظ الجميل اللي انت قلته، فرصه. لانه انا اتعلمت مبدا في حياتي كده من كتاب جميل قوي قريته، بيقول لك في مبدا اسمه مبدا الفرصه. مبدا حلو قوي، اشرحه لك باختصار. لو انت عيد قعدت في البيت، المفروض دي حاجه مش كويسه،
0: أكيد.
1: لكن اعتبرها فرصه انك تعمل ما كنتش عارف تعمله وقت الشغل. عندك كتاب عايز تقراه، جات لك فرصه. عندك مشروع كنت عايز تكتبه، جات لك الفرصة. بمبدأ يعني أو بمعنى آخر، يعني تعال اعتبر الحاجة اللي حصلت دي فرصة لتحقيق حاجة تانية. هي فرصة لتحقيق حاجة تانية.
0: أنت عايز تقول مش لازم أبقى قاعد مستني الفرصة،
1: أيوة،
0: أنا ممكن أعتبر اللي أنا فيه ده أوريدي فرصة.
1: لتحقيق حاجة تانية. أقول لك حاجة، دلوقتي إحنا لما نيجي نشتغل بنبقى جاهزين بسي في. جات في مخي فكرة حلوة قوي، إنه أنا ما بشتغلش دلوقتي. طيب انا عايز احط ايه في السي في بتاعي؟ ما انا ما عنديش خبره. طب ما انا ممكن احط شهادات. يعني خلونا ناخد خطوه عمليه. انا مش قادر احط في السي في اكسبيرينس خبره يعني، لكن اقدر احط شهادات. طب ما اعتبر الوقت اللي انا فيه من غير شغل دلوقتي ده وقت دراسه.
0: ان انا ادرس واتعلم
1: وقت دراسه
0: جديده.
1: كان الشخصيه اللي عندنا في الفيلم نايم.
0: لا.
1: قاعد في البيت نايم، بابا بيقول له ايه؟ بابا بيقول له اللي يعرفه، انزل دور على شغل.
2: بتعمل ايه؟ انا جيت من شغلي وانت لسه نايم. قوم اعمل اي حاجه.
3: اه بابا قوم اعمل ايه يعني؟ ما كله محصل بعضه.
2: قوم دور على شغل.
3: ادور على شغل؟

0: زي ما تكون مش عارفني يا بابا. ما انا ياما دورت على شغل ومفيش فايده.
1: طب قوم اعمل اي حاجه يا سيدي.
0: انا حياتي بقت عامله زي دايره سودة، مفيش فايده
2: حاليا. على فكره الموضوع ده ما هوش واقعي قوي، مفيش حاجه في الدنيا مفيش شغل، بس في شغل يمكن مش عاجبك. يعني في شغلانه انت مش حاسس ان هي دي اللي هتحقق كل اللي انت عايزه.
3: طب ما هل معنى كده ان انا اشتغل اي شغلانه انا مش قابلها او اقبل اي حاجه؟ يعني طبعا انا احنا واخدين مثل الشغل، بس في

0: ويعني مش هستسلم. هي مش فكرة استسلام، هي فكرة انه عايز احقق حاجة، اوكي ادني لها خطوات. طب افرض ما جاتش دلوقتي، ابدأ بدايتها، يعني حط رجلك على الاول، ما تحلمش بالاخر من غير ما تبقى عارف اوله ايه. انا عايز ابقى مدير، هل ينفع في الدنيا ان الواحد يشتغل مدير من اول شغلانه؟
1: انا يعني عندي واحد صاحبي دايما يقول لي شوف لي شغلانه مدير عام. قعدت فتره طويله مش لاقي شغل، وكل ما يقابلني يقول لي لو تعرف حد عايز مدير قول لي.
0: مش عارف اقول لك ايه غير انه مفيش حد هيشغل على راسه مدير اكيد.
1: يعني هو لازم، انت تقصد
0: عايز
1: ان انا
0: أقول
1: لازم
0: إنه
1: اتدرج، انا لازم ابتدي
0: هاخدها خطوات،
1: باللي متاح قدامي.
0: هاخدها خطوات، مفيش في الدنيا حاجه تبتدي لبعدين. في مبادئ كتيره في الحياه العمليه بتقول لك انه الميل او طريق الالف ميل بيبتدي
1: بخطوة.
0: بخطوه. فين الخطوه؟ ما خطتش الخطوه ما ترجعش تزعل، لكن خط الخطوه ابتدي بانك انت موظف في الشركه دي، موظف صغير، هتحاول تثبت كفاءه، ممكن ما تلاقيش رد فعل في الاول، لكن في حاجه اسمها ان الموضوع ده هيثمر بعدين.
1: طب لو انا بعمل كده بقالي فتره طويله وجربت مره واثنين وثلاثه ووقعت، ويعني الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جميل، انا ممكن احول كل حاجه قدامي الفرصه، بس ساعه الجد الموضوع مش سهل، يعني في مشاعر، في احباط بيجي لي. ما انا فشلت مره واثنين وثلاثه، قدمت في شغلانه واثنين وثلاثه واترفضت، درست كورس واثنين وثلاثه ولسه مش لاقي الشغلانه اللي انا عايزها. الموضوع اكيد مش بالبساطه دي، يعني اكيد في حاله نفسيه بتحط فيها لما بجرب اكتر من مره وبحس ان انا مش متقدر، او مش لاقي، بلاش فرصتي بقى، بس مش لاقي حاجه تناسب طموحاتي او حتى امكانياتي.
0: هو لو انا انكرت بصراحه بقى انا يعني بضحك عليك، لو قلنا انه لو واحد اترفض يبقى مبسوط، او يبقى مره واحده يقول لك الله دي فرصه حلوه ان انا اعمل حاجه تانية، بالتالي مش واقعي. بس في فرق انه يعني قوه الديناميت تستخدمها انك تاذي الناس، وقوه الديناميت تستخدمها انك تحفر بيها منجم فتطلع بيه ذهب. يعني فهي الفكره انه خد ده دافع. طبعا اكيد انه الانسان لما بيمر بمرحله او بتجربه فشل اكيد بيزعل، مفيش حد ما بيزعلش والا ما بيبقاش انسان. لكن تعال نحول بعد شويه هدوء طاقه الزعل دي لطاقه ايجابيه، لان انا مش هستسلم، انا فايتر، انا مقاتل، انا ما بستسلمش. ده مبدا قوي جدا عند الانسان، انا مش هستسلم، انا هفضل ورا الحاجه، انا يعني هدق الباب ده تاني، انا ورا الموضوع، ما اقعدش نايم في البيت.
1: واحنا شفنا يعني بتالي، يعني لو الواحد بص حواليه هيلاقي نماذج لناس كتير عملت كده، يعني ناس تحولت الفشل ده لنجاح.
0: وليه واحنا يعني احنا مش ناجحين؟ ما اقصدش عليها وحاول فيها مره واثنين وثلاثه وفي الاخر نفعت.
1: وربنا اكيد ليه دور في القصه دي. يعني هو النهارده احنا كنا بنبص على بنتفرج على الفيلم، الدكتور هو اللي غير وجهه النظر دي، عرض عليه اللوحه اللي فيها النقطه السوداء وقال له انت شايف ايه وبتبص حواليك ازاي. يعني ربنا اكيد ليه دور، يمكن يكون الدكتور رمز للصوره دي لله، اللي بيقول لك بص حواليك في حاجات كتير انت مش شايفها.
2: طيب عايزك توصف لي بالظبط ايه اللي انت شايفه دلوقتي.
3: دايره سوداء. هو انا في حاجه غير دوائر السوداء؟
2: متاكد؟
3: طبعا متاكد، اهي دايره سوداء.
2: طيب ممكن تقرب شويه؟
3: يا دكتور نور انا مش مجنون، انا مش جايلك عشان مجنون، دي دايره سوداء، انا متاكد دي دايره سوداء.
2: انا ما قلتش حاجه، هي فعلا دايره سوداء.
3: الله، امال فيه ايه؟
2: اللي انا رسمته دلوقتي دايره سوداء، لكن انا بسالك انت شايف ايه؟
3: الدايره السوداء.
2: حوالين الدايره السوداء في مساحه بيضاء كبيره قوي وانت مش واخد بالك منها. خد بالك.
0: انا عجباني جدا انه يكون الدكتور ده رمز لانه الله بيعالج الواحد من احباطات، وده حقيقي جدا وده بيحصل فعلا، انه لما يكون عندي احباط يعني ولما اكون فشلت فانا محتاج حد يقول لي كمل. فعجباني جدا يكون الدكتور ده رمز لربنا، لانه فعلا بيعمل كده لما بيبقى مش لاقي حد فهمني، او بيبقى في وقت انا زعلان جدا بس الناس كلها المفروض مفترضه فيا ان انا مبسوط. مين هيسمع؟ مفيش غير واحد بس اللي بيسمع في الوقت ده، وهو اللي بيعرف يشفي، يعرف يحول الانسان من طاقه سلبيه جدا نتيجه الاحباط والفشل طاقه ايجابيه جدا ان هو لا انا هفضل اكمل.

0: انا بصراحه ما اقدرش اقول لكل الناس انه تسمع الكلام ده وتنفذه، يلا اعتبر كل حاجه كانت فاشله سبب نجاح، مش واقعي جدا. لكن تعال الواقعي بقى حقيقي، ان يكون في وراك قوه دافعه بتعمل بتعرف تعمل الحكايه دي. هو الله
1: إيهاب، عندك حاجة تشجعنا بيها عملية، حاجة حقيقية، قصة أنت شفتها سمعت عنها قريتها في الواقع العملي، من الكتاب المقدس، من أصحاب أيا كان؟
0: قصة قريتها في كتاب عن واحد كان شغال في شركة عربيات كبيرة، وبعدين لسبب من الأسباب اتطرد. فطبعا يعني ده كان راجل مدير وبتاع واتطرد، فموقف سيء جدا. بس لأنه كان بيؤمن مبدأ الفرصة، خلينا نستغل أي حاجة في حياتي إن أنا
1: حولها لفرصة.
0: لفرصة أجمل، يعني توفر له وقت إنه يعمل ديزاين كان في دماغه من زمان وفاضي، مفيش التزامات الشغل اللي كانت عليه. عمل ديزاين ده وابتدى بعد كده يروح لشركات عربيات تانية بقى واشتروه منه، وبقى الراجل غني جدا أكتر بكتير ما كان من الممكن يكون لو كان لسه مدير في الشركة اللي كان فيها. بس أنا نفسي كمان أتكلم بقى عن قصة حلوة قوي، يعني بتعزيني وبتخليني أبقى فرحان وتخلي كل واحد يسمعها يبقى مبسوط. قصة موجودة في الكتاب المقدس مشهورة جدا، قصة يوسف. يوسف كان في الأول كويس قاعد في بيتهم، لو كان فضل على حاله ده كان هيكبر يبقى في بيتهم ما فيش مشاكل، زيه زي بقية الرعاة اللي كانوا موجودين وعاش
1: كان
0: واتجوز
1: هيبقى
0: ومات
1: الابن المدلل لأبوه طبعا، يعني
0: وآخرته
1: ده آخر
0: عادية
1: الموضوع يعني.
0: عادية جدا. لكن تسوء الأحوال جدا وترمي وإخواته يحسدوه يرموه في البير، يطلع من البير يبيعوه. يتباع فين؟ يتباع عند بيت راجل اسمه فوطيفار، ست مراته ست مش كويسة تروح متهماه، يترمي في السجن. المنظر سيء قوي، يعني هو عمل ايه عشان كده؟
1: بهدل الراجل.
0: وبعد ما ترمي في السجن يقابل الساقي الملك ويقول له انت افتكرني. الحته دي بقى بتخليني اشوف قد ايه ان ربنا ما بيتفرجش على الواحد، بيدبر له كل حاجه. لو كان ساقي الملك في الساعه دي افتكره كان هيطلعه، وكان هيبقى يوسف السجين السابق، يوسف ابن يعقوب.
1: هيشوف أي شغلانة
0: وأي شغلانه مش كويسه
1: هيحاول
0: كمان،
1: يرجع مثلا،
0: وشغلانه واللي يرضى واللي يرضى بيه ده هيشغله واحد سجين سابق.
1: سوابق.
0: سوابق. لكن يقوم الله يخلي الراجل ينساه، يفتكره بعديها بمده. اشمعنى في الوقت ده اللي يفتكره؟ عشان ده الوقت اللي الله خلاص امر ان يوسف كفايه عليك الوقت ده، انت عليك دلوقتي هتتكرم. يطلع من السجن يروح بيت، يروح القصر بتاع فرعون يتكرم.
1: ويجي
0: مسيرة
1: اخواته في الاخر يقولوا له،
0: ويجي اخواته في الاخر
1: يقول لهم
0: يقول لهم الايه الحلوه بقى،
1: انتم قصدتم
0: بي شرا والله قصد به اللي هو الشر ده خير. يعني الله فوت له وقت مش حلو، لكن قضى بيه بعد كده وقت جميل جدا. يعني لفت نظري واحد من الخدام في مره كان بيوعظ، قال له انت لو حسبت عمر يوسف هتلاقيه قضى وقت كان في بيتهم، والوقت اللي اتذل فيه حوالي 12 16 سنه،
1: 12
0: او 16
1: 12 او
0: سنه، من
1: 16
0: 12
1: سنه،
0: 16 سنه مش عارف الرقم بالظبط. ده الوقت اللي كان مأساة
1: وقت
0: جدا،
1: طويل،
0: وقت طويل جدا
1: ووقت كافي جدا لانه يحطم اي حد.
0: بالظبط
1: يعني كان
0: بالظبط
1: ممكن بكل بساطه انه ييأس، يكتئب، ينسى، يفقد علاقته بربنا، ويوم ما يطلع من السجن عشان يفسر الاحلام يكون يوسف ده بقى شخص
0: يكون
1: تاني
0: واحد
1: ومعندوش
0: تاني.
1: اي قدره على انه يعمل اي حاجه.
0: مات يوسف عنده حوالي حاجه و80 سنه او 80 سنه، يعني كل اللي قضاهم الوقت المذله ده كان حوالي 12 16 سنه رقم تقريبي، وبقيه الوقت الكويس قد ايه؟ احنا بنشوف الدايره السوداء بتاعت الفيلم القريبه، اللي انا شايف ان دلوقتي عندي مشكله، انا دلوقتي عندي مشكله، مش واخد بالي ان الله شايف كل حاجه من فوق، من فوق شايف كل حاجه، عارف اللي جاي جميل جدا فمرتبه لي حلو قوي، وعارف ان دي مرحله بعديها مراحل جميلة جدا لسه مستنياني.
1: أمين.
0: أمين.
1: أشكرك يا إيهاب.
2: أنت يا عم
1: فعلا دي حقيقة؟
2: أنت نمت؟
3: المكان شكله غريب شوية.
2: معقولة يكون ماتوا دفنوه هنا؟
1: تعالي نطبق على أنواع علاقات،
2: نبقى ناخدهم في التالت.
3: فبنسمع حوار غريب بينهم،
4: شغال شغل زي النار،
1: بس عندي صحاب كفاية.
4: يا راجل زعلتني.
3: حياته كده مكركبة ومطربة،
2: اي حد من الورثة يجي يسلمها الفدا بتاعتنا.
5: اعزائي المشاهدين، انا متأكد انكم اتمتعتوا بالحلقة دي.

من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر أنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إن أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يبارككم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

أنا وإنت وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى بتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

في تكوين 17 عدد 6 بيقول: وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. ده كان وعد الله لسارة اللي كان اسمها سراي. سراي معناها أميرة، أميرتي كمان، لكن بعد كده لما غير اسمها خلى اسمها أميرة، أميرة لكل الناس، لأنه هيخرج منها ملوك كثيرة، واللي كان طبعا من نسلها يسوع. لكن سارة للأسف ما صدقتش في الوعد، وقررت إن هي تتدخل في خطة الله وتساعده، كأن الله عاجز ومش هيقدر يكون بيتمم الوعد بتاعه. فاضطر إبراهيم إنه يكون بيخلف من هاجر إسماعيل. وبعد كده لما الله قرر إن هو يتمم وعده، تممه بأحلى صورة، صورة معجزية، وجاء منها من سارة إسحاق اللي هو الوعد اللي الله اداه. اوقات كتيرة بنحاول نتدخل في خطة الله وكأنه هو عاجز ان هو يتمم وعده لحياتنا، وبنصدقش ان هو يقدر حتى لو الواقع بيقول عكس كده، لكن هو بيتمم وعوده بطرق معجزية فوق اي عقل وعمرنا ما كنا نتخيلها. اصلي ان كل واحدة فينا تكون بتعيش وبتشوف نفسها بنظرة الله ليها، وبتعيش الدعوة اللي الله على قلبه لحياتها.

كلنا بنتمنى تدخل ربنا في حياتنا وفي حياة أسرنا وأولادنا وعملنا والشؤون اللي تهمنا. عايزين نختبر قوته وخيره في أيامنا على الأرض، عايزين تدخله في مشاكلنا لحلها. إذا كان ده احتياجك النهاردة، أنا بدعوكي تنظري معايا لقصة امرأة اختارت اختيار واحد مهم غير حياتها وخلاها تختبر رضا الله وقوته المعجزية. قصتها مكتوبة في الكتاب المقدس في سفر ملوك الثاني أصحاح 4. قصة قريتها كتير جدا قبل كده، لكن لأول مرة اتفتحت عيني لشيء جوهري فيها، هو عامل أساسي في نوال ما نرجوه ونحلم بيه. النبي إليشع في العهد القديم كان راجل معروف بمعجزاته، عاش في فلسطين في القرن التاسع قبل الميلاد. أكبر عدد من المعجزات اللي حصلت في وقته كانت على أيديه. قصة معجزتين منهم هتكون محور كلامنا النهاردة، وهنتعلم الدرس الأساسي بتاعنا من بطلة القصة. إليشع كان بيسافر كتير في خدمته كنبي، وفي سفره كان بيمر من حين لآخر بمدينة اسمها شونم. في المدينة دي عاشت سيدة، الكتاب بيقول إنها كانت عظيمة، يعني سيدة لها مكانة مرموقة. هي وزوجها عاشوا هناك. في الوقت ده ما كانش في تصور إن شخص عادي يقدر يكون

عندي علاقة مباشرة بربنا. النبي كان هو ممثل الله على الأرض، كان الشخص اللي بيتكلم الله من خلاله، وكان الشخص اللي الله بيعمل من خلاله معجزات وسط الناس. لو قضيت وقت في محضر نبي الله فده بمثابة وقت في محضر الله نفسه، لأنه عامة ما كانش في فكر أو طريقة للشخص العادي أن يكون لي شركة مباشرة ومستمرة مع الرب. في نظر الناس وقتها تواجد رجل الله مثل حضوره المباشر في المكان، فكل مرة إليشع النبي زار شونم المرأة دي دعته لبيتها عشان يأكل معاهم، كانت عايزة تكون في محضر ربنا، ودعوتها الرجل الله كانت طريقتها لكده. وبعد شوية أقنعت زوجها أن هم يبنوا له غرفة سموها علية ويفرشوها عشان كل ما يمر بالبلد يقعد عندهم ويستريح شوية. بتهيالي كان فكرها أنا نفسي رجل الله ممثل الله وسطينا يكون في بيتي أكبر قدر ممكن. إليشع بعد ما شاف الكرم والتعب ده كله من طرفها ناداها وقال لها إيه اللي ممكن أعمله لك؟ تحبي توصلي رسالة للملك أو لرئيس الجيش؟ إيه طلبك؟ وأنا بقرأ القصة دي تاني السؤال الخطير ده استوقفني. فكروا معايا كده، ده رجل الله، نبي الله، صوت الله في الأرض، صانع معجزات الرب وسط الناس، الراجل اللي ليه نفوذ مع الملك وقادة الجيش، بيقول السيدة دي اللي انت عايزاه بس قولي. بتهيالي أي حد مننا يتمنى يتسأل السؤال ده من حد على اتصال مباشر بربنا وبأهم القادة. ردها الغريب كان لا شكرا، أنا مش ناقصني حاجة. الحاجة الوحيدة لحد دلوقتي في القصة اللي طلبتها وسعيت وراها هي حضور ربنا المتمثل في حضور رجل الله في بيتها. خلقت مكان في بيتها وحياتها لاستضافة الحضور ده. ولما النبي صاحب أكتر معجزات سألها أعمل لك إيه؟ قالت له أنا مستكفية. ما خطرش على بالها أنها تطلب حاجة خالص، أو يمكن ما خطرش على بالها أن في معجزات متاحة ليها. إليشع راح سأل خادمه جحزي وقال له نعمل لها إيه؟ قال له الست دي ما عندهاش ابن وزوجها شيخ. فراح دعاها وقال لها في نفس الوقت السنة اللي جاية هتكوني شايلة ابنك. معجزة أي واحدة بالذات في مجتمعها وفي عصرها كانت تتمناها، وربنا قال أنا هديكي المعجزة دي. الطبيعي لينا كمؤمنين هو أننا نقول أنه عشان الواحد ينال معجزة من ربنا لازم نصلي بحرقة ويكون عندنا إيمان. أنا 1000% مع الصلاة والإيمان، لكن قصة السيدة دي بتوريني شيء أعمق كمان. السيدة الشنامية ما صلتش، الحياة ما كانش عندها إيمان. لما رجل الله قال لها أنا أتنبأ لحياتك بمعجزة فتح الرحم والإنجاب، رد فعلها في لحظتها كان لا ما تكذبش عليا، أوعى تكون بتضحك عليا، دي مش كلمات إيمان. وبالرغم من كده اتحققت المعجزة وحبلت وجابت الولد. فإذا كان ما خطرش على بالها تطلب من ربنا وما كانش عندها إيمان الاحتياج ده ممكن يتسدد، إيه اللي جاب معجزة عظيمة كده لحد عندها؟ الشيء اللي ميز الست دي حسب ما ورد في القصة هو اشتياقها لربنا نفسه ولحضوره في حياتها وفي بيتها. أفسحت مكان في حياتها لاستضافة حضوره. أحب أشجعنا كلنا النهاردة بالمبدأ ده. السر لنوال معجزات الله في حياتنا هو أننا نطلبه هو أكتر من المعجزة، أن حضوره في حياتنا يكون أهم بكتير عندنا من الشيء أو الأشياء اللي ممكن يعملها عشاننا. الموضوع مسألة قلبية، إيه اللي في قلبك تجاهه؟ وهل عندك جوع وعطش للرب نفسه ولا لا؟ أعتقد أن المعجزة اللي حصلت في حياة السيدة الشنامية أثرت على إيمانها وكبرته وعمقته. لما الولد كان طفل صغير حصل له حاجة زي التهاب في المخ نتيجة ضربة شمس ومات. أبوه معرفش، الولد مات على حجر أمه، لكنها ما حصل لهاش حالة ذعر. بكل ثبات وإصرار قصدت إليشع النبي لأنها كانت واثقة أن ربنا يقدر يعمل معجزة تانية، وفعلا إليشع صلى له وقام الطفل من الموت. في القصة طبعا بنعرف أن ليها زوج، لكن هي اللي كانت وراء كل قرار وكل اختيار ليه علاقة بالرب. هي اللي دعت إليشع يأكل معهم، هي اللي أصرت على بناء الغرفة لي، وهي اللي راحت له علشان يقيم ابنها من الموت. في كل موقف كانت عارفة هي عايزة إيه وسعيت وراه، والرب تجاوب معاها مباشرة وعمل معجزات في حياتها. بعض السيدات بيشتكوا أن أزواجهم ملهمش في الأمور الروحية ومش عايزين يكونوا القائد الروحي للأسرة. أعتقد أن ده كان وضع السيدة دي،
لكنها ما خلتش الموضوع

0: يعطلها أو يقلل من طلبها لربنا والسعي وراه بكل الطرق العملية. قصتها بتشجعنا أنت وأنا وأنتي إننا نطلب الله أولا ونخلي حضوره في حياتنا الأولوية العظمى. كرسي ليه مكان في حياتك، وحتى اختاري مكان خاص تتقابلي فيه معاه كل يوم. قولي له يا رب أنا بديلك قلبي النهاردة، بملكك حياتي. وصلي معايا كلمات مزمور 73 عدد 25-28. الكلمات دي بتقول: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
1: إلى بئري السامرة جيت وحدي،

الحياة زحمة جداً والضغوط كتيرة، بالذات على الأمهات في وسطينا اللي بيحملوا مسؤولية البيت والأولاد والمذاكرة، وأحياناً كمان مسؤولية العمل بره البيت. كتير من الأمهات اللي معاهم أولاد صغيرين أو في سن المدارس بيلاقوا صعوبة كبيرة جداً في أنهم يجدوا وقت أو طرق علشان يقضوا فترة هادية مع ربنا، يصلوا ويطلبوا وجهه ويدرسوا كلمته. في اللحظات القليلة اللي جاية هنصلي مع بعض عشان أخواتنا اللي حياتهم مليانة بالزحمة والمسؤوليات، وهنطلب الرب معاهم وبالنيابة عنهم علشان يتمتعوا ببركة الوقت معاه والفرصة لتنمية علاقة

0: حية وقوية بيه. خلونا نصلي مع بعض. يا رب برفع لك يا رب كل أخواتي اللي حاسين الأيام دي إن هم مضغوطين جدا وشايلين مسؤوليات كتيرة. يا رب بطلب زيارة خاصة ليهم، بطلب إنك تخاطبهم بطريقة واضحة ومريحة ومشجعة. يا رب كلمتك بتقول اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. يا رب بعترف في وسط إخواتي إن إحنا بدونك لا نستطيع أن نفعل شيئا. يا رب الثمر الحقيقي بيجي فقط لما بنثبت فيك، والثبات بيجي لما بنقضي وقت في محضرك. يا رب ساعد إخواتي إن هم بذكاء وبطرق خلاقة يوجدوا فرص للكلام معاك والصلاة والشركة مع شخصك. خرجنا كلنا يا رب من الإطار التقليدي إن إحنا لازم نكون في مخدعنا ولازم نقرأ الكلمة ونصلي بشكل معين. نور علينا يا رب لكل الأوقات، سواء كنا جوه البيت أو براه، اللي نقدر نغتنمها عشان نقضي وقت معاك. ساعدنا يا رب إن إحنا نسخر أدوات متاحة لينا دلوقتي، زي رب الكلمة المقدسة المقروءة، زي الراديو المسيحي، زي الترانيم على السيديهات وموارد أخرى يا رب نقدر بيها نتقابل مع كلمتك ومع حقك في خلال يومنا. بصلي كمان يا رب إنك تزود في قلوب إخواتي يا رب الاشتياق ليك. كبر جوانا يا رب الحب ليك. خلينا يا رب فعلا مشتاقين إن إحنا نقرب منك ونتمسك بيك، عشان نقول مع داود النبي: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك يا رب هي فعلا أفضل من الحياة. بنشكرك يا رب. آمين.
1: الحقيقة أنا طول عمري من وأنا صغيرة بحب الغناء، بحب أرقص، بحب أبقى منطلقة، الطفلة اللي دايماً على المسرح وفي الكنيسة وفي المدرسة وكده. فالموضوع كان يعني ابتدى وأنا صغيرة جداً جداً، ولكن اتنمى لما كبرت. يعني لأن في الأول كنت حاسة أكيد مش هحترف في مجال الموسيقى، يعني ده حاجة المفروض حاجة ترفيهية وحاجة كده زي هواية يعني. بس لقيت أنه مع الوقت شغفي للموسيقى كبر جدا جدا، وربنا فتح لي مجال ان انا ادرس بشكل احترافي يعني. وحتى لو وقتها الناس كانوا بيقعدوا يقولوا لي يعني انت دحاحه وبتحبي مذاكره واصلا علوم سياسيه ويعني ممكن تخشي سلك الدبلوماسي والحاجات دي. بعد كده بعد الثوره حسيت لا، انا بحس انه الفن وكده مثمر اكتر بكتير جدا من الشغل في السياسه وكده. فيعني مشيت ورا قلبي وربنا بصراحه فتح البيبان الصح في الوقت الصح.

بجد بجد اكتر ناس كانت بتدعمني في حياتي هي مامتي اولا وخالتي اكتشلي الله يرحمها جدتي الاثنين. يعني كانوا ستات قوي اللي حواليا اللي كانوا بيدعموني في الاول لما كنت في علوم سياسيه. كان فارق معايا جدا ان انا اكون عنصر ايجابي, عنصر مؤثر, اكون بعمل اي حاجه ليها لازمه يعني في المجتمع بتاعي. وده ارجع اقولك اخدته برضو من مامتي واخدته من طبعا والدي كمان فنان تشكيلي ملهم جدا وبرضو موسيقار. فانا قصدي الشغف موجود ان احنا نكون يعني زي ما بيقولوا ملح ونور, يعني مش بس ان احنا شغلانه وخلاص ان اديني بعمل شغلانه واكل عيش وخلاص. لا, فكره انه شغلي جزء من خدمتي او جزء من رسالتي او جزء من يعني علاقتي بربنا, حاجه انا اخدتها من اهلي ومن كل ست في حياتي يعني.

المجال الفني ده بحر. انا بغني، برقص، بخرج، بالف اغاني، بطلع على المسارح مختلفه في مصر وبره مصر. وارد قوي قوي تشوفي يعني كل حاجه في الدنيا، تشوفي العجب يعني. ولكن اللي دايما بامانه كان زي الحمايه عليا ودايما يخليني ابقى رجليا ثابته على الارض، انه قبل ما اطلع على المسرح انا راكعه. اللي يركع قدام ربنا يقف قدام ان شاء الله مين؟ جمهور. صعب قوي ان انت تحاولي تثبتي نفسك قدام والدك لان انت شايفاه فنان عظيم وبيقولك لا بلاش تخشي المجال ده. ده كان اول تحدي يعني كده في الاول. تاني تحدي هو انك ايا كان بقى انت حاسه بايه، عيانه، تعبانه، ايا كان الاحباطات اللي في حياتك الشخصيه، انت لازم تحطي ميك اب، تبقي في اكمل وجه وتطلعي تعملي شغلك، لانه حياتك على المسرح ملهاش اي دعوه بحياتك الشخصيه.

انا عندي 30 سنه دلوقتي ومش بقى مشهوره والحاجات دي كلها، بس حاسه ببركه في حياتي، وده لانه كل خطوه بصراحه هو شالني فيها. يعني انا صليت وهو شالني، وحتى لو في ايام بتقعي وانت بتشتغلي وبتتجرحي وفي وجع بكل انواعه، اقول لكل بنت انك في الاول اعرفي ايه شغفك بجد، اختبري قلبك، يعني اختبري قلبي يا رب، هل انا عايز اكون فنان عشان الشهرة، ولا هل انا شايف ان انا عندي موهبة وان الموهبة دي انا عايز اشغلها؟ هل انت اولويتك وسوق لقلبك ان انت فعلا فعلا تبقي بتعملي حاجه حقيقيه، تكون حاجه بتعكس صوره الله ايا كان مجالك، حتى لو انت مش بتشتغلي، خلي عينك عليه وتحركي.

من الأنين إلى التهليل. وكل مزامير داود هي عبارة عن حلقة من الصراخ وطلب النجدة وتنتهي بالتهليل. العدد الثاني بيقول: إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ في الأول قال له رب: أنت لغاية إمتى أنت يا رب هتعمل إيه؟ هتنساني. بيشتكي مين؟ بيشتكي لربنا لربنا. اشتكي ربنا لربنا. أحلى حاجة نيجي نشتكي له. تعبان من ربنا، حاسس إن هو نسيك. هو الحقيقة عمر ربنا ينسانا أبدا أبدا. في أشعياء هو الحقيقة أول ما أنا بتعب أطلع على أشعياء 40 وأشعياء 49 بقراهم يريحوني ويباركوني. ماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهي. أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر، الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص.

المعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، أما منتظر الرب فيجددون إيه؟ قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. أشعياء 49 وعدد 14 يقول: وقالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسياني. هي بتقول واحنا كتير بنقول ليه؟ لأنه لما الرب ما يستجبش أنا بحس إن الرب نسيني. دي أحاسيس، الحقيقة الله لا ينساني، لكن أحاسيسنا، مشاعرنا، تصوراتنا، ظنوننا تقول لنا أن الله نسينا. وربما نشتكي ونقول العدو بيقول، لكن الحقيقة احنا كتير احنا السبب في الموضوع، ان انا بقول لنفسي وبصدق الاكذوبة دي او الظن ده ان الرب نسيني. قالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسيني. يقول كده في عدد 15: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ هل ممكن يحصل كده؟ يقول حتى ده، لو ده المستحيل، يعني ده غير الطبيعي ان الام تنسى ابنها، حتى هؤلاء يعمل ايه؟ ينسين. ممكن هما الاب والام يفترقوا من الحياه، او ربما يفترقوا من المشهد فلا يكون اب ولا ام بسبب امور كثيره تحصل في الدنيا، بسبب شر الانسان، بسبب قساوه قلب الانسان. تحصل، يحصل أب ينسى ابنه، ما يسألش فيه، بنشوفها، دي حاجة غير طبيعية. الله لم يخلق الإنسان، لكن من أجل قساوة قلب الإنسان ممكن أب ينسى ابنه أو أم تنسى رضيعها. حتى هؤلاء يعمل إيه؟ ينسى. وذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. هل ممكن الله ينسى؟ الله مستحيل ينسى، لكن نحن نظن أنه قد نسيني. عشان كده في مزمور 13 لما نرجع أول جزء، إلى متى اللي قالها داود، قال: إلى متى يا رب تنساني؟ مش بتنساني بس، كل النسيان. تاني حاجة: إلى متى تحجب وجهك عني؟ مش قادر أشوفك يا رب في المشهد. الدموع والألم والحزن والصراخ والمشهد اللي مليان غيمة، مش قادر أشوفك، أنا مش شايفه، لكن هو موجود وهو شايفني. أنا مش شايفه، لكن مش معنى أن أنا مش شايفه هو مش شايفني. إلى متى تحجب وجهك عني؟ هو داود بيعلن عن بحقيقة كده عن حسيسه. مش غلط ان احنا نعبر عن احاسيسنا، ده العكس يبقى اوحش، ان احنا نبقى بدون احاسيس. لكن احاسيس نيجي بيها قدام الرب ونقولها له. لا نشتكي الله للناس ولا اشتكي الله لحد، لكن اشتكي لي، اقول له الشكوى ليك يا رب. الى متى تحجب وجهك عني؟ ثالث حاجة: إلى متى؟ إلى متى بقى؟ دي من ناحية ربنا. الثانية بقى من ناحية نفسي، ما أنا مغلوب من نفسي. إلى متى أجعل هموما؟ مين اللي بيجعل الهموم؟ هو داود، هو نفسه. إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا؟ الهم بيجيب إيه؟ بيجيب هم، والهم جوه بعد الهم يجيب إيه؟ حزن في الآخر. الغم والهم في قلب الرجل يعمل إيه؟ يحنيه. ده في أمثال بيقول هذه الكلمات: القليل مع مخافة الرب، القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. الهم ده يبوظ أي حاجة، يبوظ كنز.

ملبش لأي طعم. موضوع الهم الحقيقة ده الموضوع الأصلي اللي رب حطه على قلبي، لكن دخلت في موضوع داود لأنه هو نفسه قال لنا على الهموم، وهو نفسه قال عن تجربته مع الهموم، عملت إيه في الهم، قال إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. الموضوع مستمر. رابع حتة إلى متى، الموضوع بقى بشتكي ربنا من نفسي لأني مغلوب من همومي وحزين، لأني مش قادر أتغلب على الهم. الهم غلبني فمسجون في الهم. تالت حاجة بيشتكي ربنا من الإيه؟ من العدو. الأول الله، تاني حاجة نفسه، وتالت حاجة العدو. إلى متى يرتفع عدوي علي؟ وإحنا لينا مش لينا أعداء بشر لحم ودم، لكن أعداءنا معروفين. الأعداء بتوعتنا الحقيقيين كمؤمنين أعداء هم العالم والجسد والشيطان، هم دول الأعداء بتوعتنا. وإحنا بنحارب الجسد، والجسد بيحارب ضد الروح، وهذا يقاوم كل واحد الآخر. عشان كده بيقول الكتاب أنه بالروح تعملوا إيه؟ تميتون أعمال الجسد. والرب بيتكلم عن العالم أيضاً، أنه محبة العالم عداوة لله، فمن أحب العالم قد صار عدواً لله. عدو العالم أنه بيجي لنا وعايز يحاربنا بمباهجه، والشيطان طبعاً قاعد مترصد لينا. طب أعمل إيه؟ لما يكون في انتظار للرب، كيف أتحول من الأنين إلى التهليل؟ والحاجة واحدة بس، أعمل إيه؟ أطلب الرب، أطلب الرب، أدخل مخدعك، صلي إلى أبوك، أطلب وجه الرب، وجهي وجهك يا رب. أعمل إيه؟ أطلب. قلت أطلبه، أنت اللي قلت أطلبه وجهي وجهك يا رب. أعمل إيه؟ أنا مصدق أنت قلت. في هذا المشهد، مشهد الانتظار، مشهد الهموم، عايزين يبقى في جهاد، جهاد أن احنا ننتصر على هذه المشاعر، ننتصر على الهموم. ما الهم ده عدو، الهم ده مش من الرب أبدا، ولا عايزنا الرب نكون بهم، نعيش بهم. في أربعة إلى متى، لكن في أربع صلوات. أول حاجة أنظر يا رب، أنظر، أنظر يا رب، أنظر إلي يا رب. نظر الرب إلى بطرس، فتذكر بطرس كل الكلام وخرج وبكى بكاء مر. أنظر إلي يا رب، هو أنت مش شايفني، أنا بس عايز أشوفك، عايز أشوف عينيك، عايز أطمن أنت موجود في المجال. أنظر إلي يا رب. تاني حاجة استجب لي يا رب، إلهي يا رب، أنت إلهي، أنت قوتي. تالت حاجة أنر عيني لألا أنام نوم الموت. ليه نوم الموت؟ أصلي الهم هيموتني، الهم بيقتلني، الهم بيفصلني عنك، الهم بيخليني لألا أنام نوم الموت. الموت هنا مش موت الجسد، انفصال الجسد عن الروح، لكن انفصال العلاقة بيني وبين الله. لألا تلق. رابع حاجة هنا بيقول طلب نظرة، طلب استجابة، طلب استنارة، وآخر حاجة طلب عدم شماتة. لألا يقول عدوي قد قويت عليه، لألا يهتف مضايقية بأني تزعزعت. لما صلى الصلاة دي بعديها نلاقي الاستجابة. هو نفسه في نفس ما نعرفش أخذ قد إيه لغاية لما صلى الحتة اللي بعديها،
لكن هو في نفس المشهد ده، في نفس القعدة دي.

اللي فيها شاف الرب، اللي فيها غالبا الرب أعلن لي والرب شجعه والرب نظر إليه. يا رب أشكرك، نظرت إلي يا رب. أما أنا بقى، أما أنا تعلمت الدرس كويس أوي. أتعلمت إيه؟ تعلمت أول حاجة أن أنا أتكل على إيه؟ عليك أنت، على رحمتك. مش أتكل على ذاتي ولا على حكمتي وعلى على معلوماتي ولا على انتظاراتي ولا على أوقاتي، لكن أما أنا فعلى رحمتك عملت إيه؟ هتكل عليك يا رب، هتكل على رحمتك. تاني حاجة، أنا رب هفرح، هفرح بخلاصك. ما هو خلاص الرب مش بس من الخطية، لكن خلاص الرب من قوة وفاعلية والحرب التي لنا في طريق البرية. علشان كده الخلاص، احنا الآن نطلب خلاصنا ازاي؟ خلاص، خلاص من قوة ومن الحرب، خلاص من التجارب، خلاص من الأعداء اللي علينا، خلاص من الحروب، خلاص من الهموم. وعندما الرب يخلصنا من الهم ويخلصنا، يتحول الحزن إلى إيه؟ إلى ابتهاج. يتحول الأنين إلى تهليل. هو مين اللي بيعمل كده؟ هو الرب. وتالت حاجة، مش هنسى إحسانك، مش هنسى إحسانك. أغني للرب لأنه عمل إيه؟ أحسن إلي. كم مرة إحنا نسينا إحسانات الرب؟ يقول كده المرنم، لأنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة هي أمانتك يا رب. لما نروح للمقطع اللي الرب قاله في متى، متى 6، في متى 6 على الأقل قال 6 مرات ألا تهتموا. اتقالت 3 مرات علانية كده، لا تهتموا. عدد 25 لا تهتموا، عدد 31 لا تهتموا قائلين، وعدد 34 فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شر. أول حاجة بيقول لا تهتم، لأنه أول حاجة لأن ليك أب سماوي، لأن أبوكم السماوي. لو عرفنا أن أبونا السماوي بيحبنا، يبقى هنعرف ان هو هيقدر يتكفل بكل احتياجاتي. واهتمامي هو عبارة عن شك في أبوة ومحبة الآب السماوي ليا. انا ليا علاقة بأب، بإله حقيقي بيحبني. واكتر حاجة تجرح الأب ان يشوف ابنه بيشك في محبته. احبائي، هل الله، هل الأب السماوي بيتخض؟ مش بيتخض. هل الله السماوي ما يقدرش؟ يقدر كل شيء ولا يعصر عليه. هل الأب السماوي حكمته بتغلط؟ عمره ما بيغلط، وعارف بيعمل ايه. ولأني أعلم أن لي أب سماوي، فهذا يدعوني أني لا أهتم. عندما يقول الرب لا تهتموا، يعطي لنا القواعد والأساسات ليه ما تهتمش، لأن ليك أب سماوي. تاني حاجة بيقول هنا، بيقول إن هو الله أعطاك الكتير قوي، فالحاجات القليلة هتكتر عليه. يعني عطاك الحياة، بيقول كده لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولأجسادكم بما أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ يعني إيه؟ يعني عطانا الذي، يلا نقولها مع بعض، احنا في الصليب، الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. الأشياء دي اللي انت، أو الشيء اللي انت مهتم به، الرب بيقول إن كنت بحبك ومت علشانك، مت بحبك موت، يبقى لما تيجي على حاجة انت محتاجها وهتكون لخيرك، مش هعرف أعملها أو أتأخر فيها. ولو أعطيتك الحياة

الحياة، هل هبخل إن أنا أدي لك مقومات الحياة والجسد أفضل منه أو اللباس عشان يتكسي الجسد؟ انظروا إلى طيور السماء وقال لهم بقى إلى بص الفوق. أولا أنتوا ليكم أب سماوي هو فوق، وجنسيتكم إيه؟ سماوية، أنت من فوق. انظر إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد

عن إن هي مش بتعول الهم. والعصافير وهي عمالة تزقزق وفرحانة ومش عايلة هم أكل بكرة، بتقول لك برضو إن في إله عظيم بيهتم بيا، وأنتم أفضل من إيه؟ من عصافير كثيرة. دي قالها في لوقا 12. لا تهتم لأن لك أب، لا تهتم لأنه أعطاك الحياة وأعطاك كل شيء، لكن يقول أنت لا تهتم لأنك أنت أفضل من عصافير كثيرة وأفضل من الطيور، فأنت ابن محبوب. فلا تهتم إن كان ربنا بيهتم بالعصافير وبطيور السماء، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ منطقية حاجة حتى بالعقل يعني. ومن منكم، رابع حاجة بقى، ليه ما نهتمش؟ لأن الاهتمام ما فيهوش فايدة بصراحة كده. Don't worry، لما تقول don't worry مش معناها ان انت تبقى متواكل وما تدبرش حاجة، لكن ما تعيش وانت شايل الهم، ما تعيش وانت بهم. عدد 27، ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ايه؟ هو بيكلم الناس اللي عايزين يبقوا طوال يعني؟ لا ما اعتقدش، هو بيتكلم عن من يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا، يعني ذراعا من العمر، يزود في حياته يعني يوم واحد. محدش يقدر ولا حتى في الطول ولا حتى في طول الحياة، محدش يقدر، ده محدد من قبل الله. فلماذا تهتم؟ لأن الهم سوف لا يعطيك، لا تستطيع أن تغير أي شيء، بل بالعكس أنه سوف يعطيك حزن، سوف يعطيك تعب، سوف يعطيك ألم، سوف يعطيك حزن، سوف يملأك بالارتباك والقلق والأمراض والأمور النفسية. حتى يقول إذا اهتم، حتى لو فكرت أن أنت تهتم يقدر أن يزيد. عدد 28، ولماذا تهتمون تأملوا زنابق؟ طلع من الطيور إلى الحقول، وهنا زنابق الحقل إنها مش بتعمل حاجة ولا تتعب ولا تغزل، لكن أقول لكم ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غد، اللي هو يعني حاجة عمره صغير قوي وغير خالد وبيتنتهي حياته وينطرح، احنا مش بننطرح في التنور وخلصت الدنيا، لا، احنا لينا حياة أبدية في التنور. يلبسه الله هكذا فليس بالحري مرة تانية جدا. وبيقول لنا رابع أو خامس سبب لماذا لا تهتموا، لأن الاهتمام هو إيه؟ عدم إيمان. يقول أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا إيه؟ ده طلع طلع القلق والاهتمام هو عدم إيمان، عدم إيمان. رب كده جه للتلاميذ وهم في البحر وهم بيصرخوا للرب، بيقولوا لإيه؟ راحوا للرب وقالوا له إيه؟ ألا يهمك أننا نهلك؟ أنت مش همك؟ أنت قاعد نايم كده ومرتاح قوي وفي سلام قوي وإحنا بنهلك، ألا يهمك أننا نهلك؟ الرب الحقيقة ما جاوبهمش وما عطبهمش لأنهم كانوا خايفين. فعمل إيه؟ فقام وانتهر العاصفة في الحال، فصار هدوءا عظيما. لكن ما توقفش عند نقطة إن هو يسكت البحر والأمواج الهائجة، لكن كان في موضوع أكبر وأعظم وأخطر من هيجان البحر. كان هو هيجان إيه؟ هيجان القلب، القلب بتاع التلاميذ. وسبب هيجان القلب هو عدم الإيمان. طلع إن المشكلة مش في الأمواج،

هو موجود في السفينة ومستحيل إن هم يهلكوا، وهو اللي أمر وقال أعبروا وهتروحوا الناحية التانية، هو اللي قال يبقى هيوصلوا الناحية، وهو موجود في السفينة، مستحيل. المشكلة كانت عدم إيمان، والمسيح قال لهم كيف لا إيه؟ لا إيمان لكم، مع أنه شافوه، مع أنه عرفوه، مع أنه سمعوا به، مع أنه شافوا معجزاته، لكن شكوا. وعدم الإيمان بيولد الخوف والقلق، وجعلهم بيشكوا إذا كان المسيح حقا يهتم بهم. أحبائي، الكلام اللي قاله رسول بولس في عبرانيين 13، هذه الكلمات: كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف. ربنا، عبرانيين 13:5. لا تهتموا، لأن الهم هو عدم إيمان. عدد 31، نرجع لمتى 6: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. وكأن يقول الاهتمام هو للناس اللي ملهاش إله حقيقي، اللي ملهاش أب سماوي، الأمم اللي بيعبدوا الأصنام والأوثان، الذين ليس لهم إله. لكن أنتم، لأن أباكم، بيرجع مرة تاني، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا. أبوكم عارف اللي أنتم محتاجينه ويقدر يسدد الاحتياج قبل ما حتى تطلبوه. طب إيه الحل يا رب؟ إزاي أنا أقدر أنتصر على الهم؟ مزمور 55 يقول هذه الكلمات: ألقي ألقي على الرب همك فهو يعولك. طيب إزاي ألقي على الرب هم فهو يعول؟ الحل بقى علشان نقدر نخلص الخدمة بتاعتنا. عشان كده قال لهم في 23، قال لهم لا تهتموا، دي نيجاتيف يعني، لكن قال لهم بعد كده الحل. الحل لهزيمة الاهتمام هو طلب، لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تعمل إيه؟ تزاد لكم. على فكرة، لما بيقول اطلبوا أولا، الطلب بيتطلب الجهاد، الطلب بيتطلب السعي. عشان كده رسول بولس قال إيه؟ أسعى نحو الغرض. الموضوع ده سهل ولا عايز جهاد؟ عايز جهاد. أحبائي، لو أنت استسلمت للهم، وأنا أولكم، لو استسلمت للهم ولم تجاهد لكي تنتصر عليه، ليس بمجهودك لكن بأنك تطلب، لأنك تصلي، لأنك تجاهد ضد أفكارك، تجاهد ضد مشاعرك، تجاهد ضد أحاسيسك، تجاهد ضد مفشلاتك وظنونك ومخاوفك، علشان تسعى نحو الغرض لأجل الجعالة. قال كده: أنسى ما هو وراء. الحاجات الهم ممكن يكون أمور في الماضي مسكاني ومش خلياني قادر، هم من الماضي، هم من حاجات حصلت في زمان، أو من خوف من المستقبل خليني فريز، مش قادر أتحرك. ليه؟ لأنه الماضي شدني والقدام، فأنا مش قادر أتحرك. عشان كده بيقول هنا: أسعى نحو الغرض، أنسى ما هو، أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة. لا تهتموا. احنا بنهتم بأشياء كتير خالص، لكن هو بيقول لا تهتموا، لأن احنا الحقيقة ما نقدرش نشيل أكتر من إيه؟ من هم واحد. لما نروح نشوف في بطرس الأولى يقول ملقينا كل، مش همومكم، ملقينا كل همكم، هم واحد. وهنا بيقول لنا لا تهتموا بشيء، بل في بقى الحاجات الكبيرة قوي دي خدها لمحضر الرب.
خدها واطلب الرب.

بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وهيحصل إيه؟ هل الهم ده، هل الأمور دي هتتشال؟ ممكن ما تتشالش، ممكن الأمور اللي بتفكر فيها وعايل همها تقعد زي ما هي، لكن أقدر أقول لك بكلمة الله أن سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. على فكرة الموضوع عايز تواضع، لأني لما أجي وأسلم للرب رب طريقي، أنا بتخلى عن ذاتي، أنا بموت ذاتي وأنا بعمل كده. الموضوع مش سهل. بالإيمان يا رب، وإحنا بنصدق فيك وبنصدق في قوتك وعملك، ارميها عليه. ممكن يكون حجر كبير مش قادر تشيله، ولا هتقدر تشيله، ولا أنا أقدر أشيله، لكن تعالى النهاردة دحرجه عليه. قول له رب بصدق فيك،

قبل وقت طويل طويل جدا من نشأة العالم كان هناك ملك المجد.

كان هذا الملك أعلى وأسمى من أي شخص أو شيء يمكننا أنا وأنت أن نتخيله. فمنذ الأزل الصحيح كان هذا الملك هو الملك الوحيد، وكانت مملكته هي المملكة الوحيدة، فهي عالم كامل من الحكمة والمحبة والفرح والسلام. ولم تكن المملكة بحاجة إلى شمس أو نجوم، لأن الملك نفسه كان نورها. ومع أن المملكة كانت غير محدودة في حجمها، فإنها كانت محدودة في رعاياها، بل إن البعض يقول إن الملك لم يكن له رعايا قط، أم أنه كانت لديه رعية. إن واحداً من الأسرار الأولى لهذا الملك هو أنه حتى عندما كان وحده فإنه لم يكن وحيداً يوماً، ومع ذلك أراد أن يشارك حياته مع كائنات عاقلة أخرى. لذلك قام هذا الملك الصالح والحكيم بخلق عالم سماوي يحوي ملايين الكائنات